0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: من أنفي صمت الكون المقفل من يصغي لي.
2: نواصل هذه الحصة الاحتفائية بالشاعر أحمد فؤاد نجم بعد عصمة النمر بعد زين العابدين فؤاد. الآن سنتحدث مع أحد كبار عشاق بهية إلى صحة العبارة، عمي سيد عنبة. مساء الخير، مرحبا بك أولا.
3: أهلا وسهلا.
2: طبعا أنت يعني كاتب وحافظ لتراث نجم وإمام، هذا الأساس. أنت الذي ربما الآن أحد المجمعين المهتمين بتراثهم. دعنا نبدأ من البداية، هذه العلاقة كيف بدأت مع نجم وإمام؟
3: الحقيقة العلاقة بدأت معهم زي جيلي، كل جيل بتاعنا فتح عينيه في فترة السبعينات على هذه التجربة العظيمة اللي جمعت بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، وكل جيلي اتعلق بيهم وبالنتاج والطرح بتاعهم. لكن الحقيقة في نهاية الثمانينات 89 بدأت أسعى لإني أعرفهم معرفة شخصية وأجلسهم، وبالفعل توصلت إلى إني يبقى في علاقة شخصية وأجلسهم، ونشأت صداقة وتوطدت قوي في الفترة من 90 لخمسة 95 مع الشيخ إمام، وأصبح في علاقة يعني شخصية، مش بس مجرد مستمع، لا قربت منه وهو حس إني مهتم بالنساج والطرح بتاعهم. والحقيقة أنا لمست في هذا الرجل دماسة الخلق، وإنه ما تنجمش، وإنه هو راجل عارف اللسان، ويعني حسيت بإنسانيته فحبيته قوي، وفضلت العلاقة مستمرة معاه إلى نهاية إلى آخر يوم في شهر يونيو 97. وبالتوازي الحقيقة برضو كنت بقى تعرفت على الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وبنفس الدرجة يعني، وفضلت علاقتي برضو مستمرة بيه إلى نقدر نقول إلى آخر يوم قبل ما يسافر إلى الأردن وبعد منها توفى.
2: نعم. في هذه العلاقة بالتأكيد ثم تجانب إنساني، ولكن أيضا وهو ربما ما نطمح إلى الحديث عنها أكثر، لكن بالنسبة إليك كنت مجمعا وحاولت في الفترة التي قضيتها مع نجم في الفترة الأخيرة أن تقدم بصوته العديد من القصائد، ربما كل قصائد نجم في صيغتها النهائية كما يقال.
3: الحقيقة ده يعني أنا بعتبره إنجاز أنا ما حسيتش بقيمته إلا بعد وفاة نجم الحقيقة. أنا كنت حريص جدا على إني أسجل أشعار نجم بصوته، وبدأنا الكلام ده 2004. عملت معاه، سجلت معاه حوالي 50 قصيدة وحطناهم على سي دي وأصدرناها. وبعدين جات لي فكرة إن احنا نكمل نعمل أشعاره الكاملة كلها على سي دي، وخاصة إن في 2010 طبع ديوان أحمد فؤاد نجم في مكتبة تسمى مكتبة جزيرة الورد. وكنت أنا مشرف على هذه الطبعة وأضفت لها الرسوم المناسبة للأشعار، واقترحت على صاحب المكتبة إن مع النسخة مع الديوان يبقى في سي دي، وكانت مجانية بدون يعني تلحق بالديوان. وعرضت الفكرة على عم أحمد ووافق، وده خد مني جهد كبير جدا ووقت طويل لأن ليس من سهولة التعامل مع عمنا أحمد فؤاد نجم وإخضاعه لمواعيد وإن هو يسجل كذا ثم كذا. هو طبيعة الفنان بيبقى متمرد ولا يخضع للضوابط والوقت عنده، يعني ممكن الأسبوع ده لا ممكن بكرة يعني. المهم أنا الحقيقة ربنا وفقني في أني سجلت الأهمية مش بس أن أنا سجلت القصائد كلها بصوته، لا القصيدة حكاية القصيدة. وعلى رأي صديقي الطيب معلا من تونس يقول إيه بدل يقول إيه أسباب النزول، يعني القصيدة مع أسباب النزول، يعني يقصد
2: المناسبة
3: الظرف اللي كنت بتفيد.
2: هذا الجهد التوثيقي الكبير طبعا نحن سعداء به ومن خلاله على الأقل بالنسبة إلينا بحكم أنك منحتنا هذا التسجيل منذ تقريبا سنة أو أكثر قليلا الآن أستاذ سيد، نسعد بتمرير العديد من هذه القصائد في كل مرة بصوته. على مستوى التوثيق المكتوب آخر ما صدر لك هو حكاية الشيخ إمام، هل نطمح إلى حكاية نجم؟
3: والله في المستقبل نعم، بس هو في فرق الحقيقة. هو الشيخ أحمد فؤاد نجم كتب قصة حياته أو تحدث عن نفسه في كتاب الفجومي،
2: نعم،
3: بأسلوبه الشيق الجميل الجذاب، حكى يعني المسيرة بتاعته. الشيخ إمام في ما أصدر أو مكتبة كان فيه مجلة اسمها الكواكب، حوالي سنة 94 نشر مذكراته. لكن أنا الحقيقة لقيت كان عامل حوار حوالي ساعة ونص مع الأستاذة صفينات فازم في منزلها بحضور نجم ومحمد علي، أدارت معاه حوار حوالي ساعة ونص تحدث فيها يعني عن قصة حياته منذ الميلاد وكيف تعلم القرآن الكريم وكيف تعلم القراءات وكيف تطور من قارئ للقرآن الكريم إلى موسيقي بدرجة عالية جدا، وكيف أنه صنع الألحان المصاحبة لكلمات جريئة بل شديدة الجرأة، بحيث أصبح الشيخ إمام يقال أنه رائد الموسيقى الرأس. في هذا الحوار تم استعراض مسيرة الشيخ إمام إلى عام 75. وأنا الحقيقة لما سافرت تونس في نوفمبر 2012 قدرت أعرف أنه هو عمل حوار مع السيد الحديد بالعيد،
2: بالتأكيد
3: وعمل وحوار آخر حصلت عليه مجموعة أعتقد برضو من تونس، أنا الحقيقة أخذته من موقع الملتقى، بالإضافة لحوار تم سنة 1990 هنا في القاهرة مع السيدة سعاد العقاد اللي هي الأسرة اللي هي كانت محتضنة الشيخ إمام. ورتبت هذه الحوارات ترتيب زمني، ثم ألغيت الأسئلة المكررة، وبحيث أن اللي يقرأ الردود أو الإجابات على الأسئلة كأنه بيتعرف كأن الشيخ إمام بيحكي عن نفسه. فسميته حكاية الشيخ إمام لأنه يحكي عن نفسه بنفسه من خلال الإجابات.
2: طبعا هي مصافحة على السريع بالنسبة إليك، عشاق نجم الآن ما المطلوب منهم؟
3: عشاق نجم المطلوب منهم إيه؟ المطلوب إن إحنا لما حد يحب حد يبقى إيجابي في حبه. يعني أنا دايما أدعو إلى الحب الإيجابي، أن يفعل شيئا نافعا ومفيدا لمن تحب. المفروض الوقت أن الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وارتباطه بالشيخ إمام، هذا الكيان الفني كما أطلقت عليه الأستاذ صفناس فاضل، المفروض للي بيحبوهم إن هم يحافظوا على هذا التراث. إزاي يحافظوا على هذا التراث؟ أنا النهاردة خدت خطوة في هذا المجال، وهو إني اتفقت مع أتيليه القاهرة إن إحنا كل تاني يعني كل شهر، كل تاني خميس من كل شهر هنبقى زي نادي أحباء الشيخ إمام من خلال أتيليه القاهرة، هنستمع والفنانين منهم اللي بيغني وممكن يكون في محلل موسيقي وممكن منهم يكون شاعر، ونقدم وجبة على غرار ما يقدم في تونس. أنا الحقيقة غشيت ده ونقلته من خلال التجربة العظيمة اللي بدأت في نادي ابن رشيق، ثم انتشرت إلى نادي أحباء الشيخ إمام في المروج، ثم في المنستير، ثم في صفاقس. يعني أنا بأنشد مع زملاء ليا إن إحنا نكرر هذه التجربة هنا في القاهرة وربما في المستقبل في الأقاليم.
2: واضح جدا عمنا سيد، سعدنا جدا بالحوار معك بهذه الإيضاحات بخصوص هذه التجربة.
3: في النهاية أقول كلمة أوجهها لأبو النجوم صغيرة خالص. أقول له نام أبو النجوم راضي بما نالك، ده طوب الأرض وكل الناس ده عيالك، وسلم على أمام وقول له هنيالك، زرعتنا كبرت وبقت بستان.
2: كبرت وبقت بستان، وهذا البستان سيزهر ويزهر بكل الألوان بالتأكيد. شكرا لك، شكرا عمي سيد.
4: 65 العجوز فيكو هيعرف. احنا كنا بنحلم، كنا بنحلم حلم حلال، ما كناش عايزين لا نملك الأرض وانا عليها ولا نبغي على حد، كنا عايزين نعمل في بلدنا جنة فيها العدالة وفيها الإنسانية اللي أمرنا بها ربنا في جميع الأديان. وكان أياميها ملحمة الشعب الفيتنامي العظيم، ولما حصلت الأزمة بتاعت يونيو دي والحشود على حدود سوريا، واضطر عبد الناصر يلتزم بميثاق الدفاع المشترك بينه وبين سوريا، وقال له سنتسحب قوات الأمم المتحدة. احنا كلنا تعبأنا شحننا وبدأنا نبقى مستعدين للحرب، وحتى عبد الناصر قال إذا كانت إسرائيل بتهدد بالحرب بنقولها أهلا وسهلا. أنا فاكر كلامه بالحرف، فكتبت من التجربة الفيتنامية، حرب الشعب الفيتنامية، تصور على قد مفهومي وعلى قد ما قدرت. رسالة من أب لابنه عجبها، واه يا عبد الودود يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح، عسى الله تكون مليح وراجب للأمام، أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك ددع لابوك، لا يقولوا منين دابوك ويمسكوا الكلام. واه يا عبد الودود اقول لك وانت خابر كل القضية عاد، ولسه دم خيك ما شرباش التراب، حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد، خليك يا عبد راصد لساعة الحساب، آن الأوان يا ولدي ما عاد إلا المعاد، تنفض الشركة واصل وينزحوا الكلاب، إن كنت ود أبوك الدبلي طار أخوك، والأهل يبلغوك دميع عن السلام. واه يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك، عسى الله طيبين، خالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين، واختك تطلع يوماتي على المستشفى القديمة، حاكم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة، ومحمدين موافي يتعلم المضافي، ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، ومن هنا الجرايب والعيلة والعيال عيبلغوك سلامهم والتمة الردال، وآخر الكلام نقول لك في الختام الله يصون بلدنا ويحرس السلام، والدك حسن محارب غفير برج الحمام.

0: يا سلام. هذه أجواء بعض التسجيلات لأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام. طبعا في حوارنا هذا وفي حصتنا هذه أردنا أن نأخذ بعض التفاصيل. تحدثنا عن البداية، تحدثنا عن تجربة السجن، تحدثنا على تجميع تراث أحمد فؤاد نجم إلى غير ذلك. الآن باش نتوقف عند ربما السنوات الأخيرة في الجانب الإنساني في الحياة اليومية إلى غير ذلك مع ميشيل غالي. ميشيل هو الذي رافق ربما أحمد فؤاد نجم في السنوات الأخيرة في العشرة أو الخمستاشر سنة الأخيرة بشكل يكاد يكون كامل، وبتأكيد أنه لديه يعني الكثير من الخصوصيات التي ربما تحدث عنها، لكن سنقتطف منها البعض فقط في سهرة هذه الليلة. أستاذ ميشيل مرحبا أولا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير وتحية للشعب التونسي الجميل اللي كان عم أحمد طبعا بيعتز بي الله يرحمه، وخصوصا الشعب التونسي.
0: نعم. ميشيل أنت كأنما رفيق دربه في السنوات الأخيرة، يعني في السنوات الخمستاشر الأخيرة على النجم نقوله،
1: يعني أكثر بشوية ولكن كان بتركيز أكثر في آخر يمكن عشر سنوات.
0: نعم.
1: بتركيز أكثر. عم أحمد أنا كان لي الشرف إن ومن أهم الإنجازات اللي حصلت في حياتي إن أنا عرفت عم أحمد.
0: نعم.
1: وأنا في بيت إن أنا لما باجي الأول خالص بنعرف عم أحمد كشاعر ومناضل ورجل ثوري وبيعجبنا شعره، لكن أول ما بنقابله بتنسى كل الشعر وكل الحاجات دي كلها وبتغرق في بحور أحمد فؤاد نجم الإنسان.
0: نعم.
1: بتبقى محتاج لأحمد فؤاد نجم في حياتك كأب وكصديق وكأخ وكحد مجرب في الحياة، بنشوف الدنيا بعينه هو وبنسمع رأيه فيها وبننسى خالص موضوع الشعر، وقلما حتى لما بيجي بالرغم من أننا يعني حافظين كل أشعاره وكل حاجته وسيره الذاتية، لكن عادة هو بيجي مثلا بيتكلم على أكثر كلامه على مصر وعلى الشباب الصغير وعلى الأطفال وعلى وإن هو دول المستقبل وحلم عم أحمد بقيام ثورة وتصحيح الأوضاع إن الفقير والغلبان ياخدوا وضعهم.
0: نعم.
1: عم أحمد من أول ظهوره يمكن من أول حياته وكان يحكي لي طبعا هو نزل الدنيا دي على رجله وكان بيدعي دايما إن هو يخرج منها وهو واقف على رجله.
0: نعم.
1: وربنا استجاب لدعائه زي ما طلب عم أحمد ومات وهو واقف زي ما طلب.
0: نعم. ميشيل في الفترة الأخيرة طبعا سنتحدث في جزء عن آخر الأيام، عن أيام ما بعد ثورة 25 يناير وما تبعها، لكن إنسانيا الآن كيف كان يعيش أيامه أو سنواته الأخيرة؟ كنت تسافر معه بالتأكيد وكان ثمة جانب إنساني، بعض التفاصيل التي ربما تميز أحمد فؤاد نجم.
1: عم أحمد إنسانيا هو كان أب حنين جدا وصديق مخلص ووفي وكان دايما ناصح لينا، لكن عنده قضيته الكبيرة ما بنتكلمش معه أي موضوع إلا وبيجي فيها سيرة مصر، لأن مصر بالنسبة لعم أحمد مش وطن بس، لا حاجة أكبر من كده. يعني أنا بذكر لما كنا مثلا بنسافر برا من آخر السفريات كنا مثلا في دبي، فبقول له عم أحمد أنا مبهور بالإدارة وبالمباني الفخمة اللي هنا، وشوف دبي دي عمرها كام سنة لكن عندهم كل حاجة بالنظام إزاي. قال لي أنا وحشتني مصر.
0: نعم.
1: قلت له طب ده احنا ما كملناش 24 ساعة. قال لي أنا وحشتني مش مصر، وحشني التراب بتاع مصر، الزبالة اللي في مصر. قلت له ايه يا عم احنا حتى الزبالة انت مش وش نعمل ان احنا نقعد هنا، وكنت بهزر معاه. قال لي يا عبيط ما تبقاش سطحي. قال لي مصر دي الزبالة بتاعتها مخرجنا سيد درويش، طه حسين، العقاد، ام كلثوم، الاصابجي، وبص ترابها تحتيه مدفون مين كمان. التراب بتاع مصر ده المفروض نتحنى بيه ونحطه جوه كحل نتكحل بيه في عينينا. البلاد العظيمة اللي بتتكلم بقى التكييف والنضرب والكلام ده طلعوا مين زي مصر؟
0: نعم.
1: قلت له والله عم احمد عندك حق. هو كان في كل حته بينزل فيها يقارن ويقول مصر مصر مصر، ده كانت وجعه على طول اللي في قلبه مصر، نفسي يشوفها لابسه زي ما كان بيوصفها، ده هي ام طرحه اللي بيشوفها
0: بالضبط
1: لابسه فستان الفرح.
0: نعم. طبعا ميشيل في الفترة الأخيرة بالتأكيد أحمد فؤاد نجم كأنما روح أخرى عادت إليه، بمعنى أنه ما حلم به على امتداد السنوات ربما مع شيخ إمام مع أجيال كاملة عاشه مع شباب يناير، عاشه في ترديد الكثير من أغانيه وقصائده في ساحات وفي الميدان.
1: أيوة، أنا كان لي الشرف أن ابتدائي من بداية 25 يناير كنت أنا بصطحب عم أحمد معايا في العربية معايا، وطبعا بصوت كنت يعني معايا على طول، وبنزل معايا أنا وهو الميادين.
0: نعم.
1: ولاحظت حاجة طبعا وأنا بنزل معايا من بداية ثورة 25 يناير، من أول ما كانت الشرطة بتقبض على اللي ماشيين في الشارع وبتضرب، لما كانوا بيشوفوا عم أحمد وبيجوا يوقفوا العربية، الله ده عم أحمد فؤاد نجم، افتحوا له السكة، يلا عم أحمد ادعي لنا عم أحمد وادعي لنا كده من الميادين ترضى عشان نروح بيتنا، ظلت كانت الشرطة. ولما بدأ ينزل اختفت الشرطة وبدأ يظهر بلطجية في الشوارع، حتى البلطجية كانوا بيسهروا ده ابونا انا ده ابو المصريين ده ابو النجوم ده مش عارف ايه وحاجات زي كده اهو. يعني كانوا برضه بيدفعوا لنا السكه، وكانوا حتى بيحطوا لنا حاجات على العربيه علشان ما حدش يعترض علينا. وكان بعد كده لما الجيش نزل برضه كان ده عمنا ابو النجوم كان موجود لغايه يوم التنحي، ولما نزلنا وقال لي لازم انزل اكون يوم زي كده. وانا قبلها كان طبعا حصل موقف لما كنا بننزل انا وعم احمد في الميدان ومعانا بعض الاصدقاء، كانوا تخيل ميدان فيه مليون واحد حضرتك او اكثر عايزين يعرفوا ان احمد فؤاد نجم بيجي، فبيهجموا علينا بطريقه عشان يبصوا يتصوروا معاه لدرجه انها ممكن تاذيه. انا حسيت انه بيتخنق، حتى يعني اخر مره كنت قعدت بصوت بهستيريا يعني، واستعين باي حد يجي من ان احنا نقدر ننقذ عم احمد من وسط الناس وهي بتبوسه. فكان اخر مره يوم تنحي مبارك لما نزلوا كانت ملايين الناس نازله تحتفل، واحنا داخلين وكان معايا في ايديا لقيته قال عينه بدات تدمع وقال يا امام يا حمار حد يموت قبل ما تيجي تتمتع.
0: نعم.
1: قبل ما تتمتع باللحظه زي كده، يا ريتك يا امام كنت هنا كنت كسرت الدنيا وكسرت الميلان، دلوقتي كنا هنعمل احسن حاجة عملناها في حياتنا، كنا وانت كنت هتغني كأنك ما غنيتش قبل كده.
0: نعم.
1: الله يرحمك يا إمام. لما باجي بقى بحكي لك على طول 25 يناير حلمنا اللي احنا قعدنا نحلم بيه من اكتر من 50 سنة.
0: نعم. عاش هذه التجربة وعاش تجربة جويلية ايضا و الفترة الأخيرة أيضا من التحولات في مصر، كيف كان موقفه منها؟
1: في 30 يونيو.
0: نعم.
1: 30 يونيو احنا كنا في الأردن، وأنا كنت هو عم أحمد كان قبلها بأكثر من بفترة يعني من 7 أو 8 شهور، أنا كنت متشائم جدا بقول له عم احمد الاخوان حطوا ايديهم على البلد خلاص مصر هتخرب، يقول لي يا ابني لازم يبقى عندك يقين ما تبقاش انهزامي كده. مفيش قوه على وجه الارض تقدر تهزم شعب، مفيش حاجه اسمها حكومه او دوله تهزم شعب، لازم تبقى فاهم. هو كان كاتب ده طبعا في كل قصايده، الشعب هو الباقي حي، هو اللي كان هو اللي جاي، طوفان شديد لكن رشيد يقدر يخضر يقدر يعيد صنع الحياة. الشعب لما يقول يا أصحاب العقول نفهم ونسمع ونحترم صوت الإله، ده كان دايما عم أحمد يقول لي كده، وكان رهانه من زمان خالص على الشعب المصري. لما حصل 30 يونيو قال لي شفت بقى انا مش قلت لك ان الاخوان دول هيحتكوا بالشعب المصري مش هيكملوا سنه في المصادقه يا عم محمد؟ وقف قال لي شفت ان الشعب المصري حبيبي اللي انا مراهن عليه كسبني الرهان ازاي؟ وقعد يعيط وقعد يتفرج دوا وانا كنا في منتهى الفرح. قال لي ننزل بقى في الاردن نفتخر انه بتبقى راسنا في سابع سما ان احنا نقول له بقى شوف المصريين بيعلموا العالم ازاي. قلت له ربنا يخليك يا عم احمد وتعيش وتتنبا، لان لغايه دلوقتي ما فيش حاجه انت قلتها وخلفت، كله كان بيطلع مظبوط. حتى اشعار عم احمد اللي يدقق فيها يبص يلاقيها يعني في عامل اللي هي كل ما تهل البشاير من يناير كل عام، وصباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، وكل حاجة موجودة كتبها عم أحمد بتغنى في الميادين وكأنها مكتوبة خصيصا لهذه المناسبة.
0: نعم.
1: فلما حصل 30 يونيو كمان قلت له عم أحمد أنت مصدق إن فعلا الجيش يقف مع الناس؟ فقال لي جيش مصر ده جيش وطني أسسه الفلاحين، وده جيش أحمد عرابي ومحمد عبيد وجمال عبد الناصر والمشير الجمسي، وده مش معنى ان في وقت من الاوقات يجي حد مش كويس يبقى ان احنا نخون الجيش بتاعنا.
0: نعم.
1: ولقيته كمان قال لي على حاجه، قلت له ده الشرطه. قال لي انا النهارده ده يوم عيد في مصر، ده يوم عيد للمصريين كلهم، ان الجيش والشرطه والشعب يبقوا ايد واحده، يبقى احنا لازم نشكر الاخوان ان هم وحدونا وعملوا معجزه ووحدونا تاني في حب مصر المحروسة. وأنا بالنسبة لي أنا محدش شاف عذاب من العسكر ومن الشرطة ومن محاكمات عسكرية أدي. وكان بيحكي لي العجبات لما كانوا بيعلقوه من رجليه في السقف بتاع الأوضة عشان ما يكتبش قصائد تاني، وكان برضه يرد عليهم بقصيدة أقول لهم أتوب إزاي وأنا أيوب. قال لي أنا سمحت في طاري وسمحت في العجبات اللي أنا شفتهم، طالما هيقفوا مع مصر ويرجعوا لنا مصر المحروسة انا مسامح فطاري. وقعد يغني حتى اليوم ده كان عنده تسجيل، فراح قال لهم دول مين ودول مين؟ دول عساكر مصريين. دول مين ودول مين؟ دول اولاد الفلاحين.
0: دول
1: وقالها بحرقه وعينه مليانه بدموع الفرح.
0: نعم. واضح جدا صديقنا ميشيل أستاذنا، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة على هذه الإضافات. بتأكيد أن الحديث عن نجم سيطول وقد نعود إليه في مناسبة قادمة لنتحدث في تفاصيل أكثر. شكرا لك ميشيل غالي رفيق. نعم
1: ألف شكر يا فندم، ميرسي لكم.
0: شكرا جزيلا
1: محمد، وتحية لكل الشعب التونسي اللي هو عم احمد كان بيعتز بيه جدا، وقال ان الشعب التونسي هو اللي ولع الحراره، ولكن الطبيعي ان مصر بعد كده هي اللي هتبقى في المقدمه، والعالم كل العالم هيتعلم من مصر، يشوفوا مصر عملت ايه وهيعملوا زيها.
0: نعم.
1: شكرا
0: جزيلا. شكرا جزيلا لك ميشيل غالي رفيق درب احمد فؤاد نجم في السنوات الاخيره. نسمع مقطع من احمد فؤاد نجم ثم نعود الى عصمه النمر.
2: ثلاث سنين شخصين ورا بعض انا والشيخ امام ورايحين الحسين حتتنا، وكان اول يوم في رمضان، فقابلت اسره انا بحبهم وتعرفنا بعض، وبعدين حصل اللينك معرفش الايام بتبقى فيها ايه وانا تعبان فبدات الحدوته لسه هنسخن، جم خدوني فروحت القلعه، وصلت تقريبا الساعه 3 الصبح مفيش اعلان ورق مع المعتقلين، ما ده نفعني انا بكتب واحفظ اللي يسقط خلاص ما ليش دعوه بيه. كتبت بقى يا ستي بلدي وحبيبتي، الغرام في الدم سارح والهوى طارح معزه والحنين للقلب بارح والنوى جارح يا عزه، يا ابتسامه فجر هلت ببريده ليلي الحزين، يا ندى الصبح اللي سأسأ فوق خدود الدبلانين، بل شوقهم صح لون الورد فوقهم، كل خد وشمل وردة مين يدوهم غيرك انتي ومين سواكي، يا حياتي يا ملاكي يا نسيم الحب لما هب هز القلب هزه يا هوى الاحلام يا عزه. الليله دي جوز خدوني يا ملاكي جوز تنبنا ونص دسته من الترام. كنت بحلم يا حبيبتي، كنت بحلم بيكي انتي، كنا انا وانت قال في جنينه خضرة ومحاوطها البرتقال والسيسبان، وانت جوه قرنفلايه بالعبير بتستحمي، اجري يمك يا هوايا تسبقيني وتجري يمي احضنك واشرب عبيرك من شفايفك، والغصون واقفه شايفه بتراعينا بس خايفه من عيون، والعيون بتقول كلام والكلام طاير حمام بينادينا بالاغاني ويهدينا بالسلام. كنت بحلم يا حبيبتي، كنت بحلم بيكي انتي، ايوه انتي ومين سواكي، يا حياتي يا ملاكي يا نسيم الحب لما هب هز القلب هزه يا هوى الاحلام يا عزه. وانطلق في الجو فجاه يا حبيبتي صوت مفاجاه، صوتي خلي الدم يجمد اصحى احمد اصحى احمد، وانتهى الحلم الجميل وابتدى الهم التقيل. فين امام؟ انتوا مين؟ احنا ناس مكلفين، تيجي سالك مش هتتعب، واحنا طبعا معذورين. انتوا دود الارض والافه المخيفه، انتوا ذره رمل في عينين الخليفه، انتوا كرباج المظالم والمآسي، انتوا عله في جسم بلدي، انتوا جيفه. سكتوه ابن الكلاب، شففوه من التراب، فتشوا كل الاماكن، طلعوا رفوف الدولاب. كلموني يا حبيبتي، كتفوني يا حبيبتي، قوموني، قعدوني، كل شعره في جسمي بالعين فتشوها، المخده من جنانهم شرحوها، وانتهى التفتيش مفيش، صدقيني ما تخافيش. هو فيه يا عزه عندي ممنوعات، غير بحب الناس وبكره السكات، بس واحد من التعبنا جوه عيني، وانت عارف عليا صافيه وطيبين زي كل عيون بلدنا يا حبيبتي، شباكين عن قلب دغري موصلين. كان مناهي مع علامه خوف بسيطه، طب هيجي الخوف منين ابن العبيطه؟ هو مين فينا الجبان ولا مين فينا اللي خان؟ اللي قلبه بالمحبه وبالاماني وبالربيع الاخضر مزهر والاغاني، ولا كلب الصيد واسياده الاباطره اكلين لحم البشر فوق الصواني؟ هو مين فينا الجبان ولا مين فينا اللي خان؟ هو بص في عيني بصه ارتجف، وفي حلقه بصه، واتعوج ومال وقال جملتين مش مفهومين، اصله شاف صورتين جمال في العيون الطيبين، مصر في العين الشمال وانت في العين اليمين.
0: مصر في العين الشمال وانت في العين اليمين، عزة بلدي وحبيبتي. نرجع لما بدأنا به للحوار مع صديقنا الدكتور عصمت. أستاذ عصمت مرحبا مجددا. طبعا لهذا القصيد نكهة خاصة عند عشاق نجم على ما أعتقد.
3: بالتأكيد هي القصيدة عزة كتبت لارتباطه بقصة حب، هو كان دائما يرى الحبيبة هي الوطن.
0: نعم.
3: وحين يلخص الوطن في أي إنسانة يلتقي بها ويحبها.
0: نعم.
3: فطبعا عزة من القصائد الشهيرة للنجم، واللي كانت مطلوبة كل ما يروح في حفلة كان جزء أساسي الكل يقول له بلد وحبيبتي.
0: نعم.
3: هو كتب قصيدتين في عزة، بقصيدة والقصيدة التانية اللي هي رسالة رقم واحد اللي هي كل ما تهني البشاير من يناير كل عام. نعم. يدخل النور الزمالي، خد بالك انت القصيدة دي برضو كانت مطلوبة
0: لعزة. نعم. هو احنا على امتداد هذه الحلقة ونحن الآن سنتوجها بهذا الحديث معك أستاذ عصمت، بعدما انطلقنا معك أيضا في البداية تحدثنا مع زين العابدين فؤاد الشاعر والصديق عن شاعر أحمد فؤاد نجم، وربما عن تأثير بعض المثقفين المصريين والقيادات الحركة الطلابية في تطور المسار الشعري لأحمد فؤاد نجم على مستوى الشكل الفني خاصة، ثم مع عم سيد عنبة عن تجربة التوثيق لأشعار أحمد فؤاد نجم والتسجيلات التي قام بها وتلك الخصوصيات التي أرفقها أحمد فؤاد نجم بحكايات القصائد وبتقديمه الخاص للقصائد، ثم مع ميشيل منذ قليل، ميشيل غالي، كان الحوار حول السنوات الأخيرة لأحمد فؤاد نجم أو تقريبا السنتين الأخيرتين لأحمد فؤاد نجم وعلاقته بأجواء الميدان وثورة يناير ثم بثلاثين يونيو والأيام الأخيرة أيضا. بالنسبة إليك، طلب مني زين العابدين فؤاد أن أتحدث قليلا عن قليوب في مرحلتين. مرحلة أولى هي السنوات التي كان ربما فر فيها إلى قليوب واختفى قليلا عن أنظار المطاردات، ثم حينما عدتم بعد ذلك إلى قليوب في الفترة الأخيرة واحتفل الناس في هذه المدينة بأحمد فؤاد نجم بطريقة ما.
3: مظبوط. فترة قليوب كانت فترة خضرة في حياة نجم. كان مصطفى المسلمان الله يرحمه اللي هو كان مكلف بنوم تأمين أحمد فؤاد نجم، والنجم زي ما احنا عارفين كلنا صعب ان هو يحطه في اوضة او في مكان ونقول له ما يخرجش، فكان بيخرج لكل الناس. فخرج لكل الناس باعتباره ان هو خال مصطفى المسلماني واسمه شعبان، لغاية ما التقى بالشيخ عبد العزيز، وبرضو الشيخ عبد العزيز ده احد المشايخ.
0: نعم.
3: مصطفى بيقول له بيعرفه يقول له ده خال عبد العزيز، فالشيخ عبد العزيز قال له انت ليك اخوه ده مصطفى، وسمي باشمهندس مجدي، اتعملت له بطاقه شخصيه باسم باشمهندس مجدي في فتره اليوم، وابتدى يختلط بالناس. ومن الحاجات الطريفه انه التقى باحد قريباته اللي هو كانت احد اللي كان بيحبهم في اوائل حياته.
0: نعم.
3: ولا قصة طريفة يعني، هو يعني كانت صدفة مصدفة عجيبة جدا في قلبهم. اختاروا كل الناس وحبوه بشكل غير عادي، يعني هم بالتأكيد عارفين ده نجمة، ده نجمة يعني واضح يعني، لكن كانوا بيحافظوا عليه أكثر من أولادهم، لأنه هو نجم كان عنده تجربة عبد الله المدين في فترة خروجه.
0: نعم.
3: كانت أحد الأشياء اللي هي بالنسبة له كانت فترة خضة في حياة عبد الله المدين، وكانت أيضا فترة خضة في حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم. وإحنا لما نشوف الاحتفالية اللي أقيمت في قليوب بالنسبة للشاعر أحمد فؤاد نجم، ما تتخيلش الناس اللي هم البسطاء اللي كانوا عايشوا في أسلوب وهم جايين يحتفوا واحد منهم يعني هو احمد نجم. احمد فؤاد نجم ما كانش بيتعامل باعتباره شاعر او مثقف او كادر في حزب، لا، احمد فؤاد نجم ابن الشارع، ابن الناس، ابن الحاره، ابن القريه، حتى بيتكلم لغتهم. احمد فؤاد نجم كان احد الحكاين العظام.
0: نعم.
3: عمل حتى في المرحله ديت مجله صوتيه كان اللي اسمها دي، كانت بتتسجل على شرايط اصحى مصر، كانت اصحى مصر، ويعني زي ما اشبه بالمجلات الاستاذيه اللي تتوزع بشكل كتير، بس ده بشكل مسموع على شرايط كاسيت هنا وشعر. للاسف مفقوده ديت من ضمن المفقودات اللي احنا بنحاول نلاقيها، كانت بتتسجل وتتوزع على الناس، اسمها هو كنوع من التحريض الثوري ضد النظام في المرحلة دي.
0: نعم.
3: اتكتب لحن مسرحية العقد في هذه المرحلة، لحن مسافر مسافر، لحن بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر، لحن صندوق الدنيا، أعمال كثيرة جدا اتلحنت في المرحلة دي، وكانت مرحلة ثانية جدا وسط الناس. وبصراحة أحمد فؤاد نجم احنا مفتقدين، انا شخصيا مفتقد بشكل غير عادي، يعني انا مش متخيل ان مش هشوفه تاني. يعني
0: الفقدان احساس جارح بالتأكيد، لكن الابداع تجاوز ممكن لكل فقدان يعني حقيقي، لأنه يعوض ذلك بالحضور الرمزي للمبدع في كل الحالات.
3: بالتأكيد هو أحمد فؤاد نجم زي ما قلت لسيادتك

0: أستاذ نجم التسير على هذا المنوال، يعني أخي أستاذ نجم كل كتاباته حالة من عشق الوطن وحالة من التفاؤل، ما فيش قصيدة فيها إحباط، حتى تفاعله مع أحداث الوطن العربي، ما يحدث في فلسطين وما يحدث في كل أرجاء الوطن العربي، يعني أحمد أستاذ نجم موقف واضحة وحادة جدا، يعني ضد أي ظلم في أي مكان، خش من نات وجبارة شعر، يعني أنا أنا أنا أنا مشوش الذهن، لأن كل ما افتكر إن أحمد فؤاد نجم إحنا افتقدناه أو مش هنشوفه تاني بتعب، يعني بتأثر جدا بفقدان هذا الشعر العظيم.
1: نعم. نحن نقدر ذلك جدا أستاذ عصمت، وسعدنا أنه كنت رافقتنا في هذه الحلقة، عدناها وقدمناها خصيصا في أربعينية أحمد فؤاد نجم، ولو أنه احنا في اليوم 45 في حقيقة الأمر لرحيل نجم، بالتأكيد ستكون لنا فرص أخرى ولقاءات أخرى، ربما لنتحدث في الكثير من التفاصيل، لنتحدث في بعض النقاط، لنتوقف عند بعض التجارب وبعض التسجيلات معك دكتور عصمت. سعد جدا بكل الحديث الذي دار بيننا وبكل الحديث الذي رافقنا فيه زين العابدين فؤاد وسيد عنابة وميشيل غالي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: أنا بتوجه بالشكر للإذاعة إذاعة تطاوينين، وبتوجه بالشكر للشعب التونسي العظيم. أنا أول ما نزلت تونس سنة 98 كانت مفاجأة ليا أن سائق التاكسي هو بيخدني من المطار يقول لي معك شرايط للشيخ إمام، كانت مفاجأة، كان الشيخ إمام في مصر مش معروف إطلاقا. فقلت له للأسف راح حطيت له شريط للشيخ إمام، وبعد كده لما وصلت الفندق أعطاني الشريط هدية. فأنا بحيي الشعب التونسي، بحيي كل الشعوب العربية، وبحيي كل المستمعين، وبحييكم بالأخص.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، تحياتنا وإلى اللقاء.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: الله حي وسع سكة يمر الضي، شيخنا العاشق جاي وراشق، سهمه ماشي حدي بدي، وشيخنا هو شيخ الطريقة النجومية الفجومية في حب مصر، ألا وهو الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم.
3: أنا هو ذا يعني العلي ذا هو أنا بقى. إحنا كنا بدأنا في 20 مارس، كان أبو عرب مشرفني في منزل العامر أحساء المقطم، وكانت موجودة أنا وبنتي نورة الانتصار وزينب اللي هي نسميها مكافئة نهاية الخدمة، وبدأنا فعلا التسجيل، ولكن الظروف بقى الظروف العامة والخاصة، وهنبدأ النهاردة كام في الشهر؟ النهاردة 23 يوليو، 23 يوليو الشريف، 23 يوليو اللي هو ذكرى قيام ثورة يوليو 52. عموما كلمتين لمصر هتبقى هي بداية التسجيل اللي احنا بنسجله للأجيال الجاية دي، وطبعا مش عايز اقول بفضل بحماس الأستاذ سيد عنبة للمشروع ده، وكل عين تعشق حليوة وانت حلوة في كل عين يا حبيبتي، قلبي عاشق واسمحيلي بكلمتين، كلمتين يا مصر يمكن هما آخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين؟ شابة يم الشعر ليلي والجبين شق النهار، والعيون بحرين أماني والخدود عسل ونار، واللوالي في ابتسامتك يحكوا أسرار المحار، ياللي سكن القصر عالي امتى يهنالي المزار، كلميني يا صبية طال علي الانتظار، كلمتين لمصر يبقوا هم آخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين؟ قصرك المسحور غلانه أغبى من دود الغيطان، بعد مص الغصن الأخضر ينحتوا عظم العيدان، واللي خلى

أرض خضرة، واللي خلى الدار أمان عاش بجوعه وماله جوفه، مات بخوفه من الغلان، روح الغلبان ما قالش عن شقى العمر اللي كان. كلمتين لمصر يبقوا هم آخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين. آدي كلمة من عذابي قلتها لك، باقي كلمة من حنيني صنتها لك في الضلوع من دنيا ظلمة. كنت خايف يلمحوها يقتلوها في سكة ضلمة، شقشقت والنور بشاير ظهرت الصبار. يا سلمة يا نسيم الشوق يا طاير، خد لمصر الصبح كلمة، طول ما يبقى الركب ساير بالبصاير والعينين يبقى ضامن يمشي آمن، يبقى شايف يمشي فين.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح لأصوله، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

سوداء حبشية، فقالوا عنك سوداء حبشية.

0: إذاعة تطاوين موجة وتتعدل معاك.
1: إذاعة تطاوين موجة وتتعدل معاك.
2: والحياة تمضي سريعا،
3: أنت مدعو لهذه التأملات.
2: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
3: سعيد الحمد، أمين الشملان.
2: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: الأصدقاء مع مشوار تأمل جديد، نرحب بكم جميعا
1: وندعوكم للوقوف أمام أطروحاتنا بالمشاركة،
0: والمشاركة التي نعنيها تكون بالرأي حتى ولو كان مختلفا.
1: نحن لا نجلس على منبر الوعظ ولا نقدم وصفات سحرية لقضايانا اليومية وهمومنا،
0: نحن نتأمل ونطرح وجهة نظر تدعو للنقاش والحوار،
1: وبانتظار آرائكم مناقشاتكم وتأملاتكم تعالوا لمشوار تأمل لهذا اليوم.

0: أعزائنا، إن الحياة لا تعطي سرها وسعادتها بسهولة، ويقولون على الإنسان أن ينظر إلى حياته على أنها مشروع يجب أن يعمل على تحقيقه وتنفيذه.
1: وكما يقوم المهندس ببناء البيت فيضيف كل يوم شيئا جديدا إليه حتى يكتمل، كذلك ينبغي أن يفعل الإنسان، أن يضيف كل يوم إلى حياته شيئا جديدا.
0: نتساءل ماذا يفعل؟ يقولون أن يقرأ صفحة مفيدة، أن يفعل أو يقول شيئا طيبا، أن يراقب نفسه ويسألها إلى أي حد أنا نافع للحياة.
1: هنالك حقيقة هامة، تلك التي عبر عنها أحد المفكرين فقال: إن الرضا الشخصي ينبع عن هدف يخرج عن نطاق شخصية الفرد، مثل العمل، مثل الإيمان بشيء، مثل محاولة تربية الشخصية وجعلها مفيدة نافعة.
0: ونتساءل من جديد كيف يكون ذلك؟ كيف نكون نافعين حتى نكتسب الرضا الشخصي أو نجعل من حياتنا مشروعا؟
1: ليس الهدف من الحياة الكسب المادي الذي تتهافت عليه النفوس تهافتا وصل حد الاقتتال والاغتيال. الكسب المادي جزء، وهدف الحياة الإنسانية أكبر من هذا الجزء البسيط.
0: لو وضع الإنسان هدفا رائعا نبيلا لحياته لوجد أن الرضا الشخصي والرضا العام بين يديه، ولوجد أن مشروع حياته كبير وأن لحياته قيمة عظيمة.
1: الحياة الروتينية التي نعيشها تقتل الطموح حينا وتحوله إلى طمع في معظم الأحيان، وحين يكون الطمع هدفا لحياة أي فرد فإنه يفقد هنا شروط الإنسانية ويتحول إلى كل شيء، أي شيء سوى أن يكون إنساناً.

0: عزيزي المستمع، ديوجين هو أحد فلاسفة الإغريق كما نعرف، وهو أحد الذين ظلوا طوال وجودهم يبحثون عن الفضيلة الأخلاقية والحكمة في الإنسان.
1: وحين خرج ذلك الفيلسوف الحكيم ذات نهار والشمس مرسلة أشعتها على الأرض وهو يحمل مصباحا في يده، فلما سأل بعض الناس عن ذلك قال: إني أبحث عن إنسان. كم كان رائعا صادقا منسجما مع نفسه.
0: نماذج البشر التي نراها ونصادفها في حياتنا عديدة، متنوعة، مختلفة، متداخلة، وكم يشهد الواحد منا في حياته من نماذج
1: منذ طفولتنا، منذ البراءة الأولى حتى المدرسة، ثم الصبا والشباب والعمل والكبر. نشهد مئات من الألوان البشرية، فأي الألوان يحتفظ بهم الوجدان وتذكرهم الروح والعقل والقلب؟
0: لو حاولنا الإجابة وقمنا بالمراجعة والإحصاء سنجدهم قليلين جدا، أولئك الذين يسكنون وجداننا. لماذا؟ هذا هو السؤال.
1: ربما في حكاية أخرى من حكايات فيلسوفنا الحكيم ديوجين نجد الإجابة، أو فلنقل جزءا من الإجابة، فتعالوا نتأمل حكايته القصيرة.
0: وقف ديوجين يوما في إحدى الساحات وهو يصيح مرددا:
1: أيها الرجال، أيها الرجال.
0: فلما تكاثروا حوله قال لهم: لست أناديكم بل أنادي الرجال.
1: ونحن نقول: أيها الإنسان، أيها الإنسان، ونعلم كم سيحيط بنا من البشر، لكننا لن نجد سوى فئة قليلة في هذا العالم الكبير الواسع تستحق هذه الصفة.
0: هل قدمنا إجابة ما زال الإنسان يبحث عنها منذ آلاف السنين؟ ما زال الرد بين أيديكم أيها الأصدقاء.

0: أعزائنا، أصبح الإعلان يسكن أعماقنا وأحداقنا ووجداننا، ويخشى المرء أن يضع يده في جيبه ليخرج له إعلان. الإعلان احتل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية، ومن يدعي بأن لا تأثير للإعلان على حياتنا فقد وقع في الخطأ.
1: إن تطور الإعلان منذ رجل الكهف القديم الذي كان يصيح لإعلام جيرانه بفضائل ومنافع سكنه الحجري أو أداته البدائية حتى يومنا هذا، يحتاج منا إلى وقفة تأمل ولو قصيرة.
0: ساعد التقدم التكنولوجي واتساع شبكة وسائل الاتصال الجماهيري في العالم على انتشار الإعلان كثيرا، وبدوره ساهم في الضغط على أذواق الناس وتغييرها في كثير من الأحيان إلى درجة خطيرة في المجتمعات الاستهلاكية.
1: أخذت شركات الإعلان تتسابق وتتبارى في ابتكار إعلاناتها عبر كافة الوسائل المتاحة، حتى صار الإعلان كما قلنا جزءا من حياة الناس.
0: الغريب أن الإعلان يشد الجميع إليه، الكبار والصغار وحتى الأطفال الذين لم يتعدوا السنتين من عمرهم. الإعلان فعلا مثير ويشد إليه الجميع، وهذه ميزة جديرة بالتأمل، ونتمنى أن نسمع فيها رأيا من المختصين.

0: حتى الغد لكم منا أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عاملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتفوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيف إرميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم قيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: أخبار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: زياد ما هو عاجبني يا غانم، إيش القصة؟
2: إيش نقول للزازية؟ إيش؟ ناشاك في ذياب، ما عندي دليل.
1: ليش سرحت يا غانم؟ ناس سألتك جاوبني.
2: ذياب هايم، ساعة يكون معقول وساعة نظرة تخوف.
1: انت عارف شي ومخبيه عني يا غانم؟
2: لا يا زازية، لا كيفهم كلهم. واحد من رجال ذياب، يمكن شهور الحبس ونظرة الناس ليه خلاته يحس بالمهانة.
1: سكت يا غانم، ذياب جاي، يلا نتدرج يلا.
3: لا لازم نقتل السلطان أحسن، ما يصح نعيشوا الاثنين. لازم حكمتوا ونس بعدها. هاي تقربت يا سلطان حسن، ما عاد ليك وسطنا مكان، ما عاد ليك وسطنا مكان.
2: شفتي، شفتي كيف ذياب ماشي يحدث نفسه يا زازية؟
1: شفت شفت، ذياب ما هو حاسس بوجوده. يا خوفي يكون يخطط لشي يضرب الهلالية.
2: ربنا يستر.
1: لازم تحديه يا زازية، يمكن يصرح بشي. ذياب يعشقك وما يخالف الكرام. حاولي يا زازية، حاولي.
2: ها؟ وين سرحتي يا زازية؟
1: روح يا غانم، لازم نحدثه ونفهم ايش ناوي. روح. ذياب، يا ذياب.
3: هذا صوت الزازية، كيف نسيتها؟ كيف نسيت سارق انفاسي ومهيج احساسي؟
4: يا سارقة قربي، قربي يا سارقة.
1: ناس سارقة يا ذياب. ايش سرقت لك يا ذياب؟ ولا هذا عتاب؟
3: حتى هذه فهمتيها يا زازية.
1: نا زازية، كيف ما نفهم رموزك يا ذياب؟ نا قريتك في كتاب.
2: يا نعشك يا زازية، يا رب تقدر تأثر فيه

0: سيدنا السلطان احسن الهلال يحامي الهلالية وصاحب اليد السخية.
1: اوقفوا يا رجال.
0: يا رجال ما تفوتوا الصف الاول، سيدنا سلطان ناوي يخطب فيكم.
2: يعيش بيتنا يعيش بيتنا.
1: ما نظنكم ناسين اش قاسينا من صد اهل تونس، وما نظنكم ناسين الالاف من رجالنا اللي قتلوهم اهل تونس. أرضهم فكوها رجالنا بالقوة وسكناها بالقوة. انتم بدو هلال اتنعمتوا بخيراتها وبحرها، ما نظنكم ترحلوا عنها.
2: لا يا سيدنا لا يا سيدنا.
3: السلطان باين عليه زاهي ومتكبر. ما يدومك حالي سلطان، اليوم يدفنوك تحت التراب، اليوم تشوف من سيف زياب العشايب.
1: وهالوقت الله يعينكم، واصلوا واصلوا تدريبكم.
3: حان الوقت، لازم تموت يا سلطان، لازم تموت، لازم.
0: تحذر يا سيدنا تحذر. يا سيدنا قتلوك سيدنا السلطان. يا سيدنا السلطان
3: يا سيف البطار، طفيت في صدري نار. انت قتلت الزناتي وسعده بنته، قتلت السلطان وتحت التراب سكنته. والوقت انت يا ذياب، انت سلطانهم، انت سلطانهم، سلطانهم، سلطان.

0: سيدنا السلطان.
1: ايش صار يا غانم؟ ليش واقف ترتعد؟ انت مريض ولا؟
2: لا ما نقدر نقول شيء يا زاسي. لساني عجز على التصريح. كان عيوني هي القادرة على التلميح.
1: عيونك تلمع. منه اللي انصاب؟ منه يا غانم؟ منه اللي تسكر عنه الكتاب؟ قول يا غانم.
2: ادخلوا يا رجال.
1: ايش هذا؟ السلطان مضروب. ليش ما يتحرك؟ خوي حسن دمك قدامي صاح يا حسن. ليك مني الف سماح. هذا دمك حنيت به كفي. مو حال بعد اليوم افراغ. غانم من القاتل يا غانم؟ منه؟
2: ذياب يا زاسية. ذياب.
1: آه يا ذياب، فعلك يا ذياب مسود ليلك يا زارع الشر. ضاعت ليلك يا ويلك يا ذياب. يا ويلك يا ذياب.
3: هيا قومي يا زاسية، قومي. لازم يدخلوا جسر سيدنا البيت. هيا لازم تتقبل التعازي.
1: لا تعازي قبل الثار يا هولة. لا تعازي قبل الثار. نوحي يا زاز يا نوحي. ونعان صدرك اللي هايم. نوحي يا عاجزة ونوحي. دموعك حسدين زكايم. نوحي يا جاز يا نوحي. ونعان صدرك اللي هايم.
4: ابعدوا. صحيح الخبر يا زازية؟ صحيح؟ ليش ما تجاوبيني؟ شاوري بصباعك. يا سيدنا
5: ثياب شواعيتنا. يا سيدنا ابعدوا عنا يا حراس، ابعدوا عنا. وين كنت؟ وين؟ كيف ما قدرتوا تمنعوا الفاس على الراس؟ كيف؟ خيط يا عاركم يا حراس، يا عاركم قدام هالناس، يا عاركم، يا عار الرجال الخاص، يا عار الرجال الخاص. Oh.

0: سلطانة يا سلطانة زغرتي يا سلطانة زغرتي.
1: وعليه زغرت اش فما يا عمار اش فما قول
0: اي هذا عطيني الفشارة يا سلطانة جبتك خبر 100% يفرحي
1: تقول كانوا يستحق حتى ونعطيك هالمقياس اللي في يدي
0: تعطيني المقياس الذهب هذا
1: اي
0: اما انا شدي عندك يا سلطانة ذياب قتل السلطان حسن اي نعم وزنازة الهلالية زنازتين
1: اش قلت ذياب قتل السلطان حسن يا ربي هذا النهار السعيد لحديدك لها صديد الحمد لله الحمد لله يعطيك ألف صحة يا عمار يعطيك ألف صحة هي وذياب فينو تو
0: وين تو خش الخلاء حوموا عليه صار بينا صار
1: نار ملاحل بتحرقهم وتفرقهم في سواق الدم تغرقهم
2: أختي زعيمة
1: خويا أبشر يا ناصر يا خويا أبشر
2: أختنا السلطانة زعيمة تضحك تضحك وزيد على هذا وكفى من غير حكاز
1: يا خويا حتى هو أخبر يرد الشاي بشباب والعزوز طفلة صغيرة
2: يا عمار واش هي الهدرة
1: أنا نقول لك السلطان أحسن دهلالي الدوام لله يا ناصر يا خويا الدوام لله
2: وشكون قتلو
1: هاك اللفعة ذياب رجعوا ياكلوا في بحثهم نارهم انا عارفه تخلف الرماد.

0: قرب قرب يا عمار.
1: خندور متأكد ما شافنا حد في المهو؟
0: اتهنى اتهنى، امشي برك وشد السنيه.

0: بقدر الخير. إن شاء الله عمار وغندور مشولة وكار ولد هلال ويرجعوا سالمين غانمين يا رب.
1: الحمد لله يا عمار، وصلنا لداموس الجبل اللي فيه عيشة وبقية الرفاقة.
2: غندور نح الخيمة كنت نحنح قبل ما تخش على الجماعة.
3: يا رجال الداموس، يا رجال الداموس،
0: هذه كلمة السر
3: يا رجال الداموس،
0: وهذا يا صوت غندور. عمار وينها غندور؟ عمار وينه؟
4: هاني جيت يا عيشة، وغندور عنده وصلة سيدنا الأمير النصر.
3: ما نبقاش عليكم يا جماعة، غدوة الحي نرجع.
5: طريق الجبل واعر غندور، رد بالك وسلم على سيدنا.
4: ما تخافيش يا غندور راجل يا مراه بيك عيشة.
1: هذوما فرسان سيدنا الأمير ناصر الدربوش، وهو 100% في جاسم. خليني نستناه. منه يقول بعد التباهير كل ولاده هلال يدوروا على بعضهم، قاتل ومقتول، نار من غير شعول. هذا يا هو سيدنا الناصر جاي فيه. خليني منه نقرب قبل ما يفوتني وضرب. سيدنا أمير ناصر، سيدنا الفرحة فرحتين.
6: يعطيك الصحة يا غندور. يا رجال يا رجال، اجوا لهنا، اجوا لهنا، عندي ما نقول لكم.
3: هيا يا رجال سيبوا كل شيء ودوروا بسيدنا.
7: الله يبارك سيدنا.
6: انا لما تكون باش نقول لكم يلزم عينيكم ما تغفل على اللي صاير في البلاد. النار بدات تاكل في اوكار الهلاليه، وكرهم غرد فوق قلبهم، والسوس الخر عوده، وما عادش يطول وجوده.
8: يا سيدنا الناصر.

0: ثياب غدر جميع الصحبة وهرب شق البرور.
1: ايش تريدي يا زازية؟
0: الثياب لازم
1: قوم يا غنم،
0: لازم بالحبال
2: نرسوه. نزل تراقد يمه، ليش تفسدي نومي؟ ليش
1: زازية تصيح موجوعة على جال خوها؟ قوم قوم يا غنم.
2: زازية من يوم اللي قتل فيه ذياب خوها السلطان حسن وهي كيف المجنونة.
1: قوم قوم، ما تعاود النوم. قوم يا غانم والحقني نشوف ايش القصة.
0: كلابهم ملت النفحات، وفي المهدية حصرناهم تحت سوارها المبنية. وينك يا

0: ايش اللي عملت يا ذياب؟ جرحت الزاز يا جرح خارق، كيف تبطل خوها السلطان وانت عاشقها؟ كيف تعطيك الامان وهالوقت انت هارب من ثارهم، خايف تحرقك نارهم؟ لازم نتخبى بعيد عن ديارهم، لازم.
1: يا رجال دياب ما عنده وين يهرب، دياب اكيد متدرج يشوفنا وين شوفوه. لا نقدم وانتم ورايا رافعين سيوفكم متحذرين.
0: هذا ابو زيد يسيح ويقول في خيول كثيره ولحقني. ابو زيد ما هو ناوي يعتقني، ايش خلاه يغضب قتلان السلطان؟ غريب ما عارفه، فارح وهو ما قادر يحبر، في دخله يقول الله عليك يا ذهاب، فتحت نفع الاسواب عن جال صار هو سيد ولاد هلال ونا سيد ولاد صوبه.
1: لا شاب مريحة ذياب الكلب، اخرج من تحت الشر ما يصيبك الاخطر. يا اخرج عليك الامان وبارزني بسيفك يا جبان، يا قاتل يا مقتول، يا ذياب يا مقبول اخرج. مو زيد الهلالي ياخذ منك الثار، اخرج يا عدار.
0: ذياب قدامك يا ابو زيد زمانك، نفهمك فاهمك انت يفرحك بنت السلطان، كيف عامل روحك غضبان؟ كيف
1: هذا كلام ما يصدق حد من ولاد هلال؟
0: تكذب تكذب يا محتال،
1: يا قاتل يا مقتول، قرب قرب يا ذياب، اليوم وقت الحساب.
0: مشيتك يا ابو زيد يفصل بيناتنا الحديد.
1: خذ هذه من سيف البطار.
0: ما يصيبني سيفك يا غدار.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيب الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد في لقاء آخر من لقاءات العلم والإمتاع والتشويق.
0: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في برنامج لقاء الأنس.

0: الشمس كيف نظر لها الإنسان منذ القدم، وبعض الأرقام عن حقيقة هذه الكتلة الذهبية.
1: المطاط مادة نباتية رائعة أغنت حياتنا بكثير من الابتكارات، ما هي قصته؟
0: الصفات الوراثية أمانة يورثها الآباء للأبناء.
1: خير جليس في الزمان كتاب، هل ما زال الكتاب خير جليس؟
0: من واحة الشعر العربي مختارات حول الكتاب.

0: أهلا بكم في لقاء الأنس. الشمس
1: منذ آلاف السنين كان الإنسان يراقب الشمس وينظر إليها بشيء من الإعجاب والرهبة والخشية، متوهما أنها الإله، فراح يقدم لها القرابين ويصلي لها.
0: ومع مرور الزمن فهم الإنسان أن هذه الشمس هي مصدر الحياة والحرارة والطاقة، وأنه لولا خصائصها التي أمدها الله عز وجل بها لما كان هو ولا الحيوان ولا النبات. ثم دفعه حب المعرفة والاستطلاع إلى التساؤل عن أصل تلك الكرة المشتعلة وجوهرها وما وظيفتها في حركة الكون. وهكذا تحولت الشمس في اهتمام الإنسان إلى هدف وموضوع للبحث العلمي.
1: وعندما نتحدث عن الشمس فنحن أمام أرقام هائلة في تركيبتها وطبيعتها، فهي موجودة على مسافة تناهز 150 مليون كيلومتر من الأرض، أي ما يوازي 400 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، أو على مسافة 17 عاما من الطيران المتواصل بواسطة أسرع طائرة ركاب، ويبلغ قطرها ما يقارب 109 أضعاف قطر الأرض. أما كتلتها فتربو على 300 ألف ضعف كتلة الأرض. والجاذبية في الشمس تعادل جاذبية الأرض 28 ضعفا، فالرجل الذي يزن 70 كيلوغراما على الأرض يصبح وزنه على الشمس حوالي 2000 كيلوغرام.
0: أما حرارة الشمس السطحية فهي 5800 درجة مئوية، وحرارتها الجوفية تبلغ 15 مليون درجة مئوية. والسؤال، ماذا لو انطفأت الشمس؟
1: لو انطفأت الشمس لاختفت كل مظاهر الحياة على وجه الأرض، وانعدمت الحركات الفلكية الطبيعية، إذ يتوقف تبخر المياه وتنقطع الأمطار وتهدأ كل ريح وتتوقف حركة المد والجزر.
0: حرارة الشمس تستغرق رحلتها إلى الأرض 8 دقائق ونصف دقيقة تقريبا، فلو فرضنا أنها انطفأت فإن آخر خيوطها الضوئية تصل إلى الأرض بعد ذلك ب8 دقائق، وبعدها تبدأ الأرض مرحلة الاحتضار. ولكن هل يحتمل أن تنطفئ الشمس يوما؟ العلم والعلماء يجيبون بنعم، لكنه لن يحصل إلا في أجل بعيد جدا، فقد أشارت أرقام الاختصاصيين إلى أن الشمس موجودة منذ ما يزيد على 4 مليارات من السنين، وسوف تبقى زمنا آخر طويلا. ولكن متى تنطفئ؟ فذلك في علم الله سبحانه وتعالى.

القطرات القليلة قد تصنع جدولا، وحبة فوق حبة تصنع قبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

0: المطاط.
1: يعتبر المطاط من المواد الأساسية الأكثر استعمالا في حياتنا، وقد عرفه الإنسان منذ مئات السنين واستفاد منه في مجالات مختلفة.
0: وحتى القرن التاسع عشر كانت البرازيل تحتكر إنتاج المطاط، وكانت تحظر بشدة تصدير شجر المطاط الذي كان ينبت تلقائيا في غاباتها.
1: وفي سنة 1876 نجح رجل إنجليزي في إخراج أو تهريب 70,000 بذرة من المطاط البرازيلي، وزرع هذه البذور في حدائق كيو الملكية بالقرب من لندن، وأرسلت 3,000 غرسة إلى سيلان أو سريلانكا، وكانت مستعمرة بريطانية آنذاك.
0: وبعد ذلك بعشرين سنة انتشرت شجرة المطاط في مناطق فسيحة في آسيا. عند ذلك فقدت البرازيل امتيازها الاحتكاري للمطاط، والسؤال كيف يستخرج المطاط من شجره؟
1: عملية جني المطاط تعتبر عملية بسيطة، يعمد المزارع عادة إلى شق جذع المطاط المر الذي يؤدي إلى سيلان مادة حليبية لونها أبيض مباشرة من تحت قشرة الجذع. بعد ذلك يعمد إلى تصفيتها من بعض الأوراق والشوائب، وخلال عملية التصنيع يضاف إليها حامض الأستيك أو حامض الفورميك لكي يتخثر، وبعدها يوضع في قوالب خاصة على شكل أوراق وصفائح مطاطية.
0: والمطاط المستعمل حاليا في الأسواق العالمية ليس مصدره فقط شجرة المطاط، بل هناك أنواع يتم تصنيعها من مصادر أخرى مثل المشتقات النفطية، وهي أقل كلفة من مصادرها الطبيعية.
1: بعد قليل تابعوا معنا
0: الصفات الوراثية تركة من الآباء إلى الأبناء.
1: هل ما زال الكتاب خير جليس؟

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: إن كل كائن حي يحمل المورثات التي أخذها من أهله، وهذه الصفة توجد عند كل المخلوقات الحية، سواء عند الإنسان أو الحيوان أو النبات، ويمكن أن نميزها بصفة خاصة عند الإنسان.
0: فقد نجد أن الأبناء يحملون صفات تعود للأب أو للأم أو لكليهما، فنقول عندئذ إنهم ورثوا تلك الصفات عن آبائهم، والأولاد يورثونها بالتالي لصغارهم.
1: لذلك تكون الوراثة نقل المورثات من الآباء إلى الأبناء، ووحدة الوراثة تدعى الموروثة، والمورثات هي جزئيات كبيرة توجد في نواة خلايا السائل المنوي ونواة خلايا البويضة. وفي نواة كل خلية توجد خيوط رفيعة تدعى الكروموزومات، أي الصبغيات، وهي التي تحمل المورثات.
0: الصبغيات مزدوجة الشكل، وبالتالي فمورثاتها زوجية أيضا، فصبغيات الخلية الواحدة تحتوي على مئات الآلاف من المورثات المزدوجة، وكل زوج مورث يسيطر على ميزة أو أكثر في الكائن الحي، وهذا ما نراه في لون الشعر أو شكل الأنف وحجم الجسم وغير ذلك مما يبدو واضحا في صفات الإنسان.
1: هذه المورثات لا تورث كلها بالضرورة، بمعنى أن هناك مورثات تطغى على أخرى وتسيطر عليها، فمثلا مورثات الشعر الأجعد تطغى على مورثات الشعر الأملس المستقيم، فالأبوان اللذان يكون لهما شعر أجعد قد يكون لأبنائهم شعر أجعد أيضا، ولكن قد يحمل أحد الأبوين مورثات لشعر مستقيم فيكون عندئذ لبعض أطفالهم شعر أملس.
0: وقد قام العلماء بدراسة السمات البشرية كلون العينين، الشعر، البشرة، ليستطيعوا أن يخبروا بعض الأجيال عن أسرهم المعروفة في التاريخ. وقبل أن نختم كلامنا في هذا الموضوع، نشير إلى أن قانون الوراثة أو الموروثات اكتشفه العالم النمساوي ماندل في أواسط القرن 19.
2: قال أحد الشعراء: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما وضع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه.

0: وخير جليس في الزمان كتاب.
1: ربما هذا هو القول الذي كان سائدا في العصور السالفة، وهو يعبر عن حقيقة ثابتة. ولكن السؤال في عصرنا الراهن، أين أصبح هذا الكتاب؟ هل ما زال خير جليس؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يا جمانة، فلنتحدث قليلا عن تاريخ الكتاب وعن طرائق طباعته ونشره.
0: منذ ما قبل التاريخ شرع الإنسان في ابتكار وسائل معينة لتدوين كتاباته وخواطره، فالبابليون كانوا يكتبون كتاباتهم على ألواح الطين، والفراعنة كانوا يكتبونها على ورق البرد ويحفرونها على الصخر.
1: وهناك كتابات كتبت على الخشب والفخار والحرير والجلد، وأخيرا عندما اخترع الورق أصبحت معظم الكتابات تدون عليه وتحفظ في إطار فني معين أطلق عليه اسم الكتاب.
0: قبل اختراع الورق والطباعة كانت أغلب الكتابات تدون على الجلد الحيواني. في بداية القرن الخامس عشر تم اختراع الطباعة على يد الألماني غوتنبرغ، ومنذ هذا التاريخ دخل الكتاب مرحلة مهمة، لأن طريقة تعميمه وانتشاره أصبحت أكثر سهولة من قبل.
1: وفي الحضارة الإسلامية كان هناك أناس متخصصون في صناعة الكتب، وكان ممتهن هذه المهنة يعرف بالوراق، فهو كان ينسخ الكتب بخط اليد ويعتني بشكلها الفني ويبيعها في دكانه. وقد اشتهر ابن النديم بهذه المهنة، ويعود الفضل له في حفظ مئات الكتب من الضياع.
0: ومع عصر الطباعة أصبح الكتاب في عهدة الناشر الذي حمل على عاتقه طبعا في إطار هدف تجاري مربح مهمة طباعة الكتاب من ضمن شروط فنية معينة ونشره وتوزيعه. وتنوعت طرائق الطباعة من الكتب العادية إلى الموسوعات ذات الأجزاء المتسلسلة إلى كتب الجيب الصغيرة. ويمكن القول إن جميع حضارات العالم اهتمت بالكتاب واعتبرته وسيلتها الفضلى في حفظ ثقافاتها وتعميمها.
1: ولنعد للسؤال الذي طرحناه في مستهل الحديث، هل ما زال الكتاب خير جليس؟ منذ سنوات قليلة لم يعد الكتاب الطريقة الوحيدة لتدوين ونقل المعلومات، إذ ينافسه اليوم العديد من وسائل الثقافة العصرية كوسائل الإعلام المختلفة، التلفزيون والفضائيات، خصوصا الراديو، الكمبيوتر، الإنترنت وغيرها من الوسائل التي تطرح أنماطها الجذابة على الإنسان وتبسط عليه طريقة جمع المعلومات وتجعلها أكثر سهولة وفائدة وربما أكثر متعة. ولكن على الرغم من كل ذلك سيبقى الكتاب خير جليس، على الأقل عند الكثير من النخب المثقفة باعتباره رسولا للثقافة وحامل أمانة المعرفة.
0: عندما نتكلم عن الكتاب جميل أن نورد هذا النص الأدبي للجاحظ، وهو أحد أعلام القرن الثاني الهجري الذي يقول في وصف الكتاب: الكتاب نعم الأنيس في ساحة الوحدة، ونعم المعرفة في دار الغربة، ونعم القرين والدخيل، وعاء ملئ علما وظرفا، وإناء ملئ فرحا وجدا. هل سمعت بشجرة تؤتي أكلها كل حين بألوان مختلفة وطعوم متباينة؟ ومن أين لك بجليس يفيد الشيء وخلافه والجنس وضده، ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟
1: وقال المتنبي: نعم الأنيس إذا خلوت كتاب، تله به إن ملك الأحباب، لا مفشيا سرا إذا استودعته، وتفاد منه حكمة وصواب.
0: وقال أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة.
1: كلما أخلقته جددني، وكساني من حلى الفضل ثيابة. صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابة.
0: تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا. صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصوابة.

0: وأخيرا نعود إلى سؤال اللقاء وهو على الشكل التالي: أشجار النخيل متى تعطي ثمرها؟
1: تعطي النخلة ثمرها بالكامل بعد فترة تتراوح بين 10 سنوات إلى 15 سنة من زراعتها، وتستمر في عطائها مدة طويلة قد تصل إلى 200 عام، ويصل معدل الإنتاج السنوي للنخلة من 50 إلى 90 كيلوغراما وقد يزيد عن ذلك.
0: وطول هذه الأشجار يتراوح بين 12 مترا إلى 30 مترا، وهي ذات جذع ممشوق يتميز بالاستقامة والخشونة. وفي قمة هذا الجذع يوجد تاج أو إكليل من الأوراق الريشية التي تتفرع إلى مئات الوريقات. طول كل وريقة منها حوالي 45 سنتيمترا، وتخرج ثمار التمر في عناقيد من تحت إبط الأوراق.
1: وقد وزعت أشجار النخيل في العديد من البلدان التي تتميز بالمناخ الجاف، كما أن الإسبان نقلوا زراعته إلى بلاد العالم الجديد في الأمريكيتين. وتحتوي ثمرة التمر على حوالي 70% مواد سكرية و14% ماء و2% مواد بروتينية و3% مواد دهنية و10% أليافا، وإذا أضيف الحليب إلى التمر فإنه يصبح من أفضل وأحسن الأطعمة.
0: أما من الناحية الطبية فالبلح ملين طبيعي ممتاز، ومقوي للعضلات والأعصاب، ومؤخر لمظاهر الشيخوخة، كما أنه يحفظ رطوبة العين وبريقها نتيجة غناه بفيتامين ألف، ويقوي الرؤية والسمع، ويهدئ الأعصاب، وينشط الغدة الدرقية، ويلين الأوعية الدموية، ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهاب، كما أنه يعمل على تلاشي الدوخة وزوغان البصر والتراخي والكسل عن الصائمين، وهو منشط للجسم، مدر للبول، منظف للكبد والكلى، ويمتاز بسهولة الهضم.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد ختمنا لقاءنا معكم.
1: موعدنا في مثل هذا الوقت في الأسبوع المقبل.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام.
1: وإلى اللقاء مع برنامج لقاء الأنس. لقاء

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة المباركة سنتناول بالحديث إن شاء الله تعالى بعض الفوائد والعبر من حادثة الإفك التي وقعت للصديقة المبرأة عائشة رضي الله عنها. وأول ما يستفاد منها جواز القرعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، وهذا فيه بيان حسن عشرته لنسائه صلى الله عليه وسلم ودليل عدله بينهن رضوان الله عليهن أجمعين. وقصة الإفك والحديث ترويه عائشة رضي الله عنها، وقد سمعنا هذا الحديث بأكمله في الحلقات الماضية. وما سنتطرق إليه اليوم هي الفوائد التي تستخرج من هذه الحادثة. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي. وهذه القصة هي التي يستفاد منها، أو هذا المقطع من قصة حادثة الإفك يستفاد منها جواز القرعة شرعا، يعني يجوز لمن أراد أن يكون عادلا بين أهله أو أبنائه أو جماعة من الإخوة أو الأصدقاء، يجوز أن يستعمل هذه القرعة، فقد كان يعني يمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. الفائدة الثانية من التي تستفاد من هذا الحديث أو هذه الواقعة وجوب الحجاب، فإنه إذا فرض على أمهات المؤمنين كان على غيرهن أولى، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الحجاب ووجوبه ورد كذلك في قصة الإفك كما روتها السيدة عائشة، فقد قالت: فرأى سواد إنسان نائم، عندما تحدث عن تخلفها عن الركب وبقيت في مكان المعسكر، فجاء صفوان رضي الله عنه فرأى سواد إنسان نائم، قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. وهذا محل يعني الشاهد أو الدليل على وجوب الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. وقد رأينا هذا وفهمناه في الحصة الماضية، أنه قال: إن لله وإن إليه راجعون، بدل أن يناديها باسمها. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، والمعنى أنها استيقظت من نومها بقوله إن لله وإن إليه راجعون وغطت وجهها. فهذا فيه دليل وجوب الحجاب، فإذا كان الحجاب واجبا على أمهات المؤمنين فعلى سائر المسلمات والمؤمنات من باب أولى طبعا. الفائدة الثالثة إغاثة المكروب والمنقطع، وهذا من كريم الأخلاق ونبيل الصفات، وهو عمل الصحابي الجليل صفوان بن المعطل عندما وجد السيدة عائشة وقد تخلفت عن الركب. فائدة أخرى أدب صفوان رضي الله عنه، فإنه استرجع ليوقظها ولم ينادي عليها باسمها، وما تكلم معها بكلمة واحدة، وقد ذكرت هذا رضي الله عنها عندما روت القصة. فائدة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما ترك زوجه بمفردها، وأما أصحابه فلحملهم الهودج وهو خلو منها، عندما أرادوا أن يغادروا المكان حملوا هودج السيدة عائشة ولم يتنبهوا إلى أنها غير موجودة في هذا الهودج، يعني خفة وزنها في سنها الصغير في تلك الفترة، وهذا ما روته يعني. وهذا دليل على أنه لا أحد يعلم الغيب حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحبه. فائدة أخرى رعاية الله تعالى لأوليائه، وهذا يتضح من جوانب عديدة بالنسبة لما وقع مع السيدة عائشة في هذه المحنة. فبالنوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنها فيما أهمها وأقلق راحتها. قالت فيما روت يعني في القصة التي رأيناها سابقا، عندما عادت إلى المعسكر ولم تجد أحد، يعني بقيت في مكانها، قالت: وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، ويقدر الله تأخر صفوان ليلحقها بالجيش. يعني هذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى حتى يخرجها من حالة القلق والخوف، ويعني غشيها النعاس من باب اللطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى بالسيدة عائشة. وتتجلى رعاية الله لأوليائه في أعظم صورها في نزول آيات براءتها رضي الله عنها، وفي لطف الله بها أنها مرضت بعد رجوعها إلى المدينة، فلم تعلم بما يقال إلا قبل وقت يسير من نزول براءتها، ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم. هذا كله دليل على رعاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فكلما كان المؤمن قلبه موصول بالله وهو صادق مع خالقه فدائما هو في عناية الله وفي حفظ الله. فائدة أخرى من هذه الحادثة عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صفو حياته. يعني بقيت رضي الله عنها مدة شهر في المدينة والناس يتكلمون فيها بما اتهموها به، ولم يبلغها أقرب الناس إليها بما يحدث حولها. فهذا فيه يعني توجيه أو بيان أدب التعامل مع المريض. لا يحسن أن نعلم المريض بأخبار تزيد يعني تزيده مرضا أو تؤلمه أو تزعجه. فائدة أخرى: كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، لا سيما إذا اشتكت واحدة منهن، وهذا طبعا موجود دليله في القصة. قالت السيدة عائشة: لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني الفترة التي قضتها وهي مريضة لاحظت أن هناك يعني تغير في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها عندما كانت في الماضي تكون مريضة، كان ألطف وكان أرحم، ومع ذلك يعني ليس في تعامله في هذه المرة قسوة أو يعني إهمال، لكن اللطف واللين والحنان والرفق شعرت أنه أقل مما كان سابقا، وهذا فيه دليل على كريم أخلاقه، وفيه بيان كيف كان يتعامل مع زوجاته عندما يمرضن. يعني ليس كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأزواج أو بعض الرجال، إذا مرضت الزوجة كأنه يهملها ولا يلتفت إليها، يريدها يعني دائما في صحة وعافية، أما إذا مرضت فهي لا تعني له شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤدبنا وهو معلمنا وهو سيد الخلق أجمعين، وهو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. فائدة أخرى من هذه القصة: الذب عن عرض المسلم إذا سمعت غيبة فيه، فقد فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها حين عثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح، فقالت عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ هذا المحل الشاهد أو الدليل من القصة، كيف أن المؤمن لابد أن يذب عن عرض أخيه المؤمن والمسلم، يعني وهذه العادة السيئة وانتشرت طبعا في مجتمعاتنا الإسلامية للأسف، أصبحت الغيبة هي التي يعني تشهد المحافل والاجتماعات، بين اجتماعات سواء كانت رجالية أو نسائية، يعني كأنها أصبحت من عاداتنا اليومية والشائعة والتي لا يستنكرها أحد، بينما المفروض في المسلم أنه لا يغتاب أخيه، ثم السامع يذب عن عرض أخيه إذا وقعت غيبته أمامه. هناك فائدة أخرى كذلك: مكانة من شهد بدرا من الصحابة. وتليها فائدة أخرى: نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا والمظلوم بعيدا، فأم مصطح لم تحابي ولدها، فهي أم مسطح وهي التي دعت بالشر على ولدها لأنه قال ما لا ينبغي له أن يقوله في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها. الاستشارة سنة نبوية، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استبطأ الوحي يستشيرهما في فراق أهله. وهناك فائدة أخرى، حب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشار بطلاقه لها رعاية لجانبه، فعلي رضي الله عنه يعني قد طغى عليه حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب في أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، يخرجه من هذه الحالة النفسية التي يعلمها كل رجل غيور على عرضه، أراده أن يتخلص من هذه الوضعية بأن يطلقها ويدعها وشأنها، وفيما بعد سيعني يفعل الله بها ما يشاء. هناك فائدة أخرى، عداوة المنافقين وحقدهم على المسلمين، فهم طبعا من نشر هذه الفرية في حق السيدة عائشة، وهذا هو يعني مبتغاهم وهذا هو ديدنهم في كل مكان وفي كل زمان. العداوة تسكن قلوبهم للمسلمين ويستعملون كل الوسائل وكل الأدوات حتى يهدموا يعني قواعد المسلمين. فائدة أخرى، البهتان جسر يقود المرء إلى ما فيه هلاكه. قالت السيدة عائشة عندما وصفت حال سكان المدينة المنورة وعندما خاضوا في عرضها، قالت فهلك من هلك في شأني، يعني من يخوض في أعراض الناس وفي أعراض الشريفات الطاهرات. كنت السيدة عائشة ذلك بأنه هلاك، هلك يعني فلنحذر. وهذه كذلك ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، كل امرأة أو كل رجل نريد أن يعني أن نعاديه أو أن نطعن فيه أو نبين أنه يعني لا يصلح لشأن ما أو أن نقلل من شأنه، مباشرة نتوجه إلى عرضه، والطعن في الأعراض هذا كبير من الكبائر. سنرى فيما بعد الآيات التي نزلت في السيدة عائشة كيف أنها تؤسس قاعدة عظيمة في تطهير وتنظيف المجتمع المسلم، حتى في من مجرد الكلمة التي تمس عرض المرأة أو الرجل. فائدة أخرى، فضل كل من دافع عن عائشة رضي الله عنها كزينب وأسامة وأسيد وسعد بن معاذ وأبي أيوب وزوجه رضي الله عنهم أجمعين. فائدة أخرى، أن الحمية لله ورسوله لا تذم، يعني من كانت فيه حمية فلا بد أن يوجه هذه الحمية ويضبطها بأن تكون لله ورسوله لا غير. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة النظر في أو استخراج العبر التي تستفاد من قصة وحادثة الإفك. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، إلهنا العجل العجل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك، عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يا واحد يا علي يا حليم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام

وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون.

لهم والذين هم عن آياتنا غافلون.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه. كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد

إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين. هذه درجة اليقين في الله، درجة التقوى، أن يصبح الإنسان من المتقين هي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. سئل الإمام علي رضي الله عنه: يا إمام، هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ما لا أرى؟ سبحان الله. فقالوا: فكيف رأيته؟ قال: إن غاب عن العيون، يعني العيون لا تراه، فإن الإيمان أو إن القلوب بحقيقة الإيمان تراه. عايش في معية الله سبحانه وتعالى، يعني اتق الله في السر والعلن. كان في خلوة اتق الله، كان في العلن اتق الله. فكان يعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه. لأنك يا ابن آدم، إنك في أي مكان، في أي زمان، في أي لحظة، في خلوة، في أي مكان، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويراك. فاحذر، انتبه، لأن الله سيقول لك: يا ابن آدم، يوم القيامة عبدي. بالله تصور السؤال هذا بيتوجه لك يا باباي، يا عمي، يا خالي، يا أماه، يا أختاه، بيتوجه لك السؤال هذا يوم القيامة: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ الله، يا ربي لا تفضحنا بسوء أفعالنا، يا ربي لا تفضحنا بسوء أفعالنا يوم العرض عليك. لما جعلتني أهون الناظرين إليك واستخفيت من الناس ولم تستخف مني؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. جاء رجل عاصي إلى إبراهيم بن الأدهم وقال له: لا أستطيع أن أتوب. لما سأله التوبة وذكره بالله قال: لا أستطيع أن أتوب. قال: إن كنت لا تستطيع فعليك بأربعة أشياء. ثم أربع حاجات لازمك تعملها، مثلك ما تجيش تتوب، وما تجيش تصلي، وكانك تشرب ما تجيش، والعياذ بالله، أن تشرب الخمر ما تجيش تبطل، وإذا كانك أنت تتعدى على عباد، على رزق العباد، وما تجيش تبطل. عندك أربع حاجات لازمك تعملها، شنو الأربع حاجات هذه؟ قال الرجل العاصي: شنو هي؟ أعطيها لي. قال: أما الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه. قال: وكيف والأرض كلها لله؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال: وكيف ولله ما في السماوات وما في الأرض؟ الأولى عجزنا فهات الثاني، لولا من قداش هات الثاني. قال: الثانية، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: وكيف؟ الرزق كله من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: الثانية عجزنا عنها فهات الثالثة يا إبراهيم بن الأدهم. قال: أما الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: عجبت لك، كيف والله يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر قبل أن يكون سرا، لا تخفى عليه خافي في الأرض ولا في السماء، يرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياف عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يرى في قاع بحر زاخر متجندلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجلي، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي. قال الثالث: عجزنا عنها فات الرابعة. قال: أما الرابعة، إذا أردت أن تعصي الله، إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أجلني ساعة حتى أتوب إلى ربي. حتى أعمل صالحا، خليني أسبوع أو أسبوعين ولا نهير ولا زوز حتى أتوب إلى ربي وأعمل صالحا. قال وكيف والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أجبت لك يا هذا، تعصي الله وتسكن أرضه، وتعصي الله وتأكل رزقه، وتعصيه في مكان يراك فيه، وإذا دخل عليك ملك الموت لن تستطيع أن تؤخر أو تقدم من أجلك ولو لحظة، كيف لك؟ قال لقد تبت إلى الله يا إبراهيم، يا ابن الأدهم لقد تبت إلى الله، وإني سأسير معك إلى المسجد الآن بإذن الله. فذهب واغتسل وذهب مع إبراهيم بن الأدهم إلى المسجد. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يكرمنا جميعا. توبة باب رحمة جعله الله عز وجل، جعله الله باب نجاة، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد أحبه. ربي يحب التوب، يحب الإنسان اللي توب. عصى ربي سبحانه وتعالى من منا لم يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ربي وقت التوب يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مقام التقوى هي المقام المراقبة، أن تراقب الله في كل أفعالك وفي كل أحوالك، في لباسك، في شرابك، في مكلتك، في ذريتك، في زوجتك، في دارك، في الشارع، في أي مكان، في العمل، في أي بلاصة، أن تتقي الله في أي بلاصة. إذا كانك مشيد للعمل يا أخي، أنت وقت اللي تخدم 8 ساعات قديش خدمت؟ خدمت كان ساعتين، هل اتقيت الله في البقية؟ هل أجر الشهرية متاعك للطالب بها 8 ساعات في النهار، هل أنت عملت 8 ساعات؟ الأمر الثاني، إذا أكلت رزقا، هل ذلك الرزق من الحلال أم من الحرام؟ هل من مالك من الحلال أم من الحرام؟ ماذا تغذي أبنائك؟ هل أعطيتهم الحلال ولا الحرام؟ هل اتقيت الله في أبنائك؟ هل اتقيت الله في زوجك؟ هل اتقيت الله في وطنك؟ هل اتقيت الله في بلدك؟ هل اتقيت الله في خلق الله؟ ألا تتعدى على الناس، ألا تقطع لهم طرقا؟ ما هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا يا أمة الإسلام؟ أمة نست منهج نبيها عليه الصلاة والسلام، فأصبحت تتخبط بين الشرق والغرب، وتهذي كالسكران، وتغفو كالمجنون. أسأل الله العلي القدير أن يهب لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التقوى، التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، التقوى كالذي يسير في مزرعة شوك يلف ثوبه ويرى أين يضع قدمه، يرى أين يضع نفسه، وأن يرى أين يضع يده وقدمه وبطنه وفرجه وكل شيء، حتى يسير في معية الله جل جلاله، وأن يملأ الله جل جلاله قلبه تقوى ورحمة. أسأل الله العلي القدير أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، أسأل الله العلي القدير أن يسترنا جميعا، نكمل الحديث النبوي الشريف الرائع الرقراق الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لنسير على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالحي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

تعتبر النباتات والأزهار على اختلاف أشكالها علة كيان الإنسان، فمنها الدواء، كما أنها أحد الموازين التي تساعد على اتزان الحالة البيئية للكرة الأرضية. ومع ذلك فقد بدأنا نفقد منها الكثير، فعلى مر الأيام نلاحظ انقراض البعض منها، وذلك ما يشير إلى المخاطر التي تهدد بزوال الكثير منها. وفيما يلي نذكر بعض النباتات التي تقدم فوائد جمة للإنسان، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل النباتات والأزهار والورود التي شكلت لوحة رائعة يغشاها القول والشعر والوصف الجميل. فقد ورد في تاريخ النبات الأخضر والمزهر ما تعود الإنسان على استعماله في حالات شتى، ومنه شجيرة السواك أو الإراك، فهو نبات شجيري له ثمار حمراء دكناء تؤكل، فهو ينبت في البلاد الحارة ويوجد في صحراء مصر الجنوبية الشرقية. والسواك معطر ومطهر للفم ومقوي للأسنان.

أما الريحان فهو نبات معطار ويسمى الآس، شجرة الشعراء، وهو رمز للنصر والحظ السعيد عند قدماء اليونان. تصنع منه الأكاليل للمنتصرين في المعارك، كما تصنع منه أكاليل العرسان، وتصنع منه أكاليل الحفلات الدينية. استعمل خشبه كبخور، ويقطر البعض أزهاره لاستخراج ماء الملاح الذي يستعمل للعناية بالبشرة. يوجد بكورسيكا وبلدان البحر الأبيض المتوسط، وهو شجرة دائمة الخضرة، أوراقها لماعة وعطرية، تينع في شهر مارس ولها رائحة لماعة.

وقبل أن نتحدث عن الأقحوان خلال هذا الاستعراض الحدائقي فيما سيأتي لاحقا، نقول إن الأقحوان زهرة ذات قلب أبيض له رؤوس خضراء ذات رقة وصفاء، مصدره آسيا الصغرى. استعمل الأقحوان في علاج بعض الأمراض كالحمى التي عولجت منذ القرون الوسطى بالأقحوان.

وإذا كان عبد الشمس ينتمي إلى الزهور ذات العلاقة بهذا الكوكب، فإن ابنة الشمس تشاركه في ذلك، وهي شجرة القطن. وقد أطلق عليها القدماء هذا الاسم لأنها لا تنمو وتينع إلا بأشعة الشمس، لأن قطنها لا يزداد بياضا ومتانة إلا بحرارة الشمس، لذلك تكثر زراعته في المناطق الاستوائية.

ومن أشجار الحكمة شجرة البتولة الزكية الرائحة، وهي شجرة شائعة الذكر قليلة الأوراق، تفضل التربة الرملية الرطبة. يعود تاريخها حسب ما يذكره المؤرخون إلى 30 مليون سنة، وكان الإنسان يستخدمها في صناعة العطور المستخرج من خشبها وقشورها، ولزهورها فوائد طبية.

وحتى نتراوح مع زهر البنفسج لاحقا، فهو يقدم على أنه نبات عطري بستاني وبري. فالبستاني يستوي على سوق رقيقة، فهو يميل تارة إلى البياض وتارة إلى الحمرة على حسب اختلاف أصنافه.

أما البهار فزهر أسفر اللون طيب الرائحة وموطنه شبه الجزيرة العربية. ومن الأشجار العطرية شجر البيلسان أو مسك الليل، فهو شجرة تاريخية توجد في بعض مناطق سويسرا وإيطاليا الشمالية. كان اليونانيون القدماء وكذلك سكان روما القديمة يعتقدون بأنها تجلب الحظ والموهبة، فهم يزرعونها قرب المنازل، فهي شجرة من أشجار الزينة التي تنبعث منها رائحة قوية عطرة في المساء. لها فوائد طبية وتستعمل في المستحضرات الطبية، كما أن أزهارها تستعمل لحفظ التفاح مدة طويلة، إذ تنثر هذه الزهور بصناديق التفاح الكرتونية قبل إقفالها، ويستخرج من بعض أنواع البيلسان دهن عطري.

وعلى ذكر التفاح فإن هذه الشجرة المثمرة مشهورة جدا، شاع ذكرها منذ زمن مديد فيما ورد من القصص والأساطير. وتنتمي شجرة التفاح إلى الفصيلة الوردية، شأنها في ذلك شأن الكرز والبرقوق. يحتوي التفاح على عديد المواد التي تفيد جسم الإنسان مثل الجلوكوز والسكيروز والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. وهناك مقولة جاء فيها أن تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. انطلقت شركة الجاوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجمعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ ولايتي مدنين وتطاوين. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ كافة منظوريه بشركة البيع إلى تنفيذ وقفة احتجازية بعد غد الثلاثاء للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخلدة بذمة الشركة. أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة. يأتي ذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. في العالم استشهدت سيدة فلسطينية أمس وأصيب تسعة أشخاص آخرين في قصف لقوات الاحتلال على قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز بالإضافة إلى ثلاث سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة من المضيق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع عبد الله بجير.
1: يومكم سعيد، تحيه لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على موجات اذاعه تطاوين وبانوراما في صبحيه الاحد اليوم 6 سبتمبر 24 ربيع الاول 1448. يومكم سعيد وين ما كنتوا، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحه مستمعينا الكرام. اربع سويع ان شاء الله من تو حتى للعشرة متاع الصباح، رفقة الفريق الكل بقيادة حسن المحمد. اليوم يومك سعيد حسن، وتحية الكل من اختار موجتنا في هالصبحية. واول ما نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. جولتنا كما العادة في توقعات الطقس بالنسبة لليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال السوق,
0: أحوال الطقس اليوم باش نبدوها بجولتنا كما العادة في الجنوب الشرقي. متوقع اليوم 36 درجة في تطاوين, 37 في مدنين, و 34 في جبس.
1: أحوال الطقس,
0: كما قلنا 36 اليوم متوقع في تطاوين, 37 في مدنين, و 34 درجة في جبس. غدوة متوقع في حدود 37 درجة في تطاوين مدنين, و 35 درجة في جبس. هذا بالنسبة لولاية الجنوب الشرقي. عموما درجات الحرارة الحمد لله ربي برد علينا في مقارنة بالأيامات اللي تعدت, في حدود 38-39 درجة عموما على أغلب الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها, الظهر مع نص نهار و 24 دقيقة, العصر 3:51 دقيقة, المغرب مع 6:41 دقيقة, والعشاء 8:03 دقائق.

تحية لكم مستمعينا الكرام. طول 6:26 دقيقة نعطيكم فكرة على البرمجة الخاصة باليوم لموجات إذاعة تطاوين بعد ورود الصباح. باش تكونوا على موعد مع السيف سيف مع فيروز الجبيه انطلاقا من 10:00، مالي ساعة أثر على الأثير شعل المجعي، والساعتين مجموعة من الاختيارات والوثائقيات والمسلسلات الإذاعية ثلاثة بين موسمين مع قسم الرياضة زميلنا كريم حمدي، والخمسة اليوم أصايل مع مجيد حداد في السهرة. بتكونوا على موعد مع ساعة رب انطلاقها من 9:00، والعشرة بتكونوا مع فوزية ضيف الله في برنامج دندنة. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

0: فضيلة الشيخ بلقاسم بن عميرة.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، وتحية للأستاذ بلقاسم بن عميرة. يومك سعيد أستاذ، ومرحبا بك على موجتنا. الله يخليك سيدي، يومك سعيد إن شاء الله. اليوم في كنوز والأهمية الاستثمار في الكنوز والصغار، خاصة في موضوع مهم كيفاش نجموا ربهم صغار على الاختلاف. موضوع كبير نحاول نتناوله في بعض النقاط معك أستاذ، وخاصة نذكروا به أرواحنا، نذكروا به الناس اللي تسمع فينا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى من يدعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أسعد بالله مرة أخرى أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنت ومن معك في الإذاعة ومن يستمعك عبر الأثير.
1: شكرا لك سيدي.
2: حقيقة هو موضوع مهم جدا، واختيار الموضوع في اللحظة هذه بالذات لماذا؟ لأن الدولة كلها والعالم كله مستنفر للعملية التربوية التي ستنطلق في الأيام القريبة المقبلة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يثبت كل من يعمل بجد وإخلاص من إطارات تربوية ومن أولياء ومن تلاميذ ومن طلبة ومن كل مسؤولين ومن كل الجهات التي تعمل على هذا المرض الكبير الذي يعني أحسن استثماره يعني أخرجنا نزيلا نزحا. قضية كيف نربي أبناءنا على الاختلاف، لأن موضوع خطير جدا، وخاصة نحن العرب والمسلمين بصفة عامة في القرون والعقود الأخيرة هكذا يعني أصبحنا يعني شوي ابتعدنا عن تعليم ديننا، وابتعدنا كيفاش نكون يعني نحن أنفسنا كأولياء المفروض أن نحن نتعلم كيف نزيل الحوار. هل بالفعل نحن نربي أبناءنا على الحوار أم نربيهم على الطاعة؟ كلمة خطيرة، ولعل بعض الرجل يشوفوا الفرق بين الحوار والطاعة. بعض الناس يمزجون أو لا يفرقون بين أن يكون الطفل يعني أو أن تعلم ابنك كيف يدير الحوار وبين أن يكون مطيعا، لأنها جملة خطيرة حقيقة. فالطفل الذي يقول لأبيه لا أوافق ليس بالضرورة طفلا سيئا، يقول له أنت مش متربي، يقول لك لا بابا أنا مش موافق في الموضوع هذا، ولا يقول له أمه مش موافقك في الموضوع هذا، ولا فيه كبير وإلا المسؤول وإلا وإلا إلا في ذلك. وبتقول الكلمة هذه وكأنها صاعقة وكأنها أصبحت يعني كارثة رامة كبرى. الطفل الذي يقول لماذا ما هو استفر القليل أدب، قلت يسأل الطفل عن أمر ما يقول لك عليك الأمر هذا. الطفل الذي يمتلك رأيا مختلفا ليس مشروع متمرد، ما هوش يعني أن هذاك إنسان يعني عاق أو إنسان عاصي أو إنسان يعني متربي أو إلى غير ذلك. المشكلة ليست أن يكون للطفل رأي، المشكلة أن لا نعلمه كيف يحمل رأيه وكيف يعبر عن رأيه. يعني لازمنا نعلمه كيف يعني يترجم تلك الأفكار التي في داخله وكيف يستطيع أن يعبر عنها بتربية. هذا هو هذا الأصل. فهناك فرق بين أن تقول أنت مكش متربي وإلا شنو السؤال هذا وإلا شنو الأمر هذا وشبيك جواه وإلى غير ذلك، بين أن تعلمه كيف يقدم رأيه أو أن يطرح رأيه. إذن فهل نحن الآن نريد ابنا يطيعنا ونحن موجودون وقت يبدأ قدامك يخاف ربنا؟ وكلمة الخوف هذه تخوف بالفعل، فرق كبير وكبير جدا بين أن يحترمك وبين أن يخاف منك. فإذا ما غاب عنك خريبك يمشي طوال الفترة الابتدائية أو الطفولة والابتدائية يعني كلها ابتدائية كلها طفولة حتى للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وبعدين بس ينفصل عليك يمشي يمارس حياته ويمشي كذا. إذا أنت الفترة هذيك تعلمت معاه أو علمت أنك هاش يدير الحوار، وإلا من أجل أن يعني لو كان عند رأي يعبر عليه بدون خوف وبدون أي يعني خوف من من من عقبات. أم أنك الطفل هذا بمجرد الاختلاف أنك أنت تصده وإلى ذلك، فأول فرصة يخرج فيها ويبتعد عنك فيمارس ما يريد أن يفعله. ماذا نعني تربية الأبناء عن الاختلاف؟ قبل كل شيء زي ما نفهمه في معناها الكلام هذا، يعني أن كل الآراء، وقلت نقول لك وقلت التربية على الاختلاف راه مش يعني أن كل الآراء التي يقولها صحيح، أو كل الآراء التي أقولها أنا صحيح، أو أن الطفل يفعل ما يريد. وقلت نقول لك ميراني أن ربيك على الاختلاف، أو تربي ولدك على الاختلاف، أو تربيني أنت على الاختلاف، مش يعني أي كلمة نقولها نرى يلزم تكون صحيح، وإلا الطفل يفعل ما يريد، وإلا السلطة الأبوية تلغي ما تريد، أو أن نساوي بين الحق والباطل، أو أن يصبح الحوار ذريعة للعصيان. ما بدأنا نتناقص وكانك وخلاص لما نقول لحد نشيل شيء لكن هذا يعني أن يتعلم الطفل أن اختلاف الرأي لا يساوي العداء، وأن رفض الفكرة لا تعني رفض الشخص. قد أختلف معك ولكن لا يعني أني نكرها، ولكن لا يعني أني ألغيك، أو يعني أني يعني أرفضك أنت في شخصك. فلابد أن نعلم أبناء أن نقول أني أنا أختلف معك، أني أختلف معك في الموضوع هذا، ولو كان مع باباك، ولو كان مع أمك، ولو كان مع أخوك الكبير، ولو كان مع صاحبك، ولو كان مع مسؤول. الفرق بين الأدب، بين الأدب وطرح الموضوع، بين أنك تكون عاصي أو أنك تكون يعني تعيط وإلى غير ذلك. إذن ففرق بين الاختلاف وبين الكره. أنا أختلف معك لا يعني أني أكرهك. وهني ثم قضية حقيقة نعاني منها في الكثيرين الذين يفشلون في تربية أبنائهم على الاختلاف، نسبة كبيرة جدا بصراحة، نسبة كبيرة جدا. إذن هك علاش تو بتشوف حتى بين الأبناء الصغار أو الشباب مجرد الاختلاف يعني يتحول مباشرة إلى خصومة؟ لماذا؟ لأن الطفل لم يرى نموذجا محترما للاختلاف. أي اختلاف بينه زميلة أو بين زميلة أو صاحبة أو إلى غير ذلك تصبح هنا القضية قضية خصومة. لماذا؟ لأنه لم يتعود أن يرى في بيته يعني مع باباه مع أمه مع إخته. فإذا كان الأب أو الأم أو الأخ يعني هؤلاء يختلفون بالصراخ والسخرية والتحقير، فلا تنتظر منه أن يحاور بهدوء، حتى هو باش يمارس نفس العمل ويبدأ يعيط ويبدأ يصيح ويبدأ إلى غير ذلك، ويمارس نفس الممارسات التي يراها رأي العين في بيته. الطفل وهو صغير يتعلم إدارة الاختلاف قبل أن يتعلم قواعد الاختلاف، لأن يشوف في الممارسة الطفل بتشوفك تصلي، وبتشوفك تقرأ في القرآن، وبتشوفك هادئ، وبتشوفك تحترم غيرك، وبتشوفك الأشياء الإيجابية التي يجب أن تكون في حياتنا كأولياء وكمسلمين وغير ذلك. إذن فهو يرى بأم عينيه، لأن التربية بالسلوك هي الأساس. بعدين يكبر فيمارس تلك الأعمال وتلك الأشياء على أرض الواقع، لأننا نربطه دائما بالطاعة. المشكلة وقت يصير الاختلاف صدرت الكلام هذا للمجتمع، وقت يكبر الطفل أو الشاب أو إلى غير ذلك يولي مسؤول في المجتمع، ويولي عنده علاقات مع غيره، فبمجرد اختلاف مع صديقه أو مع أي شخص لا تصبح خصومة وتصبح حركة وتولي مشكلة. النقطة الأولى اللي ذكرتها بتلك أن الطفل لم يرى نموذجا محترما للاختلاف في العائلة. أننا ربطنا دائما أبدا الاختلاف بالطاعة، وكأن الطاعة هي الطاعة العمياء، ما دمت ابني وما دمت يعني تحت مسؤوليتي يجب أن تسمع كلامي، فأسقط أنت الطفل كبير ما تعرفش، وأنت إلى غير ذلك. فالتربية الناضجة تقول اسمعني لأني أشرح لك، لا لأني أملك سلطة إسكاتك. أنا عندي القدرة بابا نقول لك وسط ولا يقلب وجهك، حين نقول سامح لي بالكلمة حتى المستمعين، لكن يعني لأن حين نحب نتكلم حتى ولو بالألفاظ الموجودة في بيوتنا وموجودة في الشارع وموجودة في حياة الناس. فرق بين أنك اسمعني وأنا أشرح لك الفكرة
1: بالسياسة
2: في أنك أنت متفهمش ولا أن أنت أشتعرف وإلا ولا غير ذلك.
1: خاصة اليوم كما قلت هم في مرحلة تكوين نضج، مرحلة
2: طبعا يعني هو سيرى سيصدر هذه الأشياء التي رآها والتي عاشها في حياته سواء في البيت أو في المدرسة أو في مع هو مازال متقبل الطفل في المرحلة وهو صغير، مازال متقبل، بعدين بش يصبر بش يصبح فاعل في المجتمع. لأننا نسخر من أسئلته، بعض الناس وقت يطرح له ولده سؤال أو أخوه أو قريبة أو إلى غير ذلك، هم أصغر منه وإن كان السؤال بسيطا لكنه يسخر منه، يقول له أخوه أنت صغير أنت متعرفش أنت إلى غير ذلك. هذا سيتعلم شيئا خطيرا، إما أن أسكت أو أن أصرخ إذا عندي القوة باش نعيط وباش نفك بي، وإلا أسكت نهائيا وهذا أمر أيضا سلبي. شفت ربي سبحانه وتعالى في النص القرآني يقول ربي يقول كل عبادي يقول التي هي أحسن
1: بالكلمة.
2: ليس فقط ماذا تقول ولكن كيف تقول أيضا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف ربي سبحانه وتعالى أيضا يعطينا بالنموذج ما دائما وأبدا، القصص القرآني له غاية تربوية كثيرة جدا لكن من أهمها هي التربية، تربية الإنسان. شوف حوار سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أخر الصلاة والسلام التسليم مع أبيه، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، ثلاثة أو أربع مرات يا أبت يا أبت يا أبت، مع أنه كان كافرا، مع أنه كان يعبد الأصنام بل وكان يبيع الأصنام. طبعا هنا على اختلاف بين العلماء هل هذا أبوه أم عمه، الراجح عند الكثير من المحققين من العلماء أنه عمه، يعني عم آزر هذا عم أبو شبع، لكن المهم الحوار. وقال إبراهيم لأبيه آزر. إذن فالنموذج القرآني هنا يعلمنا كيف ندير الحوار وكيف نتعامل مع الآخرين وإن اختلفنا معهم في الفكر الجوهري، يعني وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف الكلمة القرآنية العجيبة، هذا مع الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروف، هذه تمزج الحديث هذا وإن كان تمزج ما بين الطاعة لله والاحترام للوالدين والغير. هذا نموذج رباه ربه سبحانه وتعالى، فكيف دار الحوار؟ كيف استطاع أن يعني يرتقي بفكره، واستطاع أن يرتقي بسلوكاته، واستطاع أن يرتقي بحياته اليومية لأن يكون نموذجا قرآنيا يعلمنا كيف نتعامل مع المخالف. فالأبناء مسؤولية سواء كان في البيت أو في المدرسة أو في المؤسسة أو إلى غير ذلك، فنحن نحتاج إلى إدارة الحوار، لا يعني ما نشفي صراع، يعني ما نشفي صراع أو في عركة أو في
1: يلزم يكون فما منتصر ويلزم يكون تنافس.
2: ثم حاجة مهمة جدا أخي عبد الله الحديث لكل المستمعين، أن يراك ولدك أو أنت المسؤول كيف تعتذر، شكون فينا ما غلطش؟
1: صحيح
2: كل ابن آدم خطأ وخطأ وخطأ إلى طويل. فإن رآك ولدك وأنت تعتذر هذا أسلوب عملي حقيقي على أنك أنت إذا أخطأت فأنت لست ملاكا، أنت مش ملاك وأنت مش معصوم، مش أنك تملك القوة يلزمك تملك الحقيقة، لا، تستطيع أن تعتذر لزوجتك أمام أبنائك، لابنك أمام إخوته، لكل يعني عادي ما كان شيء، أنت اخطأت، ريت الأمر على غير حقيقته، وأنت تصرف تصرف عفوي، وأنت أولت تأويل خاطئ، وبديت تعيط وبديت وإلى غير ذلك، بعدين اكتشفت فجي تعتذر تقول يا ابني والله ما كنت أتصور أنك أنت تقصد كل الناس أو أنك تتصرف تصرف هذا أو لأمر ما أحيانا يغيب عنك. إذن فإن كنت مخطئ أن تعتذر أمامه. هذا يعلمه درسا لا يمكن أن يعطيه عشرات محاضرات. ألف محاضرة ما تعطيش كيف تتعلم الاعتذار أو كيف تمارس الاعتذار. يعني فالاعتراف بالخطأ لا ينقص من قيمة الإنسان، وخاصة نحن بالنسبة لنا نحن المجتمع الشرقي مع الـ مع الـ مع الأبناء ومع الزوجة خلاص عنتر وعنتر واللي كذا وكيفاش حتى يعرف غالب ما الكبرياء متاعها ونفسيته لا تسمح له بأن يعتذر من زوجته لأنه أهانها أو أنه أخطأ في حقها أو إلى غير ذلك أو حرمها حقا من حقوقها أو إلى غير ذلك. يعني وكأنه السيد يتصرف سيد المالك. فممارسة الاختلاف في داخل البيت هذا هو هذا هذا احنا نقول زي جانب عملي.
1: واضح
2: جانب عملي.
1: واضح واضح استاذي يعطيك الصحه. شكرا لك. فقط الوقت هو اللي اخذنا في سفيسه. وكما العاده في نهايه الفقره هذه نختموه بالدعاء وربي يتقبل منا ان شاء الله. تفضل استاذي.
2: لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رب ولك الحمد يا رب. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاه وتوفيقه وترضى بها عما يا ارحم الراحمين. اللهم لك الحمد اثنين بذل جلال وجهك وجعلني سلطان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا كيف ندير حواراتنا يا أرحم الراحمين. وعلمنا أن نحترم أن يحترم البعض بعض الآخر يا أرحم الراحمين. استر عوراتنا وأن نرعى روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ترتفع إلى أقل من ذلك. اللهم اجعل القرآن الكريم رب العالمين من جلاء أحزاننا وإذهاب همومنا وأن يسرنا في وحده. وأن يسرنا في البحث شوقا إذن إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اصر إخواننا المجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

مستمعين معكم مستمعين الكرام، تحية لكم. طول 6:57 دقيقة، بعد شوية تكون على موعد مع نشرة الأخبار 7. تواصلوا بعدها في بقية فقراتنا في ورود الصباح. خليكم معنا.

0: الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح ونستهلها بأبرز العناوين. الشركة الجهوية للنقل بمدينة تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. في تطاوين يوم تأسيسي حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي 2027، وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026. إيران تحذر من تصعيد الضربات ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدين في عملية بيع شركات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدين للموسم الدراسي 2026-2027. النطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدين شكري الجزيري يقدم آخر استعدادات الشركة لتأمين العودة المدرسية والجامعية.
2: تمت برمجة صيانة حوالي 100 حافلة خاصة للنقل المدرسي والجامعي. العملية هذه تمت حاليا معناها بنسبة فوق 80% إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 15 سبتمبر نكونوا حاضرين، أنها تم جهوزية 85 ولا حتى 90%، وهو ما يمكننا من نقل التلاميذ والطلبة بصفة عادية. هذا اللي يرجع خاصة لتعزيز أصول لصافة آخر سنة الفارطة بعدد 24 حافلة مزدوجة جديدة. بالنسبة للاشتراكات المدرسية، انطلقت الشركة الجهوية دونك منذ يوم خميس فتحت بوابة التسجيل عن بعد بالنسبة لاستخراج الاشتراكات المدرسية. توقعاتنا إن شاء الله للسنة الدراسية هذه العدد المشتركين دونك في ولايتي مدينة تطاوين دونك في حدود 31 أو 32 ألف مشترك، حدود 25 ألف في ولاية مدنين وحوالي 5 أو 6 ألاف في ولاية تطاوين. لهنا الدعوة ملحة للحفاظ على الممتلكات العامة هذه وعلى الحافلات خاصة وعلى سلامة المعدات اللي فيها.
1: دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ له كافه منظوره بشركه البيئه الى تنفيذ وقفه احتجاجيه يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاريه للمطالبه بصرف اجور الاعوان المتخلده بذمه الشركه. نظمت المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بتطاوين يوما تحسيسيا حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الاضاحي 2027 بمعتمديه السماره بمشاركه ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى بتطاوين والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان بتونس وخلية الإرشاد الفلاحية بسمارة. وحضر اليوم التأسيسي بالخصوص عدد من المربين وممثلي الهياكل المهنية بالجهة، حيث تم تعريف بآليات التدخل والشراكة التعاقدية وتنظيم الترويج والتسويق الحديثة، كما تم تسليط الضوء على خطوط التمويل والضوابط والشروط الميسرة والتسهيلات والحوافز المرصودة ضمن هذا البرنامج الطموحة الموجه للصغار ومتوسطي المربين المنخرطين صلب الهياكل المهنية الفلاحية مثل الشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية. كما تم تقديم الإيضاحات اللازمة للنقاط التي من شأنها أن ترفع من نسبة التبني والانخراط ضمن البرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي وتعديل السوق لعيد سنة 2027. وفي قبس أيضا تتواصل الأيام التحسيسية التي تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس في مختلف المعتمديات بهدف التعريف بالبرنامج الوطنية الخاصة بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 ومكوناته وآليات تنفيذه. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الحبيب الذيابة يقدم أهم التوصيات والامتيازات الخاصة بالمربين بقبسة.
3: يهدف هذا البرنامج إلى الضغط على كلفة تربية الماشية، فيها امتيازات للفلاحين الذين سينخرطون في هذا البرنامج، فيها تقريبا قروض على الرأس الواحد وقروض للشركات الأهلية والشركات التعاونية. انحث الفلاح من هذا المنبر على الانخراط في الأيام الإعلامية ويتعرفون عن قرب عن الامتيازات التي سيتمتعون بها، وعندها يقرر الفلاح هل سيشارك في هذا البرنامج. من أهم الامتيازات أن هناك قروض حينية، معناها فايض بسيط وبسيط جدا حسب الديوان تربية الماشية وديوان الأعلاف، أن سيتمتعون بتخفيضات في الأعلاف المركبة والأعلاف الخشنة. نحن كاتحادية الفلاحة والصيد البحري بجابس نهيب مربينا الانخراط في هذا البرنامج حتى يتم الضغط على الكلفة لصالح المواطن.
1: تتوصل بجاب فعاليات مهرجان الشباب الذي انطلق يوم 1 سبتمبر ليمتد إلى يوم 12 من نفس الشهر. مهرجان سيجوب 13 معتمدية بجابسة بأنشطة متنوعة ويتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب إلى أفق 2035 والمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. رئيس وحدة الشباب بمندوبية الشباب والرياضة لطفي مغران يضيف لزميله هندرسكا.
0: تضم مهرجان الشباب في دورته الثاني. المهرجان هذا هو في صفة تشاركية مع عديد المؤسسات الأخرى، إدارات جهوية أمنية وإدارات خصوصية كما التشغيل كما ديوان الأسر والعمل البشري، يهدف إلى التوقي والتصدي لظاهرة التطرف العنيف، لظاهرة التعاطي للمخدرات، العنف اللفظي والمادي اللي يهدد الشباب. الفلسفة نتاع المهرجان هذا هو انه فهمتي ماهوش الناس اللي تجيه للمهرجان، بين المهرجان هو اللي يخرج لعديد الفضاءات وخاصة الفضاءات المهمشة والفضاءات الأكثر هشاشة والفضاءات اللي بما المناطق اللي فيها شباب اللي هو غير قادر باش يقوم مهرجان، حبينا نحن فهمتي نمشولو بعروض فرجوية متنوعة وفصول فيها من الأنشطة المختلفة، فيها عديد الإبداعات وفيها عديد المنتجات اللي ذات طابع فرجوي. البرنامج هذا فهمتي حوالي 60,000 دينار تم ضخها من طرف وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد من إدارة العامة للشباب لتأمين جميع فقرات المهرجان هذا.
1: أفادت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريحة: سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وتمتد فترة الترشح من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2026، على أن يتم تسجيل وإيداع ملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الرغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان الاستمرارية أسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمية. دوليا استشهدت سيدة فلسطينية أمسية وأصيب 9 آخرون في قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عملية تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الصهيونية ترقى إلى مستوى العقاب الجمعي وتثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقية. وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الصهيونية أحكمت سيطرتها على المخيمات 3 بعد أيام قليلة من بدء العملية وهجرت سكانها بالكامل قصرا. في لبنان استشهدت مواطنة وأصيب 5 أشخاص آخرون أمسية في غارات جوية صهيونية استهدفت بلدات في جنوب لبنان وفق الأعلام الرسمية اللبنانية. وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيونية مساء أمس على جنوب وشرقي البلاد. حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري في إيران إبراهيم ذو الفقارية من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بأعمال الشر والتخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. وقال المتحدث في تحذير للجيش الأمريكي أن الضربات التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة ستكون أشد من السابقة إذا استمرت هذه الإجراءات وفقا لوكالة إيران بالعربية على منصة تيليجرام. شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر اللبنات بمدينة تعز جنوب غرب اليمن مؤكدة تدمير عناصرهم وقدراتهم فيما توعد رئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي الحوثيين بالسقوط الشامل. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الصباح. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. في تطاوين يوم تحسيسي حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي 2027، وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026. إيران تحذر من تصعيد الضربات ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة. في الختام شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، وتقع في جنوب مصر وتمتد جنوبا داخل السودان، حيث يعرف الجزء الواقع داخل السودان باسم بحيرة النوبة. تكونت بحيرة ناصر نتيجة بناء السد العالي على نهر النيل في مدينة أسوان خلال ستينيات القرن العشرين بهدف تنظيم تدفق مياه النيل والحد من مخاط الفيضانات وتوفير مخزون استراتيجي من المياه وإنتاج الطاقة الكهرومائية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية. سميت البحيرة باسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي ارتبط اسمه بمشروع السد العالي. يبلغ طول بحيرة ناصر نحو 500 كيلومتر، منها حوالي 350 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، بينما يمتد الجزء المتبقي داخل السودان، كما يصل عرضها في بعض المناطق إلى أكثر من 30 كيلومترا وتبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة، مما يجعلها خزانا مائيا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مصر. تتميز بحيرة ناصر بتنوعها البيئي، إذ تضم أنواع متعددة من الأسماك والطيور، وتعد من أهم مناطق الصيد في مصر، كما أصبحت مقصدا للسياحة البيئية ورحلة الصيد. وأسهمت بحيرة ناصر في توفير المياه اللازمة للزراعة والشرب والصناعة، وساعدت على استقرار إمدادات المياه خلال سنوات الجفاف. ورغم فوائدها الكبيرة، فقد أدى إنشاء البحيرة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي والقرى، مما استلزم نقل آلاف السكان النوبيين إلى مناطق جديدة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات دولية لإنقاذ عدد من المعابد والمواقع الأثرية المهمة من الغرق. وتظل بحيرة ناصر حتى اليوم من أهم المشروعات المائية في مصر، لما لها من دور حيوي في إدارة الموارد المائية ودعم التنمية وتعزيز الأمن المائي المصري.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم تقسم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

يومكم سعيد، مرحبا بكم. 47 دقيقة على موجات إذاعة تطوين، 27 دقيقة على موجات إذاعة تطوين، سامحوني 27 دقيقة على موجات إذاعة تطوين وبانوراما. يومكم سعيد، شكرا لك لاختياركم موجتنا. نعمل جولة كما العادة في توقعات الطقس بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم متوقعة في تطوين في حدود 36 درجة، في مدنين 37، 34 في جابس طقس مش تكون سماء صافية. بالنسبة لغدوة بداية الأسبوع الاثنين، درجة الحرارة المتوقعة في حدود 37 درجة في كل من تطوين ومدنين، و35 درجة في جبس. أوقات صلاة بالنسبة اليوم لحد حسب مدينة تطوين ومجاورها، الظهر مع نص نهار و24 دقيقة، العصر 3:51 دقيقة، والمغرب 6:41 دقيقة، والعشاء مع 8:03 دقائق.

0: السبعة ونص الآن التوقيت للأخبار الرياضية، وسعداء باستقبال زميلنا كريم حمدي من قسم رياضة. يومك سعيد كريم، مرحبا بك.
1: صباح النور عبد الله، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
0: الأخبار الرياضية في فقرة الرياضة هذه مع كريم، خليكم معنا.
2: انفو سبورت

أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. رابطة أبطال إفريقيا ذهاب الدور التمهيد الأول البارحة في رادس، النادي الإفريقي يحقق انتصار صعب أمام جولي بالمالي هدف مقابل صفر، هدف الصادق قديدة دقيقة 70 في مباراة ضع فيها فريق باب جديد عديدة الفرص التهديفية خاصة في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر في الذهاب في انتظار لقاء الإياب يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 4. في كأس الاتحاد الأفريقي لنادي الإصفاقسي ينهزم أمس خارج القواعد في نيجيريا أمام شوتينغ ستار النيجيري هدف مقابل صفر في انتظار أيضا مواجهة الإياب يوم الأحد القادم بملعب الطيب المهيري بإصفاقس. نذكر أنه الترجي الرياضي الجرجيسي كان فاز يوم الجمعة أمام ديان بريس على السنغالي 3-1، ولقاء العودة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 6. الرابطة المحترفة الأولى للدفعة الأولى والثانية للقاءات الجولة الثالثة عشية الأمس، زوز مباريات النادي البنزرتي الأولمبي الباجي، التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف الحدوشي افتتح لباجة، وعدل شعبان لفريق السيابية تقدم سقيط الدير يواصل نتائجه الإيجابية وينتصر أمام نادي حمام الأنف بهدف مقابل صفر، هدف من ضرب الجزاء لهارون بن عامر تقدم سقيط الدير، والنادي البنزرتي اليد في اليد في الصدارة 7 نقاط، الأولمبي البيجي في المركز قبل الأخيرة بنقطة واحدة، ونادي حمام الأنف في المركز الأخير دون نقاط إلى حد الآن. اليوم دفعة ثانية فيها 3 مواجهات، الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى، التحكيم لبديس بن صالح، والفار لأسامة بن إسحاق نجم الساحلي شبيبة العمران، التحكيم لمنتصر بالعربي والفار للبرتغالي فيليب بيريرا، ونجم المتلوي من حمام سوسة تحكيم لمحرز الملكي، والفار لمجدي بلغة. جولة رابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى على دفعات يوم السبت القادم 12 سبتمبر، مستقبل مرسى ضد النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة ضد الملعب التونسي، اتحاد بن قردان ضد الاتحاد الرياضي المنسيري يوم الأحد 13 سبتمبر، شبيبة العمران ضد نجم المتلوي، نادي حمام الأنف ضد الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي ضد تقدم سقيط الدير يوم الأحد 20 سبتمبر، النادي الإفريقي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، نادي الإصفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتية. ودينا أمس بملعب نجيب الخطاب الاتحاد الرياضي بتطوين يتعادل سلبيا مع الجمعية الرياضية بجربة، اليوم مستقبل جيبس ضد كوكب عقارب بملعب بوشمة دون حضور جمهور الملعب الجيبسي، يواجه أيضا عشية اليوم فريق مكارم المهدية، بعدها يدخل فريق السيدة في تربص تحضيري بالعاصمة لمدة أسبوع يسبق انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. جلسة عامة خارقة للعادة لفريق الملعب الرياضي باللازرات، تم تحديد موعدها يوم السبت 12 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 35 دقيقة بقاعة الاجتماعات ببلدية اللازرات لتنقيح القانون الأساسي للجمعية وتزكية لجنة مستقلة للإشراف على الجلسة العامة للفريق. في كرة اليد المشاركة التونسية في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد وسط المنتخب الوطني التونسي يفوز أمس أمام المنتخب البنيني 53-24 في جولة أولى لبطولة أمم إفريقيا للأوسط اللي تقام بأبيدجان من 5 إلى 12 سبتمبر. منتخبنا يجري اليوم مباراته الثانية ضد نظيره الكينيا. دائما في كرة اليد ونتائج الجولة الافتتاحية من بطولة النخبة التي أقيمت أمس، جمال والنجم الساحلي الانتصار لفريق لاتوال 27-26، مكرم المهدية تنتصر أمام بعث بن خيار 26-23، جمعية الحمامات تنتصر أمام سبورتينغ المقنين 32-29، الاتحاد التميمي ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي 41-21، والنادي الإفريقي ينتصر أمام نصر طبلبة 23-16. أختم بجولة أوروبية في مختلف الملاعب الليغا الإسبانية، الجولة الرابعة أمس أتليتيك بلباو ينتصر أمام أتليتيك مدريد 3-0، رايو فاليكانو ينتصر أمام راسينغ سانتاندير 3-2، ولاكورونيا ينتصر أمام فياريال 3-2. اليوم في 3/4 فالنسيا ضد برشلونة، ألافيس في 35 دقيقة ضد فريق أوساسونا، وإسبانيول سيفي انطلاقا من الساعة 8. في الدوري الإنجليزي الممتاز السويتش تاون وليفربول الانتصار كان لليفربول 2-0،
اليوم في أوامس نيوكاسل وبورماوث التعادل إيجابي 2-2، برينتفورد وساندرلاند 1-1، برايتون وليتس يونايتد أيضا هدف مقابل هدف، نوتنغهام فورست وتوتنهام التعادل السلبي، واليوم في 4:30 مباراة قمة بين أرسنال وفريق تشيلسي. في إيطاليا الجولة الثالثة، روما أتلانتا، الانتصار لروما 2-1، تسابق وتلاحق في مواجهة القمة بين إنتر ميلان ونابولي، والانتصار لإنتر، ريمونتادا بعد 2-0، إنتر يفوز 3-2، والليلة قمة أخرى بين جوفنتوس وميلان انطلاقا من الساعة 8:15. في البوندسليغا الألمانية، شاكس في الأربعة أمس يتعادل سلبيا مع بايرن ميونخ، هوفنهايم ينهزم أمام بروسيا دورتموند 3-2، وبير ليفركوزن ينتصر أمام يونيون برلين 4-0. أختم بخبرهم، الاتحاد الجزائري لكرة القدم ليعلن عن تكليف المدرب المحلي إبراهيم حمداني لقيادة الخضر بديلا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ولا يملك حمداني تجارب تدريبية كبرى أيضا على مستوى مسيرته كلاعب لاعب للمنتخب الجزائري في 4 مباريات فقط، لكنه وصل مع المنتخب الجزائري أقل من 21 سنة إلى الدور النهائي للألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو، وفاز بالميدالية الذهبية أمام المنتخب الوطني التونسي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: كيما اليوم كيما اليوم.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، في مثل هذا اليوم نرجع معاكم الأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. نرجع لعمل 1972، عملية ميونخ، واللي تعرف الأحداث هذه اللي صارت في عام 72 أو عملية إجرت وكفر برعم. هذا مزوز قرى فلسطينية واللي انتهت في نهار كيما اليوم، العملية هذه نهار 6 سبتمبر 1972. والعملية في الإطار متاعها، السياق متاعها ترجع إلى الأولمبياد الصيفي عام 1972 اللي عملتها ألمانيا الغربية لمحو صورة ألمانيا النازية المرتبطة بأولمبياد 36، وروجت البطولة بوصفها ألعاب سعيدة بلا قيود وتعمدة السلطات تقليل التواجد الأمني وتقليل الحرس المسلح وتقليل كل الأسلاك الشائكة والحواجز اللي خلي القرية أكثر سلمية. وهذا اللي كان من الحاجات اللي خدم عليها المنفذين متاع العملية هذه. الثمانية استشهد منهم 5 فدائيين فلسطينيين، هم من أصل الثمانية من منظمة إيلول الأسود، وتم القبض على 3 آخرين تم الإفراج عليهم في صفقة اختطاف طائرة ألمانية. مقتل 12 صهيوني إلى جانب ضابط ألماني. الدوافع المباشرة للعملية هذه هي كانت بسبب احتجاز رهائن للتفاوض على إطلاق سراح 234 أسير فلسطيني وعربي في السجون الصهيونية. وأطلقت كيف المنظمة على العملية اسم هذا إجرت وكفر برعم، بالنسبة لزوز قرى فلسطينية في الجليل قام الاحتلال الصهيوني بتهجير سكانها من عام 1948 ورفض السماح لهم بالعودة رغم صدور قرار قضائي صالح لها. عام 1976 في نهار كيما اليوم منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في الجامعة جامعة الدول العربية. في نهار كيما اليوم نتحدث على الاتحاد السوفيتي يعيد تسمية لينينغراد إلى سانت بطرسبورغ بعد تبديل اسمها من عام 1924. مواصلين معاكم في ورود الصباح حتى 7:46 دقيقة.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ له كافة منظوريه بشركة البيع إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخلدة بذمة الشركة. أفادت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزود. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات في العالم. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن الشهيدين سقطا في إحصائية غير نهائية جراء الغارات الصهيونية التي يشنها الاحتلال فجر اليوم على جنوب لبنان. حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عملية تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وتثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: شبيك لطو اش نجر تحت موك صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحاب شك هاو شبيش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك الا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبر النبي عبيه طال فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي لولان الفم يا بي
7: طيب يا ولاد طيب بكرة
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
8: ايش هي زطلة
3: زطلة ايش فيه مهبول حد بسينا
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسيه مين
7: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه ولا لاني انا
3: تكلم فيه
7: مسيه ولا لاني انا
3: مسيه
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
3: يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، 8 درجين على موجات إذاعة تطاوين. جولتنا باش تكون في توقعات الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سرحان الرحالي. صباح خير سي سرحان، مرحبا بك.
1: مرحبا بك هذا الصباح.
0: إذا نهاية الأسبوع اليوم لحد توقعات الطقس وبداية إن شاء الله أبرز العوامل وأبرز التوقعات.
1: نعم، نهاية الأسبوع الأحد كيف كيف زاد غدوة تقريبا نفس حالة الطقس، يعني أجواء مستقرة، طقس صافي نيلة قليلة السحب، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة في الحقيقة ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. يوم الثلاثاء مؤشرات الأمطار في الحقيقة موجودة في بعض الأماكن، يعني الشمال ومحليا السواحل الشرقية مع هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، الحرارة تتراجع نسبيا ولكن الأمطار بتكون واضحة أكثر يوم الأربعاء بإذن الله 9 سبتمبر. بالمناطق الغربية نبدأ ثم تتجه نحو الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى شمال، ممكن تحصل على كمية طيبة، التساقط محلي للبرد يبقى وارد جدا، رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، نجم نقوله لأولى الأمطار الهامة نستقبلها بداية من الأربعاء والخميس لفصل الخريف. إن شاء الله تكون أمطار طيبة، إن شاء الله تكون لها من الوقع الإيجابي على فلاحتنا، وكذلك تساهم في التخفيف في درجة الحرارة، لا محالة هي قاربت المعدلات العادية، ولكن نأمل لكون تكون دوما الأجواء معتدلة خاصة أثناء الليل.
0: المهندس سرحان رحالي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر نص نهار و24 دقيقة، العصر 3:51 دقيقة، المغرب 6:41 دقيقة، والعشاء مع 8:03 دقائق.

0: حال السوق وجدنا مع زميلنا الكليني للذوادي. يومك سعيد سي الكليني، مرحبا بك.
1: يومك سعيد سي عبد الله ليك ولكل السادة المستمعين وكل من يتابع فيك في هذا يوم الأحد، صباح الأحد. نحب نحييك من مباشرة من الجيم أو نقول لك نبعث لك شوية نسائل سالش بتاع الصيف في آخر صيف ليك ولكل
0: الزملاء
1: التقنيين وكل من يتابع فيك يا سي عبد الله.
0: الله يخليك، شكرا لك سي الكليني. جولتنا اليوم منين نبدأها؟
1: السوق الأسبوعي للجيم. واليوم مداخلتي باش تكون على أحوال السوق وعلى الأسعار، باش نعمل بك جولة في الأسعار توا، وهذه الأسعار مؤخذة مباشرة من الخضارة، لكن نسجل ساعة ارتفاع أو نجم نقوله ارتياح في بعض المواد لدى المواطنين، ولكن في نفس الوقت نسجل ارتفاع في بعض المواد على غرار البطاطا والطماطم مقارنة بالأسبوع الفارط. هنالك ارتفاع وحدث ولا حرج، ونحكي على الغلة مازالت في ارتفاع ما سجلتش انخفاض. كذلك على مستوى اللحوم هنالك ارتفاع على مستوى اللحوم، خاصة بالنسبة للعلوش والجدي. وكما تعرف الجين هي معناها أكثر الاختيارات تكون على البقل. مش نبدأ معاك بالخضر الورقية، نحكي على السبق والمعدنوس والبسباس 700 ملي. بالنسبة لي المنتجات الفلاحية الأخرى، البطاطا دينارين و500، الطماطم دينار و800، الفلفل دينارين و500، البصل دينار و200، القرع دينارين، الخيار دينارين و500، القارص 4800، هناك ارتفاع للقارص مش حتى موجود بكثرة، البوتاجاز 3000. هذه على مستوى المنتجات الفلاحية العادية. بالنسبة للغلال كما قلت لك هناك ارتفاع، ويتواصل الارتفاع على مستوى معناها كل الغلال، وخاصة يعني نحكي على الكرموس اللي هو 10000، الكرموس ب 10000، التفاح 4500، العنب 7000، الخوخ 4800، الجاز 6500، البطيخ من دينارين حتى الدينارين و500، الدلاع ثم من دينار و200 حتى ل 15%. بالنسبة لي هذه الغلال. تمشي معك جولة في الأسماك وتعرف أن مدينة الجيل هي من المناطق المنتجة لأعز الأسماك على مستوى جزيرة جربة. بالنسبة لي البوقة 15 دينار، بالنسبة لي الصبارت خشين 12 دينار وأقل منها شوي 10000، بالنسبة لي المعزور 25 دينار وإجفاو 15 دينار، بالنسبة هذية على الأقل الموجود حاليا. بالنسبة لي الدجاج سجلنا ارتفاع على مستوى الدجاج 8900 الكريم في 7000 وأقل 8900، ولكن البلاتو قبل كاليبر يعمل في 6.5، لكن تو أصبح البلاتو يعمل في 8500 9000، يعني على مستوى الدواجن هنالك يسجلوا في ارتفاع. بالنسبة لي اللحوم، بالنسبة لي العجل 39 دينار، البرسمي 55 دينار، العلوش 65 دينار، دورت العلوش كامل نقول عنه 60 دينار، المرقيز 25 دينار، والقود 35 دينار. ديما نبقى هنالك ملاحظة ديما هي ثم نوعا ما ارتفاع في المواد الأخرى، وثم مواد كان فيها الاستقرار كله، ولكن اليوم نلاحظ سلسل مع الدوس وبسبسة من مرتفع، لأن كان ب 500 ملي اليوم كل 700 800 ملي. ديما هذه ديما ملاحظة نختم بها مداخلتي على مستوى الأسعار في عبد الله. ديما هي رأي الأسعار تختلف من فضاء الفضاء ومن جهة الجهة، ربما اليوم سوق أسبوعية في مدينة المركز تكون أقل شوي من أجيم مع الأسعار، ممكن في فضاء آخر تكون زايدة شوي 203. دونك هذه يلزم نسجل الملاحظة هذه. آخر ملاحظة ملاحظتي محافظة على النظافة، هي بتوصية من كتاب عن بلديات وخاصة بلدية الجيم، رجائي لكل معناها اللي يتابع فيه في هذا الصباح على موجه إذاعة تطوين مضمينة معناها الخضارة كلهم يحافظوا على نظافة المكان في جمع الفضلات في أسلاك بلاستيكية. حب ناخذ رأي مواطن مثالش على مستوى الأسعار، ما عنديش مشكل. ناخذ مواطن
0: تفضل
1: يعني ناخذ مواطن عطاير على مستوى الأسعار على الأقل اللي نشوفه فيها معناها نيتي، خلنا ناخذ رأي المواطن. هذه الصيح رأيني أما مش ناخذ رأي مواطن. مرحبا بيك خوي به به به به ناخذ مرحبا بيك صباح الخير. أنت على مواجهة، أنت على مواجهة طويل مباشرة. الاسعار هذه ما شاء الله تشوف فيها لعلب 7000 كنت نذكر فيها يعني 4800 4000 البطاطا ارتفاع الطماط مرتفع. انت كمواطن شنو رايك؟
2: المواطن ما يقدم باش يلحق هذه ما يقدم ارتفاع ومش ارتفاع
1: بالفعل. واللحوم حاجه طول حرب
2: الجيش كل شيء من الحد
1: الجيش ما يفتح
2: حط الزوالي ماش بيشري حط الزوالي ماش
1: بالفعل بالفعل
2: لازم يخدم هكا تنصح انسان لازم يعمل روحه يخدم مش الحاج يعيش
1: بالفعل يعطيك الصحة. هذه صورة مواطن مش مواطن اخر صباحي انت على مواد اذاعة تطوين مباشر بس شكون لك في الاسعار انت ياك قضيت اش خذيت لنا طماطم طماطم فلفل قراع خيار بطاطا
2: في الغلة يا اخويا غالي شوية عاش واحد معاش لاحق مشي 7000
1: هي البطاطا ب 2500 جنيه وش كلوا اللحوم وش قولك في اللحم؟
2: لا اللحم هذاك شنو
1: تعب
2: حاضر حاضر زي هذاك اللحم يا اخويا ربي يصبر تونس ربي يصبرنا
1: يعطيك الصحة. هذه هذه نقلت لك شوية سي عبد الله
0: يعطيك الصحة شكرا لك سي كليم
1: بالفعل انا حسينا شوية
0: فما غلا
1: بالاخر نكمل معك يا مداخلتي
0: شكرا لك
1: اللمسي بالاجداء اللمسي قداش اللمسي قداش اللمسي قال قداش اللمسي خوي 2000 كم انت معك المداخل اليوم
0: يعطيك الصحة شكرا لك شكرا لك سلكلاني يعطيك الصحة شكرا لك سلكلاني على كل هذه التفاصيل. تحياتنا لأهلنا في جيم 8:26 دقيقة مصين معكم في ورد الصباح.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:31 دقيقة وجهتنا تو باش تكون في فقرة سلام تكتبنا مع الخبير في السلامة المرورية ماهر الصغير. سي ماهر يومك سعيد ومرحبا بك.
1: صباح النور سي عبد الله، تحية لي كل مستمعي راديو تطاوي.
0: الله يخليك، شكرا لك لقبولك دعوتنا في صبحية كل حد. اليوم في فقرة سلام تكتبنا الحديث ونعرف العودة المدرسية والجامعية والتكوينية وكل تقريبا المؤسسات التربوية والجامعية والمؤسسات التكوين كلها في نشاط، حركة، تنقلات بعد العطلة، بعد الفترة الصيفية عودة حركة. فالعملية الحركة المرورية مع العودة هذه وأهم التوصيات الخاصة للسواق العربات، خاصة النقل الأشخاص وأهمية النقاط اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. سي ماهر، اليوم منين نبدو موضوعنا؟
1: شكرا سي عبد الله. احنا انطلقت تقريبا السنة الجامعية والتكوينية منذ 1 سبتمبر، خاصة بالنسبة للمدارس، معنا مدارس التعليم العالي بالنسبة للمعاهد العليا الدراسات التكنولوجية، وكانت هناك تنقلات وما زالت متواصلة بين الجهات، خاصة حركة مرورية كبيرة نشهدوها تو على طرقاتنا هي تقريبا بين الجهات، لأن جل الطلبة يتنقلون من جهة إلى جهة أخرى، وتستعمل في ذلك بالطبع سيارات اللواج والقطار و السيارات الخاصة وأيضا العربات بالنسبة للحافلات. فنعطي أهمية للموضوع هذا سي عبد الله، لأنه العربات المعدة لنقل الأشخاص الحوالات المرورية فيها لا قدر الله إذا كان تقع فإن الخسائر البشرية تكون كبيرة والتي لا تقدر بثمن. فإحنا رأينا عديد الحوادث المرورية اللي تكون فيها معنا وسائل نقل معدة لنقل الأشخاص. إحنا حادث عمدون 35 شخص توفاوا، يعني تقولش عليها يوم أمس، معنا 35 شاب وشابة توفاوا، يعني علاش إحنا نعور اهتماما ونوجه خاصة التوصيات لسواق العربات المعدة لنقل الأشخاص، خاصة في الالتزام بالسرعة القانونية المحددة لما تمثله السرعة كعامل رئيسي ثاني في خطورة حوادث المرور وسبب في حوادث المرور، لأن ارتفاع احنا ما نشهده عبد الله في عدد القتلى حوادث المرور تقريبا فما ارتفاع 10%، وهذا ما يفسره ارتفاع في درجة الاختطار على مستوى الحوادث المرورية التي نسجلها على طرقاتنا، بمعنى أنه في حادث مرور واحد يمكن أن نجني 6 أو 7 قتلى. يعني لو كان مثلا 100 حادث مرور يكون فيها قتيل ديما أفضل بالنسبة لنا من ناحية الخسائر البشرية من أنه في حادث مرور واحد نجنيه وعنا نحصده 6 و7 و8 قتلى، وهذا بالطبع ما يصير كان وقت اللي تكون طرف من الأطراف أو الطرفين يكون السواق معدين لنقل الأشخاص إن كانت لواج وإلا حفل. لذلك الالتزام بالسرعة القانونية محددة مهم جدا، لأن السرعة كلما تضاعف السرعة تضاعفت قوة الاصطدام، ومعناها كلما تضاعف السرعة خسائر المادية والبشرية ارتفعت، أيضا كلما ارتفعت السرعة فأن زاوية النظر تتقلص. يعني إحنا سي عبد الله وقت اللي نكون واقفين تقريبا عندنا 180 درجة مكشوفة، تقريبا نشوف كل أي جسم أي وسيلة معناها تكون فك 180 درجة نلاحظها، لكن كلما زادت السرعة فإن الزاوية تتقلص توصل حتى 30 درجة، وبذلك لا يتسنى لنا كمستعملي طريق كسواق عربات أن نتفطن لشق الطريق من طرف سيارة أخرى ومن طرف أحد الحيوانات أو من طرف مترج. لذلك إحنا كلما ارتفعت السرعة فإمكانية وقوع حادث مرور يكون وارد أكثر، ليس فقط لأن السرعة كسرعة بل لأن هي تأثر حتى على مجال الرؤية. بالطبع استعمال هاتف الجوال في خطورة كبيرة، فإحنا نشهد ونتنقل في مع سواق الهواج والحافلات، خاصة يعني تقريبا من جابس مثلا ولا من تطاوين تونس يقضي 6 ساعات وهو معناه أعين السائق، مش الكل لكن موجودة بعض الوضعيات اللي تقريبا الهاتف الجوال لا يفارقه معناه تقريبا 6 ساعات، وهذا خطر مرور كبير. إحنا تقريبا نركز كليا على الطريق ونرتكب في حوادث، فما بالك أنك تكون أعين السائق متجهة إلى شاشة الحاسوب. لنذكر وأن زمن رد الفعل يقدر عند الإنسان العادي بثانية، والثانية سي عبد الله إذا كان السرعة تكون 100 كيلومتر في الساعة تقريبا احنا باش نعمل 100 متر معناها أن نمشيه في الطريق وكأنه السائق غير موجود في الحافلة. يعني 100 متر ماذا يمكن أن يكون فيها؟ حفر، شق حيوانات، شق سيارة، شق المترجل، يعني ثانية إذا كانت 2 أو 3 ثواني، يعني تصور أنه حافلة تقطع 300 متر وكأن ما فيها شيء سيقضون خطر كبير، لأن ارتفاع روز مرض الفعل عند تأثير كبير على خطورة حوادث المرور وعفارضية وجودها أصلا. دونك هذوما تقريبا أهم التوصيات العامة اللي نسوقوها خاصة لسواق العربات المعدل لنقل الأشخاص، اللي هي يتزامن نشاطها مع العودة المدرسية والتكوينية والجامعية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع
0: إن شاء الله. وتقريبا نفس القواعد تنطبق حتى على الكراهب الخاص والمستعملين الطرقات، حتى فما كما كنت تحكي فما برشا طلبة وناس اللي يستعملوا النقل العموم، فما شكون اللي يسافر يوصل ولده يوصل بنته الولايات بعيدة كيف كيف.
1: هي بدرجة جست أقل في عبد الله، حبينا جست نركز على أنه المعنى الأغلى بي معناه يتوجه، لأنه صعب جدا أنه من تونس العاصمة تنقل جابس في سيارة مع حرارة الطقس مع غيرها مع حالة الطرقات مع غيرها. فاليوم أصبحت حتى من ناحية الكلفة سي عبد الله نشوف من نفسي معناها إذا كان كلفة أنا سيارة واش نمشي تونس ونرجع 200 دينار، إذا كان ولدي يتنقل في حافلة 27 دينار. دونك حتى من الناحية المادية معناها تقريبا الناس ماهيش كي ظروفها مترفهة جدا، ولينا نحسبوها مليح الحقيقة انه اليوم اولا في امان الواحد ارتح، وان شاء الله كيكون سائق معناها يتمسك بقواعد العامة الجولان سلامة الطرقات، تكون ظروف طيبة، تكون سفرة طيبة وآمنة وأقل كلفة، معناها هذا تقريبا ما يسعى لي تقريبا جل المواطنين. إن شاء الله طريق آمن جميع ورب يحفظ.
0: شكرا لك سيدي، يومك سعيد إن شاء الله، طريق سلامة لكم مستمعين الكرام وين ما كنتم. شكرا لك سماهر على كل هذه التفاصيل. 8:38 دقيقة مصلين معكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

0: مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو

مرحبا بكم في ايتيك. وزارة التكنولوجيا الاتصال اصدرت التطبيق اللي عليه برشا حديث تو، البوابة الوطنية للخدمات الادارية بهدف تأمين النفاذ الموحد للخدمات الالكترونية، الخدمات الاساسية للناس اللي تحب تعرف اكثر شنو الحاجات اللي تنجب تفيدها. هي الوثائق الشخصية، الاول نتحدث على الاطلاع على البيانات، رخصة السياقة، شهادة الرمادية، تلقي تنبيهات صلاحية، خدمات اجتماعية، نتحدث على متابعة التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخدمات الخاصة به، الخدمات المرورية والجبائية، دفع معلوم الجوالين، شراء طابعة للسفر والاطلاع على المخالفات، الحالة المدنية، نتحدث على استخراج وثائق الحالة المدنية الرقمية وخلاص الفواتير والمعاليم المدرسية والجامعية. الطريقة اللي تستخدم فيها هي الاعتماد على تفعيل الهوية الرقمية عبر الجوال موبايل اي دي، تطبيق متوفر حاليا عبر متجر جوجل بلاي ومنصة الويب في انتظار كون يكون قريب على الاب ستور.

0: راتبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

كيضيق بيك الدهر يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة. والدور والدور والدور ما ترضاش غيري أنا، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة.

يفوج يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تستعد ولاية جابس لتنظيم أيام الاستثمار يومي 7 و8 من أكتوبر القادم في إطار جهود التعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالجهة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، وذلك بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و6 سنوات إلى إداء مطالب الانتفاع بهذا البرنامج لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% بعد أن كانت 5.1% في شهر جويليا، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء. في العالم، شن جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم غارات جوية على مناطق عدة بجنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم اليوم وأصيب آخرون أثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع غرب إيران بعد تعرضها لحادث مروري. انتهى الموجز. بعد الشرع نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية، وتؤمنه اليوم الزميلة فاطمة طليحة.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا سعيد، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب الجديد ومقال بعنوان حروب بلا نهاية لإملاء اتفاقات إذعان. سلطت صحيفة العرب الجديد الضوء على ما تعتبره سياسة إسرائيلية تقوم على إطالة الحروب ورفع سقف المطالب بهدف فرض اتفاقات بشروط إسرائيلية مستشهدة بما يجري في لبنان وسوريا. ففي لبنان تتعثر ترتيبات تقضي بانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية، بينما تتمس سكوت الأبيب بمواقعها وتطالب الجيش اللبناني بتنفيذ عمليات وفق الأحداثيات والتوجيهات الإسرائيلية. وفي سوريا تتعثر المفاوضات الأمنية بالتوازي مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية في وقت تتواصل العمليات العسكرية والضغوط الميدانية. وترى الصحيفة أن هذا النهج يتكرر في غزة ولبنان وسوريا، حيث تترافق المفاوضات مع عمليات عسكرية وضغوط على المدنيين والبنية التحتية، ثم تتحول المطالب الإسرائيلية من هدف إلى آخر حتى بعد تحقيق الشروط المطروحة. وتنتقد الصحيفة الموقف الأمريكية، معتبرة أن رئيس دونالد ترامب رغم انتقاداته المتقطعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهي غالبا إلى دعم سياساته. صحيفة العرب اللندنية عنونت مقال قيادة جديدة للجيش الأردني تحديات مرحلة ملتهبة. اعتبرت صحيفة العرب اللندنية أن القيادة الجديدة في الأردن تواجه بيئة أمنية معقدة تتداخل فيها أزمات فلسطين وسوريا والعراق، إلى جانب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وما يفرضه ذلك من مخاطر على الأردن بحكم موقعه الجغرافي ووجود قوات ومنشآت أمريكية على أراضيه. كما تبرز الصحيفة أهمية الخلفية الاستخباراتية في مواجهة تهديدات متطورة تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ والتهريب والجماعات المسلحة والحرب الإلكترونية. صحيفة المدن اللبنانية، كيف تكسر إيران الحصار الأمريكي عبر ممرات آسيا الوسطى؟ ترى أنه لا تكمن أهمية ممرات آسيا الوسطى بالنسبة لإيران في قدرتها على إخراج النفط من الحصار الأمريكي، بل في وظيفة أكثر مباشرة، وهي إبقاء تدفق السلع والمواد الأساسية متاحة عندما تصبح التجارة البحرية والتمويل الدولية أكثر كلفة ومراقبة، فمن كازاخستان وتركمانستان وروسيا تستطيع إيران الحصول على الحبوب والأسمدة والمواد الأولية عبر السكك والطرق وموانئ بحر قزوينة، فيما تفتح هذه الشبكة أسواقا أمام صادراتها غير النفطية، وتكتسب هذه الوظيفة وزنا أكبر بعد الحصار المطبق عليها بعدما أظهرت الحرب والقيود على الملاحة في الخليج أن الاعتماد على طريق بحري واحد يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية. لذلك تعمل طهران على تحويل ممرات آسيا الوسطى خشبة خلاص لها لا تعتمد فيها على الدولار أو على شركات الشحن والتأمين الغربية. نختم الجولة من موقع البيان ومقال بعنوان الحرب التي تذهب إلى ختامها. يرى سليمان جودة في موقع البيان أن الحرب الروسية الأوكرانية بعد أكثر من 4 سنوات من القتال تقترب من نهايتها من دون أن تحقق روسيا نصرا حاسما يتناسب مع قوتها، بينما تمكنت أوكرانيا من الصمود والحفاظ على أراضيها بدعم أوروبي وأمريكي. ويبرز المقال قدرة كييف على الاستمرار في مواجهة موسكو رغم فارق الإمكانات العسكرية بين الطرفين. ويشير الكاتب إلى أن تغير الموقف الأمريكي تجاه روسيا وتصاعد الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية وتضرر البنية التحتية كلها عوامل قد تدفع موسكو نحو التفاوض. كانت هذه جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

ورد أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: يومكم سعيد، مرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين. التسعة وربع تو جتنا باش تكون إلى الحي الجامعي بتطاوين، والحديث على الأسبوع الأول هذا متاع العودة الجامعية يزيد خاصة، وحضور الطلبة الأولياء. شفنا تصور على الصفحة الخاصة بالحي الجامعي بتطاوين، كانش اليوم سعداء في فقرة ضيف الصباح استقبال سلاسة الدستوري مدير الحي الجامعي تطاوين.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سلا سعد يومك سعيد، شكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: صباح الخير ومشكورين على الاستضافة، وتحية صباحية مستمعي إذاعة تطاوين وخاصة لطالبتنا الأعزاء.
0: الله يخليك. معك بندخل شوية في شوية في تفاصيل هذه الأيامات الأولى، خاصة بالنسبة لكم أنتم مرحلة مهمة جدا، فترة مهمة جدا لكم للطلبة الأولياء، الحركة بصفة عامة في الحي الجامعي بتطاوين. معك لو ناخذ فكرة على سير العملية متاع استقبال الطلبة، العودة الجامعية والتحضيرات اللي كانت، كيفاش تعدت الأيامات الأولى سي الأسعد؟
2: مشكورون على الاستضافة مرة أخرى. العملية انطلقت بعملية تحضير وعملية صيانة وتنظيف وتدخل، كان زادة مشكورين بلدية تطاوين قابتنا بالعملية حملة تنظيف كبرى. ثم تشوف ليمة هذه كانت ليمة صعيبة من حيث درجات الحرارة والطقس اللي صعدت به المنطقة ككل، ولكن مع هذا حضرنا روحنا وقمنا بالاستعدادات اللازمة، وانطلقت عملية الإيواء منذ يوم 31 أوت إلى يومنا هذا، وتم استقبال حدود هذا يعني تحديدا هم طلبة الليزات المعدل العالي للتكنولوجيا بتطاوين، 178 طالب مقسمين 24 ذكور و154 إناث إلى حد هذه اللحظة.
0: هي طاقة استيعاب المبيت الجامعي بتطاوين قديش سي الأسعد؟
2: هي بالنسبة يتقسم على زوز أجزاء، لأن أعرف ما يخفاش عليك اللي العدد نزاد وصار ثم العدد في الحي الجامعي الأصلي 590 سرير خاص بالإناث، وتم كراء عمارة 70 سرير خاصة بالإناث، و 100 سرير بعمارة أخرى بكرية كذلك تخص الذكور. يعني طاقة الاستيعاب الجملي هي 760 سرير.
0: 760 سرير. هي في السنوات الأخيرة ولت الأعداد في إضافة هيك وعدد كبير ولا ملاحظ؟
2: تم استقطاب جديد صحيح.
0: بالنسبة لكم الفترة هذه برشا أولياء يكونوا مع الطلبة الجدد، خاصة يشوفوا هيك البنية، يشوفوا الشبابيك، يشوفوا التفصيلات، يسل على المطعم، يسل على المبيت. لو كان معاك نعطوهم بعض التفاصيل للمبيت، ناخذ فكرة على المطعم، الجانب متاع النظافة، الجانب الأمان، الحماية، التفاصيل هذه الأولياء الكل اللي يحبوا يسمعوا المعطيات هذه، شنو نجم نقول لهم سي الأسعد؟
2: والله هي تنجم، هي حتى الكلمة المنطلق الأولى هي اللي شفت وعينته، معنى التدخلات متاع الأولياء والشكر الخاص للحي الجامعي بتطاوين. نولي أهمية كبرى للنظافة والعناية بإقامة متاع الطلبة والأكل متاع الطلبة، لأن فيها شروط صحية متشددة جدا جدا جدا، ومع هذا ثم مواكبة. ونشكر زاد العوان اللي قايمين بالواجب للأمانة، والحمد لله الظروف كلها لباس. العملية كما للسكن والأكل، العملية الإيواء مقسمة لفترتين، الفترة الأولى هي تخص منطقة كما ذكرنا سابقا يوم 31 أوت، تخص طلبة المعهد العالي لدراسات التكنولوجية، وإن شاء الله في الأسبوع الداخل هذايا انطلاقا من وصل الأسبوع إن شاء الله بشتم عملية إيواء طلبة المعهد العالي للفنون والحرف، ستنطلق بداية من طلبة الجدد سنة أولى، ثم من بعد في نفس الأسبوع إن شاء الله ليقوموا بإيواء طلبة سنة ثانية. هذه ملاحظة أولى. باش ثم ستنطلق بعدها والإقامة واللي العدد متوفر إن شاء الله باش نقوموا بفتح المطعم وتقديم الأكلة للطالب. والمطعم الجامعي اللي هو فيه طاقة الاستيعاب 500 كرسي مقسمة زوج قاعات، يعني 250 طالب تحديدا.
0: هو تقريبا في وسط العام تحدثوا في فترة العمل العادي تقريبا قديش يخرج من وجبة المطعم؟
2: يخرج في الوجبة منتصف النهار يعني الغداء ما يقارب 1000 وجبة، وفي العشاء تتراوح بين 600 و650 وجبة.
0: خدمة كبيرة تستنى فيكم، برشا أولياء مأمنين لكم كيف كيف على صغارهم ولادهم وبناتهم، فنحب نحييك من خلالك كيف كيف المجموعة اللي معاك الكل في إدارة الحي الجامعي بتطاوين. سي لسعد الستوري شكرا لك وخليك كلمة الختام.
2: مشكور خويا للاستضافة، وإن شاء الله نكونوا الطلبة الكل في أيد أمينة، واللي هي تحديدا ان شاء الله باش تم ما يقارب 720 طالب باش يتم توجيههم الى المركب الجامعي بتطاوين يعني بين لذات والوزارة. ونشكر جميع العملاء والموظفين بالحي الجامعي، وان شاء الله نكونوا في المستوى، ونتمنوا ان شاء الله سنة جامعية مكلة بالنجاح والتوفيق لجميع الطلب.
0: شكرا لك سي لسعد الستوري مدير الحي الجامعي بتطاوين على كل هذه التفاصيل.
2: مشكور فيك.

0: تحية لكم مستمعين الكرام. 7:30 اليوم تحدثوا في رقم 672 مليون. رقم اليوم تنعرفوه شنو؟
1: رقم اليوم، رقم اليوم
0: هذا الرقم اللي جاء من عند المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي، يقول كونه 672 مليون دينار هي تكلفة التأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. تقريبا تحدثوا على 672 مليون دينار، 672 مليار، مسجلة زيادة تقريبا 40 مليار بالمقارنة مع العام اللي تعدى. ذكروا البرنامج هذا متاع العودة المدرسية يشمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها زوز مؤسسات كانوا في إطار برنامج الفرصة الثانية في بيجة ونابل، إلى جانب المركب الرياضي بالقروان، مع أحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة وصلت ل 150 مليون دينار، إضافة إلى التحدث على إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برنامج صيانة المؤسسات التربوية بتكلفة جملية قدرت بنحو 400 مليون دينار. رقم اليوم هو كما قلنا 672 مليون دينار تكلفة التهيئة وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية.

إليكم مستمعين الكرام. فرصة جي من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس السبت تم فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات الأفكار المشاريع اللي عندهم مشاريع أو عندهم ويحبوا يقوموا بإنشاء المشاريع متاعهم أو توسعتها. إنشاء مشروع أو التوسعة متاعه في إطار برنامج الوطني رائدات الأعمال النسائية والاستثمار. تحدثوا على برنامج رائدات بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أكدت في البلاغ متاعها أنه فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر حتى 5 أكتوبر. عندكم شهر على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات المستوفية الوثائق وجوبا عند المنصة الرقمية للبرنامج. والتفاصيل تنجم تدخلوا على www.raidet.tn غادي باش تلقوا كل التفاصيل. البرنامج أو الهدف متاع البرنامج هذا هو موجه بالأساس للنساء الفتيات اللي عندهم مشاريع أو يحبوا يبعثوا مشاريع جديدة أو عندهم مشاريع ويحبوا التوسعة متاعها. يبدأ المشروع قائم ويحبوا التوسعة متاعهم. هذا اللي تضمن الآلية متاع رائدات المخصصة لدعم المشاريع هذه. نذكروا اللي الوزارة أكدت أن الترشح يتم حصريا عبر المنصة الرقمية للبرنامج ترويد بالفيب والرايدات على أن يقع إيداع الوثائق أو الملفات والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. سهلة برشة العملية. تدخلوا www.raidet.tn غادي باش تلقوا كل التفاصيل. وعندكم من 5 سبتمبر من أمس معناتها حتىش ال 5 أكتوبر عندكم شهر لعملية التسجيل. إن شاء الله بالتوفيق. خذوا فرصتكم.

مواصلين معكم في ورود الصباح. آخر موضوع الحديث اليوم هو نشاط فرع تطاوين لمدينة العلوم اللي عاملة على ذمتكم انطلاقا من الأسبوع القادم من الثلاث لأربعة الخميس الجمعة. مش يكون فما أربعة أيام تكوينية للصغار في إطار المدرسة الصيفية في العلوم. أربعة أيامات انطلاق نهار الثلاث 8 سبتمبر نهار الأربعاء مجموعة من المجالات: المجهر الضوئي، العين والأبصار، الإلكترونيات، القمر. نهار الأربعاء تعقب الفصول، اللعب الصوت، حساس الصوت، الدورة الدموية. نهار الخميس الأوريغامي، صناعة أشكال هندسية بالأوراق، سحر الكيمياء، الرياضيات والطبيعة وغيرها من المواضيع اللي تهم الناس خاصة الصغار اللي باش ياخذوها بطريقة أكثر تطبيقية. الثلاث الأربعاء الخميس جمعة من 8 حتى 11 سبتمبر من 9 متاع الصباح حتى المالي ساعة بفرع التطاوين لمدينة العلوم. التسجيل بفرع التطاوين غادي، الفئة العمرية من 10 سنين حتى 15 عام، ومعلوم الاشتراك أو المشاركة 30 دينار بالنسبة للشخص. صغاركم بين 10 إلى 15 عام ينجموا استنفعوا برشا بالورشات هذه. هك تقريبا وصلنا لنهاية عددنا مستمعين الكرام، شكرا لكم على البقاء معنا. تحية كل الفريق حسن محمدي وكل الفريق اللي كان معاكم الساعات الأولى لهذا اليوم. بعد شوية إن شاء الله باش تكونوا مع فيروز الجبهي في برنامج الصيف صيف. متابعة طيبة لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة منظوره بشركة البيئة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخلدة بذمة شركة. تستعد ولاية جابس لتنظيم أيام الاستثمار يومي 7 و8 من أكتوبر القادم في إطار جهود التعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالجهة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال بعنوان السنة التربوية الجديدة. ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالب الانتفاع بهذا البرنامج لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. في العالم، أعلن اليوم الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار في الضربات الجوية على المدن الروسية المشمولة بعملية التفاوض. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي، الرابطة المحترفة الأولى للدفعة الثانية للقاءات الجولة الثالثة اليوم. دفعة ثانية فيها 3 مواجهات على الترجي الرياضي التونسي، مستقبل مرسى، التحكيم لباديس بن صالح والفار لأسامة بن إسحاق، نجم الساحلي شبيبة العمران، التحكيم لمنتصر بالعربي والفار للبرتغالي فيليب بيريرا، ونجم المتلاوية ملحم ممسوسة، التحكيم لمحرز الملكي والفار لمجدي بلغة. جولة رابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى على دفعات يوم السبت القادم 12 سبتمبر، مستقبل مرسى ضد النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة ضد الملعب التونسي، اتحاد بن قردان ضد الاتحاد الرياضي المنسيري يوم 13 سبتمبر، شبيبة العمران ضد نجم المتلوي، الذي حمام ضد الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي ضد تقدم سقيط الأدارة يوم 21 سبتمبر، النادي الأفريقي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، النادي الإصفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتية. ودينا أمس بملعب نجيب الخطاب الاتحاد الرياضي بتطاوين يتعادل سلبيا مع الجمعية الرياضية بجربة، اليوم مستقبل جيبس ضد كوكب عقارب بملعب بوشمد، والحضور جمهور الملعب الجيبسي يواجه أيضا عشية اليوم فريق مكارم المهدية، بعدها يدخل فريق السيدة في تربص تحضيري بالعاصمة لمدة أسبوع يسبق انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. جلسة عامة خارقة للعادة لفريق الملعب الرياضي باللازرات، تم تحديد موعدها يوم السبت 12 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 5:30 بقاعة الاجتماعات ببلدية اللازرات لتنقيح القانون الأساسي للجمعية وتزكية لجنة مستقلة للإشراف على الجلسة العامة للفريق. أختم بخبرهم، الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي أعلن عن تكليف المدرب المحلي إبراهيم حمداني لقيادة الخضر بديلا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ولا يملك حمداني تجارب تدريبية كبرى أيضا على مستوى مسيرته كلاعب اللعب للمنتخب الجزائري في 4 مباريات فقط، لكنه وصل مع المنتخب الجزائري أقل من 21 سنة إلى الدور النهائي للعب البحر الأبيض المتوسط تارنتو، وفاز بالميدالية الذهبية أمام المنتخب الوطني التونسي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الصيف صيف
6: صيف صيف
5: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف
7: الصيف اتحدى وان شاء الله يربي اتحدى على كل الناس اللي تسمع فينا. برشا كيف وبرشا جو وبرشا ترفيه وبرشا ترهيد للناس الكل اللي ما نستطاع الى ذلك سبيلا. نعرف مع موجة الحرارة المرتفعة في صائفة هذا العام اكيد العائلات كل واحد وكيفاش واجه هذايا باللمة بالمحبة بالصبر، وان شاء الله جميعا تكونوا في افضل الاحوال. نطلع عليكم في صبحية لحد حتى نعيش نحن وياكم أجواء الصبحية، يقع الحياة في أكثر من مكان ومع أكثر من ضيف. خليني قبل كل شيء نسلم على زملائي اللي موجودين معايا انطلاقا من رشيد بوزخر في الهندسة التقنية وبقية الزملاء الموجودين حتى نعيش نحن وياكم أجواء فيها برشا كيف. إن شاء الله نونسوكم وإن شاء الله نحقق لكم الإضافة والإفادة وين ما كنتوا تسمعونا في دياركم. أهلا وسهلا إذا في الطرقات سيسر واحكم، و إذا في البحر زاد إن شاء الله تبحيرة خير وتبحيرة صحة للجميع، ونكون مع بعضنا على امتداد 3 ساعات من البث المباشر. البداية بالإيقاعات والأنغامة.

0: ما بين مروان خوري وليس كرم، بدينا الإيقاعات والموسيقى معكم في الصيف. صيف إن شاء الله الإيقاعات هذه تروق لكم، والأكيد فما تنويعة مهمة على محتوى الحلقة اليوم ما بين الإيقاعات والموسيقى التونسية والشرقية، وأيضا الاستضافات والحوارات والأحاديث المزيان المرتوب اللي ديما نمشوا من خلال كلامنا التونسي وللكنوز اللي موجودة عنا في الكلام التونسي متاعنا. ساعات تقول نمشي بحذا جدي ولا جدي، خالي، عمتي، جارتي باش نشبع من حديثها. علاش؟ لأنه طاقة الحديث متاعها فيها المحبة وفيها الجمال وفيها الحكمة اللي انت ساعات روحك وذاتك تكون في حاجة للحكمة وللراحة والسكينة والطمأنينة اللي تلقاها عند الجد ولا الجدة وإلا عند الجار أو الجارة. في هذايا نمشوا إلى الدكتور محمود جبل اللي يكون موجود معنا ديما في فقرة الكلام الزين، واللوج اليوم يا ترى ما يدوم حال بعد الأحوال اللي تتغير والدنيا اللي تدور، أشنية الحاجة اللي نجموا نستحفظوا عليها ونجموا نلقوها. دكتور صباح النور.
1: صباح النور، صباح الأنوار، نهاركم دقلة وحليب وعسل صافي، عسل حر، عسل لبلادنا. نهاركم خير وبركة للناس كل. نحييك ونحيي كل من يعمل في إذاعة تطاوين، هذه الإذاعة دائما متميزة واللي ما شاء الله صوته في الجنوب صوتي لعلع كما يقولوا. ونحييه المستمعين والمستمعات، نقول لهم أسعد الله صباحكم بكل خير. صحيح خاصة للناس اللي عاملين الجراس ماتيني اللي يصبحوا ناسين شوية، نهار حد نهار راحة، أما نقول لهم يلا قوموا قوموا، نسمات الصباح باهية اليوم، إن شاء الله يتعدى نهار الناس كل نهار فلو ياسمين يا ربي. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي للجميع. الأسبوع اللي فات قلنا الأحوال تتغير وتتبدل ونهار وإلا الدنيا يوم بيوم وما يدوم حال ودوام الحال من المحال. اليوم باش نمشي نتحدث على الأشخاص، الناس المهمة في حياتنا، وش نقول لهم دكتور؟
1: نقول لهم قالت الخوالة وقال صاحب الكلام ما عندي منك عشرة. السر الكبير في كلام جدودنا وكلام بياتنا والكلام اللي تربينا عليه وكنا نسمعوه، كلام أكل مختصر الجميل. أحيانا الكلمة على صغرها وعلى تعطيك مخزون من المعاني، تعطيك حاجة كبيرة من غير ما يبقى الإنسان في الإطناب والكلام ويحب يبرر ويقول. يقول لك كلمة واحدة تترسم في ذهنك، تترسم في بالك، وتعطيك وتسوق لك وراها معاني عظيمة. اللي قلك واللي اللي قتلك ما عندي منك عشرة، راهو يحب يعزك ويحب يحطك في الصف الأول ويحب يحطك في المقام العالي، ويحب يقول لك راك في قلبي ما تتنحاش، وراهو ما عندي منك عشرة معناها راك أنت الوحيد في عيوني، أنت الوحيد في قلبي، أنت الوحيد اللي نعتبرك سندي. تقولها لأم لولدها البار، لولدها اللي ما شاء الله عليه، وتقولها لبنتها زادة اللي تلقاها بنيدها في كل لحظة وفي كل حين. تقولها يا بنيتي ما عندي منك عشرة، راني نحبك وراني نعزك، وتخوها في حضنها ويكفي التعبير يقف هنا باش نخليه المشاعر وحدها تحكي. أيضا يقولها المرأة تقولها الرجلها، والراجل يقولها المرته، يقولها ما عندي منك عشرة، أراك أنت بلف أنت بعشرة، ما غير ما نحاول باش نمشي اللوج ولا نفركس راك أنت تعوض الكل، خاصة اللي بدأ مسيرته وتلقى ميمته متوفية وتلقى الوالي عنده قليل كما يقولوا، معناها قليل عيلة. وقت اللي راه في زوجتي رفاها هي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة، يعني شوف الحياة كيفاش نختصرها في كلمة بسيطة جدا. أحيانا زادة تتاقف مع برشا ناس يقولوا ما شاء الله ما شاء الله يا أخوي يعطيك الصحة، ولو كان منك عشرة شوف اش نغيره، نغيره كلمة
0: مصاب. لو كان ثم منك عشرة، صحيح،
1: لو كان ثم منك عشرة، ولو كان منك عشرة إيش معناها هيك؟ شوف الكلمة تتقلب من موضع إلى موضع، معناها هو إطراء أيضا لك الشخص ذاك، هو تبجيل وتقدير لك الشخص ذاك ورفع من مقامه. كما الأولى إذا ترفع من مقامه تقول له ما عندي منك عشرة، راك أنت الوحيد في عيوني في نظري، والآخر قدوه لو كان منك عشرة. يتحفر الإنسان لأنه يرى فيك المثال الراقي، ويرى فيك الصورة الراقية متاع الإنسان الشهم، متاع الإنسان الخدوم، متاع الإنسان القادر باش يتجاوز مع كل الصعاب. ولذلك يقول لك آه لو كان منك عشرة، لأننا نحتاج لك ونحتاج لأمثالك باش تخرج بينا من زنقة حادة نقوله أحيان، تخرج بينا من مشاكل كبيرة في الحياة ومن مطبات أحيان تعيقنا وما تخلينا نمشيه. إيه لو كان منك عشرة، رانا حلينا في الجبل الثمية. إيه لو كان منك عشرة، راك الحيط العالي رانا سلقناه وطلعناه وشوف شنو اللي يراه. آه لو كان منك عشرة، هاك البنية رايت قامت التبنات، قداش نحتاجولهم هالناس هذوما وفي المجالات الكل. تلقاها طبيب، آه لو منك عشرة يا طبيب، علاش نقعد ونتعناه ونجيوك، راك تبارك الله العشرة موزعين على البلاد الكل، وكل واحد يقرب له الشفاء ويقرب له الدواء، وإذا حبك ربي يعرضك الطبيب في الصينية. يعني هل منك عشرة هذوما نحتاجوا لهم الحق في بلادنا اليوم؟ للطبيب وللمحامي وللأستاذ والمعلم. آه يا سيدي لو كان منك عشرة، وقينا عند معلمين وشفناهم وتلقانا نتنافس وشكون يتيح في القسم تاع سيدي فلان، سيدي حسن وسيدي علي وسيدي عمر، ولا لالا فاطمة ولا لالا خديجة ولا وأنيستي خديجة وأنيستي فاطمة وأنيستي عليا، شكون يتيح في القسم هذاك؟ علاش؟ آه يا أنيستي لو كان منك عشرة، راي كل قسم عدنا فيه معلمة وعدنا فيه معلم بالمواصفات متاعكم. ما عنديش منك عشرة حلوة برشة الكلمة وقت اللي تصدر بصدق وصدق من عمق الأعماق، تصدر أحيانا من صديق قريب وأحيانا تصدر من فرد من عائلتك. هو اعتراف بالجميل، هو اعتراف، هو اعتراف بأنك فعلا كنت متميز، أنك كنت على وضوح كامل مش كان مع الشخص ذاك في علاقاتك الكل. ما عندي منك عشرة، راني ما نتخلاش عليك، راني في وقت من الأوقات نلقاك، ولذلك راني ديما باش نلقاك وديما منش مش نجم نتخلى عليك أبدا. هاك علاش اليوم نحتاج بالحق فعلا إلى أن نعيد ترتيب الأمور في أذهاننا، نعيد ترتيب الأشياء في أذهاننا. أحيانا ما عادش نجم نقولها الكلمة دي، وأنا تغيظني برشا، تغيظني برشا، لأنه أصبحنا متقلبين في علاقاتنا. أصبحنا اللي نقول له ما عندي منك عشرة، تلقاك عندك عشرين أخرين حاطهم على الرف، وهذاك مستعمل كيما رود السكور، ومستعمل كيما العجلة الخامسة اللي باش تكمل بها الطابور متاعك. لأنه سامحني، ومش عند الناس كل هذه خلنا نقولها، الصدق ومعاني الصدق أصبحنا نفقدها. معاك في الخدمة وبجنبك تلقاك تقدم لي المساعدة الأولى والمساعدة الثانية والثالثة والرابعة.
0: مدامك واقف راو دكتور معاك وبجنبك وقدم لك المساعدة، راو مدامك أنت منجم تقاوم ومنجم توقف على رجليك، ولكن نهار اللي تيح بيك يا ترى نلقاه ولا ما نلقاش؟ هذا هو السؤال.
1: صح، وقت اللي يرى فيك مطمع ويرى فيك حاجة يستناها من وراهك الشيء اللي قدمه لك، ما عندي منك عشرة، وتلقاه يمشي لك تراب ويتفلس لك زربية نهارة اللي قضى شهوره، ونهارة اللي ممكن انت تطيح بيك الايام وما عاش نجم تقدم له اللي كنت تقدم فيه. اه طولي شنعمل بيك، شنعمل بيك؟ سامحني ما تعطلنيش، سامحني عندي ما اهم. حتى كلمة باش يقولها لك ما عادش يقولها، حتى باش يزعل لك التليفون يحكي معك ما عادش يحكي معك اصلا، تقول سبحان الله كيفاش الشخص هذا تبدل، اللي كنت انا متميز عنده أصبحت أنا لا أعني شيء. هك علاش جدودنا قبل الكلمة كانت كلمة صادقة، والكلمة كانت عهد وميثاق، ما كانتش الأوراق تتكتب، ما كانتش الأوراق تتكتب أبدا، ما كانتش الحوايج تتسجل، كان كل شيء بالكلمة. ومحلاها على أنه الكلمة هي الضامنة. يقولك أعطيت كلمة أعطيت رقبتي، وقت اللي يقولك ما منك عشرة راو ما منك عشرة، فعلا راك تلقاك مبجل ومتميز، ويعدي الخبر والمعلومة يعدها للسلسلة كاملة متاع العائلة. يا فلان كان طاح بيك النهار، امشي لفلان راو ما منه عشرة. يا فلانة إذا كان ضاقت بيك الحياة عليك بفلانة، راي ما منها عشرة، راهي تقف مع الزوال ومع القليل وتراعي الحرمة وتراعي وتراعي وتراعي الصحبة وتراعي صلة الرحم. يعني حقيقة هذا نحتاج له أن ترجع الكلمة.
0: يرجع المعنى متاع الكلمة، المعنى يرجع يا دكتور المعنى الصحيح متاع الكلمة، لأنه اليوم التزييف قاعد يمس في أشياء كثيرة ومن بينها المنطوق متاعنا، والتزييف هذايا واللا حقيقة اللي موجودة فيه ضروري أنه كل كلمة ترجع للأصل متاعها وللمعدن الأصلي متاعها اللي هو ما نجمش نقول كلمة لحد وإلا نعبر على محبتي لحد وأنا بالأساس في أعماقي ما نيش نحب الشخص هذاك أو المحبة ما هيش خارجة بالكثير من الصدق. حتى هارون ظهر لي ياريت منه 10 دكتور.
1: الله يخليك أنت عكس ما توصل لك
0: الصوت. ربي ينسك يا دكتور.
1: المؤسف توا يا المؤسف توا يا فيروز تعليق على الكلام اللي قلته، وإحنا هكا في حوار في حوار هكا الشيق واللذيذ مع السادة المستمعين ويصبروا علينا ما يسالش، حتى اللي ما عجبوش كلامنا ما يسالش يصبر معنا لخ لحظة. اليوم كثرة المساحيق للأسف. الكلام ولينا نعمل له بارشة مساحيق، كيما الحق تقف قدامك وجهه ولا وجهه خريطة بالمساحيق، مسحوق للشفايف ومسحوق للعينين ومسحوق للخدود، وفي الاخر كي تتكشف الحقيقة نلقاو حقيقة اخرى. ولين نستعمل ياسر مساحيق هك، علاش الكلمة ما عاش تأدي المعنى متاعها؟ الكلمة هي الصورة الأصلية، حتى ربك حكى على الكلمة قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تبقى الكلمة الطيبة هي الأساس، هي الصحيح. هك علاش اليوم كي نجدوا من المخزون متاعنا برشا كلام رانا نحبوا نسترجعوا هك المعاني العميقة لهي الكلام هذا. اللي قالك ما عندي منك 10 راو ما يفرطش فيك، مش مجرد قولة وقالها لك، مش مجرد كلمة وقالها لك باش يساهم في الإطراء متاعك ولا باش ينفقك على الفارغ، لا قالها لك معناها تهنى من ناحيتي. صحيح. من جانبي أنا تهنى. ما عندي منك 10 راني ما نسبلش فيك مهما تكون الظروف ومهما تكون الحالات. ما نبيعكش بلغة أخرى. مع الأسف مش عامة الحكاية، أما صرنا في مجتمعنا البيع والشراء في كل شيء. كنت معاه في علاقة صادقة يبيعك ويشتريك في لحظات، كنت قاعد معه حكيت معه في حديث مشيت انتي جاء واحد اخر باعك لك الشخص هذاك الله اعلم بقداش، احيانا بقلة المال وقلة الفلوس. هك علاش اليوم يقولوا للسادة المستمعين الكل نرجع للمخزون متاعنا، راو اللي يرجع المخزون ما هوش عيب وما هوش نقص في الحياة، لأن في الأخر بالكل كل كلمة حلوة مش تخلي كان الأثر الحلو، تمتن علاقة وتربة الصلة وتجعل العلاقة بين اثنين أقوى ما يكون. المخزون ما عندي منكم 10 يا أهل تطوي.
0: يعيشك يخدم خاطرك، حتى احنا ما عندناش منك 10 دكتور، والمخزون المحلي اللي عند كل واحد منا راهو هذيك البنكة اللي وقت ما تسحق تمشي تجبد منها وتاخذ منها الدرر اللي موجودة فيها. وإحنا في هذايا بنينا فقرة الكلام الزين اللي أكيد نورتها وأكيد في كل مرة ناخذ من عندك الإضافة دكتور، وبالرسمي راهو ما عندناش منك 10 ومرحبا بك.
1: وأنا نقولكم لو كان منكم 10
0: يا حيشك يا دكتور
1: غيرنا برشا
0: حوايج
1: نحو الأفضل ونحو كل ما هو هام
0: إن شاء الله يا رب،
1: والعشرة منها 10 وربي إن شاء الله يجعلنا من أهل العشرة وأهل الخير
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك دكتور ومونس بالصغرون هارون، وإن شاء الله ديما العشرة دايما بينا وبين الكلام الزين وبين ثقافتنا وتراثنا المحلي وبين كل حاجة حاملة للجمال وحاملة لمحبة. نمشي نسمع الغناية. يعيشك لك يا دكتور ولكل الناس تسمع فينا الوقت هذايا، ما عنديش منك 10 ورجعينا.

0: ما عنديش منك عشرة. يا ترى قلتوها اليوم ولا ما قلتوهاش؟ ليه مثل اللي فاتوا خممت في المعنى متاعها وإلا لا؟ وإحنا أكيد نقولوها لكل الناس الغالية علينا ونذكركم أنه تخموا فيها وأنه تقولوها. ما عندناش منهم برشة في البلاد الحرفيين والصناع اللي مستحفظين على حرف تقليدية عنا في جهاتنا. في كل مرة نحاولوا على امتداد هالشبكة الصيفية أنه نتحدث على حرفة ما زالت الناس تشتغل فيها ومحافظ عليها برغم كل الصعوبات أو التحديات اللي موجودة في الحرفة هذية. باش نمشي مباشرة إلى القريبيس وين ما موجودة خالتي السيدة حتى نتحدث نحن وياها على خدمة يبدو أنها في فترة ما بعدت عليها الناس شوية ولكن الفترة هذية قاعدة الناس ترجع تخدمها. نتحدث على رتق الشباك. شنية الحكاية كيفاش تصير وكل التفاصيل الصنعة هذية باش ناخذوها من عند خالتي السيدة. خالتي السيدة اش حالك؟ ألو؟
1: ألو؟
0: صباح النور.
1: صباح الأنوار، مرحبا بك أختي.
0: يعيشك، مرحبا بينا في القريبيس. صباح ذاك خالتي السيدة.
1: بك أكثر، يعيشك، مرحبا بك.
0: يعيشك، أخذوا بخاطرك. بداية يومك في العمل الأكيد.
1: الأكيد جدا. صنع جيتك صيفتك ليونس وعلى خاطرك خذيت بخاطرك.
0: يعيشك، أخذ بخاطرك، ياخذ بخاطرك. هي مناسبة حتى نتعرف على خدمتكم، ما نخذش من وقتك برشا ولكن مهم إنه الناس تعرف أكثر على تركيب وعلى رتق الشباك. كنت تحكي لنا شوية، أنت عندك سنين في الخدمة هذه خالتي السيدة ولا؟
1: إي بون، يعني الخدمة هذه معناتها ورثينها من جدود وحليت البروجي نتاعي عندي برسك 4 سنين توا. المشروع يتمثل معناته في ورشة تركيب ورتق الشباك، نقوله بالعربية فصحى معناته رتق الشباك.
0: أي وحتى بالدرجة تقوله رتق الشباك ولا حاجة أخرى؟
1: بالدرجة نقوله تركيب.
0: التركيب
1: الركب خياطة تركيب معناته.
0: تجيكم الشبكة من المعمل وانتم تحضروها للبحارة باش تكون جاهزة للصيد؟
1: أكيد جينا من المعمل ونقبلوا كوماندات وكل شيء، كل سيزون معناتها والسيزون تاعها، سيزون لوكريفيس، سيزون شوفيس، سيزون مثلا الحريرة، غزو الحريرة. ونخدموا.
0: سألتك في الكواليس على أنه فيها مواسم متاع خدمة وإلا على طول العام، قلت لي كانت في فترة ما مواسم، توا على طول العام مطلوبة برشا الخدمة.
1: إيه توا برشا عباد معناتها يبدأ متوفر عندهم معناتها الشباك هذا وكل شيء. نقولوا إحنا مثلا السيزون مثلا تاع الشباك في ديسمبر يبدأ يحضروا من توا باش وقت السيزون ما يبقوش يروحوا مغصورين وحايرين معناتها وين باش يهزوا شباكهم وكل شيء. معناتها ولت العباد تحضر قبل السيزون 3 شهور شهرين، ثم اللي يجيك في وسط السيزون يقولك حضري لشباكي.
0: وكنا حكينا شوية على تفاصيل الخدمة، تخيطوا، شنية نوعية الخيط، منين تاخذوا الخيط، وشنو الشبكة، شنو تعملوا لها بالضبط باش تولي جاهزة للصيد، وفي النهار تخدموا شبكة، تخدموا زوز، قداش تخدموا. فظهر لي التفاصيل هذه مهمة أنه نعرفوها وننقلوا الصورة عبر الإذاعة للناس تسمع فينا على خدمتكم.
1: أنا كنحكي على روحي، أنا ذات حكم عندي بروجي. أنا البروجي هذا معناتها يخدموا معي 15 مرة.
0: ما شاء الله
1: 15 مرة، بسم الله ما شاء الله. معناتها المرأة في النهار تحضر حتى طرفين. إيه تحضر حتى طرفين معناتها
0: طرفين معناها شبكتين.
1: إيه شبكتين. نقسموا بعضنا، نقسموا بعضنا، كل مثلا 4 نساء يخدموا مثلا الكليون، فهمتي؟ مثلا كليون هكا مثلا عند 100 طرف 50 طرف مثلا، انا نقسم الـ4 نساء هذا يخدموا الكليون الاخر باش كاكا احنا معناتها نقولوا رضوا
0: تظل الجميع وتخلطوا. اي وتخلطوا على كل
1: استنى كما نكمل هذا ولا الاخر مثلا مازال انا ني نعمل التقسيم، فهمتي؟
0: وتخلطوا زاد على كل الطلبيات اللي تجيكم
1: اكيد وقت اللي يبدا عندنا الوقت الكافي والسيزون سني بحكم قصان الضوء هذا والسخانة اللي صارت السنين انا ناخدمناش بيان بيان بيان، فهمتي؟
0: انطلاقا من توا ظهر لي الخدمه باش تبدا تزيد عليكم بكدا.
1: ايه ايه انت لخن من طول تبرد الدنيا هنا به الواحد ينجم يخدم معناتها مرتاح.
0: شو تستعملوا فيها كمواد أولية الخدمة هذه خالتي السيدة؟
1: كمواد أولية مثلا الحبل نقولوا احنا السرنجة، الخفاف، الرصاص، الخيط اللي خيطوا به، والفيلي تجينا حاضرة من المعمل. هذا هما بالنسبة للمواد الأولية.
0: والشبكة شنو تعملوا لها بالضبط؟
1: نخيطوها، نقول مثلا هي جينا في لي من المعمل واحنا ما هي من فوق يلزم يشيل الخفاف ومن له تجي رصاص.
0: ايه
1: نحاول نربطها بين الخفاف والرصاص. شو اللي شبكة بش وقت اللي يهزها البحر البحر يعني كجازفا.
0: وتخدموها بالعين الضيقة ولا العين الواسعة؟
1: صديقون كل كليون كيف الشكل.
0: وشنو الفرق بيناتهم؟
1: العين الواسعة مثلا تصطاد الحوتة الكبيرة والعين الضيقة تصطاد الحوتة الصغيرة.
0: يعني انتم الشبكة كل شبكة ولا كل بحار شنو يطلب منكم؟ هذه باش يصطاد بها الحوت الصغير والاخرى باش يصطاد بها الحوت الكبير، فكل واحدة وكيفاش تخدموها؟
1: يعطيك الصحة. سما علو سما عين سما خيط فدي بون سما خيط رهيب سما خيط خشين سما علو سما توصل حتى 200 عين الفوق فهمتي سما 50 سما 35 سما 65 والعين بين الفرق بين الكبيرة والصغيرة كما حكيت لك. الكبيرة هنا عندها سيزون تاعها والصغيرة زادة عندها سيزون تاعها.
0: والخفاف أنتم تركبوه في الشبكة وإلا جي مركب؟
1: إذا هي الخدمة تبدأ من جديد كل شيء جديد حبل جديد خف هني نركبوه. إذا يعني معناتها مستعد نستعمل العديد المرات جي حاضرة فهمتي.
0: وشنو هو دورة في الشبكة؟
1: دورة في الشبكة أن معناتها الشبكة معناتها خفاف واسمه خفاف فخفيف هكا اللي يهز الشبكه لفوق
0: هذا الصافر
1: فين يقعد لوطه وهي الخفاف انا تبان في البحر فهمتي ورصاص ما يبانش.
0: قلت لك انا شفت بعض التقارير التلفزيه على التخييط وقت الشباك في يستعملوهم في البحر وبعدين يروحوا ويصير لهم ضرر، فشفت الخيط اللي والناس اللي تخيط في الشبكه قلت لي راهو ما عادش توا ما عادش الناس تخيط او
1: ترقيعه كيسموه
0: شنو اسمها
1: يسموه ترقيع يرجعوا
0: اي ترقيع اي
1: ترقيع
0: اي توا ما عادش توا الشبكه يستعملوها اذا اذا اذا صارت لها اي مشكله يطيشوا ويشروا جديد.
1: اي ياخذ وقت الترقيع وما عادش فما ناس ترقع وتوفرت معناتها حتى الفلوس وكل شيء يقول لك ناخذها جديده اللي بنخسر الرقع
0: اي
1: وقت وخيط وكل شيء وخلاص يدعم لك كل شيء ونمشي ناخذ جديد وكذا.
0: الخيط اللي تستعملوا فيه ايش اسمه خالتي السيده او شنو نوعيته؟
1: الخيط اللي خيطوا به ولا اللي رجعوا به؟
0: الزوز مادام انتم تخدموا في هذا وهذا ولا لا
1: اللي رجعوا به سبيبه يقولوا له حريره ولا خيطوا به نوع من الخيط يختلف هو بين مثلا الكاليتي معناتها الخشن الرق مثلا 210 مثلا يقول لك 12 ولا 210 15 ولا 210 18
0: والخيوط هذوما موجودين صناعة تونسية موجودين في الأسواق وتلقوهم سهل أنه تلقوهم وتتحصلوا عليهم.
1: إيه سهل جدا أنا من تبلبة عندنا فرنسارات نخدمه معهم يجونا من تبلبة متوفر الحق كل شيء متوفر. طب غالات في المادة الأولية بصراحة كل عام معناته قاعد يزيد الشيء
0: ما هو
1: تم السلعة قاعدة تدخل من برا معناته يخلصوا عليها في التزياع
0: طول
1: ما عاد رخيص شيء هو الوقت الحالي.
0: طول البحار في معدل قداش من شبكه تخدموا له في العام البحار الصغير؟
1: والله ما نجمش نحدد لك يعني هكا صديقون فمالي عندهم فلايك كبار فمالي عندهم فلايك صغار معناتها ما نجمش انا نحدد لك. ثم مثلا في نسر الشوباي ثم اللي يخدم 300 400 طرف
0: ما شاء الله
1: ثم اللي دابه 50 طرف خاطر بحكم الفلوكه فهمتني.
0: وخدمة الشبكة تاخذوها وفقة ولا بالشبكة تحسبوا السوم خالتي السيدة؟
1: لا بالشبكة
0: بالشبكة. وقديش سوم الشبكة خياطة الشبكة؟
1: والله صادي فوق أسوأ
0: هذه أي لو بدينا باش نسألوا على الفلوس يولي السؤال
1: في
0: أما تصوروا فما مصور ولا
1: لا؟ لا بس الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله والحمد لله ان شاء الله ربي يجيب لكم رزق. قلت لي انه الخدمه هذه الميزه نتاعها اول حاجه ما كانوش يخدموا فيها نساء وفي السنوات الاخيره ولا يخدموا فيها النساء ومن بين الخدم اللي تنجم تخدمها في الدار.
1: اي اكيد قبل خلاص كانوا رجال يخدموا فيها ما كانش فما نساء يخدموا فيها تو رجال معناتها يقول لك انا نخدم في البحر وبنروح زاد نركب الشباك ياسر كانت تتعب وعيون وظهر وكل شيء انا ولت نساء الحمد لله انا قسم جاب ربي هنا تسترزق منها نسوي نكل في الدار هو ما فما حد شيء سهل هلا شيني هنا خير من تتنقل مثلا باش تمشي تخدم في معمل ولا في اي بلاصه برا فانت هنا في دارها جهه معناتها الخدمه لدارها فانت موصله مش احنا نتعب ونمشي للبحار نجيبوا شباك هو يجيب لنا واحنا نخدم.
0: وما شاء الله تخدموا مع بحارة جرجيس فقط وإلا بحارة الجهة الكل، جربة جرجيس بغرارة؟
1: جربة جرجيس لا بغرارة، حتى هما ما شاء الله عندهم ربات نطلع عندهم.
0: رغم يسمعوا فينا عبر واجهة الإذاعة أكيد تحية لهم جميعا، في جربة في جرجيس في جابس في كل مكان، إن شاء الله ربي يعين الجميع. بعض الأسئلة اللي هم في علاقة بتفاصيل العمل اللي راه عاونتني فيهم زميلتي شعلة المجعي، لأني أنا منيش بنت بحر، فتحية لزميلتي شعلة وهي اللي كانت هوزة الوصل حتى تكوني موجودة معنا. مدام سيدة شكرا ليك وإن شاء الله ربي يجيب لكم الرزق، وشكرا على الوقت اللي اعطيتيه لنا اليوم.
1: عايشك بارك الله فيك أختي ومرحبا بك في كل وقت.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك، وسعد جدا انك كنت موجوده معنا وحكينا شويه على تفاصيل خدمتكم، ومن خلالك تحيه لكل العاملات اللي معاك ولكل النساء اللي يشتغلوا.
1: عايشهم فيك ديجا،
0: عايشهم
1: بعض النساء يسمعوا فيك.
0: عايشهم وان شاء الله ربي يجيب لهم الرزق، وان شاء الله ربي يعينكم نهار اليوم. عايشها عايشه منسى بهم خالتي سيده، عايشك ياخذ بخاطرك يعيشك. تعملنا طلع على القريبيز وعلى النساء الحاملات في القريبيز، نحكي تحديدا على صنعة رتق الشباك وتركيب الشباك، يقولوا الحركة بركة، واللي قاعد علة واللي يخدم يربح واللي يتحرك يرزق الله، وإن شاء الله الرزق للجميع. نمشي نسمعوا الركراقي، وإن شاء الله نسوم بحري ونسوم ركراقي على الجميع، بعدها نمشي نحكوا تربية وتعليم.

0: لميتكم وجمعاتكم مع أحبائكم، وإن شاء الله يربي في هالمادة اللي اخترناها لكم لليوم تلقوا الإضافة وتلقوا الإفادة، والجو والإيقاع يكون خفيف ظريف عليكم مستمعين اللي تابعونا الكل عبر موجة إذاعة تطاوين. ومن بين المستمعين اللي متابعينا سي عز الدين دغري في بغرارة، فأهلا وسهلا بك سي عز الدين، وكل المستمعين اللي يوصلنا صوتهم وحتى ممكن اللي ما يوصلناش صوتهم في التربية والتعليم. في الفقرة هذية احنا كل أسبوع على امتداد الشبكة الصيفية أسبوع نتحدث على المسنين وأسبوع نتحدث على الأطفال. ففي حلقتنا اليوم باش نتحدث تربية وتعليم، وكنا في حلقة سابقة حكينا على النصائح اللي ضروري أنه الولي يبدأ يطبقهم قبل على الأقل 21 يوم من العودة المدرسية، لأنه فما بعض التفاصيل اللي ضروري ننتبه لها. ولكن في التفاصيل هذية نحن اليوم 6 سبتمبر وما زالوا 9 أيام على العودة المدرسية، فكيفاش نخزروا نحن للمدرسة أو للفضاء التعليمي متاعنا في البلاد؟ فما مشروع ياسر محلاه كنا تحدثنا أو أشرنا له مع سي طارق القلعي، مربي متقاعد ويمارس البيداغوجيا بشكل فيه الكثير من الإبداع. سي طارق عنده مشروع اسمه المدرسة السعيدة، ففي المشروع هذايا باش نتحدث في العشرة دقائق هذوما. سي طارق موجود معنا على الخط، يا أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا فيروز، وأهلا بالسادة المستمعين في إذاعة تطاوين وعبر أثيرك أينما يصل صوتك.
0: يعيشك، سعيدة بوجودك معايا للمرة الثانية في الصيف صيف، ومن خلال المداخلة اليوم باش نتحدث على فكرة مزيانة ياسر ومشروع مهم برشا، باش نتحدث على المدرسة السعيدة سي طارق.
1: نعم، الحقيقة كلمة المدرسة السعيدة أو السعادة هي فكرة قديمة جدا، يعني لا يمكن أن، لأنه التعلم ما ينجمش يكون خارج السعادة. راه إذا كان الإنسان ما عندوش، ليس سعيدا، لا يمكن أن يتعلم. عنده الهرمون هرمونات السعادة مباشرة، إذا ما تفتحت وانطلقت في الجسم فإنه يتعلم، يطلع له هرمون الاكتئاب من يجبش يتعلم حتى شيئا. يعني بعبارة أوضح، إذا كنت سترسل ابنك إلى المدرسة ليتعلم يجب أن يكون سعيدا. سعيدا ما معنى؟ لو مش سعادة نحكي عليها اللي نفهموها عند المفهوم الكبير اللي بالفلوس وبالغناء وبالوسائل كلها، لا، هي بكل بساطة أن يكون الإنسان متصالحا مع ذاته.
0: خليني نرجع لأصل التسمية سي طارق معاك. نعم. هو المتصالح مع ذاته، هذا هو المفروض يكون، ولكن خليني نرجع لأصل التسمية. لما نقول مدرسة سعيدة، يعني المدرسة مش سعيدة في الأصل؟
1: لا، ليست سعيدة المدرسة الآن، المدرسة التي فيها امتحان ورهبة وخوف ورعب ليست سعيدة. أنا مارست المهنة 4 عقود، يعني أتابع هذا الشيء. وقت اللي يجي نحكي بالدارس العادية، يعني أن وقت الوليد يجي المدرسة هو خايف من المدرسة، ما عادش سعيدة ولن يتعلم، هو يتعلم بالخوف. نحن تسمحني يقول لك وقت اللي نحكي بيقول لك بكري كنا نخاف من المعلم. مش نخاف من المعلم، مش معناه أنا لو كان يقول لي، أنا كنشوف ثم يكون يقول لي المواطن العادي، إنسان عادي يقول لي قبل نشوف المعلم نهرب، علاش تهرب خوي؟ هو اللي انت ريت. أنا في العمر هذه إذا كان تلميذ يقرأ عندي وما يجينيش ويعلقني في الشارع، سمحني نولي أنا لا إله إلا محمد رسول، يعني إذا كان ما يجينيش يعنقني واللي يسلم عليا، إذا فأنا فاشل. شو يهرب بي؟
0: يعني من
1: المعلم في نهاية الأمر، خليني فما حاجة قبل أن تعلموا الأطفال، علمهم الحب، حبك الطفل ولا ما حبكش مهم جدا. الجسر الذي يربط بين الدرس والتلميذ هو الحب. إذا لأنه الحقيقة الحب هو محرك خفيفي لأي نجاح مدرسي. يحب المدرسة، إذا كان حب المدرسة يعني نقول أنا يحب المكان، ما حبش المكان ما يتعلمش.
0: يعني النقطة الأساسية اللي قايم عليها المشروع هذايا هو مش السعادة كرفاهة فكرية، وإنما إعادة التفكير في علاقة التلميذ بالمربي متاعه.
1: شوف، أنا وقت يدخل التلميذ يقرأ في أي قسم، إذا كان ما حسش بالحب، ما حسش بالمعلم يحبه سيبادله نفس الشعور، نفس الإحساس، راهو ما عادش درس. مثلا الكلام نحكي فيه هذا مش نحكي فيه كلام خيالي، هذه هي الحقيقة. تقريب سقراط يقول كيف أعلمه وهو لا يحبني، يعني شوف من قبل الميلاد ما يحبنيش أو ما يخدش معني حد شيء، ما يتعلم. أنت في عد مكان إنسان كبير بش يمشي يشري حاجة بش يخذها، يمشي المكان يحب، يمشي يقضي مع شخص معين لأنه يحب، لأنه أسلوب ذلك التاجر. أنت مش تاجر، أنت راك إنسان، أنت راك تعطي فيه في قيمة، هذه القيمة ما يخذهاش الطفل، الطفل ما يخذهاش من عند إنسان ما يحبوش والمكان ما يحبوش، كيف كيف نفس الوضعية. يعني علاش الحمد لله إذا كان كنت أنت خارج البوتقة هذه حقيقة، أنا متحدث بالكلام هذا للمدرسين وللأولياء أيضا. أي. الولي إذا كان محسش ولدك أنك أنت ماشي الحب، شفتك الحب اللا مشروط هذاك، مش أقرأ باش نجيب المعدل باش نشري كذا كذا، وقتها سمحني من الجمش أنا نعمل حتى شيء وانت ما تحبنيش، من الجمش نعطيك درس انت ما تقبلوش. او روح العقلية لو كان نشوفوها نحن المسارات متاع الدماغ البشري، الدماغ تتعطلوا اذا كان الطفل خائف. شفتك الصراخ على الوليد، شفتك الهيبة الزائدة، سمحني بالكلمة، كلمة هيبة زائدة التي ترسل الى الطفل الرعب.
0: خطر الهيبة كهيبة ضروري تكون موجودة، ولكن انت تحكي على الزايد منها.
1: إيه نحكي، لا أخي هيبة المدرسة تبقى هيبة المدرسة. أخي نحن سمحني، الأبو حينما يحب أبنائه هل يحب أولاده باش يطيح من هيبته؟ المعلم كيفاش يحب أبنائه؟ روي لازم يحس اللي تحبه بالحق، رو من واجب، ما كش تعمل في حاجة زايدة. راو وقت الطفل لا يحب المكان ولا يحب ما هوش، راو بعبارة أوضح، نحن يأتينا الأطفال إلى مدارسنا وردات فائحة وتأتينا شموعا مضيئة ونحن نطمسها في أقسامنا. كم من طفل يجينا لبس عليه باهي ويحب يقرأ ويجي فرحان ومنطلق الحياة، ونحن لا نخزره له، نصيح عليه، نعيطه، لأنه أنت روى الدراسات الحديثة في علم الأعصاب التربوي تقول لك أنه ذلك الصراخ يعطل جميع المسارات التي تؤدي إلى الدماغ البشري،
0: هو
1: جميع المسارات.
0: هذا كل واضح وجميل سي طارق، ولكن المعلم اللي يبدأ عنده 20 صغير ومطالب انه يوصل المعلومه لهذا وهذا وهذا،
1: نعم،
0: وهذا وبيداغوجيا كيفاش ينجم يوصل المعلومه؟ ماناش نقولوا راهو انه المعلمين الكل عندهم الصراخ والا الكلهم عندهم الطرق هذه اللي كنت تتحدث عليها سي طارق، ولكن كيفاش ننجم نبني علاقه محبه مع الصغير في سياق الظروف العامه اللي موجود فيها الولي واللي موجود فيها الصغير واللي موجود فيها المربي زاده؟
1: شوف اسمع، كلامك معقول جدا على اساس اني انا عندي تقول انت مجموعه من التلاميذ وكل واحد مشرب نتاعه جاي، كيفاش باش نفهم الفروقات بين الاطفال؟ أي. هو هذا ما يتعلمه المعلم طيله سنوات التكوين نتاعه. المعلم الحقيقي يجب ان هو يدخل، هو قائد قاطره، هو في القاطره يقوده باش يوصل الناس الكل في التراك نتاعو باش يوصلهم ولا في الحافله، هو يقود السياره نتاعو باش يوصل الناس هذوك. التلميذ ايضا هو اختار ذلك المكان انه باش يقف فيه بعينين فقط، ثم ارى ولدي قلت انت 20 تلميذ يعني 40 تخزر و40 يظن تسمع فيه، هو واعي بالمساله هذيك، هو واعي بها بالكدا. تعرف وقت يوصلوا المناظرون في والعلماء الاعصاب خاصه الاعصاب التربوي، تعرف شو يقول لك اذا حسيت ان الطفل فقد الشغف بمتابعه الدرس، تعرف شو تعمل وقتها ولا لا؟ توقف الدرس. المعلم الجيد يوقف الدرس. هي شكون نشرحه ومش تبع فيه ومش يفهم فيه، شنو اللي قاعد نعمل؟ يعني لازم

0: نحن الآن في القرن 21، تلميذ القرن 21 ماهوش تلميذ القرن 19، ومعلم القرن 21 ماهوش معلم القرن 19، ومعلومة القرن 21 ماهيش معلومة القرن 19.
1: واضح برش. عندي سؤال وعندي جزء أسئلة. واحد باش نسأله لك الآن ونقول لك، هل أنه فما تفاعل مع الفكرة هذه من عند المربين سي طارق؟
0: نعم، هو حقيقة مش مربين فقط، هي خليني نقول لك حاجة، هي وصلت في يوم ما أنه مندوبية تونس قبل الكورونا شربتها بقيادة الأستاذ طارق بن حاج حسين. وقتها دعوته إلى برنامج في إذاعة التنوير تابع وزارة التربية، إذاعة ويب يعني، وتحدثنا قال نحن وعملنا مسابقة المدرسة السعيدة في مندوبية تونس بعد موجات الكورونا إلى آخره، وما زلت الناس إلى حد الآن تتبناها لكن بصفة فردية. يفرضها هي، لأنه رأوا الحقيقة التجارب والإحصائيات والفحوصات أصلا تقول أنه لا يمكن للطفل أن يتعلم وهو كئيب، يجب أن يكون سعيدا نحبه ولا نكره.
1: رأوا
0: شيء مفروض علينا، رأوا شيء علمي.
1: سؤال أخير معك سي طارق، كيف يكون الصغير سعيد في القسم عبر مبدأ بسيط ينجم تبقى المعلم؟ أعطينا مبدأ بسيط أو جوهر بسيط ينجم تبقى المعلم في القسم حتى يجعل التلميذ سعيد.
0: هو الحقيقة بكل بساطة على المعلم أن يؤمن بفكرة مش ويقتنع بها أن التلميذ الخائف لا يتعلم. تلميذ خائف لا يتعلم. أنت أيها المعلم يا سيدي باش تقري القسم تاعك، شفت الإعداد قبل أن تعد من غير إعداد مادي، أعمل إعداد نفسي لروحك الساعة، أعمل رسكة لنفسي. أنا مش نقري في الأولاد، شوف شو نحبهم الكل، نقوله أول حاجة نحكي عليها، نحكي على العلاقات ساعة، نحكي عليك الضحكة، نبتسم، نتعلمهم بسم. راهو 15 يوم الولادة سبتمبر جينا وعودة مدرسية، نتدرب، وخليني كلمة نقول هنا أنا على مصطلحي هنا أقول نتدرب على الحب قبل أن نتدرب على الكتابة. ندربه فعلا، ندربه على الحب. الحب كيفاش يجي؟ راهو يجي. انا مثلا انا اليوم باش نوزع عليكم اقلام، غد باش نقول يجيب لي قلم ليا انا كمعلم، راني باش نعطيه لصديقك. شو هاك العلاقات نتاع التعاون هذيك، هي انت تشوفها بسيطه جدا ولكن هي حركه لها عندها قيمتها. انت كي تشكر التلميذ، شفت على مش واحد ما يحبش، انا كنقول لك سيده فيروز انت برنامجك محلاه، تفرحوا لما تفرحش نحبوا التلميذ. نحن نفرحوا، نحن بالحق نفرحوا.
1: فما نقطه في السياق هذا سي طارق بالله، لانه ما ليش برشا وقت، والتفاعل يجي من عند زميلي رشيد بوزاخر ومهمة النقطة جدا وضروري نطرحها عليك. التمييز اللي يصير ما بين التلامذة وانت ما شاء الله عليك وانت قراي وانت والتلميذ الآخر اللي يحس انه كأنه عنده نقص، او هذايا ضروري انه ننتبه له في مدارسنا وفي المشروع المدرسة.
0: هو ننتبه اليه جيدا. صحيح التسميل مهم، انا باش نسمن نقول لك يعطيك الصحة، والذي اخطأ احسنت، شفت كنت أحسنت، أقف قليلا لو أضفت كذا كذا، ممتاز الطريقة متاعك. الناس الكل تسمن لها العمل متاعها، الناس الكل. وحاجة أخرى أشرتي أنت لها توكي، ما هكا نفترض أنه 4 أطفال جابوا إجابات صحيحة، مثال هذا أنا باش نقوله أحسنت، لاخر من عود باش كنت أحسنت، شني أحسنت ده أبدعت يا فلان، لاخر شكرا لك. يعني نغير حتى العبارات، حتى المخطئ، حتى المخطئ هو يجب أن نسمن. كيفاش نسمنه؟ نسمنه بطريقة أخرى، نقوله أحسنت، ولكنك لو تخيرت طريقا آخر ربما ستصل مع إلى نتيجة صحيحة. يعني هنا راهو التسمين. خلينا نقول لك حاجة، نحن لا نعلمهم كيف باش يحلوا النتيجة، راهو ما نعلموش باش يعطيني جواب صحيح، نعلمه كيفاش يمشي في طريق الإجابة، كيفاش يبحث،
1: كيفاش يبحث. وهذه اللي ضيعناه، راهو هذه اللي ضيعناه.
0: نعم.
1: كثيرا في نعم. في مسارات كثيره نحن، هل انه قاعدين نبحث او قاعدين نقرا للاعداد ولانه نكون في مرتبه
0: عليا.
1: هذه حكايه اخرى لازمها حصص.
0: نعم. لا بالحق بالنسبه لي انا اصلا نوصل في يوم ما يا فيروز بالهمس هذه، اذا كان مازال عندك شوي، انه لو نعيد التفكير في حكايه الامتحان. تعرف الامتحان مش معناها ولا لا، امتحان هي مشتقة من فعل محنة، ومحنة تعرف معناها ولا، أي وضع الذهب والفضة في النار لينزع شوائبها. الامتحان هو محرقة. خلينا نبدأ كلمة، حتى في وزارة التربية على فكرة، وخلينا نقولها بين قوسين، ودي من عودها الكلمة هذه، راي ما عندهاش حاجة في منشوراتها اسمها امتحانات. عندها اختبار نهائي تصدفي، عندها اختبار نهاية السنة. كلمة امتحان لا وجود لها أصلا، نحن نعمل فيها بالغلط
1: والغاية في الأخير.

0: ستارق هي أنه الصغير يكون مرتاح ويقبل على الدراسة بشكل جميل ويعطي من روحه ومن الجمال والمحبة اللي موجودة عند الصغار، وينجم المعلم في الأخير يكتب على صفحة البيضاء، لأنه الصغير يجي صفحة بيضاء في السنوات الأولى يكتب عليها الكتابة المزيانة اللي من بعد تثمر ثمار جيدة، وهذا هو الهدف بالأساس من المدرسة السعيدة. أعتقد تشاركني في هذا ستارق، ممتنة جدا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا سي طارق، وإن شاء الله في متابعة لمشروعك هذا إن شاء الله.
1: لا تكن خارج بوتقة الحب، فهو الجسر الأفضل لإيصال المعلومة فقط.
0: ممتنين جدا بالمحبة برشا. نودعوك سي طارق القلعي المربي المتقاعد وصاحب مشروع المدرسة السعيدة، ومواصلين معاكم في السيف سيف للمضي ساعة، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. تتواصل إلى يوم غد فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي. تستعد ولاية يابس لتنظيم أيام الاستثمار يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالب الانتفاع بالبرنامج لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم على عدد من البلدات جنوبي لبنان. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: شبيك الطوب؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
4: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد، مركز معانا برش. شد ذو مكعبتين، ما تلفتش وراك.
3: صحرب شكا هو اش بش يعملولي
4: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم لا يمتيد. راس عندي زطل سلعة فيه، شوف صحابك بتاع اللي سين دبرنا بيها بيها وطلع فرح بيها. هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة، لازم لنا نفرحوا برفطة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
6: لازم لنا نجيبوا لكم يا بخي.
7: هاي الولاد الفم يا بي
8: هاي يا ولي طيبوا كورا
7: هاي مشاش المهرجان. مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
3: ايش هي زطلة؟
5: زطلة؟
3: ايش فيها تسكت؟
5: مهبول؟ تحب بصينة؟
8: ايش فيها الحكاية؟ شو سمعت تو؟
5: مسيه
8: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
3: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه فتسيدة
5: يا مالك يا مالك كتا
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: الصيف صيف
10: صيف صيف
2: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
10: الصيف صيف يعمل الكيف.
2: الصيف صيف

0: كتير الوليد توفيق بدينا معها الساعة الثانية مصف سيفي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا تسمعونا وتتابعونا عبر موجات إذاعة تطاوين. إيقاعاتنا تختلف مع اختلاف إيقاعات الحياة. تجيني اسم الأمر ومثلة من أحلى الأغاني اللي غناها وليد توفيق. إن شاء الله للناس اللي تحب النوع هذا من الموسيقى إن شاء الله راقت لها. والإيقاعات ما بين الأغنيات وما بين الحديث على الشباب، وإيمانا منا أنه قد ما نكونوا قراب للشباب متاعنا قد ما الجيل يكون أفضل وأحسن. فمهم جدا أنه يكون فما مساحات للتعبير، نكتشفوا الشباب كيفاش يخمم، نعرفوه كيفاش يخمم، نفهموا طريقة التفكير متاعه، وقد ما نقربوا له قد ما الوعي يكون أفضل وأفضل للشباب ولنا نحن زادة، ما تكونش فما الانفصال ما بين الأجيال. في هذايا نبحر تقريبا الساعة الثانية في أكثر من محطة. عندنا محطة في مدنين، عندنا محطة إن شاء الله في سويسرا، وعندنا محطة في جابس. المحطة الأولى باش تجمع ما بين إسراء ناجي وفراس رزيم، زوز من الشباب اللي ناشطين في دور الشباب في مدنين. إسراء صباح النور. ألو
1: صباح الأنوار تحا. تحية طيبة لك فيروز ولكل مستمعي عروس الصحراء.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك إسراء، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله عايشك.
0: الحمد لله. إسراء أنت من الشباب اللي نشط في دور الشباب، كانت تعطينا فكرة على دار الشباب اللي أنت توشتي فيها.
1: نشط في دار الشباب أم التمر في مختلف النوادي، معناها هي تكون تريجر
0: أم التمر. ومن أم التمر باش نمشي لدار شباب أخرى باش نعرفوا فراس في أم دار شباب. فراس يا صباح النور.
2: صباح النور،
0: شنو احوالك؟
2: والله الحمد لله.
0: توا اسراء في ام التمر، وانت وين؟
2: في دار الشباب سيدي مخلوق.
0: في سيدي مخلوق، ما كنتوش بعاد على بعضكم ياسر ولا ليه؟ مرحبا بكم وتحية لكل المستمعين اللي يسمعونا ويتابعونا سواء في أم التمر وإلا في سيدي مخلوف. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. عندكم برشا تنشطوا في دور الشباب وإلا ما زلتوا كل تحقتوا؟ خلينا ناخذ فكرة من عندكم، من عندك فراس، قديش عندك تنشط في دار الشباب؟
2: والله بالنسبة لي من صغير، معناها من صغير قبلت مع دار الشباب.
0: والنوادي أول تخصص في النوادي اللي وليت مركز معها أكثر؟
2: من الأول نشط معناها في النوادي كل وجربت وكل شيء، ما في السنوات الأخيرة وليت نميل للفوتوغرافي والمسرح.
0: الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي والمسرح. وشاركت في أعمال مسرحية ولا لا؟
2: شاركت مع سامي فوز في أعمال مسرحية
0: مع سي مسعود الرحال. طبعا
2: مسعود الرحال.
0: جميل. وأكيد النشاط في دار الشباب كان بالنسبة لك فرصة أنه تتعرف على الكثير من الأصدقاء وفي نفس الوقت على الكثير من الفرص، مش كان في سيدي مخلوف، أنت كنت موجود في المصائف، وأعتقد أنه في المصيفات اللي موجودة على كل السنوات اللي تشرف عليها وزارة الشباب، أكيد تخرج في واحدة من الأكاديميات كل عام في رأس.
2: لا أكيد نخرج في مصايف وطنية كل عام. أنا والنشاط في دار الشباب خلاني نتعرف على الأصدقاء في دار الشباب، أنا كل شيء نخدم مع بعضنا عبارة عائلة، ونخرج في الصيف مصيف وطني نتعرف على شباب أخرين من دار الشباب أخرين ولايات مختلفة.
0: طبعا في سياق هذا أكيد تحية لسي عبد الناصر مدير دار الشباب سيدي مخلوف، ومسعود الرحال طبعا مع حفظ الألقاب للجميع، تحية لهم على كل الأنشطة اللي أمنوا فيها في دار الشباب سيدي مخلوف. إسراء أنت علاقتك قديمة شوي بالدار الشباب ولا ما زلتك التحقتي؟
1: لا يعني تقريبا حوالي 3 سنوات.
0: عندك 3 سنين. ومن الأول عارفة روحك باش تنشطي في نادي تخصص، أو كيف حاولتي أن تتعرفي على كل النوادي وبعدين لقيتي روحك في حاجة من التخصصات؟
1: الحق جربت مختلف النوادي، أما تقريبا معنا كنت نميل لرسم، نادي الكتابة، كيف نادي المواطنة والمسرح.
0: أنت سنة بكالوريا، يعني توجهك أدبي أكثر شوي.
1: أنا سيونس، أما معناها نحب معناها كهوايتي كتابة.
0: يعني انت التخصص الاكاديمي بتاعك سنة البكالوريا علوم،
1: علوم تجريبية. ايه شاء الله.
0: ولكن في النشاط خيرتي انه نشاط يكون في كل ما هو فني.
1: ايه
0: وعلاش؟
1: من ديني صغيرة معناها كنت نشارك، حتى في المدرسة ليسي كوليج كانت مسابقة الابداعات الادبية شاركت في بالشعر الفصيح بالخاطرة القصة القصيرة. كان ميلي معناها فقط للكتابة, أما كجانب علمي معناها نوعا ما نكون ملمة بالجوانب الكل.
0: جميل. وشكون اللي شجعك باش تكوني موجودة في دار الشباب؟
1: مدام دلال حسين, هي معناها يعطيها الصحة, كانت أكثر من مؤثرة لنا, معناها أختنا وصديقتنا, تعرفنا في نشاط في مصيف في بنجردان. عرضت وقتها خاطرة نتفكر وقالت لي علاش تلي تنشطي معناها ديما معنا في كل شيء. وليت منها معناها فعلا حسيت معناها لي أني بين عيلتي وأصحابي معناها نكون في دار الشباب, وحسيت معناها الإطار مؤسسة هي مهيئة أنها تحمي الشباب من السلوكات المحفوفة بالمخاطر, تلقي روحك معناها تنمي مهاراتك, تتعرفي على روحك. الفضاء بالحق يدعم الشاب معناها.
0: وعلى فكرة المعلومة اللي وصلتني توا أنه الإطار الشبابي دلال بن حسين كانت معنا في إذاعة تطاوين وأمنت مساحات في الإذاعة, فهي زميلة في الإعلام وزميلة في الشباب, فأهلا وسهلا ومرحبا وكل التحايا لأسرة الشباب دلال بن حسين وأيضا لكل الإطارات اللي موجودين في أم التمر. خليني نسألك إسراء, وهو نفس السؤال الفراس, فما فضاءات ترفيه, فما أماكن تتفرهدوا فيها في أم التمر ولا في سيدي مخلوف بخلاف دار الشباب؟
1: صراحة لا, في أم التمر أنا ما نسكنش في أم التمر, أما معناها هي كمنطقة راهي فيها كان دار الشباب صغرونا معناها نحسها كان هي كفضاء مهيئ مؤسسة معناها حتى كي تحطي فيها صغيرك تكوني متهنية عليه, اللي هو معناها معنا بين ناس مسؤولة ما بين أصحابه وفي وممتوع إنه يتطور وديما فيها الفائدة خلاف معنا الترفيه.
0: جميل جميل. وانت فراس, فما فضاءات أخرى تنجموا تتفرهدوا فيها بخلاف دار الشباب أو دار الثقافة؟
2: والله دار معنا سيدي مخلوف ناقشة الحق من الأماكن هذه نتاقوا فيها وننشتوا فيها, أما نيم اللي نصغير الحق تحت دار الشباب خطر ما حسوناش نهاري اللي معنا علاقة بين مؤثر وشاب. حسنا كعائلة ننشطوا باحترام كل شيء ويشجعونا ويقولون معنا كل شيء.
0: عندي سؤال ونحب نسمع الإجابة من عندكم, لأنه نعرف أنه فما برشة أولياء يسمعوا فينا وفما برشة شباب يسمع فينا. تو في سيدي مخلوف وفي أم التمر الشباب مقبل على نشاطات متاع دور الشباب, وإلا كي تحكوا معاهم أنكم مشيتوا للأكاديمية أنه كانت عندكم دورة تكوينية في تونس, كانت في سوسة, كانت في دار شباب, حتى في النشاط متاعكم شاركتوا في عمل مسرحي, وقت اللي تحكوا لهم على الأنشطة متاعكم هذية, الناس اللي معارضة أو الناس اللي ما تحبش تجي تنشط في دار الشباب, الشباب اللي كيفكم, شنية الحجج اللي يقولوا هيكم؟
2: الحج نيجا رفض ما نقول مشيت في مصيف مثلا نشط في دار الشباب بالرغم ما يقولوا ما عندهم في عقليتهم اللي ما إنسان كبير ما شوية ولا شاب ما عارش يمشي نشط في دار الشباب, كنت رفض حاجات
0: يعني كبرت ما عارش نمشي لدار الشباب.
2: إيه كبرت ما نمشي دار الشباب, وحتى صغار مثلا يولي يميلوا للسال دي جي ولا حاجة ما يمشوش مثلا يكتشفوا الحاجات كثير من مواهب كثير,
0: في حين انه دور الشباب منفتحة على الطلبات او المقترحات متاع الشباب, ونعرف انه اليوم دور الشباب جيل رابع وجيل خامس ما شاء الله التكنولوجيات متوفرة, المشاريع اللي في الراديو الويب في اذاعة الويب وغيرها من المشاريع, دور الشباب على كامل تراب الجمهورية منفتحة على مقترحات الشباب, يعني اذا كان انت تحب العاب او تحب برمجيات او انت اهتمامك ماشي قدري رياضة باش تلقى نوادي رياضية, وحتى كان ما فماش النادي الرياضي دار الشباب تدرس الموضوع وتوفر لك النادي. فأعتقد أنه الفضاء أو الإطار اللي ينجم يكون آمن بالنسبة للشاب, وهنا نسمعه في تجاربكم, وسمعنا ما شاء الله من تجارب الشباب على كامل الشبكة الصيفية النجاحات متاعكم, لأنه في رأس أنت تو قبل ما تدخل دار الشباب وعلى امتداد هالسنوات اللي أنت فيها مع دار الشباب, شنية أكثر حاجة حسيت روحك تمكنت منها, وشنية أكثر فرصة لقيت روحك وفرتها لك دار الشباب؟
2: لا الحق دار الشباب بتعلمك برشا حاجات, أول حاجة اللي هي كي تمشي دار الشباب وتنشط بشوي بشوي تشوف الحاجات اللي فيك الإيجابيات اللي فيك المواهب اللي فيك, وأكثر حاجة حقت عليك من دار الشباب أنا تعلمك إيش تندمج مع الناس الأخرين, أنك تتواصل مع الناس الأخرين, أنك تنشط تكون فاعل في المجتمع.
0: وانتي إسراء, شنية أكثر حاجة حسيتي روحك اتطورتي فيها مع وجودك في دار الشباب؟
1: بالنسبة لي أنا نحس أن دار الشباب معناه ما تمثلش جانب واحد في الشخص, مثل مختلف الجوانب، منها الجانب النفسي سواء فكري بدني أو اجتماعي. معناها كان بالنسبة للجانب النفسي كانت دار شباب متاعنا تتعامل مع أخصائيين نفسيين، منها نفكر مدام كريمة بن جمعة ألفة مقدمين نوجه لهم تحية، كانوا معناها وفرونا إن جلسات فردية مع الشباب اللي يكون مثلا يعاني من مشاكل في العائلة ولا حاجة، هم يلقوا مساحة تعبير ولا متنفس. كيف من نوادي فكرية، ثم نوادي التكنولوجيا اللي يحاول ينمي معناها الفكر متاعها، ثم كيف النوادي البدنية، عندنا رماية، ركوب الخيل، ثم المسرح. كيف فما هي معناها الباز متاعها كالعمل الجماعي، انك تتعرف على جوهر العمل الجماعي في حد ذاته، انك تتواصل كيفاش، انك الانضباط، الاحترام، حتى معناها المصايف الوطنية خلونا نتعرفوا على مختلف الجهات. وفي نقطة هذه فعلا معناها دور الشباب ممكن حتى ينجم المعلومة ما يعرفوش، اما تفتح معناها مجال فمش يكون خارج البلاد يسافروا اصلا يتعرفوا على حضارات، لما تبادل شبابي من دار الشباب متاعنا فما فكر مشوا العمان السعودية معناها في تبادل، تعرف حتى على حضارات معناها البرة من تونس، معناها المجال اللي تفتح دار الشباب أكثر من اللي يتوقع الشخص، معناها حتى المشاركة في المهرجانات، معناها الافتتاح متاع المهرجان هو نورمالمون 9 سبتمبر سما الاختتام، عملنا المشاركة مسرحية نون، معناها كيفاش الشخص يلقى روحه معناها في عباد آلاف معناها من الناس تتفرج عليه ويتحط في سيتياسيون هيك يلاوي ويبدع معناها ويعمل على روحه. وبالحق هي معناها مؤسسة قدنا بنصف لكم، معناها رأي بالحق محلاء على الأخر اليوم.
0: ونحب في ختام المداخلة ما بيناتكم الزوز فراس وإسراء، نحب ساعة نطمن على استعدادكم، ونعرف أنه الشاب لما يكون في المصائف أو في الأكاديميات الصيفية اللي توفرها وزارة الشباب والرياضة، سواء في دور الشباب اللي أنتم موجودين فيها أو مع دور شباب أخرى، يكون جاهز للعودة الدراسية بشكل جيد ومقبل على الدراسة. ولكن في هذايا إن شاء الله عودة دراسية ميمونة مليانة نجاحات، وانتي إسراء في البكالوريا إن شاء الله ربي نجحك، وإن شاء الله سنة خير وتميز بالنسبة لك وأيضا لفراس في المسار الدراسي والأكاديمي متاعها. في هذه نحب ناخذ من عندكم كلمة أو جملة تقولوها للناس اللي ممكن ما تنشطش في دور الشباب أو ما تعرفش برشا معلومات على دور الشباب، من عندك فراس؟
2: ولا بالنسبة لي في ليش نقول أنا نشكر دار الشباب في مخلوق، نشكر الإطارات واللي يخدموا فيها المواطرين، نشكر دار الشباب المنتمد لتخصص المشاركة لنات المنشط الخطار الكل، وننصح الشباب معنا لما ينشط شبحق وطي يمشي ينشط، خطر برشا يبعد على برشا مخاطر تقول في المجتمع معنا والبر وكل وكم.
0: وانت في راس كنت من بين أنشط الشباب في صائفة 2026، إن شاء الله النشاط والمهارات متاعك تكون في تطور وفي تحسن كبير، ونشوفوك في أعلى المراتب. إسراء، الحاجة أو الفكرة اللي تحب تقوليها للشباب اللي يسمع فينا واللي ممكن ما عندهش فكرة على قيمة وأهمية أنه يكون موجود ضمن دار الشباب أو ضمن النادي في مؤسسة الشباب أو في المؤسسة الثقافية أو في مركز ثقافي، المهم أنه يكون فاهم المهارات متاعه.
1: أولا نحب نقدم شكر لكم أنتم لاهتمامكم بشأن الشباب في رجوع الجنوب وخاصة في دور الشباب، خاطر بالحاجة نحب نوصل لفكرة أن دار الشباب راهي مهيش مجرد مؤسسة، راهي بلاصة مليانة بالطاقات والإبداعات، نجم فيها تكتشف روحك، تتعلم، تبدع، تعرف على ذاتك، تكون علاقات، صداقات، تعمل، تتنمي مهاراتك. كيف معناها راني نحب نشجع كل شاب ولا شابة تسمع فيها انها تشارك في دار الشباب، كيف الاولياء نشجعكم ان صغاركم يشاركوا، ياخذوا فكرة، يقترحوا فكرة، خطر ان معناها العبد يكون في مؤسسة تأطرة وتحميه من السلوكات المحطوفة بالمخاطر، تخليه يكون شاب فاعل في المجتمع، وإن شاء الله دمتم مبدعين واعين. إن شاء الله
0: كل الحظ والتوفيق لك في السنة الدراسية لهذا العام. إسراء ناجي من أو عن دار الشباب أم التمر، وفراس زريم عن دار الشباب سيدي مخلوف، كيف كل الحظ والتوفيق لك في السنة الدراسية لهذا العام وفي السنة وفي النشاط الشبابي وفي الاكتشاف المهارات متاعك أو تطوير المهارات اللي عندكم مزوز. كنت سعيدة جدا بوجودكم معايا، وشكرا لكل الإطارات اللي كانت همزة وصل حتى نسمع صوتكم اليوم عبر موجات إذاعة تطاوين.
1: شكرا.
0: شكرا. نمشي ونسمع نبيها كراولي دبر علي كانك صاحبي وصاحبك اللي يحب مصلحتك يقول لك وينعتك على الأماكن اللي فيها مصلحتك.

0: دبر علي صبح وعشية نبيها كراولي في إعادة الأغنية الكبير أحمد حمزة, وإن شاء الله الأصحاب متاعنا الكل يكونوا أصحاب خير وأصحاب محبة وجمال والأصحاب أكيد بلا بيهم ما نجموش نعيشوا. احنا أكيد باش نمشوا إلى محطة, المحطة اللي باش نكونوا موجودين فيها هي سويسرا وتحديدا في زوريخ. موجود معنا الزميل مراد مزيود الصحفي اللي موجود هناك لمواكبة فعاليات الدورة 15 للمهرجان الدولي للإبل. مراد يا أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا, مرحبا فيروز, مرحبا بكل مستمعي إذاعتنا إذاعة القرب, مرحبا بكم في مناسبة ثقافية مهمة برشا تقام في مدينة زوريخ السويسرية في قلب أوروبا.
0: اليوم الاختتام للفعالية مراد.
1: نعم, هو المهرجان الدولي السويسري للإبل اليوم الاختتام بتاعه اللي تواصل على مدى 3 أيام, واللي يسمع يقول مهرجان السويسري الدولي للإبل هو تقريبا 100% يعرف بالموروث الثقافي التونسي, الموروث الثقافي الصحراوي, عاداتنا تقاليدنا الصحراوية, حكم أن منظم المهرجان السيد كان بن سالم وأصيل مدينة تونس من ولاية قبلي هو اللي بادر بتنظيم هذه التظاهرة واسمها عمرها 15 سنة ما شاء الله. تظاهرة تجمع عديد العروض الفولكلورية الثقافية, الأكلات التقليدية, خبزة الملة, كذلك الوافدين على ساحة المهرجان يتناولوا الأكلات التقليدية متاعنا المعروفة معروفة بها تونس كما الكسكسي البريك. هذا على مستوى الأكلات, على مستوى التقاليد عن الفولكلور, عن اللباس التقليدي, عن العرس التقليدي, عن الركوب على الجمال, جولة على الجمال, التعريف بالجمال من خلال محاضرات علمية كان أثثها مركز البحوث المناطق القاحلة في ولاية نفين حاضرين معنا في المهرجان وقدموا مداخلة علمية للتعريف بالجمال, وبرشة برشة معناتها يحبوا يعرفوا الجمال هذا شنو معناتها ثقافته, شنو هو كحيوان, شنو هو في التعريف به, مزيد التعريف به للوافدين خاصة الأوروبيين اللي ثقافتهم ما عندهمش ثقافة الصحراء. اليوم ما شاء الله من خلال المهرجان هذا تونس تشاع في قلب أوروبا, برشا حاضرين من جالية تونسية اللي استمتعوا بالمهرجان هذا وكانت مناسبة كأنه عرس. الأغلبية يقولون هذا عرس تونسي تقابلنا فيه نتقابلوا فيه, ثم برشا ما روحوش كانت لهم مناسبة باهية أنهم بلغة أخرى ينحوا الوحش متاعهم اللي ما كان اللي عندهم عنين وثلاثة وعامر وحش لتونس, كانت فرصة باش تلاقوا التوانسة مع بعضهم في المهرجان هذا. مهرجان عم فيروز
0: سمحني في المقاطعة, ولكن نحب نسأل على الورشات واللقاءات لأنه الكامل بن سالم أكيد كل التحايا ليه في الفعالية اللي نظم فيها توا 15 دورة مش سهل نعرف, وفي سويسرا مش سهل, وكنت قابلت أنا وياه كذا مرة في فعاليات تهم الإبليات في أحد المناطق القاحلة في مدنين, رجل يحب يوري لكل العالم عالم قديش مهم علاقتنا بالإبل وقديش ضروري أنه نهتم بالقطاع هذايا والتشبيك واللقاءات ما بين العلميين اللي مختصين في المجال وفي صناعة حليب النوق في الخليج العربي أو في بلادنا في شمال أفريقيا أو في أوروبا. فظهر لي هذه من الأشياء اللي يشتغل عليها المهرجان مراد.
1: نعم نعم فيروز, تصديقا لقولك والمعلومات كل اللي كنت صرحت بها, المهرجان قاعد يخطو في خطوات كبيرة على مستوى العالمية. اليوم على مستوى التشبيك مثلا تم مشاركات عالمية من دول عربية عند باع وذراع في مثل هذه التظاهرات الثقافية, نحكي على الخليج العربي, اليوم نلقوا السعودية, نلقوا قطر, نلقوا الأردن, نلقوا السودان, الجزائر, ليبيا, الإمارات, برشا دول عربية موجودة اليوم في برنامجها في المهرجان اللي أصبح مهرجان عالمي, مهرجان كبير, مهرجان عنده رواده يستنوا فيه كل عام باش يجوه, مهرجان مهم برشا. مهرجان قاعد ينقل صورة تونس على مستوى كموت على مستوى عاداتنا وتقاليدنا والتراث والثقافة، وهذا دافع كبير برشا خاصة للمجال السياحي. نعرف مثلا تظاهرة كما هذه تقام في سويسرا أكيد باش تعطي صورة على تونس للسويسريين، ونعرف السياح السويسريين هم سياح من درجة عالية درجة كبيرة برشا، وكانوا عم ناول مثلا كنت أنا صورت روبورتاجات في الصحراء في تونس للسياح السويسريين كنت قابلتهم أنا في المهرجان من خلال المهرجان، معناتها اختاروا تونس كوجهة سياحية، وهذا مهم برشا مهم مهم للسياحة والترويج للسياحة والترويج بصورة تونس، وهذا اللي نحبه عليه وهذا اللي نجح فيه الكامل هو نقل صورة تونس وعاداتها وتقاليدها وصحرتنا إلى قلب أوروبا إلى زوريخ إلى سويسرا. ما هو سهل تظاهر من نوع هذا، كنت شفت الفرحة كبيرة برشا خاصة في جاليتنا التونسية اللي فرحانين بصفة كبيرة بالتظاهرة هذه، وكل الوفود اللي تجي للمهرجان ساحة المهرجان صراحة يعدوا نهار كامل وهم يشوفوا في العروض الفولكلورية الفن البدني
0: الشعر الشعبي موجود رضا عبد اللطيف وغوغو موجودين زادة وغوغو موجودين، يعني الثقافة الشعبية كلها
1: أضفى لمسة فنية رائعة في المهرجان غوغو أتنصحها وليد حقيقة كي يشوفوا في الجلال ويشوفوا فيها العالم تاع تونس كيفاش ساطعة وكيفاش الناس حقيقة الناس الكل تحب تقدم الإضافة. حاجة أخرى والله اكتشفتها أنا سنة اكتشفتها بالمهرجان، هم السويسريين في حد ذاتهم معجبين برشا بالمهرجان. علاش؟ شوف برشا متطوعين من من من من أهالي من سكان زوريخ اللي يعرفوا سلكان يتوجهوا لساحة المهرجان يوميا أي للمهرجان ويعانوا ويخدموا كل قلب بكل قلب بلغة أخرى، فرحانين هم بيدهم بالتظاهرة هذه
0: لأنه تجربة نوعية راهو اللي يعمل فيه الكامل بن سالم أنه ربي يبل في زوريخ في سويسرا. الفكرة بالذات منين جو الإبل أو النوق أو اللي موجودين في الضيعة متاع سيل كامل، راهي المسألة والفكرة بالأساس أنه تنجحها و15 دورة يعني 15 عام وقبلها هو قداش اشتغل حتى يولي فما القطيع متاع الإبل اللي عنده في الضيعة، راهو يربي في الإبل في سويسرا في زوريخ.
1: تجربة جداً نموذجية
0: جدا،
1: التجربة معناتها حقيقة ذكية برشا زادة كيفاش معناتها باش نستغلوا فيها صورة تونس وهي بالأساس تسويق صورة تونس، هذا المهم برشا في اكتساب مزيد من الأسواق السياحية ومزيد من ترويج البلاد باش تكون وجهة سياحية مهمة للأوروبيين اللي هم في الأساس هم سوق تقليدية. لكن كي نحكوا على سويسرا راهي سوق معناتها خاصة، سوق سبيسيال بلغة أخرى، معناها السائح السويسري كي يمشي لدولة معينة راهو باش يجيب وراه آلاف سياح أخرين، خاطر السائح السويسري مو سهل باش يمشي يعدي السيجور متاعه في بلاد في أي بلاد في أي دولة، خاصة أنه يجي لتونس ويمشي للصحراء ويشيخ ويروح فرحان ويروح معناها يعطي دي ملاحظات إيجابية على بلادنا على الأمن على جمال البلاد على الاستقبال على كل حاجة إيجابية على بلادنا، هذا مهم برشا.
0: وطبعا التجربة يسر الكامل أنها تكون تجربة ناجحة وكل فعالية للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، كل دورة تثبت نجاح المشروع الكبير للكامل بن سالم في تربية الإبل في زوريخ في سويسرا، والمشروع هذا يتطور. أعتقد أنه السنوات القادمة باش نتحدث على بسترة حليب النوخ، باش نتحدث على اللحوم متاع الإبل، باش نتحدث على تطوير المشروع هذا كثيرا مع الكامل بن سالم من خلال الفعالية هذه اللي يلتقي فيها الشرق بالغرب، والموضوع بالأساس هو الإبل. فتحية للكامل وتحية لكل المجموعة اللي موجودين. الاختتام اليوم الصباح ولا اليوم العشية عندكم في
1: العشية؟ الاختتام اليوم انطلق اليوم الاختتامي من 11 متاع النهار يتوسط تقريبا للثمانية متاع الليل.
0: طيب قداش عندك الوقت يا مراد؟
1: أنا بالنسبة لزوريخ وسويسرا مقدمة ساعة على تونس،
0: ساعة يعني عندك نص نهار و39 دقيقة
1: بالضبط.
0: جميل، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكم في بقية اليوم وفي الاختتام، وكل التحايا لكل المنظمين للفعالية هذه والحرص على إنجاحها.
1: إن شاء الله كل عام من حسن إلى أحسن، وأنا تو هذا ثالث عام نواكب في التظاهرة. كل عام نشوف تحسن كبير، كل عام نشوف معناه على مستوى، خاصة على مستوى الحضور ما شاء الله. ورغم الحاجة اللي نتحسر عليها أنا بالنسبة للعدد هو ليميتي، مع الخطر لهنا ثم نظام صارم، ما هوش مثلا نجم تستقبل 10,000 ضيف، لا، ثم رقم معين تنجم تستقبله في النهار أكاهو. أنا نتمنى أن السي كامل منظمة التظاهرة يلقى حل مع السلطة معناتها
0: المحلية في زوريخ،
1: في زوريخ باش ينجم يستقبل الأعداد الكبيرة اللي تحب تجي للمهرجان. ونأكد لك المهرجان هذا باش يكون عنده إشعاع كبير برشا برشا، تو ولا دولي عن العام الجاي باش نشوف دول أخرى ربما موجودة، وهذا أكيد. دونك المهرجان بحول الله ناجح وحقق أهدافه الكل، وإن شاء الله مزيد من الإشعاع
0: لنا
1: في أوروبا وفي دول العالم الكل
0: وفي كل العالم. مراد مزيود الصحفي زميلنا، شكرا لك على كل المعلومات، ومن خلالك عملنا طلع على سويسرا، على زوريخ، وعلى اختتام أو فعاليات اختتام لتظاهرة المهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، اللي الفكرة بالأساس لتونسي الكامل بن سالم، وهو مربي إبل، وفي ضيعته الفعالية كلها تصير في ضيعة الكامل بن سالم في زوريخ سويسرا. شكرا لك وعودة ميمونة إلى البلاد مراد، أنت وكل المجموعة اللي معك، يعيشك يحفظك.
1: يحفظك كل المستمعين الأفاضل،
0: إن شاء الله تونسي نور وين ما كان موجود عبر كل دول العالم. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ومرحبا بكل الناس اللي متابعتنا واللي عاملة برشا كيف معانا، كيما فضيلة رباع، أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة، ونعرف راكي في الكوزينة إن شاء الله بالصحة والشفاء الفطور للناس اللي قاعدة تخمم أو الطيب في الفطور الوقت هذايا. والمريم غرابي أهلا وسهلا مرحبا بك أيضا، لكل الناس اللي متابعتنا الوقت هذايا، ارضي علينا يا لميمة

0: هذا كوكتيل محمد الجموسي بصوت صابر الرباعي. سمعنا جزء منه ومقطع منه, وأكيد محمد الجموسي من الأصوات اللي نحبوا نسموها في كل وقت. ولأحبة محمد الجموسي إن شاء الله رقت لكم المقطع اللي كنا نسمعه فيه. ففي الأغنيات والإيقاعات وما بينهم وما بين المحتوى, بكر شوية كنا في زوريخ في سويسرا وتحدثنا على فعالية ومهرجان يهم الإبل المنظمة متاعة تونسي اللي هو الكامل بن سالم أصيل دوز, والفعالية تضوي على كل الثقافة المحلية التونسية اللي تهتم برعاية الإبل ومعها التراث التونسي. والحديث على مواطنينا بالخارج, مش كان مع مواطنينا المقيمين بالخارج حتى اللي مقيمين بالداخل. علاش نحكي في هذا؟ لأنه موجودة معايا السيدة عبير عن جمعية مواطنينا بالخارج تكابس, موجودة معايا على الخط. سيدة عبير, يا أهلا وسهلا.
1: أهلا, صحوا عليك عسلامة, لباس, مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة تطوي.
0: يعيشك, سعيدة بوجودك معايا عبر موجة الإذاعة حتى نتحدث على الجمعية الساعة وعلى ماراثون سينتظم قريبا من تنظيم الجمعية
1: إن شاء الله. شكرا مدام فيروز على هذه المكالمة, شكرا راديو تطاوين. جمعية مواطنينا بالخارج هي جمعية ثقافية رياضية صحية سياحية, من ضمن أهدافها لم شمل مواطنينا بالخارج, وهي تنشط بكل ما يهتم بالشأن الداخلي والخارجي. إن شاء الله نحن بصدد تحضير نصف ماراثون واحد جابس في دورته السادسة بإذن الله. باش يكون الموعدنا إن شاء الله نهار 3 و4 أكتوبر. 3 أكتوبر باش يكون الكيدز, و4 أكتوبر باش يكونوا السمي للشباب والكبار والكهول.
0: الجمعية, لما نقولوا جمعية مواطنينا بالخارج, أول حاجة تجي لذهننا إنها بالأساس اللي موجودين فيها أو المنخرطين هما الجالية التونسية بالخارج, وإلا لا؟
1: هي فيها منخرطين من الجالية التونسية بالخارج. عندنا سي محمود الخالدي هو المدير الرياضي نتاعنا في الجمعية. سابقا كان رئيس الجمعية, زاد مقيم في بالخارج قبل ما نشدني نصير باساسيون تاع الجمعية كتداول على يعني على الرئاسة. هو كان سي سليم كان في ألمانيا, وهي تشمل يعني مواطنينا بالخارج وبالداخل.
0: فالاهتمام متاعها أو اشتغالها على امتداد العام, الأنشطة اللي تشتغلوهم سيدة عبير.
1: احنا أنشطتنا فيها طابع ثقافي صحي رياضي سياحي, من ضمن أشطة مثلا عملنا قفلات صحية, دورات تكوينية, عندنا زادة في الصائف عملنا نوادي صيفية لمواطنين بالخارج وبالداخل. أنشطتنا متنوعة متفرقة. عندنا من ضمن يعني نشاط هذية يعتبر نشاط كبير برشا في الجمعية اللي هو سمي ماراثون وزيس جابس, اللي من خلال روزوا للسياحة الرياضية بواحات جابس. نعرفوا بواحات جابس, نعرفوا بتقاليدنا وعاداتنا, وجابس هي سمحة وتبقى ديما سمحة رغم طبعا كل الظروف, رغم كل المشاكل البيئية اللي نعيشوها. ديما نحاول نشوفوا الجانب الإيجابي في جابسنا السمحة. جابس تصر وتلح إن ديما تبقى باهية, ديما تبقى يعني تستقطب السياح من كل بلاصة, يعني من الخارج وكل شيء. أكبر دليل إن سمي ماراثون يجمع من كل العالم, يعني يجمع من فرنسا, من الجزائر والمغرب وليبيا وألمانيا وإيطاليا. عنا ديجا فيتي جايين إن شاء الله في سمي ماراثون. عنا برشا ديجا حلينا الباب بتاع السكري تسجيل للدورة هذه, الدورة السادسة. بدو يعني تسجيل الجماعة من برا قبل ما يبدو المواطنين بالداخل كما يقولوا فيها, والحمد لله يا رب.
0: فما فورميلير الناس اللي تحب تشارك في الماراثون أو في سمي الماراثون تنجم تشارك عبر الفورميلير هذية موجود على صفحتكم, وإلا استوفيتوا يعني التسجيلات ما زلتوا باش المعلومة تكون كاملة عند الناس تسمع فينا. نتحدث على سمي ماراثون وزيس جابس اللي باش يكون نهار 29 سبتمبر إن شاء الله.
1: لا ان شاء الله نحب نوضح لك معلومه اللي هي هو الماراثون عملناه اثنين يعني في برشا حاجات اضافيه اثنين على العاده اللي هو يعتبر تحضيرات في الماراثون وتظاهرات على هامش النصف الماراثون هذا ينطلق من نهار 29 حتى 5 اكتوبر. بالنسبه للماراثون الاساسي اللي فيه الجري وكل شيء والرياضه هو نهار 3 اكتوبر باش يكون للكيدز للاطفال.

0: 5 كيلومتر 10 كيلومتر 21 كيلومتر
1: اها يعني بحسب كل واحد شنو متعود يجري
0: كل واحد شنو متعود يجري كل واحد طاقة بدنا هو كيفاش ينجم يجري انا 5 كيلومتر فيهم اللي يجروا فيهم اللي ما يعملوا مارش سوليدير يعني مش بالضروره كان اللي يجروا يكونوا موجودين يشمل هذايا ذوي الاعاقه ولا الاسوياء يعني بالنسبه للماراثون ماهوش رياضي بحت هو رياضي ثقافي صحي هذاك علاش كان الشعار نتاعنا جابس تتنفس رياضه صحه ثقافه باش يكون معانا باش يكون في وسط الماراثون تنشيط جوائز وفما فيلاج اكتوبر روز يعني باش نعملوا قافله كامله لاكتوبر روز بحكم يتزامن التظاهره هذه تتزامن مع شهر اكتوبر روز
1: طبعا
0: اكتوبر الوردي باش تكون عندنا قافله كامله فيها تحاليل فيها ايكو فيها ماموغرافي فيها يعني تسكي يخص
1: الجانب الصحي الجانب الصحي
0: فوالا الوقايه خير من العلاج تسكي اللي هو يخص الوقايه من مرض السرطان
1: عفى الله الجميع
0: عفى الله الجميع زاد كيف كيف باش يكون فما ورشات رسم وتنشير وباش يعني تكون للكبار والصغار
1: يعني باش يكون فيه عدد من الانشطه الفنيه الرياضيه الثقافيه فقط
0: كما زاد الصناعه التقليديه والمنتوجات الروج والمنتوج بلادنا وصناعاتها وكل
1: طبعا طبعا
0: ونحن نقول الحنة والمروحه والمظله وما
1: شابه واضح احنا اكيد باش نكونوا في المتابعه ايامات الفعاليه نذكر من 29 ل 4 اكتوبر نتحدث على سيمي ماراثون على نصف الماراثون واحد جابس وباش يكون في شني جابس وتنظيم جمعيه مواطنينا بالخارج تكابس في جابس فقط تقولي لي ممكن الناس تسمع فينا توا وتحب تشارك في النصف الماراثون هذايا كيفاش تنجم تشارك
0: باهي للمشاركة في نصف الماراثون مهبطين على الباج باج سيمي ماراثون وزيش جابس ومهبطين على جمعية مواطنين بالخارج تكافيس
1: جميل
0: مهبطين على الصفحتين الزوز الرابط التسجيل فما استمارة تتعمر فيها كل التفاصيل كل الأعمار كل ما يخص سيمي ماراثون موجود على الرابط هذا يدخل يسجل بعد ذلك اللي يحب يجي مباشرة يعني يتصل بنا للمقر الجمعية عين سلام يعني ويتصل بالرقم 28-848-775 28-848-775 لمزيد الاستفسار ومرحبا بالناس كل حبيت ان نعرض على حاجه احنا علاش قلت لك من الماراثون يبدا من نهار 29 عندنا على هامش الماراثون باش يكون عندنا ماراثون صغيرون للبيبي قرينا لهم حسابهم البيبي عندنا بيبي ران اللي هي تظاهره بور لي مامون اي لي بيبي يعملوا جارية للصغيرات اللي تحبي ويعملوا سباق مع بعضهم
1: هذه جديد ظهر لي هذه جديد
0: نينو
1: طيب
0: وعندنا زاد النهار 2 اكتوبر عندنا تظاهره تحديثيه هي مهمه جدا التظاهره هذه جت على هامش الماراثون
1: مش على هامش الماراثون بالتوازي مع الماراثون راهو مش على
0: يعني
1: الهامش
0: في فعاليات الماراثون تدخل أي.
1: في فعالية في الفعاليات في الانشطه الموازيه
0: اللي العباره انسب
1: اي
0: هذه يوم تحسيسي لرياضه اول مره باش تصير في تونس هي رياضه لضعاف البصر اسمها سيتي فوت
1: كل الحظ والتوفيق لكم كل الحظ والتوفيق لكم سيدة عبير ونحن في المتابعة وأكيد باش تكون لنا لقاءات أخرى عبر موجات الإذاعة حتى نتحدث على الفعالية هذه من خلالك تحية لكل أسرة الجمعية جمعية مواطنين بالخارج تكابس والفعالية القادمة من 29 سبتمبر إلى غاية يوم 4 أكتوبر نصف الماراثون الواحة شنيني جابس كل الحظ والتوفيق لكم سيدة عبير
0: شكرا
1: إذاعة تطوين شكرا ليك أخت فيروز عايشك ربي شكرا السيف سيف متواصلة للماضي ساعة نذكركم عنا 200 دينار جائزة للمستمعين من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطوين إذا عرفتوا الإجابة متاع السؤال اللي باش نسأل فيه على برامج إذاعة تطوين على امتداد الأسبوع إذا سمعتوا تشاركونا على 75-870-900
2: الصيف صيف
3: صيف صيف
2: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف
3: الصيف صيف يعمل الكيف
2: الصيف

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة في نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. لأول مرة بالمستشفى الجامعي بمدنين تركيب آلة تنظيم نبض القلب لحالات استعجالية. تونس ستسلم غدا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. العالم، الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلات نفط وسفن أمريكية في مضيق هرمز. يتم اليوم بالمستشفى الجامعي بمدنين لأول مرة تركيب آلات تنظيم نبض القلب لحالات استعجالية، وفق ما أكده رئيس قسم أمراض القلب والشريين بهذه المؤسسة الصحية سامي الميلوشي لميكروفون الزميل خميس بوبطان.
2: احنا اليوم في قسم القلب مستشفى جامعي حبيب بورقيبه مدنين في إطار أول عمليات من نوعها عن طريق أطباء من مستشفى الجامعي حبيب بورقيبه مدنين. الحالة هي حالة استعجالية، تركيب آلات تنظيم نبضات القلب. المرضى حالتهم استعجالية، في العادة هذوم المرضى معناتها نلوجوا باش نبعثوهم لأقرب بقعة ويخطر على صحة المواطن وكل شيء. في الإطار هذا وقع زوز أطباء شبان وقع تكوينهم في تونس في قسم أمراض القلب مستشفى العسكري وقسم أمراض القلب مستشفى سهلون، التكوين في تونس. وإن شاء الله هما اليوم هما اللي باش يركبوا الآلات هذه الأربع مرضى حالتها مستعجلية تحت إشراف الأستاذ عبد الدين حقن عيوب المناسبة جديدة وفصل جديد في تحسين وتطوير وتحسين الخدمات الصحية للمواطن في ولاية مدنين وفي الأقليم الخامس عن طريق أيادي وعقول تونسية. فتحية لكافة الفاعلين وإن شاء الله من حسن إلى أحسن في عديد الاختصاصات، وهذا واجب مش مزية. دونك حدث هام، حدث يمس مصلحة المواطن وينقذ الأرواح.
1: انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي والتكويني عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بتطاوين ومدنين. الناطق باسم الشركة شكري الجزيري.
3: تمت برمجة صيانة حوالي 100 حافلة خاصة للنقل المدرسي والجامعي. العملية هذه تمت حاليا معناها بنسبة فوق 80% إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 15 سبتمبر نكونوا حاضرين مع ثم جهوزية 85 ولا حتى 90%، وهو ما يمكننا من نقل التلاميذ والطلبة بصفة عادية. هذا اللي يرجع خاصة لتعزيز أصول لصافة آخر سنة الفارطة بعدد 24 حافلة مزدوجة جديدة. بالنسبة للاشتراكات المدرسية، انطلقت الشركة الجهوية دونك منذ يوم خميس فتحت بوابة دونك تسجيل عن بعد بالنسبة لاستخراج الاشتراكات المدرسية. توقعاتنا إن شاء الله للسنة الدراسية هذه العدد المشتركين دونك في ولايتي مدينة وتطاوين دونك في حدود 31 أو 32 ألف مشترك، حدود 25 ألف في ولاية مدنين وحوالي 5 أو 6 ألاف في ولاية تطاوين. لهنا الدعوة ملحة للحفاظ على الممتلكات العامة هذه وعلى الحافلات خاصة وعلى سلامة المعدات اللي فيها.
1: سجلت ولاية مدنين منذ بداية العام 2026 إلى غاية موفى شهر أوت المنقذي أكثر من 150 حادث مرور أودى بحياة 64 شخص لتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد قتل الحوادث، وفق ما أكده الناشط في مجال السلامة المرورية بمدنين صابر الجري.
4: حسب احصائيات المرصد الوطني لسلامه المرور والى حدود اخر شهر اوت فان ولايه مدنين هي تحتل المرصد الثالثه وطنيا من حيث عدد قتل حوادث الطرقات. هذا المؤشر خطير، عندنا حوالي 64 قتيل واكثر من 150 حادث واكثر من 207 جريح. كل من اهم الاسباب حوادث هذه هي اولا بالذات السرعه، العنصر الثاني اللي هو العنصر هش اللي هو الدراجه الناريه، مع الاسف انهم كلهم ما غير خوضه يسوقوا الدراجه الناريه، وهذا مؤشر خطير بالحق ان 50% من قتل حوادث الطرقات هم جراء الدراجه الناريه. كيف المترجل عند شق الطريق من بين الاسباب، ثم تجي السهوه عدم انتباه وتشتت الافكار وهاتف الجوال. هك علاش دونك لازم برشا خدمه على الوعي المروري، خدمه على الاخلاق المروريه، نهايه العطله على الابواب لانها بدايه السنه الدراسيه والجامعيه. نتمنى والسلام للجميع.
1: تتواصل بجابس فعاليات مهرجان الشباب الذي انطلق في الأول من سبتمبر ومتواصل إلى 12 من الشهر ذاته. رئيس وحدة الشباب بمندوبية الشباب والرياضة بجابس لطفي مغران.
5: تضم مهرجان الشباب في دورته الثانية. المهرجان هذا هو في صفة تشاركية مع عديد المؤسسات الأخرى، إدارات جهوية أمنية وإدارات خصوصية كما التشغيل كما ديوان الأسر والأعمال البشري، يهدف إلى توقي والتصدي لظاهرة التطرف العنيف، لظاهرة التعاطي للمخدرات، العنف اللفظي والمادي اللي يهدد الشباب. الفلسفة نتاع المهرجان هذا هو انه فهمتي ماهوش الناس اللي تجيه للمهرجان، بين المهرجان هو اللي يخرج لعديد الفضاءات وخاصة الفضاءات المهمشة والفضاءات الأكثر هشاشة والفضاءات اللي بما المناطق اللي فيها شباب اللي هو غير قادر بشي أم مهرجان. حبينا نحن فهمتي منشوله بعروض فرجوية متنوعة وفسنفساء من الأنشطة المختلفة، فيها عديد الإبداعات وفيها عديد المنتجات اللي ذات طابع فرجوي. البرنامج هذا فهمتي حوالي 60,000 دينار تم ضخها من طرف وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد من الإدارة العامة للشباب لتأمين جميع فقرات المهرجان هذا.
1: يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستخصص الدورة وفق بلاغ للوزارة اليوم للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات نظر. أفادت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان 2026، وتمتد فترة الترشح من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية لهذا البرنامج. في الشأن الدولي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص في الغارات التي شنها الاحتلال الصهيوني صباح اليوم على عدد من البلدات جنوبي لبنان. وقالت الوزارة إن الغارات على النبطية أسفرت عن قتيلين وجريحين، فيما أسفر استهداف حي في مدينة النبطية عن إصابة 8 أشخاص أيضا بينهم سيدة وطفلة. وأضافت أن الغارات على عرب صليم أسفرت عن قتيلين و6 جرحى بينهم طفلتان، فيما أصيبت 4 نساء في كفر رمان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف حاملة الطائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثي في معسكر لبنات بمدينة تعز جنوبي غربي اليمن، مؤكدة تدمير جل العناصر وقدراتهم، فيما توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحوثيين بالسقوط الكامل. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار في الضربات الجوية على المدن الروسية المشمولة بعملية التفاوض. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: لأول مرة بالمستشفى الجامعي بمدنين تركيب آلات تنظيم نبضات القلب لحالات استعجالية. تونس تتسلم غدا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلات نفط وسفن أمريكية في مضيق هرمز. شكرا وإلى اللقاء.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
10: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف يعمل الكيف. الصيف صيف.

0: هاني وتواسي وصلنا معاه لخمس عشر دقيقة بعد نص النهار، الساعة الثالثة من صيف سيفي. أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي مواكبين معنا الحلقة منذ بدايتها، اللي تحقوا بنا توايا أهلا وسهلا مرحبا بكم. الساعة هذه باش نستقبل فيها تليفوناتكم على 75 870 900. في سؤالنا اللي اخترنا في هالصيفة أنه نسمع يا ترى المستمعين يتابعوا بوفاء البرامج الإذاعية اللي تبث على موجات الإذاعة تطاوين. سؤالي اليوم على سهرة ثلاث مع زميلي حاتم الغرياني، شكون كان ضيفة في منشط في إجازة؟ إذا سمعتوا الحلقة وعارفين الضيف اللي كان موجود معاه أو الضيفة اللي كانت موجودة معاه، يا أهلا وسهلا. 75 870 900. في الساعة الثالثة أيضا تعودنا أنه نمشوا إلى زمن الطرب الجميل ونسمعوا كوكتيل يرجعونا للذوق الراقي وللجمال متاع موسيقتنا العربية. اليوم اخترنا أنه نسمعوا مجدة الرومي، بعدها نمشوا المنغوليا والتوانسة اللي كانوا موجودين في الفترة الأخيرة في منغوليا. شنو الحكاية نعرفوها بعد. شكرا لتوق الياسمين وغيرها من مختاراتنا في كوكتيل مجدة الرومي.
1: شكرا لتوق الياسمين.

مستمعينا الكرام، موعد مقدس على موجة الإذاعة. حان الآن موعد رفع آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوينة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
1: الصيف صيف يعمل الكيف.
0: الصيف صيف والصيف صيف متواصل للماضي ساعة. بعد شوية نبدأ في استقبال تليفوناتكم على 75-78-900. سؤالنا الضيف أو الضيفة اللي كانت مع زميلي حاتم الغرياني في حلقة الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، شكون كانت أو شكون كان الضيف إذا تبعتوا منشط في إجازة برنامج زميلي حاتم الغرياني في سهرة نهار الثلاث اللي فات. ومن حديثنا على البرامج برامج إذاعة تطاوين إلى منغوليا باش نمشوا للحديث على تظاهرة كانت مؤخرا في منغوليا، وكانوا زوز أو كان وفد تونسي كامل موجود. احنا موجودين معنا زوز من الوفد اللي كان موجود هناك حتى ناخذ من عندهم تفاصيل وجودهم، تفاصيل تمثيلهم لبلادنا وشنية الحكاية. نحكوا على الكوب 17 والتصحر ومقاومة التصحر في العالم الكل مع التأثيرات أو التأثيرات عفوا المناخية الكبيرة أو الحادة اللي تشهدها بعض الدول في العالم وطرق الحماية منها أو طرق التوقي منها. معايا الخبير والباحث في إدارة المراعي سي عزيز بالقاسم على الخط. سي عزيز صباح النور، مش نحوالك؟
2: صباح النور أخت فيروز، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، شكرا على هذه الدعوة.
0: سعيدة أنك موجود معايا لأول مرة عبر موجة إذاعة تطاوين، والحديث معك أكيد باش ياخذنا إلى الكثير من الإضافات والإفادات فيما يهم موضوع التسحر. ولكن خليني في الخط الثاني نسلم على لنور البوبكري اللي موجود معنا على الخط. سي لنور شحالك؟
3: صباح النور أخت فوزي، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة تطاوين، والتحية من خلالك لسي عزيز.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك لنور، من خلالك تحية لكل مستمعينا في السقي والتجربة اللي يعيشها السقي من خلال تجربة لنور البوبكري أكيد فيها الكثير ما نتحدث والكثير ما نستفيد. ولكن قبل كل شيء دكتور عزيز بالقاسم، كنتوا موجودين في مؤتمر الأطراف التابعة للأمم المتحدة لمقاومة التصحر، هيك ولا لا؟
2: أي بالضبط، شاركنا طبعا في مؤتمر الأطراف السبعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والذي انعقد في عاصمة منغوليا أولمباتور خلال الفترة مثل ما ذكرتي من 17-28 أوت.
0: نعم. المشاركة هذه كان فيها وفد تونسي من خبراء، من باحثين، من فلاحة، من كل الناس اللي في علاقة مباشرة بمقاومة التصحر في بلادنا، ومن خلالهم أيضا تجربة السقي مع لنور البوبكري، التجربة النوعية اللي موجودة في السقي التمثيلية كيفاش كانت الأجواء كيفاش لقيتوها. وقبل ما نمشي لهذه الكل، علاش منغوليا؟ علاش الأمم المتحدة اختارت منغوليا عن كل دول العالم حتى يكون فيها المؤتمر هذا؟
2: هو في الحقيقة السنة هذه هي سنة الأمم المتحدة أنها السنة الدولية للمراعي والرعاة، ومثل ما نعرف أن منغوليا هي تقريبا أكبر دولة مستهلكة للحوم، وما زالت يعني تعتمد على النمط الرعوي. احنا زرناها والأخ أنور يمكن يأكد ذلك أنها دولة شاسعة مع مجتمع صغير، دولة يعني غير منتشة للمنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية، هي فقط بالأساس رعوية يعني فقط مراعي.
0: وظهر لي هي من أكثر الدول المتضررة من ظاهرة التصحر على مستوى العالم، لأجل ذلك الأمم المتحدة اختارت أن المؤتمر هذا يكون في منغوليا. أنتم عشتوا من 17-28 أوت في فعاليات، ورشات، جلسات عمل، نقاشات، كيفاش لقيتوا الأجواء هذية؟ وشنية أكثر حاجة اشتغلتوا عليها الوفد التونسي في علاقة ببقية الشركاء عبر العالم؟
2: هو في الحقيقة أخت فوزية خلينا نوضح حاجة، أنا يعني عندي قبعتين. يعني كنت ليس يعني مانيش من الوسط الرسمي.
0: مشيت كخبير.
2: أنا كخبير ممثل منظمة دولية مركز دولي للبحوث الزراعية في مناطق الجافة.
0: جميل.
2: ولكن في نفس الوقت أنا أيضا ممثل لمعهد المناطق القحلي المدليل لأني أصيل المعهد. فهمت؟ أصيل المعهد والمعهد تعرفي من أكثر المعاهد في العالم.
0: اللي اشتغلت على وتشتغل.
2: اشتغلت على التسحر ونتائج مش فقط في تونس يعني أنت الآن تنفذ النتائج اللي توصل لها المعهد تنفذ حتى في بقية دول العالم وخاصة في الدول الإفريقية يعني.
0: عرفت
2: يعني
0: تجربة
2: هذا شرف كبير يعني صراحة يعني إذا لكن هذا الوفد التونسي كان أيضا يعني ممثل على مستوى عالي ما يرأت رأسه السيد وزير البيئة وخبراء من الوزارة وكان يعني حضورهم مهم جدا وكان مثمر صراحة يعني لكن أيضا حتى المجتمع المدني كان ممثل في إضافة الأخ أنور بكر كان الأخ من جمعيات من سواء من سمامة الأخ عدنان
0: الهلالي وتجربته في
2: نعم والأخير تحصل تشرف تونس تحصل على جائزة كبرى يعني
0: ما شاء الله
2: قدمها رئيس مجلس نواب منغوليا قدمها له وكذلك الأخ عبد الباسط الحمروني من جمعية بيئية يعني معروفة بجيبس
0: احكي لي على مشاركتكم أنتم في الليرة أو بكاسكة الخبير وباش نحكوا أيضا على أنور الفعالية هذية ووجودها في فعالية كما هذية شنو الإضافات اللي حققتها لها أو شنو المشاريع اللي ممكن يشتغل عليها ديما في علاقة بالتسحر فماذا بيا ناخذ فكرة لأنه الملتقيات والفعاليات الدولية هذية مهمة برشا في مسألة التشبيك وفي مسألة التبادل الخبرات أيضا دكتور عزيز
2: نعم أكيد هو في الحقيقة يعني كانت في اجتماعات رئيسية واجتماعات هامسية ولا ما يسمى بالسايد إيفنت هو في الحقيقة ثم يعني عنصرين هامين في مجال التسحر حاليا اللي يقع هو حول كيفية إدارة النظم الرعوية والمراعي ومكافحة تدهورها وكذلك يعني كيفية الاستثمار فيها وتحسين خدماتها البيئية لأن تعرفي المراعي هي أساس الفضاء الترعوية لرعي الحيوانات لكن في بعض الأحيان عندها خدمات أخرى تكون أهم وأهم بكثير ومن الجانب الاقتصادي والربحي يعني تعطي عندها قيمة يمكن أكثر حتى من الإنتاج الحيواني أو العلفي كذلك العنصر الثاني اللي تم التركيز عليه في المؤتمر هذا هو إدارة الجفاف يعني تعرفي أن أهم عنصر الآن بخلاف الضغط البشري على الفضاءات والرعوية أو البيئية والطبيعية الجفاف حاليا مع التغيرات المناخية أصبح يعني صراحة يعني خطر كبير جدا على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى تدهور التربة وكمثل ما تعرفي أنت أن يعني كانت معارضة كبيرة وكبيرة جدا وجدتها الوفود خاصة الوفد الإفريقي اللي بصراحة يعني وتونس يعني رائدة في المجال هذا يعني قيادي لها دور قيادي وعدة دول أخرى طبعا لكن المجموعة الإفريقية كانت عندها دور أساسي في ذلك لأن كانت وجدت معارضة كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن الولايات المتحدة ضد الاتفاقية الدولية لتغير المناخ ومبادرة ما يسمى بباريس ولذلك إلى حد الآن هي غير محترفة أن الجفاف تعتبر أين يعني من التغيرات المناخية وليس له ولا يعتبر لا يمكن أن يعتبر ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة التسحر وهذا الإسكالية اللي صارت كبيرة خلاص لأن كيف معناها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كيفاش معناها احنا هذا مش متفقين فيه وانتم تدخلوا فيه الجفاف اللي هو يعتبر احد اهم مظاهر التغيرات المناخية حطوه ضمن الاتفاقية هذه من اتفاقية المكافحة التسحر يعني الإشكاليات هذه كانت كبيرة كثيرة لأن أغلب الوفود والأطراف أنها كانت تركز على أنها لا بد من إيجاد تنسيقية بين الاتفاقيات الدولية الثلاث اللي هي مكافحة السحر التنوع البيولوجي ومكافحة والتغير المناخي
0: وطبعا النقاط الأساسية متاع كل اتفاقية، لأنه لما نتحدث على جفاف وما يكونش موجود في تغير مناخي ولا في التصحر ولا في ولا في بقية الاتفاقيات، واللي فما إشكال حقيقي في المواضيع هذية. أعطيني فكرة على تجربتكم أنتم وطرح التجربة متاعكم في المجموعة اللي كانت موجودة، كيفاش كان التفاعل؟ ونعرف أنه ما هيش أول مرة تكونوا موجودين في ملتقيات دولية، ولكن أكيد في موضوع في تخصص متاعكم مهم جدا بالنسبة لكم، ولا لا سي عزيز؟
2: لا أكيد، أنا فقط حبيت نضيف كلمة أخرى على السؤال الأول، يعني حبيت نضيف نقطة أنا يعني كذلك بحث ما تلقاه كان موثلا بصفة كبيرة، في لأن صار اجتماع كبير وكبير جدا بين المجموعة العربية والصين لدعم التعاون الصيني العربي، وكان محد يعني بصراحة يعني ممثل وله دور كبير في المجال هذا، وإن شاء الله آفاق التعاون هذا وصارت حتى خطة عمل للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب وإدخال عديد التقنيات والابتكارات خاصة في مجال يعني الذكاء الاصطناعي، وستكون السنة خلال السنة هذه يعني إن شاء الله خاصة محمد القاحلة والجنوب التونسي بصفة عامة استفادة كبيرة في مجال التقنيات هذه وفي مجال تدريب الكفاءات.
0: الانفتاح على الصين في الجانب التكنولوجي مسألة تنجم تكون عندها فوائد كثيرة، ولما تكون مؤسسة بحثية كما مؤسسة معهد المناطق القاحلة الحقيقة أكيد ستأتي بالكثير من المشاريع إلى الجهة اللي تكون ذات إضافات وذات إفادة للجهة. نحب نسألك أنت كخبير بعين الخبير، الملتقى هذايا الإضافات اللي حققها لك سي عزيز؟
2: والله هو ديما شوفي ديما التبادل الآراء وشوفوا ناس دول من تجارب أخرى ودول أخرى دائما في الإفادة من الجانبين طبعا، لكن أهم شيء أن احنا على الأقل كمركز دول البحوث الزراعية وصلنا رأينا أن وموقفنا من خلال أن دعم هذه الدول بالتقنيات الموجودة وبالآليات لمكافحة التصحر، و من ليس فقط الآن، لأن بصراحة حكينا كثير على ما يسمى بالإنذار المبكر، الآن خلاص احنا دخلنا في مراحل التنفيذية ولا بد من تطبيق الحلول وتقنيات مستنبتة من الطبيعة
0: مش لازمنا نعمله اليوم، خطر فان احنا في الحقيقة التصحر اليوم ودول المتضررة من منغوليا الى شمال افريقيا الى جنوب افريقيا الى دول العالم، برشة دول متضررة من التغيرات المناخية ومن التصحر، واليوم شنو الحاجات اللي لازمها تصير فعليا على الواقع في المراعي اللي تشتكي الكثير من النقائص، وانت اعلم بذلك سي عزيز، والمناطق اللي فيها جفاف كبير وما إلى ذلك من إشكاليات وتحديات تعيشها دول العالم. هذا أكيد باش نطرحوه في لقاءات أكثر تخصص معك سي عزيز أعتقد. إن شاء الله إن شاء الله. كنت أكيد سعيدة جدا بوجودكم معايا، خليكم معايا لأنه باش نمشي لننور ونسأله، هو كفلاح وكان في شهر جوان نظم فعالية تهم التصحر في السقي، والسقي ومنزل الحبيب بشكل بشكل عام من أكثر المناطق اللي قاعدة تصير فيها تجارب لمقاومة التصحر، فإنك تكون موجود في منغوليا وتشوف الفلاحة متاع دول العالم وتكون في لقاء مباشر معهم، هذه أكيد كانت عندها فايدة كبيرة عليك سي لانور.
3: شكرا أخت فيروز وشكرا لكل المتدخل سيد الخبير سي عزيز، بالحق لأن احنا عايشين على الميدان، يعني التصحر قاعدين نشوف فيه كل يوم، ربما في مؤسسات أخرى يعني ما يلاحظوش كما لاحظوا حني احنا عايش معنا التصحر. دونك هي فرصة جميلة جدا باش نكون في منغوليا، وفرصة أنا باش نمثل السقي نمثل حبيب جابس نمثل تونس يعني ضمن يعني في إطار المجتمع المدني في مؤتمر كما هذا يعني حضرة تقريبا فيها مشاركة 197 دولة يعني من العالم مش شوي يعني
0: ما شاء الله.
3: دونك انا وقت مشيت على من الجانب ان المجتمع المدني وما كانت اهميه المجتمع المدني في مثل هذه القضايا يعني صحيح. مهم جدا خاطر لان هم اللي عايشين بالحق الوضعيه بالرسم يعني قاعدين يعيشوها. مشاركه كان في عديد الورشات من بينها ورشه انا جمعت يعني تقريبا عديد الجمعيات الموجوده في العالم، تبادلنا الافكار، إيش قاعد نعمل في السجي، هو إيش قاعد يعمل في السنغال، الآخر إيش قاعد يعمل في منغوليا. لشون التبادل هذا مهم جدا للأمانة. أنا واحد من الناس يعني في حتى في مدخلتي يعني على مقاومة التصحر يعني كنموذج يعني في السجي ركزت ياسر على المعارف المحلية وأهميتها. بالحق بدنا نرجع لها جدودنا قبل، رغم أنها مقروش وكل شيء، لكن كانوا متنبئين ربما بالمستقبل إيش باش يصير، وهذا ديجا هنعيش فيه توكر. باباي ولا جدي ولا يكبر الكل وقت العمل الفلسطينية عارف أنا باش يجي راهو باش تدينا سنين خايبة، إذا ماذا بينا نحافظ على الميم تاع المطر مثال يعني. عارف وقت يعمل طابي هذيك ما صبتش مطر سنين، بعد 50 تو تصب طابي هذيك باش تشد المي وكل شيء، دونك باش نسقي غرسي وباش نلقى حتى ني نروح عديد يعني
0: الممارسات صحيح
3: الممارسات يعني
0: وتبادل الخبرات اكيد باش يكون الاكل متاع مشاريع مشتركه، لقاءات وندوات مشتركه، تطوير النشاط متاعك، وايضا تطوير الطرق والطرائق اللي تنجم تخليك تقاوم التصحر في المنطقه الجافه اللي انت تشتغل فيها وتنجز في تحدي كبير فيها، اللي نتحدث على السقي ديما. لنور،
3: وكما قلت انت في البداية نتاعك وفيروز او حتى سي عزيزة، نعرف وقت نقوله منزل حبيب نقوله التصحر، وقت نقوله التصحر طول يجي في بالنا في منزل حبيب، لكن اليوم التصحر ما قادش منحصر كان في منزل حبيب، قاعد يعني يوصل ربما حتى الوسط متاع تونس، يعني ربما اذا كان تو ما نلقوش حل تويك 10 سنين ولا 20 عام القدام ربما الشغله تونس كامله كما غزي يعني يوصل حتى العالم. هني ديما نركز اخت فوزية على الدور المهم للمجتمع المدني. احنا مانيش اصحاب قرار في الاخر صحيح ولا
0: أي.
3: لكن نوصل الصوت، إذا كانيني في تونس نوصل صوتي في مثل القمم في أفريقيا يوصلوا صوتهم، في أوروبا يوصلوا صوتهم، دونك نوصل شوي ضغط يعني.
0: طبعا هي قوة ضغط، المجتمع المدني دائما هو قوة ضغط وقوة مقترح أيضا
3: بطبيعة الحال. احنا هذا كوجبنا اللي يؤمن يعني ببلاده ويحب بلاده ويحب ترابه، بالحق كم هيك يكون كلمة منيني وكلمة من كنتي، لأنه في الآخر هو في صلاح تونس، لو مش كان في صلاح سقي ولا منزل حبيب ولا منحصر في الجنوب، لا بالعكس هو في صلاح تونس كاملة يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي. وإحنا في الساعة الثانية كنا في زوريخ مع تونسي مربي إبل في زوريخ في سويسرا، ويشرف على فعالية سنوية تهم التربية الإبل ويعرف بالتراث المحلي التونسي، فعلاش لا ما يكونش كل العالم موجود في السقي قريبا من خلال تجربتك لنور، ومن خلال المجهود اللي يقوموا به الخبراء في معاضدة مجهود الفلاحة، لأنه الفلاح من غير خبير يدعمه ويعطيه الفكرة ويطور معاه المشروع ما ينجمش يطور، وما ينجمش المشروع أساسا متاعه يعيش عبر الزمن، واعتقد أنه سي عزيزي يوفقني في هذا.
2: أكيد أخي فيلو أكيد، وفيس برسا كما ذكرت يعني حتى الخبير والإدارة بصفة عامة والدولة كل برامجها لابد تكون تبدأ مع الفلاح من الأول، لأنه هو حاسس المشكلة وهو المشي ينجحها وهو اللي يضمن استدامتها إذا كان مش نحبه نقدمه حوايج مستدامة، فهمتي؟
0: إن شاء الله
2: لازم تكون فلاح من الأول، خطواتكم متواجد معي
0: إن شاء الله. كنت سعيدة جدا سي عزيز بالقاسم بوجودكم معي اليوم عبر موجة إذاعة تطاوين، وسعيدة أيضا بلنور البوبكري وكل النجاحات اللي قاعد يشرف عليها في ضيعة السقي وسنية السقي، وفي المتابعة معاكم، وأكيد إن شاء الله قريبا نلتقي في البرنامج الفلاحي ونتحدث على كل تفاصيل إدارة المراعي معك سي عزيز، وأيضا مع لنور في مختلف البرامج والنجاحات اللي يقوم بها في ضيعة السقي. شكرا لكم وبالنجاحات كثيرا لأبناء تونس وين ما كنتم موجودين. سي عزيز بن بلقاسم الباحث والخبير في إدارة المراعي، وأيضا سي لنور البوبكري رئيس مجمع جرين ديزيرت، وأيضا الفلاح اللي عنده ضيعة نموذجية في السقي منزل الحبيب بقابس. شكرا لكم.

0: بينا نعيش الأغنية اللي غنها عمر منيب يرحمه، ومن أجمل أغنية عمر منيب، باش نختموا بها الحلقة لليوم. ولكن قبل هذايا فما مستمعين في الانتظار، كعلاش قطعت على الأغنية؟ ونسمح حيكم كاملة في آخر حلقتنا لليوم باش ما نخليش مستمعين في الانتظار. ألو، مرحبا.
1: ألو، سامحك فيروز.
0: مرحبا.
1: عم بشير القطف في حسين جربي.
0: عم بشير، شحالك؟
1: لبس عليك.
0: الحمد لله الحمد لله. شحالك انت؟ لبس عليك.
1: لا الحمد لله يا رب.
0: الأجواء في حسين جربي كيف؟ طقس كيف اليوم؟
1: جو سمع طقس ما تدل عليك.
0: هاي يا
1: هنا مطربه يا
0: ان شاء الله ربي ديما يا ربي. ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: عم بشير،
1: قول لي محاولة فيروز. نجح جمال.
0: نجح جمال.
1: شعر نجح جمال.
0: انت تقول نجح جمال. شكرا، يعيشك عم بشير. شكرا. من عند عم بشير باش نمشي للتليفون اخر. الو،
2: هذا فيروز.
0: مرحبا عم علي، شحالك؟
2: تحياتي ليك وربي يحفظك.
0: يعيشك، يحفظ الجميع ان شاء الله. عم علي، الاجواء في العمارات؟
2: والله لاباس الحمد لله. حيوك الكل انت والتقنيين والمذيعين.
0: يعيشك، اخذ بخاطرك. سمعت منشط في اجازه ليله الثلاث؟
2: استهديت النهار الثلاث حد من غرياني.
0: اي،
2: هذيك الضيف نتاع ابراهيم الرفاعي.
0: ابراهيم الرفاعي،
2: اي، في يحكي على الاحداث نتاع غزه.
0: اها،
2: اي، هذا جوابي.
0: هذا هي الجواب نتاعك. شكرا ليك. سمعت هالحلقه انت نهار الثلاثه؟
2: اي سمعت. اي
0: شكرا ليك، عايشك، ياخذ بخاطرك. يعيشك عم علي، تحيه من خلالك لكل مستمعينا في العمارات، في العكاريت، وفي كل مكان يسمعونا ويتابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين داخل البلاد وخارجها. تليفون اخر في الانتظار. الو.
3: الو، عسلامه.
0: عسلامه،
3: اهلا بك فيروز.
0: يعيشك، مرحبا بيك.
3: معك مريم من بغرارة.
0: مريم من بغرارة، وجوكم ياسر عال العال الليلة هذه، خاطر الدنيا باردة ولا لا؟
3: الحمد لله، هي بردت الدنيا شوي.
0: الحمد لله، برد علينا ربي. الحمد لله، ما حال يدوم، ما حال يدوم.
3: أكيد.
0: مريم، تسمعي فينا منذ البداية ولا تو التحقتي؟
3: ما سمعت منذ البداية. أما الإجابة بصراحة ما عندي فكرة، أعطينا احتمالات.
0: نعطيكم احتمالات. هل كان الضيف، باش نعطيكم ثلاثة احتمالات، يا ترى الهادي زعيم، يا ترى علي المرزوقي، يا ترى أمل الشاهد؟
3: أنا نقول علي المرزوقي.
0: أنت تقولي علي المرزوقي. شكرا ليك، شكرا ليك يا مريم، يعيشك، شكرا. تليفون آخر. ألو، مرحبا.
4: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
4: معلم، شنو حالك؟
0: بخير الحمد لله. عم محمد، شحالك؟ لبس عليك.
4: والله الحمد لله، لبس عليك انت بصحة.
0: الحمد لله، الحمد لله،
4: الحمد لله. بعد نرانا لمنا ما نركزوش عليها البرامج الاخرى ياسر.
0: ايه،
4: نركزوا ما كتعرف، كان على الحاجات شوي، كان على البراحيل وعلى مدق غلال وعلى حاجات، كان ظل الضيوف نربطوه على طول. ولكن هذا نعتبر الاحتمال الثالث
0: اللي هو هتنعود لك الاحتمالات. الهادي زعيم، علي المرزوقي، وإلا أمل الشاهد.
4: والله في أمل الشاهد هيك حسب التكهنات، راه مش
0: صحيح. أنت ما سمعتش وخذيت واحد من الاحتمالات.
4: والله خذيت واحد من الاحتمالات، حتى كان سمعت كيف يقولوا فيها من
0: ماكش مركز، ماكش مركز،
4: من أعتبرها شيء من مركز الشيسر ياسر. حتى كان سمعت
0: ولازمكم تركزوا باش تربحوا 200 دينار.
4: والله 200 دينار إن شاء الله، هو كل إن شاء الله يربح لي يستاهلهم
0: إن شاء الله يربح.
4: يكون يعني ماشي حاجة كبيرة ياسر ياسر، يعني اللي هو ان شاء الله يعني اللي يكتبوا لي جوه خلاص.
0: ان شاء الله ان شاء الله. وطلتكم علينا هي عايشك عم محمد، وطلتكم علينا هي الكنز، وهي المحبه الكبيره. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
4: والله يا فيروز،
0: قول
4: ماذا بك القدامى؟ يعني ديما عاملين لهم حاجاتك، تفكريهم ديما يعني حتى في المحطات الاخرى يعني نقولوا احنا.
0: يا سيدي
4: تدلل هكا وانت تعرف الجو هذا وخلاص
0: تدلل. يا سيدي شكرا لك عم محمد، اكيد تحيه لكل المستمعين في بنقردان. يا اهلا وسهلا مرحبا بك. من عند عم محمد تليفون اخر. الو، الو، اهلا وسهلا. 75 870 900 رقمنا اللي من خلاله نتواصل نحن وياكم، ونسال على ضيف او ضيفه زميلي حاتم الغرياني في منشط في اجازه سهره الثلاث اللي فات يوم 1 سبتمبر. يا ترى كان الهادي زعيم، كان علي المرزوقي، او كانت امال الشاهد؟ اذا سمعتوا البرنامج وتابعتوه وعندكم الاجابه الصحيحه، اهلا وسهلا ومرحبا. الو، مرحبا.
5: يا مساء الخير.
0: مرحبا.
5: عيشك تحية لك وتحية الفريق اللي عمرك الكل.
0: عيشك.
5: تحية من جزيرة جربة من رفيقة.
0: من رفيقة في جزيرة جربة. هلا وسهلا يا رفيقة. مرحبا بك.
5: عيشك يحتك. عيشك ويخذ بخاطرك يحتك صحة. بالنسبة للمرج البرمجة إن الحق الحقيقة ما سمعتهاش خاطرني تريد شيء بالخدمة في الصيف.
0: ايه؟
5: أما مثالش كان أخذ العبرة بالمشاركة.
0: شكون تقولي؟ الهادي زعيم. الهادي زعيم أو علي المرزوقي أو أمل الشاهد.
5: علي المرزوقي.
0: علي المرزوقي.
5: ايه يحتك صحة ودمتي رائعة يا
0: خيرو. يعيشك بوجودك وطلتك لله. مرحبا بيك. يعيشك يا خو بخاطرك. من عند رفيقة في جربة. مش نمشي التليفون آخر. ألو يا أهلا وسهلا. ألو ألو ألو
5: ألو
0: مرحبا.
6: معك آمنة من جربة.
0: آمنة من جربة. مرحبا بيك يا آمنة. عندك الإجابة متاع السؤال؟
6: تنزل تعطيني احتمالات.
0: الهادي زعيم، علي المرزوقي أو أمل الشاهد؟
6: أمل الشاهد.
0: أمل الشاهد. شكون يعاون فيك؟
6: أختي.
0: شو اسمها؟
6: نور.
0: ربي يفضلكم لبعضكم يا لله وتنسين ببعضكم. خليكم في الاستماع بعض الدقائق ونعطي الإجابة الصحيحة. شكرا لك يا آمنة. مرحبا. من عند آمنة. مرحبا.
7: وبيكسر
0: عايشك. شكون معنا؟
7: مبروك. مبروك من تطاوين.
0: مبروك من تطاوين. مبروك. سمعت مناشد في إجازة نهار تلاف
7: ترزيد يعودي لي بالله.
0: الهادي زعيم، علي المرزوقي أو أمل الشاهد؟
7: قول المرزوقي.
0: أنت تقول علي المرزوقي. أنت تقول علي المرزوقي. واضح. شكرا ليك. عايشك يومك أسعد ليا إن شاء الله. تليفون آخر. ألو.
8: عسلامة فيروز.
0: عسلامة. مرحبا.
8: منظر يا حوير فيروز.
0: الحمد لله بخير. شحالك انت؟
8: انت يعطيك الف الف صحة ويبقى عليك الستر ورب يعطيك على قد قلبك في الشبكة الصيفية ذي اللي فريمو امنت بدون اجازة فيروز. نسميها بدون اجازة صيفية بالحق. هذا صعيب ياسر تأمين العديد الكل مخرجش كونش لسوا معتها بالحق ان كون تابلو. ايش يقول احنا حسب الكادوين شيء الأكبر تصفيق رشيد بوزيخر تستحق في آخر الحصة راي فيروز شبيهي.
0: الحمد لله.
8: بالحق والله والله قلت سيموني قلت له مرفيت قلت له بالحق أمن فيروز العديد هذي بالحق يعطيك ألف ألف صحة
0: ربي
8: يعطيك على قلبك. هذيك هي راي روح الزميلة هكا عوص ما يجيده الحمد لله ما يجيد رجع لنا سافا وكل.
0: الحمد لله.
8: بالحق بالحق فيروز بدون إجازة صيفية. أم تنظر إن شاء الله تخفونش إن شاء الله تخفونش ترتاح شوية خاطر نعرف عب كبير يسطو حصة ورا حصة ما

0: قال بانوراما الجمعة، ما ينسيش بانوراما الجمعة اللي تو مزلنا عليها نتبعوها في عشوية الجمعة في بانوراما الجمعة وكل شيء. دونك متأكد 100% هذاك هو سؤال بركة مش أسأل
1: الجمعة. لا لا لا سؤال واحد هني سهل هني نعاون فيك جمعة نصعبها جمعة سهل و
0: لا خاص مزيلك جمعة جاية ونبدأ في
1: إن شاء الله في الشبكة جديدة إن شاء الله
0: كامل أنت معنا جمعة جاية إن شاء الله بخير
1: إن شاء الله
0: بربي يعطيك الصحة ألف ألف تحية ليك اللي فريمون بالحق حاجة نحسه حاجة من قلبنا هكا اللي فيروز بالحق تيعب وكل شيء وتجيب كتب وسط الماء وكل شيء شوف الكاب وتيعب وكل شيء وتتأمن فك السخانة وكل شيء بالحق رشيد
1: إذا ما تسقط الفقرة عايشك كيف خاطرك عايشك كيف خاطرك شكرا يا منذر بارك لك
0: يا عايش ربي حببنا ليك وإن شاء الله ديما هكا متميزين
1: إن شاء الله مين
0: وإن شاء الله ترجعنا في المراحيل هكا في سارة المراحيل وكل شيء
1: إن شاء الله
0: وتكمل العدد الجاي وكل شيء
1: إن شاء الله يفضلك يا عايشك يا عايشك يا منذر ناخذ من بعدك تليفون آخر عايشك كيف خاطرك شكرا يا منذر وكلامكم أكيد فيه الكثير من المسؤولية وفيه برشا محبة وهي اللي تعطينا الطاقة باش نكملوا من عند منذر باش نمشي لآخر تليفون معنا في دفعة التليفونات. ألو مرحبا.
2: مرحبتين مساء النور فيروز الغالي.
1: يعيشك مرحبا بيك.
2: يعيشك أم لؤي.
1: أم لؤي مرحبا بيك. أم لؤي سمعتي سمعتي البرنامج وإلا لا منشط في إجازة لزميلي حاتم الغرياني.
2: والله ضربت حظ فوقهم قصان الضوح.
1: قولي لي أنت تقولي علي المرزوقي.
2: المرزوقي.
1: شكرا لك عايشك يا أم لؤي شكرا. عايشك أخو بخاطرك إذا كانت آخر تليفون عنا نسمع الإجابة من عندك رشيد.
3: علي المرزوقي مساء الخير أهلا وسهلا بك.
4: يعني هذا هو علي المرزوقي اللي كنت تحكي عني. ربي يبارك فيك يا حاسب وربي يخليك وخليني نقول لك أنا سعيد جدا أني نكون معاكم الليلة.
3: حتى أنا
4: في إذاعة تطاوين المزيانة السمحة الباهية المسموعة.
1: وحتى هو سمح وباهي وما شاء الله عليه زملائي الكل علي المرزوقي وإلا حاتم الغرياني وإلا زملائي الموجودين معايا اليوم رشيد بوزاخر وحبيب خراز وكل المجموعة اللي تأمن كل حلقة من حلقات الصيف صيف. اختر لي رقم رشيد من 1 إلى 5 عنا 5 إجابات صحيحة. اختر لي رقم 3 اللي هو مبروك من تطاوين. لو ممكن يا مبروك ألف مبروك الساعة 200 دينار ولو ممكن تواصل معنا في الكواليس حتى ناخذ كل المعطيات ونعطيك التفاصيل الجائزة اللي هي 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. الفائز نذكر هو مبروك من تطاوين. أكيد نقدم لكم كل التحايا ونقدم كل التحايا لكل ضيوفي اللي كانوا موجودين معايا اليوم وكنت سعيدة أني نكون معاكم على امتداد 3 ساعات من البث المباشر. إن شاء الله لقيتوا الإضافة لقيتوا الإفادة والحياة تستمر بينا نعيش مع عمر منيب مقطع منها نختم به اللقاء ونتقابل أنا وياكم ديما في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين. نهاركم زين.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تطاوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدنين للموسم الدراسي المقبل. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونيات إضافة إلى القمرية وأطوارها. تستعد ولاية جابس لتنظيم أيام الاستثمار يومي 7 و8 من شهر أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالب الانتفاع بالبرنامج لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على طهران. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار في الضربات الجوية على المدن الروسية المشمولة بعملية التفاوض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. نقتفي اليوم أثر فنان تشكيلي حمل روح الجنوب إلى اللوحة، وما حمله لم يكن مجرد صور من الطفولة، بل كان ذاكرة حية، ذاكرة أم تنسج ويد تشكل وبيئة تعلم ابنها أن الجمال يمكن أن يخرج من أبسط الأشياء.
3: سيرة ومسيرة.
2: ولد الفنان التشكيلي محمد مطيمط بمدينة جرجيس سنة 1938 في بيئة جنوبية غنية بالألوان والرموز والعادات والحرف التقليدية، وهي البيئة التي ستظل حاضرة بقوة في تجربته الفنية وفي ذاكرته البصرية. منذ بداياته اتجه محمد مطيمط إلى الفن التشكيلي، فالتحق بمدرسة الفنون الجميلة بتونس وتخرج منها سنة 1962. ولم يكن مطيمط فنانا يكتفي بلون واحد أو تقنية واحدة، اشتغل بالرسم الزيتي والمائي والنحتي والخزفي والفسيفساء والرسم بالفحم والحبر الصيني، وخاصة النسيج الفني الذي أصبح أحد أبرز مجالات تجربته. ولم يكن النسيج عنده مجرد تقنية فنية جديدة، بل كان ذاكرة، فقد كانت والدته تنسج الغرارة والكليم من الوبر والصوف والحصير من القصب والقفة من الحلفة. ومن هنا حمل مطيمط ذاكرة البيت والطفولة إلى عالم الفن، وحول ما كان حرفة شعبية إلى لغة تشكيلية حديثة. لم يكن مطيمط منغلقا على تجربته المحلية، كان يريد أن يرى ما يفعله الفنانون في العالم، وأن يتعلم وأن يجرب وأن يجد لنفسه مكانا في المشهد التشكيلي. فسافر إلى فرنسا وبلغاريا وغيرهما من البلدان، وطلع على تجارب وتقنيات فنية مختلفة. كان يذهب بعيدا، لكنه لم يقطع يوما خيطه مع تونس، بل كان يحمل تونس معه في كل رحلة ويعود إليها بما تعلمه. ولم يكن مطيمط مجرد فنان يرسم ويعرض أعماله، كان يؤمن أن للفنان دورا في بناء الحياة الثقافية وفي صياغة مشهد تشكيلي تونسي حر ومتنوع. ولذلك كان من المؤسسين لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين خلال مؤتمر الحمامات سنة 1968، وكان ذلك محطة مهمة في تاريخ الحركة التشكيلية التونسية وفي مسيرة مطيمط، الذي لم يكن فنانا لنفسه فقط، بل كان جزءا من مشروع جماعي لبناء الفن التونسي. كما أسس مع مجموعة من زملائه الفنانين رابطة عرفت باسم مجموعة 70. وكان مطيمط يؤمن أن الفن لا يكتمل إلا حين ينقل إلى الآخرين، لذلك عمل في التدريس وأشرف على تكوين أجيال من المهتمين بالرسم، وأنشأ مرسما في العاصمة أصبح فضاء لتعليم الرسم للأطفال والشباب والكبار. ولم يتوقف هذا المرسم عند رحيل صاحبه، فقد حملت الابنة أميرة مطيمط المشعل وواصلت العمل في مرسم والدها لتبقى الألوان حية في المكان. وهكذا لم يكن محمد مطيمط يعلم الرسم فقط، بل كان يفتح نافذة لجيل جديد. ومهما اتسعت رحلاته، ظلت جرجيس حاضرة في ذاكرته وفي أعماقه. رسم حقول الزيتون وواحات النخيل ومراكب الصيادين والأعراس الجنوبية والنساء في زينتهن. لم يكن يرسم الجنوب كصورة فولكلورية ساكنة، كان يرسم الإنسان والحياة والذاكرة. ولذلك بدت أعماله وكأنها شهادة بصرية على عصر كامل. لم تبقى تجربة مطيمة داخل المرسم وقاعات العرض فقط، فقد أنجز أعمالا في الفضاء العام ومجسمات ورسوما جدارية وأعمالا بالخزف، كما شارك في تجارب فنية متنوعة. وكان من الفنانين الذين حضروا في المشهد التشكيلي التونسي منذ ستينات القرن الماضي، واستمر حضوره في المعارض والمناسبات الفنية لعقود عديدة.
3: سيرة ومسيرة.
4: وجرجيس التي ولد فيها لم تكن مجرد نقطة في سيرته، بل تحولت إلى مصدر دائم للصور والألوان والموضوعات.
2: ومن هنا حمل محمد مطيمة حلمه نحو العالم، لم يخرج من جرجيس لينساها، بل خرج منها ليجعل العالم يراها. وهنا تكمن قصة محمد مطيمة، فنان حمل ريشة في يده وعينا ترى أبعد من المكان. نسج بالنسيج هوية، وبالرسم ذاكرة، وبالتدريس جيلا جديدا. لذلك فإن أثر محمد مطيمة لا يقاس بعدد لوحاته ومعارضه فقط، بل بما تركه في الأجيال وفي الفن وفي ذاكرة المكان، من ريشة بدأت هنا إلى لوحة عبرت الحدود.
4: ولعل هنا تكمن قيمة محمد مطيمة الحقيقية، فهو لم يكن فنانا يبحث عن الشهرة فقط، بل كان إنسانا مؤمنا بقدرة العقل على الإبداع وبقدرة الفن على أن يرفع الإنسان ويحفظ ذاكرته. وهنا تستحضرنا كلمات الدكتور أحمد فريعة حين قال إن ما يميز محمد مطيمة إلى جانب شغفه بمنتجات العقل هو تعلقه بفنه وحبه الذي لا يقاس لوطنه تونس. وبين شغفه بالفن وحبه للوطن تكتمل دائرة الحكاية. فالفنان الذي خرج من حي في جرجيس لم يكن يرسم لنفسه فقط، بل كان يحمل تونس معه أينما ذهب، في لوحاته وفي ألوانه وفي النسيج الذي حوله من حرفة محلية إلى لغة فنية تتحدث إلى العالم. رحل محمد مطيمة في فيفري سنة 2011 تاركا وراءه تجربة فنية ثرية وذاكرة بصرية امتدت من جرجيس والجنوب التونسي إلى فضاء الفن التشكيلي. وبعد سنوات من رحيله أعيد تسليط الضوء على تجربته، وكرم في أيام قرطاج للفن المعاصر باعتباره من رواد الفن التشكيلي التونسي ورائد النسيج الفني. وهكذا لا تختصر سيرة محمد مطيمة في تاريخ ميلاد وتخرج ومعارض، بل هي حكاية فنان خرج من جرجيس حاملا ذاكرة الجنوب، ثم أعاد صياغة تلك الذاكرة بالألوان والخطوط والنسيج، وحول ما تعلمه من بيئته الأولى إلى لغة فنية خاصة. كان يرسم المكان، لكنه في الحقيقة كان يرسم ذاكرة المكان، وكان ينسج الخيط، لكنه كان ينسج أيضا جسرا بين الحرفة والفن، وبين الماضي والحداثة، وبين جرجيس والعالم.
2: رحل محمد مطيمة لكن الرحلة لم تنتهي برحيله، فالمرسم ما زال يحمل ذاكرته، والألوان ما زالت تشهد على يده، وتلاميذه ومن جاء بعده يواصلون ما بدأه.
3: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. صدى الأثر.
5: أكثر حاجة اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، محبة الناس، ورث منه جدية ومثابرة زيدة. علاقته بالنسيج كانت يسم مرتبطة بالطفولة، ماخذو من عند أمه اللي كانت تخدم على المنسج.
6: محمد مطيمة هو قبل كل شيء هو الأب الروحي، هو النهر الأم يعني، ونحن فروعه يعني، هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس. وهو فنان متكامل روحا وقلبا وإبداعا، رسم بكل الأساليب وبكل التقنيات، رسم بالأساليب الواقعية والتجريدية السريالية وحتى الكاريكاتورية. اشتغل أعمال ضخمة منحوتة في شوارع مدن معروفة في إطار يعني تزيين المدن.
3: صدى الأثر.
7: محمد مطيمة طموح جدا وشغوف ويحب الفن متاعه ويعتبره رسالة. وسي أحمد فريعة ما غلطش كي وصفه بالوطني، شنو قيمة الفن إذا ما يكونش يعني عنده رسالة. محمد مطيمة حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن. محمد مطيمة جاء من الريف التونسي البسيط، لكن تقريبا كان يعني في نفس التوجه مع زبير التركي. محمد مطيمة هو جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، يعني فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه على مستوى التقنيات.
3: صدى الأثر، ابقوا معنا فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: وحين نتحدث عن الفنان محمد مطيمة فإننا لا نستحضر لوحاته ومعارضه وتجربته فقط، بل نبحث أيضا عن ذلك الأثر الذي تركه في من حوله، في عائلته، في تلاميذه، وفي المشهد التشكيلي الذي كان جزءا من صنعه. ولعل أجمل ما يمكن أن نبدأ به هو أن نسمع صوت من عاشت قربه ورأت الفن لا في لوحاته فقط، بل في تفاصيل حياته وفي مرسمه. إنها ابنته أميرة مطيمة التي لم تكتفي بأن ترث اسم والدها، بل اختارت أن ترث شغفه. فبعد رحيله لم يغلق المرسم ولم تنطفأ فيه الألوان، بل جلست أميرة في المكان الذي كان يجلس فيه والدها، وأخذت المشعل لتواصل تعليم الرسم وتفتح أبواب المرسم لأجيال جديدة. وكأن الفنان الذي غاب عن المكان ترك فيه جزءا من روحه، وترك لابنته مفتاح ذلك الباب.
3: صدى الأثر.
5: أميرة مطيمت بنت فنان محمد مطيمت، فنانة تشكيلية مقيمة في تونس. شكرا على استضافة إذاعة تطاوين. كانت ياسر إذاعة تطاوين قريبة ياسر من الفنان، الله يرحمه. والدي توا تعدى 5 سنين كما تعرفوا من رحيله، يقع ديما في الذاكرة. كان من أبرز فنانين تشكيليين اللي عرفتهم تونس. عام 2022 أنجز له كتاب لملو المسيرة الفنية من طفولته وآخر حياته الفنية. كانت الوصية متاعه هذيك، بابا الله يرحمه كان ديما يؤمن أن الفنان الحقيقي ما يحتكرش المعرفة، بالعكس كان يحب ينقل تجربته وتقنيته وتلامذته، وكان ينجم يشوف أجمل حاجة معناتها خليها من بعده هي المعرفة والخبرة واللي يعطيها للجيل الجديد. وأكثر حاجة كانت تفرحه هي كي يكتشف موهبة عند واحد من تلامذته، وخاصة كي يشوفه يتطور ويتقدم مع الفن معناتها. وكان يفرح برشا ويعتبر له زادة نجاح لي هو زادة. في أوساط السبعينات كان بابا مشرف على نادي رسم في معهد كرتاش رئاسة وحنبال، والتعليم بالنسبة لي كان مش مجرد خدمة، كهو كان جزء من حياته ومسيرته. وحتى بعد أوقات العمل كان قريب ياسر من تلامذته الشباب، يقعدوا مع يجوا بحذاه تلامذته يقعدوا يحكيوا، حتى في الدار يستدعاهم، وكان ياسر قريب. وبعد التقاعد متاعه ما بعدش برشا على التعليم، بالعكس أسس ممارسة متاعه في أول التسعينات في تونس العاصمة، وفتح أبواب للأطفال والشبان الكبار معناتها من الصغير للكبير. وبالنسبة لي التقاعد من الخدمة ما يعنيش تقاعد من الفن أو من العطاء. دايوغ أنا طلعت كيفهم، عندي أتولي دو بانتور، من يتوفى هو بديته هو، تلمت قاعدوا عندي وبشوي بشوي زيدوني كلام دخلين. دوك حتى أنا نحس في صورته هو موجودة عندي، معنى رافي روح ياسر نعطي، وبالعكس ما نحب معناتها نتقرب برشا من تلمذا. وكان يعمل معرض سنوي تلمذا متاعه في كل عام في الإسباس تياترو في تونس في المستن. المعرض هذا ما كانش بالنسبة لي مجرد عرض لوحات وكهو ولا مناسبة باش يتلموا كل، كان بالحق مناسبة يفرحوا فيها تلمذا متاعه على الأخر وكيفاش تقدموا. كنت ديما نلاحظ قداش كان يفتخر بيهم، وتعديوا برشا تلمذا معروفين، ومعتها تعرفوا بعض لاتولي متاعه. كانت حفلة فريمون نبداو نستناو فيها المعرض هذاك. وكان عنده دور كبير كبير كبير في اكتشاف المواهب من بداية متاع أي واحد يجي يقرأ عنده. دايوغ فما واحد تعرف توا اسمه أشرف النمري، كان خذيه معناتها كيما نقولوا استبنيه، يصور بساقه معناتها يصور بصوابع ساقيه. دونك اكتشف الموهبة اللي عنده وزيد سقلها أشرف وكل، وكان معاه معناتها يكون قعدوا يكون 3 سنين مع بعضهم، كان يعلم فيه كل تو من العباد المعروفة معناتها أشرف يبيع في تابلواته في تونس بالقدا.
3: صدى الأثر.
5: نعتقد لي كان دوره كبير في اكتشاف المواهب وتشجيعها، كان ينجم يشوف الموهبة حتى قبل ما يسحبها يكتشفها في روحه، فهمت، ويعطيها ثقة ويعطيها يدفن، فهمت. وذيك من أكثر الحاجات اللي تميزوا معها كأستاذ. كان ابن جرجيز ومدفون في جرجيز، أما تونس كان جزء كبير من حياته ومسيرته، عاش فيها جزء مهم من حياته وخلى أثر من خلال فنه وتعليمه وتلامذته. وبالنسبة لي جرجيز ما كانتش كان مسقط الأسكاه، كان جزء من هويته وذكرته زادة، كان وقتها في حياته خلي استنى فينا وقتاش كل واحد يكمل قرايته يكمل الغوطخات متاعه. وغادي علاقته بالنسيج كانت يسم مرتبطة بالطفولة بالكدا، حكيت فيها في الكتاب، عملت جزء كبير عن النسيج الفني اللي تعرف بيه ما كانش تقنية كهو، مجرد تقنية فيها برشا إحساس بالذكرى والعائلة والحرفة واليد، وهذا كله كما قلنا معناتها ماخذوا من عند أمه اللي كانت تخدم على المنسج، كانت تعمل في الغرارة، كانت تعمل في القفة، فهمت؟ دوك أخذي برشا حرفة من العائلة قبل كل شيء. ومن بعد اكتشف معناتها وزيد سقله أكثر بقرايته، قرأ البرة، عمل ليزاتولي غوبلان، تأثرت بيه حتى أنا زيدة تأثرت بيه ونحب نرجع له حتى أنا، حتى عشت فيه معناتها ونقعد معاه ونعدي مع الخيط ونأكل الصوف، كنا نصرحوه معناه نصرحوه الصوف باش هو يعمل، وكنا نلعب في وسط المنسج جاب بذاك الكبوب متاع الصوف. بعد سنين هذه الكل، بعد 5 سنين تعديوا في سافيسا الله يرحمه وينعمه، قعدت أكثر حاجة نفتقدها في حياتي وأكثر حاجات نفتقدهم فيه هو طريقة كلامه معايا، كيفاش يغزر للدنيا وكيفاش يغزر للفن حساس معناها، ويظهر لك راهو يحس بيك، ومعناتها ياسر كان لطيف معايا، معناها كان معناتها يصير حوار بيناتنا على برشا حاجات كانت تصير بيناتنا بين الأعمال والفن. ساعات نلقى روحي نخدم على العمل ونتمنى كان يكون موجود باش نسمع رأيه معناتها ونسمع شو يقول لي معناتها، افتقدته معناتها. وأكثر حاجات اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة كما قلت لكم، حب الناس، محبة الناس، تعلمتها كم من عنده معناتها، كيفاش الناس تحبهم ويحبوك وكيفاش تعطيهم ويعطيوك، فهمت؟ والإيمان للفن مش كان لوحات وأعمال، زادا بارتيسيباسيون، فما مشاركة، فما عطاء، فما تأثير على الآخرين، ورثت منه جدية ومثابرة زادا، وإنه الفنان يبقى ديما يتعلم ويعلم في نفس الوقت، هذيك هي، ونحاول نواصل معناتها الطريقة هذي ونواصل الإرث هذي بطريقتي. حتى لأولادي من خلال الفن والتعليم. شكرا على الاستضافة عشعلة.
4: من أميرة ننتقل إلى شهادة أخرى تحمل معها استمرار الفن داخل العائلة، إنها ابنة أخي الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت، التي لم تكن تلميذة لعمها فقط بل صارت هي أيضا في طريق الفن واختارت الرسم مجالا للحياة والإبداع. وإلى جانب تجربتها كفنانة وأستاذة للرسم، كانت كوثر من الأسماء التي ساهمت في تأسيس وإثراء مهرجان الفنون التشكيلية بجرجيس، ذلك الفضاء الذي جعل من مدينة جرجيس موعدا للفنانين ومحبي الفن. إلى شهادة الأستاذة كوثر.
3: صدى الأثر.
6: كوثر مطيمت فنانة تشكيلية وأستاذة بالمعاهد الثانوية رسالة رسم، تحصل على الإجازة في الفنون التشكيلية من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم على شهادة الماستر في باريس في اختصاص فلسفة الفنون، وطبعا يعني لمشاركات في المعارض سواء في تونس أو في خارج تونس، معارض فنية وتأطير لورشات إلى غير ذلك. محمد بتيمتو قبل كل شيء هو الأب الروحي، كل ما نسمع اسمه ما تحضرش يعني في ذهني مجرد صورة بالمعنى البصري، لكن إحساس، إحساس بكل ما هو جميل. هو الرجل الفنان، هو الأب والعم والخال والجار الحنون العزيز على العائلة الكل وعلى الجيران وعلى معارف الكل يعني، ويشهد بذلك كل من يعرفه، كل اللي خالطه سواء في صغره في كبره في الميدان الفني وغيره، هو الرجل المحترم والجليس الذي يعني يستمتع معه الكبير والصغير، صاحب النكتة والحكايات الممتعة التي لا تنتهي. يعني هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس. اللي يميز شخصية الرسام محمد بتيمت عن بقية يعني الفنانين هو في نظري العطاء، لأنه أغلب الفنانين يرسموا لينفردوا عن العالم يعني، لكن هو كان ينسج خيوط ليصل العالم ببعضها. عليه اخترت العطاء لأني شاهد على كمية العطاء الذهني والبدني والمعرفي التي يعني كان يغذق بها من حوله، ما كانش يبخل بالمعلومة حتى حد. كي كنا في المرسم بتاعه في تونس وكان يدور على كل الطلبة بتاعه، كان يعلمهم ويكلمهم، يعني كما نقوله بقلب ورب لا يخفي سر من أسرار المهنة، وإلا صلح له مثلا شفويا ويتعدى. لكن كل تلميذ عنده في المرسم يعطيه وقته ويحط لمساته في العمل بتاعه وعطاءه زادة جلة في تأسيسه المارجن اللي الفنون التشكيلية بجرجيز، والتي كنت أنا مع عضوة يعني مؤسسة وعضوة بلاقي المديرة لهذا المهرجان اللي لم فيه كل رسامين بجرجيز وأعطى من وقته ومجهوده واللي خدموا معانا بكل يعرف يتذكروا. ولعلك أنت زاد أخت شعلة كنت شاهدة على المجهود اللي كنا نبذلوه، وكان هو في أول قائمة على رأس القائمة، وكان هو أول واحد يحضر، وكان أكثر واحد معناها حريص على أن اللوحات تكون في المكان المناسب وتعلق كما يجب، ويهز معانا اللوحات ويكلم ويصرف من عنده، يعني لم يبخل لا بجهد ولا يعني بالفلوس على ذلك المهرجان باش يلم بقية رسامين الجنوب معانا، يعني إلى أن أصبح المهرجان وطنيا بأسماء كبيرة عرضت معانا بلوحاتها طبعا كيما زبير التركي وعبد المجيد البكري. العطاء الفني بتاعه لجرجيس يعني لا ينتهي، يعني سواء عن بعد أو من قرب كان له دور، يعني هو من وضع البذرة لكي تكبر وتترعرع، وأعتقد أن هذه البذرة هي في جينات العائلة، الموهبة موجودة لكن هو من نماها وشجعني في هذا الإطار من وأنا صغيرة. كبرت مع الموهبة وكبرت مع صقل الموهبة، صقلت لي أكثر في الدراسة الأكاديمية بالجامعة، كيف زاد كي نشوفه وكيفاش يدرس في الطلبة بتاعه أنا في المرسم يزيد يحفزني أكثر على أن أقوم أنا بدوري بتمرير المعلومة، على أن أبث حب هذا الفن أو هذا الميدان في الطلبة أو التلاميذ، وكذلك أن أكتشف فيهم المواهب وأطيرها يعني بطريقة يعني تكون علمية تربوية، وربي يقدرنا إن شاء الله يعني على إتمام الرسالة وتبليغ يعني مقصودنا من هذه المهنة الشريفة. أهمية التجربة الفنية تكمن يعني في إعادة تعريف اللوحة نفسها، كيفاش يعني اللي كانت اللوحة في تونس في فترة ما هي كانت أسيرة اللوحة القماشية، يعني لا تول الرسامين كل يرسموا على القماش على توال. هو جاء بثورة الخامة، يعني أدخل خامة جديدة في الرسم اللي هي انتقل يعني من ريشة الرسم إلى أدوات النسيج، فاستطاع يعني بذلك أنه يصنع نوع من الجسور أو بين صناعة الجدة وفلسفة الحداثة، ذلك الذي يعني ميزه، وكان أيضا يعني معاصر في روحه، يعني أصيلا أيضا في جذوره في نفس الوقت، يعني كان يستوحي ويستقي من جذوره ويعني يبدع بطريقة معاصرة.
3: صدى الأثر.
4: مستمعين الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمة.
6: طبعا كان له دور، يعني هو من وضع البذرة لكي تكبر وتترعرع، وأعتقد أن هذه البذرة هي في جينات العائلة، فالموهبة موجودة لكن هو من نماها وشجعني في هذا الإطار من وأنا صغيرة، وكبرت مع الموهبة وكبرت مع صقل الموهبة وأكثر معناها تسقلت لي أكثر في الدراسة الأكاديمية بالجامعة، كيف زاد كي نشوفه وكيفاش يدرس في الطلبة بتاعه وأنا في المرسم يزيد يحفزني أكثر على أن يعني أقوم أنا بدوري بتمرير المعلومة، على أن أبث حب هذا الفن أو هذا الميدان في الطلبة أو التلاميذ، وكذلك أن أكتشف فيهم المواهب وأطيرها يعني بطريقة يعني تكون علمية تربوية، وربي يقدرنا إن شاء الله يعني على إتمام الرسالة وتبليغ يعني مقصودنا من هذه المهنة الشريفة.
4: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت.
6: أكيد أن نواصل بطريقة ما مساره، يعني وهو طريق الإبداع أولا، ثم طريق تعليم هذا الفن وتأطير الناشئة متاعنا ثانيا من خلال إشرافي على ورشات فنية في تونس وخارج تونس، ولكن خاصة من خلال تأطير المواهب الدفينة في أطفالنا أو حتى في الكبار من خلال الحصص التي يقوم بها سواء في المعاهد الثانوية أو حتى اللي نعلمها لهم في مرسم متاعي، واللي أطرت فيه يعني مواهب كثيرة. أكيد يعني اللي برشا من المستمعين ممكن يكون منهم اللي أطرتهم ونعملهم معارض في آخر السنة. فالرسام يعني محمد بطيمت هو مرجعيتنا في تعليم الرسم، لأنه هو كما نقوله أعطانا البوصلة اللي بيها رسم كل واحد طريقه بأسلوبه، لأنه ما كانش هو هدفه أن يخلق نسخ منه، يعني بالعكس كان روح تكون قادرة على الإبداع. لذلك هي ولدت أستاذة، أنا أدركت أن مواصلتي لمسارة يعني لا يكون بالتشابه الكلي، لكن في نية التعليم، نية تعليم الآخرين كيف يرون الجمال حتى في التفاصيل المهمشة. يعني مواصلتي لمسيرته هي امتداد أيضا لحوار بين جيلين، فبخلاف يعني اللي اكتسبته منه في طريقة تدريس الفن في المرسم، كذلك يعني زدت أنا أثريت التجربة بتاعي بدبلوم في العلاج بالفن لا تيرابي دولار، ودبلوم أيضا في استراتيجية التعلم في دبي. أصبحت أدرس الرسم ليس فقط كتعليم أكاديمي، بل وأيضا يعني كآلية لعلاج صعوبات التعلم مثلا، أيضا تفريغ الطاقات السلبية، الأحاسيس التي نخرجها يعني وجسدها الشخص يعني في عمل فني، ليس بالضرورة أن يكون جميل يعني بقدر ما أن يكون يعني معبر، وهذا هو الأهم. يعني هدف الرسم أساسا هو التعبير بطرق مختلفة، سواء التعبير بطرق يعني تؤدي إلى عمل جميل أو التعبير الذي يؤدي إلى عمل فني قوي، يعني نحس أن فيه شحنة تعبيرية كبيرة، هذا هو الأهم. أجد منه في نفسي أكثر شيء نظرته إلى الفن كأداة للتعبير خاصة. أما الأسلوب فأكيد ممكن فما التقارب في بعض الأشياء، يعني هو النهر الأم يعني ونحن فروعه، فربما هناك تشابه في ضربات الفرشاة مثلا أو الألوان الترابية مثلا الجنوبية اللي ساعات في بعض لوحاتي نستعملها، لكن كما يقول يعني الفيلسوف بيركسون التقليد ليس في نقل الجمرات بل في إحياء النار. فأنا يعني بحكم من الجيل اللي بعده ودرسنا أكثر الفن الحديث والمعاصر، وخاصة يعني في إقامتي بباريس كنت دائما يعني أواكب المعارض في متاحف باريس وفي تجارب أيضا رسامين حتى عرب وغير عرب معاصرين في الفترة اللي قمت فيها في الإمارات، كان كل هذا قد ساهم في إثراء الزاد البصري والتقني خلاف اللي قريته من الناحية الأكاديمية واللي تعلمته معاه. يعني هذا كل مكنني من أن أشق يعني طريقي الذاتي، فهو من وضع يعني النغمات الأساسية يعني، لكن يعني عدت تلحينها يعني وفقا لإيقاع روحي أنا.
3: صدى الأثر،
6: هو ما كانش يشوف المكان والبيئة بنظرة عامة الناس. الناس ما كانش مثلا وكأنها دمامة تتحرك على مسرح الحياة، بل كانت بالنسبة لي هو زي اللغة يتحدث بيها مع الآخر مع العالم يعني مع نفسه زداء، لأنه كان يغوص في أعماق ذاته في أعماق خياله وذكرياته زداء، ويجسد كل ذلك في جرجيز في موروثها. ما كانش بالنسبة لي يعني مشاهد عابرة، ولكن كانت أيضا توثيق للحظات فرح أو تأمل، فكأنه يرسم غيابهم الحاضر، يعني كان هما غايبين لكن حاضرين في ذهنه في ذاكرته في باله في لوحته. فبالتالي الناس والديار والطبيعة يعني كانت بالنسبة لي علامات وجودية، يعني هي مش فقط مجرد أشياء يراها بعين مجرد بعين بسيطة يعني بنظرة بسيطة، خلينا نقوله هو يراها بنظرة فنية مختلفة عن الإنسان العادي. أنا نشوف لتوثيق الحقيقي يعني صراحة ليس فقط على الورق، ولكن أكثر في مثلا عيون من يتأملون لوحاته، وإلا في ناس تعلمت منه كيفاش تمسك القلم والريشة كيفاش توثق يعني مشهد معين على لوحة. فالكتب صحيح يعني توثق المسيرة والأعمال، لكن روح الصورة تبقى تعيش يعني في كل من تأثر بها أو شاهدها أو حتى اقتناها يعني وحطها كعمل فني وارث ثقافي في داره. يعني في نظري هذا هو التوثيق الحقيقي. هو صحيح يعني ركز أكثر وخاصة في السنوات الأخيرة في مسيرته على الموروث بتاع جرجيس، لكن طوال مسيرته كان قد رسم بكل الأساليب وبكل التقنيات، رسم بالأساليب الواقعية والتجريدية السريالية وحتى الكاريكاتورية، اشتغل أعمال ضخمة منحوتة في شوارع مدن معروفة في إطار يعني تزيين المدن، تو ما زالت موجودة شاهدة يعني هي أثر من فنه. وهو فنان متكامل بمعنى الكلمة، يعني روحا وقلبا وإبداعا، رحمه الله وربي قدرنا نكون خير خلف لخير سلف. أخت شعلة، كل الشكر على الاستضافة وكل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، وأشكر جميع المستمعين والمستمعات.
4: وإذا كانت الشهادتان الأولى والثانية تأتيان من داخل العائلة ومن داخل المشهد الفني، فإن الشهادة الثالثة تأتي من عين نقدية قرأت تجربة محمد مطيمت ووضعتها في سياقها التشكيلي. إنه الناقد الفني عمر الغدامسي الذي اختصر مكانة محمد مطيمت بعبارة لافتة حين وصفه بأنه آخر الكلاسيكيين. فماذا كان يعني بهذه العبارة؟ وما الذي جعل محمد مطيمت في نظر الناقد عمر الغدامسي آخر حلقات ذلك الجيل الذي حمل معه قيم الفن التشكيلي الكلاسيكي، وفي الوقت نفسه كان يبحث عن أفق جديد؟
3: صدى الأثر.
7: محمد مطيمت هو فنان متعدد يعني الاهتمامات، متعدد التقنيات، من رسم ونحت ونسيج ورسم زيتي ورسم مائي. أعتقد أنه يمتلك أو امتلك أسس تخليه يعني ينجح في تنويع يعني التقنيات بتاعه. الأساس الأول هو الرسم الخطي، لا يمكن تكون يعني متمكن من المادة أو من الموضوع بتاعك وانت يعني لا تحسن الرسم الخطي. فهو الأساسي يعني الرسم الخطي أساسي في كل يعني في الرسم كما في النحت. أيضا المعرفة التقنية والخبرة التقنية اللي كانت عنده يعني كصاحب موهبة أو كصاحب يعني تكوين أساسي في معرفة الفنون الجميلة، يعني هذا كله يعني تقرأ بعضه ومفهوم الفنان التشكيلي يضم كل هذه القدرات على تطويع يعني الأساليب وتطويع يعني المحامل. الفن التشكيلي ليس رسام فقط وليس نحات فقط وليس يعني نساج فقط، هو يمكن أن يكون كل هذا بتقنيات وبتقنيات عبارة عن الألفابين نقولوا احنا يعني ألف باء ليكون بها إما نص شعري أو نص نثري أو مقال صحفي وما إلى ذلك. وطبعا الكاريكاتير يعني جزء من التمكن في الرسم الخطي أو التصميم، كل هذا يعني مع بعضه يعني مثل الأرضية اللي تسمح للفنان بأن ينطلق ويعني ويعالج يعني كل المواد. وهذا ما نجح فيه يعني محمد مطيمت، كان منطلق يعني كان يعني طموح جدا ومشغوف ويحب الفن بتاعه ويعتبره رسالة يعني. وسي أحمد فريعة في النص بتاعه في الكتاب يعني ما غلطش في وصفه بالوطني، يعني شنو قيمة الفن إذا ما يكونش يعني عنده رسالة. برشا فنانين يوم والله تعبير ذاتي، تعبير إيه؟ تعبر ذاتك مع ذاتك، لكن بدون أن يكون فن يعني يحمل رسالة للآخر، يعني رسالة مش بالضرورة بالعكس مش يكون يعني فجة وظاهرة، لكن تعطي معنى، تعطي تجربة، تعطي روح. وهذا القوة في يعني أعمال أحمد مطيمت، لدرجة أنه أعمال أحمد مطيمت ممكن قراءتها في مستويات متعددة، قراءة فنية، قراءة أنثروبولوجية، قراءة تاريخية، ممكن هني أعماله نقرأ جزء من تاريخ تونس أو جزء من تاريخ المنطقة التي ولد فيها وعاش فيها وحفظ ذاكرتها يعني جرجيس وما إلى ذلك. تجربة محمد نبتيمة بدأت قبل ما توصلنا وقبل ما أصلا يعني يكتب غارسيا ماركيز تلك الجملة الشهيرة: العالم يبدأ من قريتي. محمد نبتيمة كان يعرف هذه الجملة قبل أن يكتبها ماركيز، وكان على وعي تام بيعني خصوصية محيطه وبيئته وما يمكن يستخلص منها من أشكال ومن تعبير ومن جماليات وألوان وما إلى ذلك. والروعة في عمل الألوان البنية الألوان الترابية يعني تعكس البيئة، البيئة جرجيس، البحر، الرعاة، الفضاء المفتوح، هذه هي يعني جرجيس. أيضا تقاليد جرجيس يعني حمد رسم الأعراس والأتراح تأهالي جرجيس، وهذا يمثل يعني شيء مهم. يعني أنا عندما أخذت الكتابة عنه يعني صادف أني كنت أيضا قبلها في جرجيس في تار أبي تظاهر امتدت لأيام، كان عندنا يعني لقاءات مع بعض الباحثين والعلماء الاجتماع من الجهة. الأشياء اللي تعلق في ذهني هي يعني تأثير الهجرة على الأعراس في جرجيس، يعني تأثير الهجرة والرفاهية التي أصبح عليها بعض المهاجرين يعني في أنماط الزواج وحفلة الزواج في جرجيس. يعني المجتمع هناك يتغير لأسباب يعني وطية مختلفة. محمد أبطيمة يعني يشير في أعماله إلى تلك التقاليد لكن في بعضها الثابت في بعضها المترسخ عبر اللوحة. اللوحة لا تتحرك، المشاهد لا تتحرك، لكنها تعطينا يعني صورة عن ذلك الواقع بتعابير جمالية وبألوان وما إلى ذلك. أعتقد أن يعني محمد أبطيمة يعني حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن وليس من خلال يعني العمل التوثيقي التسجيلي بشكل معروف. يعني هو أخذ ذلك الموروث وتلك التقاليد والعلامات وجعل منها يعني وسيلة لي يعني لشيء يعني في بعض الخيال في الحقيقة في التسجيلي لكنه يعني ذاتي وشخصي لفنان يعني حب واستلهم من البيئة بتاعه. أعتقد أن محمد ثمة مجلس يعني للمعهد الفن معهد فنون جميلة بتونس ومجلس للميدان الفن عبر حاسوب يعني في أحد مكاتب وزارة التعليم وقتها. أعتقد يعني مجلس يعني مثل ذلك الطالب الذي كان يتمنى أن يكون يدرس طب أو الهندسة أو فوجد نفسه مجبرا على دراسة يعني فنون. لا، محمد ثمة كان هو منذ قبل أن يلتحق بالمعهد كان يحب الفن قبل أن يلتحق بالمعهد وكان شغوف بالفن قبل أن يلتحق بالمعهد. فكان المعهد هو مجرد مسلك يعني مسلك يعني حتى يطور تجربته حتى يعني يندمج حتى يعني يكتشف يعني تقنيات وخبرات يعني عن طريق الأساتذة المعهد آنذاك. فهذا الحب الفن يعني كل ما رافقه من شغف ومن يعني ومن تطوع يعني خليه تلك العلاقة مفتوحة مع الطلبة متاعه. يعني يتحب يا ما تحبش، مش ممكن الفن يعني يلقن بشكل يعني فوقي، لا، لكن الطلب عليه أن يدمج وأن يحب وأن فما يعني أشياء مطلوبة قبل ما يعني المقررات متاع المعهد، قبل يعني فصول التدريس، قبل يعني البرنامج. هي هذه يعني المنطلقات يعني الذاتية، منطلقات الحب، الرغبة، الشغف. وهذا ما عارفه محمد بطيمة كانه هو اللي جابه المعاني هذه هي اللي جابته للفن. فكان طبيعي أن يتعامل الطلبة متاعه بهذا الصدر المفتوح، بهذا الحب، بهذا يعني تلك التلقائية. وهذا كان مفيد أعتقد، خلقت نوع من الأريحية والتواصل المفتوح مع الطلبة، وهذا شيء مهم جدا وكمل تجربته كفنان. لأنه الفنان يترك أثر يحمل معنى، فما بالك إذا ترك جيل يحمل ذلك المعنى ويعيشه ويعني يغامر من خلاله بأسلوبه وبطريقته يعني المخصوصة.
2: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الفنان التشكيلي والناقد عمر الغدامسي.
7: علاقة محمد متيمت بالنسيج يعني علاقة يعني متوغلة في طفولته بشكل ما ولو بصورة ما، كان رضاع تقنيات النسيج، وهذا واضح يعني في تجربته. محمد متيمت كان الوحيد تقريبا اللي قادر انه يعني يقف قدام آلة النسيج وينسج، كان الوحيد قادر انه يعني يعمل كرتونات وحده يعني ينفذها وحده بالصوف. الكرتونات هي عبارة عن تخطيطات واللي يعني تساعد في عملية صناعة الصوف تحويله إلى منسوش. كان يعني كان هذا همه، هو يعني كيفية يعني جعل هذا الفن جزء من بقية يعني الفنون الرائجة في تونس مثل الرسم تماما. لكن الرسم مستورد، الرسم معناها يعني معروف اللوحة، فن اللوحة المسندية وفن يعني مستورد، وراء أنه عندنا فنون أخرى ممكن يعني توظيف إمكاناتها وتوظيف يعني تعبيراتها وتوظيف يعني تقنياتها نحو يعني أفق آخر فني فردي وذاتي. يعني للأسف يعني هذا المشروع يعني انحصر ولم ينجح لأسباب يعني بيروقراطية، ربما أسباب يعني عدم القدرة على فهم يعني التقاط يعني هذا المشروع وفهمه في إطاره يعني المتعلق بالتأصيل وما إلى ذلك. يعني يمكن يعني أن يصبح المنسوج الفني يعني جزء ناشط وفاعل وحي في معرضنا اليوم، في يعني وحتى في التجديد يعني التصاميم وما إلى ذلك. لكن يعني أسف عندما يعني أراد يعني يكون ذلك الأستاذ الذي يلهم ويكون جيل من المختصين في النسيج يعني على مستوى التدريس قرر في أعتقد في الفوتوغرافيا حاجة هكا يعني في مادة بعيدة على الهم متاعه والشغف متاعه. وأعتقد أنه يعني خسرنا بهذا الكثير. كان يعني نشوف اليوم في برشا بلدان خاصة ذات التقاليد العريقة في النسيج عند فنانين مهمين، فنانين كبار حاضرين في أكبر التظاهرات الفنية الدولية من خلال يعني منسوجات حديثة ومعاصرة فيها برشا بحث. كان يمكن يكون يعني جزء من هذه يعني التجارب العالمية بخصوصيتنا وبفنانينا، لكن للأسف يعني بقى يعني النسيج يعني فن ثانوي أمام يعني اللوحة. اللوحة لا يعني تعوض النسيج، والنسيج لا يعوض اللوحة. كل واحد جماليته، كل واحد يعني طاقته التعبيرية، وكان ممكن يعني يكون كلهم موجودين حتى يشكلوا مع بعضهم ومع النحت ومع بقية وبحفروا يعني مشهد وثراء التجربة التشكيلية في تونس. مؤسف جدا، وما نتصورش أنه فيه يعني اليوم مع الأجيال الجديدة بأسباب يعني حتى سوسيولوجية، هي أنه لقاو معلم وركز على كلمة معلم كما يعني محمد متيمت قادر يعني أنه يعني ينقل المعرفة والخبرة في فن النسيج للجيل الجديد. يقول معلم يعني يقول له فما برشا حب وفما برشا سخاء ورغبة في العطاء، وهذه صفات موجودة لأنها يعني علاقة محمد متيمت بالنسيج هي هذه يعني علاقة حب، علاقة يعني علاقة خاصة جدا وشيء مصف. إشارة إلى بأنه يعني آخر كلاسيكيين تونسيين لا تعني يعني مقارنة ما بفن الكلاسيكي والفنان الكلاسيكي في القرن 19 وما إلى ذلك، بل ربما تعني أو تخص المضمون، الروح، روح الفنان الكلاسيكي واللي راه تجسدت في يعني تجربة محمد متيمت. أولا محمد متيمت يعتبر أنه الفن يعني عملية إرشاد وعملية يعني تكوين وتربية وما إلى ذلك، تمام مثل الفنانين الكلاسيكيين اللي يعني اشتغلوا مع الكنيسة لي يعني تصوير التعاليم الدينية وما إلى ذلك. محمد متيمت يعني اشتغل ليس على التعاليم الدينية لكن يعني على الموروث، الموروث الذي يعني يعتبره مكون أساسي في يعني هوية الشعب التونسي، وحاول أن يجسد ذلك الموروث عبر فنه. وهذه صفة من صفات أعتقد أنه يعني صفة كلاسيكية. أيضا هناك جوانب أخرى تتعلق محمد بنتيمة المتمكن من فن الخط، يعني نجد عنده قدرات في الرسم الخطي يعني مذهلة، ويعتمد في فنه على التخطيطات الأولية ثم التدرج نحو الرسم يعني على لوحة. أيضا يعني تماما مثل الرسامين الكلاسيكيين، أيضا نلقاو عنده الإتروكي يعني لكارني دي فواياج تقريبا، يعني إن صح الوصف. هو يعني بالألوان المائية يعني يحاول أنه يعني يأخذ مشاهد يعني كدراسة بصرية أولى قد تؤدي إلى عمل رسم على مستوى اللوحة أو الاحتفاظ بها كيعني عمل في الرسم المائي. هذا هو المقصود تقريبا بأخر الكلاسيكيين. طبعا احنا مع تطور الأجيال وتطور المفاهيم وكمان تطور حتى بين النفرين هنا أصبح الفنان في تونس أو يعني الأغلبية لم يعد يعني معنيين بهذا سواء بهذا المعنى للفن أو بهذا الوظيفة للفن، لأنه محافظ على الهوية. وأيضا الرسم الخطي أصبح يعني في مستوى متدني قدام، يعني أساليب الفن المعاصر والتجريد وتنصيبات وما إلى ذلك من الأساليب الفنية. يعني الرسام معناه المتمكن من الرسم الخطي الديسان، مقصود الرسم الخطي والديسان تقريبا لم يعد موجود للأسف أو ما أعتقده. لا ننسى أن يعني محمد بطيمة هو من جيل الذي واكب الاستقلال، هو يعني ولد دولة الاستقلال في تونس بما رفقها من طموحات وأمال في البناء والتشييد يعني وترسيخ الهوية الوطنية. وهو من الجيل يعني الذي تخرج من معهد الفنون الجميلة بكل ما يمكنه من أحلام وطموحات ودور لعب أساسي في بناء يعني الدولة التونسية الحديثة يعني ومساعدة المجتمع على النهوض بعد يعني فترة الاستعمار المباشر وما إلى ذلك. هنا يعني جاء دوره يعني أو ما كان يؤمن به هو أنه يعني شخص عليه أن يجعل من فنه أداة وسلاح لمقاومة يعني الظواهر السلبية داخل المجتمع من رداءة ومن يعني ضرورة تحسين يعني وبث الجمال في الفضاء العمومي ليس في العاصمة فقط بل في كل الجهات. يعني تونس وطن واحد، أيضا علينا أن نسترد تراثنا وماضينا وصنائعنا. يعني النسيج هنا يعني يلعب دور وهو قريب من هذا من هذه الصناعة أو الحرفة عن طريق الوالدة متاعه طبعا. فكان يعني يعتبر نفسه مش هو يعني خاصة يعني هو جيل كامل في كل ميادين، يعني في التعليم في الصحة في حمل نفس الطموح المساهمة في بناء يعني مجتمع التونسي الراقي المتمدد بتوافق مع يعني إمكانيات الدولة. وهنا جت يعني مغامرته سفره يعني من مكان إلى آخر، المشاريع اللي قدمها جازت لعملها في الفضاء العمومي مساهماته ومبادراته. هذا هو محمد بنتيمة في السياق الذي وجد فيه نفسه، وهو سياق يعني مجتمع تونسي النهض المتوثب طامح إلى الأحسن، وذاته في ذلك هو الفن بتاعه والتقنيات اللي وخبرات اللي خذاها في عبر سنوات الدراسة.
2: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الفنان التشكيلي والناقد عمر الغدامسي.
7: كل فنان هو حر يعني في تجربته، بمعنى أنه يعني أصيل في تجربته، يأتي يعني حاجة خاصة به هو يعني ولا يمكن مقارنتها، وهذا ينسحب يعني لا يمكن تشبيه يعني حاتم المكي بسبير التركي، كل واحد مساره، لكن جميعهم شكلوا المشهد التشكيلي في تونس ولو تجربة التشكيلية في تونس متواصلة إلى الآن. يعني ومحمد مطين واحد من هؤلاء، يعني حتى نحب نوصل المشهد نصفه بالأرخبيل، يعني مجموعة جزر يعني وكل جزيرة عندها يعني مكانها وعندها خصيتها. محمد مطيمة هو يعني جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، مش ممكن يعني نمر على تجربته مرة الكرام. يعني فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه يعني على مستوى التقنيات، كان يعني في نفس المستوى التقني على الأقل، نحكي تقنية كان في نفس المستوى لا يختلف عن البقية، وهذه يعني جانب الأصيل في تجربته والمسار اللي خذاه في علاقة بالهوية وبالذاكرة وفي علاقة بالجرجيس والريف يعني، وخاصة في علاقة بالمنسوج كان صاحب مشروع كامل أنه كيف يمكننا دمج المنسوج التقليدي الثري التونسي المحلي في المشهد التشكيلي ضمن رؤية يعني مفتوحة ورؤية معاصرة لا تفقده هويته. هذا هو محمد بطيمت يعني، وكان كيفهم يعني كنشوفوا احنا يعني نفس الجيل تقريبا ولو ليس بنفس الإمكانيات. محمد بطيمت يعني جاء من الريف التونسي البسيط يعني، لكن تقريبا كان يعني في نفس التوجه مع زبير التركي. زبير التركي أيضا سعى إلى الشغال على الهوية في مفهوم معين. زبير التركي يعني مارس الرسم، مارس يعني النحت، مارس يعني الديكور على مستوى المسرح، مارس يعني الإلستراسيون بتاع يعني الكتب المدرسية وكتب مختلف أنواعها. كانوا يعني هو يعني نفس الروح ونفس يعني التمشي بيناتهم على اختلاف الأساليب وما إلى ذلك. وهذه القيمة بتاع محمد بطيمت وقيمة الجيل هذاك الكل. لا أعتقد أن يعني محمد بطيمت كان يخشى الهوية، مسألة ليست يعني الخوف من اندثار الهوية أو العمل على يعني استمراريتها وبقائها. لا ننسى أن يعني محمد بطيمت يعني فنان متكون مطلع على الحداثة الفنية، وعندما نقول مطلع على الحداثة الفنية يعني مطلع أو مؤمن بأن التاريخ يعني يتحرك ويتقدم وليس بالثابت، لكن ربما هو كان يعني يؤمن بأن يعني عندما يكون تراثك وهويتك مرئية قدامك هذا يخليك يعني تسأل عن المستقبل يعني، فهمت؟ يعني نحن لنا الهوية لا ترسم الحاضر، ترسم الماضي، ما كان موجود، ما تبقى مما كان موجود، ولكن في نفس الوقت خلينا نسأله على المستقبل. ليس الهوية يعني بالشكل أن الحنيني ويا حسرة كنا ويا حسرة ويا زمان، هذا كل ممكن نقولوه، لا يجعلنا نفكر، لا يجعلنا يعني نبحث. أعتقد أنا محمد بطيمت أنه لكي تكون قادرا على التفكير في المستقبل فإنه عليك أن تفهم أو يعني تكون عندك علاقة ما بماضيك وبهويتك كما يعني كانت عليه عبره ما يمكن أن ترى من صور وحكايات ومثل وما إلى ذلك عبر الثقافة يعني البصرية أو المكتوبة أو الشفوية الشكل ما تبقى من تلك الهوية. المشكلة أنه أحلى ما هنا قضية كبيرة هي نراه تعرضوا لحتى العديد من الفلاسفة الغريق وغيرهم وغيرهم أنه راه التفكير في الماضي هو في الحقيقة تفكير في المستقبل، وفي الحقيقة سؤال عن المستقبل، كيف نريد أن يكون مستقبلنا بدون طبعا يعني قطيعة، بدون يعني لا يمكن أن نتقدم بدون ذاكرة يعني، لكن لا يمكن التوقف في حدود الذاكرة، فهذا يعني أن الزمن توقف، فعلاقة الذاكرة والهوية بالزمن يعني هي أساس المفتاح لفهم يعني تراث محمد بطيمت أو حتى تراث كل يعني اشتغلوا على الهوية واشتغلوا يعني على

0: ينسى أن يحمل تونس معه، فكلما ابتعد كان يعود إلى جذوره، وكلما اتسع عالمه كان يتسع فنه. لم يكن شغفه بالفن عابرا، كان الفن عنده حياة، وكانت تونس عنده وطنا وحبا لا يقاس. ولعل هذا ما لخصه الدكتور أحمد فريعة حين قال أن محمد بطيمط إلى جانب شغفه بمنتجات العقل كان يحمل تعلقا عميقا بفنه وحبا لا يقاس لوطنه تونس. وربما هنا يكمن سر أثره، لم يكن يرسم لوحة فقط، كان يرسم ذاكرة. لم يكن ينسج خيطا فقط، كان ينسج هوية. ولم يكن يعلم الرسم فقط، كان يفتح نافذة لجيل جديد. وهكذا من مكان صغير في جرجيس انطلق فنان نحو العالم، ولكنه لم ينسى أبدا المكان الذي علمه كيف يحلم، من الصحب بالمواسى إلى العالم، من ريشة بدأت هنا إلى لوحة عبرت الحدود، ومن فنان رحل إلى أثر لم يرحل. محمد بطيمط رحل الفنان، وبقيت الريشة، بقيت الألوان، بقي المرسم، وبقي الحلم، وبقي الأثر. كان ذلك محمد بطيمط فنانا خرج من جرجيس وحلق نحو العالم، وظل قلبه دائما في تونس. وذلك هو الأثر، حين يعبر الفن الزمن ويعبر المكان ويصل إلى الأثير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى خاتمة حلقة أخرى من أثر عبر الأثير، تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة. إلى اللقاء، ودمتم أنتم أيضا أثرا جميلا في حياة من حولكم.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
2: شعلاء النجعي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدنين للموسم الدراسي المقبل. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا

0: ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. تستعد ولاية جابس لتنظيم أيام الاستثمار يومي 7 و8 من شهر أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالب الانتفاع بالبرنامج لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. في منطقة الشرق الأوسط شيع المئات من الفلسطينيين اليوم جثامين ما يربع عن 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية بعدما قامت سفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. الملالية الكافية. يا جبل العالي،
4: يا جبل الرويسي، يا عالي طلوعك راهو عييني، ونفس والصوت هرب علي وخلاني. لاني شاعر ولاني قوال، أبا بصراحة ما غير فخرة هو ارتجال، ارتجال لحظة والغصرة. بيناتنا خطوة للتالي وخطوة لقدام، وانا طالع نتبع في فرقة الصناديد لقمة جبل الرويسي صراورتين الدهماني الكيف. ما فهمش شنو سر العلاقة بين الملالية والجبال وخاصة القمم متاعها. علش كيف نطلع أكثر صوتي ذيع وصوت الغنية والشاعر ونيس السلطاني والغنية بن سراورتين زينة البرهومي وغيرهم برشا، أصواتهم زيت تقوى والشاهي للملالية تزيد تتحل. الكل من الملالية الكافية طارق لجبال، وقت اللي لجبال تغني باختصار من أروع وأجمل ما تسمع. نسيبش نقولكم اللي يحب يسمعنا ويفهمنا يتبعنا، وربي قدر الخير وبر. وزعم جيت على وجهه ماني عارف هني الطلع.

0: عندي
1: وانت واجبل وخينا هضرة جينا لا واك شطاليا انا واقل حنا جراج واك شطاليا.
2: يقول يعني كل ما هو يغنى من غير ايقاع يعني يغنى بالطرق المسيب نقولوا نحن بالقصبة او بالذكرة مسيب ما عندوش ايقاع منضبط يعني ما عندوش الضبط يسمى كله ملالي. مش قلت من قبل عندي قداش ما قبلتش حظوني بسين ما سبلتش يسمى ذي معناها بيتين وبيت صغير يعني هذه هي المنون.
1: يا
2: هي كلمة تنطبق على كل ما هو يغنى في أعالي جبال الشمال الغربي لأنها تنطلق منه قوة قرجوم.
0: يا فحلاه

0: أنا واش من حظي.
1: الجبال الشامخ ياسر فيه جبال الشمال الغربي، كل جبل له طابع خاص غنوا عليه. أجبال لزريسة للضبة بلا تزيد ترحل، أثنية مكثر وحصحاصك راهو عياني، خويا بلاعيب جفاني. هي كلمة متداولة من القديم، يقولوا بالله جبلينا ملوليا، يعني فيها كلمة لا لا لا لا لا لا
2: يا لا لا يا لا لا. مثلا يا لا لا لا لا يا ونا مرحل دخلوا الجبال خلوا فل، قال لي كلمات قاعدة وعلق لها صدر اللي فيه نفس طويل ولها خصبات هوائية عندها ما تقول الله راحة.
1: بغنى على ما على على على القصبة مسيب، يقولوا نحن كما يغنى نجوعي كما يغنى الطرق المسيب، يعني من قوتك الجبال هذيك تغنيها الحطابة قبل يغنوا الرعاة عقاب الغنم متاعهم وعقاب الإبل متاعهم. كل بلاد عندها طبعها الخاص
2: مربوطة أكثر بالمرأة من الراجل، هي نتاع أشغال أو بالأحرى الأشغال الشاقة اللي تاخذ فيها المرأة، هي ترحي اللي هي تحصد اللي هي مثلا الطيب في خبز الطابونة اللي هي تبدأ في خدمة كيف حكا.
1: من مشايخ المشايخ الناس اللي موتوا يخلوا يغنوا فيه اللي بعد، يغنيها النسوة في العراس في كويز الصوف، يغنوها في الزازان، يغنوها في كل مثلا إذا كان ثم قصبة أو ثم ذكرى، معناها بالطول معناها تشد معاه بالمجوعين.
3: يا ولا لا لا لا يا لا لي لا يا
4: شي ما جبتهاش، لازمها قرجومة. الملالي خاطيتني مشني منهم غير المكتوب جابني ليهم، بالرغم اليوم حسيت روحي منهم. أجمل وأروع مكتوب جابني ليهم لحملة التراث، أمثال الشعر والغناء ونيس السلطاني اللي خذي المليلية من أصلها، من المشايخ ونساء الكبار اللي غنوها وارتجلوها، أمثال الغناء البدوي الفهم لورتيني مؤسس فرقة الصناديد الدهماني الكيف، من عميق المحلية من سراورتين الكيف، وصولا المشاركة في أكبر المهرجانات مهرجانات الفنون الشعبية في باريس في فرنسا سنة 1993. الفهم تفكروا ربي، ونيس تفكر صاحب وتفكر العشرة. الفهم الورتيني اللي يرحمه ما ماتش، صوته ديما عالي وشامخ كشمخ الجبال هذي.
1: الملوليات الأخرين فيهم اللي بدأ ينتظر، لأن كانت ناس قديهم كان المرحوم الله يرحمه الفهم الورتيني كان من أباطيلة أو تنجم تقول من أبدع في الأداءات هذه. لا لا يما جبل لزريسة، جبل مجابر، جبل مخضرة،
5: يا جبل العالية.
6: الناس تراثيين وما زلنا مواصلين في التراث وما نسيبوش حتى إلى آخر رمضان.

0: هزيت عيني لبعيد، لقيت روحك كيف النسر في قمة جبل رويسي. أشجار السنوبر اللي عاونوني في الطلوع ولا يذروني صغار، وليت في نفس المستوية مع الصحاب. تو فهمت علاش المليلية والشعر والإبداع يسكن ويتشبث بالقمة. من القمة تهز عينك لبعيد وتتفكر أوجاعك وتتفكر أحلى الأشياء في حياتك وتعبر من غير ما تشعر. شعرنا نيسة سلطاني تفكر الصابة، وزين البرهومي تفكرت الأميمة اللي عليها ومنها تعلمت المليلية.
1: الشاعر يعبر بيه على المأساة اللي هو يعيش فيها من خلال فراق أو من خلال غربة أو من سنين عجاف بين سنين جفاف وعويمات الصفر. ذاق الخلق المر جت بواف الرحلة من بر البر الناس أداها الشر قالوا فريقة صايبة ومع الأخ مر. هذه كلها هي أوجاع يتعرض لها الإنسان في حياته، الشاعر يعبر عليها بالكلمة. إنما اللي عنده حنجرة يعبر عليها بمكسوطة ذاك.
2: أنا أمي مريضة طبيبها غالي غالي هنا يما غالي.

0: من الرعى اللي تأخذ المليليا من حملة التراث الأصليين، ولكن الأروع من هذا اللي تزيد السأنس بالرأي الأكاديمي بالباحثين في الموسيقى البدوية. الدكتورة في الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف ريم الفهري.
1: يقال ارتجال، الارتجال هذا ينجم يكون مصاحب للإيقاع للإيقاعات البدوية متاعنا، وإلا ينجم يكون له يغنى دون سير إيقاع. طب النساء خاصة النساء انهم يحضروا في العرايس ويحضروا في المناسبات فيتين او غير ذلك، اكل موروث اللي قاعد لهم الاجداد تواترا ووصل الى حد الساعة هذه.
0: عم النفط العلوي متقاعد من متحف العادات والتقاليد الشعبية الكيف. عم النفطي من المولعين بالمليليا البوغانمية نسبة لعرش بوغانم، قلعة سنين مائدة يوغرتا، الارتفاع الشموخ على الحدود مع الجار الجزائر.
2: المليالي الكافية أول حاجة أصعب المليالي البوغانمية، يتحب معنا تطويح في الصوت، يقولوا تطوح معنا يطلع بصوت ويحل لأعلى درجة، مثلا يغني حتى على عرش يقول يا ياك ليلة وامزيتا واو أخضر لا لا لا لا لا باش وين وراء شانا ناورو للخيانة منال وشاي دورا
3: أمم الورقنا نا نا نا نا نا المكلا نا نا نا نا نا نا عرشانا يتفرقا
2: واخذ يا لا لا لا لا عرش واتفرق.
1: ومصاحبة الآلة هي عملية تزيين لهذه النمط الموسيقي الملالية ولا يعطيها الطبقة اللي بتغني فيها
0: بخفة وبرشة سرعة. صوابعه يلعبوا بالقصبة يتميلي مين يتميلي صار ساعات القدام والتالي، وساعات يتحمس أكثر يخلي الحجر القاعد عليها يوقف ويميل. الشيب القصاب ونيس الورتيني وذ الفنان الراحل منذ 3 سنوات الفاهم الورتيني، باختصار اللي خلف ما ماتش. القصبة ارتبطت برشا مع المليليا ركروكي. المليليا ركروكي تحب مرافقة بالقصبة وتعتمد على قوة الحنجرة والآداء كبقية المليليات الأخرين. المليليا ركروكي تخلق تكامل وانسجام بين الغني وبين القصاب كما صاير بين الغني والشاعر ونيس السلطاني والقصاب أنيس الورتيني.
4: المليليا هذه القصبة هي تعبر عليها تلقائية، معناها تلقى القصاب يموت في الغنية هذه، معناها تلقاه في حد ذاته يحفظها.
5: ثم تتخدم على الوات، ثم اللي يخدم لك على العالي. فرق بين قرجومة المرأة وقرجومة الراجل، كل حد عنده مخانة بتاعه.
0: تبقى القصبة بدرجة أولى والذكرى بدرجة ثانية، هي الأقرب للمليليا بشكل عام والمليليا الركروكي بشكل خاص في جهة الكيف نظرا لقربها وتأثرها وتأثيرها بالجار الجزائر، وإن اشتهرت بقر حد السوق هراسية وغيرها. يمكن اعتبار الفرقة الشعبية الفحولة قلعة سنين الكيف نسبة إلى الفحل وهو القصبة هما الأكثر تأثيرا وتأثرا بالنمط الجزائري. يضيف الباحث في الموسيقى عادل حمدي.
6: يعني هذه الملالية موجودة في الشرق الجزائري، موجودة في تونس، نحن نغني قبل سوق هراس وكذا كما يقولوا قبل البهناني إلى غير ذلك. الملالية والأنماط الشعبية تأبى الاعتراف بهذه الحدود الجغرافية، هو نوع من الارتجال الصوتي، نوع من الطرق، نوع من هزان الصوت. فماش دراسات كبيرة على الموضوع، يبدو أنه حتى الملالية كانت مرتبطة بنوع من الشكوى، المرأة اللي تغني على ولدها الغايب، تغني على رجل الغايب، الملالية نحسوا هنا فيه شجن.
0: تبقى الشكوى والشجن إجمالا هما السيمة الغالبة على المليليا بشكل عام والمليليا الكافية بشكل خاص، وين يبرز تردد وتمزق المغني أو المغنية بين الرذوخ للعشيرة وبين التمرد، دون أن ننسى أغراض أخرى كالرثاء والغزل الأخضر خاصة اللي نجم يتجاوز التلميح للتصريح، دون أن ننسى الهجاء والوصف والفخر وبدرجة أقل المليليا اللي تتغنى بالوطن. هي أغراض تشارك فيها المليلية إجمالا مع الشعر العربي القديم والشعر الشعبي عن غرض الغزل الممزوج بالشكوى. يضيف عام النفط العلوي
2: أمراض يعني مثلا جوك الهبا يقبله تخجر قبلها زوز غربة طائرين عبو فيسا تلفت قالت يا زوز غرب جايبين الشارع ويهلوا ناري على الخيل روح غاب علي ظلم.
0: المليلية من خصائصها أن يصير حوار بين مغني أو مغنية والمرددات. الباحث في الموسيقى عاد الحمد
6: يكون حوار بين المرأة تغني وبين المجموعة هذه المليلية.

0: كما أن المليلة تنقسم بين قرار وجواب. الغني البدوي ولد الكيف نجي الفضلاوي
1: تحب تمس المستمع باش تعمل الجواب وتعمل القرار تطلب تلقى صغير والجواب باش تسمع تبلغ اللي ما عندك الزمان فاس إذا ما تاق وتعرف كيفاش تسلم فما الناس ما تعرفش تخدم به فاس ساعة مثلا وقت يجي باش يعمل المول هذا يوصل لنص المول ما عادش يقدر يكمل.

0: ذكرك بالك تقولي تاه يا للا لا يا ماج في
1: يا الفن البدوي ولا الفن الجبلي في تونس خاصة في شمال الغرب تميزت به كل منطقة عندها تسمية أما كان نغمات كلها تتوحد في نفس النغم ونفس اللحن هذه الملالية البدوية وحاولنا طوعناها شوي مع مقام العجم الشرقي حاولوا ناخذ كلمات مكتوبة مع الشعراء ونحاولوا ندخلوها في النغمة البدوية وواحد يزيد يبحث في المقامات هذه يحاول يطوعها نجم حتى يشرف مقامات تونسية أخرى
2: الملالية هي نمط غنائي نسائي بدرجة أولى ارتبطت كثيرا بالارتجال بالتلقائية هي أداة للتعبير على الشكوى على الحسرة على العشق على الغزل على الفخر على الهجاء والوصف وغيرها من الأغراض الأخرى الملالية تتميز بتنوع نغمي بمقاطع صوتية طويلة منفتحة الشيء اللي خليها صعبة الأداء الآلة الموسيقية كيما القصبة وغيرها هي نوع من أنواع التزيين الملالية هي الأخت هي الأم هي الحبيبة هي العرش هي الراجل هي العيلة هي الوطن هي المرأة الحشابة المنكسرة المتمردة الصنديدة الولهانة يبقى الجبل هو الشاهد على القصة هو صداها هو طرف أساسي في الحوار تشكيله المرأة والراجل في مونولوج همها وتفرغ له قلبها المعبي المليلية هي صوت الجبال وتنهيدتها الشعر والغناية ونيس السلطاني ميل الكبوس والأحمر الوجه مدور ومنور غمز القصاب أنيس والغنية عبد العزيز الغريبي ثلاثي فرقة الصناديد في إشارة منه واللي يزي من الملالية بدل الطرق ظهر لي حبي يختمها بطرق وغنية سراورتين وحش السرة وبرودة صوت وموال جبل الرويسي وغيرها من مرتفعات جبال سراورتين

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري. الملالية الكافية ياهز بل العالي، إعداد وتقديم فتح الرئيس، إخراج عياد الجندوبي. إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

لفاتك غير عقب وما نجح من على الجذاب لاد والله من حسب كلامي سخرى يجربوا باش يفهم بالقول على شحتوى من حقيقة كلامي فكري مركبوا يا خويا عز

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذا جواب
1: يا شاكر الشيخ بن قنديل.
2: الشيخ بن قنديل واش فيه؟
0: خايف من عرب فكيني يحب نعاونوه بواحد ولا اثنين من رجالنا.
2: وانت اش رايك؟ انت نايب الشيخ.
0: نرجو حمد هو شيخنا ودبيرنا وليه بصفتي نايب المسألة هذه صعيبة عليا.
2: خذ رأيي نبعثوا لهم واحد ولا اثنين.
0: وكيف يموتوا يا شاكر؟ أشكون مسؤول
2: في هالقصور الجبلية لما طيس هم أكبر درية وزيدا صرنا ربي واخذينا سمعة طيبة ماذا بينا نعاون أخواننا وكل من يستغيث بينا. وكيف هالقصور الكل يولوا يدافعوا على هلهم ورزاقهم كان يفلس وجماعة يتفرقوا منا ويمكن يجوا يخدموا عندنا في الأرض وحتى قيدنا طريق ولا غيره نولوا نحكموا معاه يسمع راينا يقران حسابنا.
0: والله يا شاكر رايك معقول لكن هذه مسؤولية.
2: هذه خطوة نشجعوها يا عمي عبد الدايم ولو نخسر فيها ولازمنا نفرحوا كيف أهل الجبل عرفوا اللي حتى حد ما يدافع عليهم. لازمنا نموت ونقتلوا حتى شيفرج ربي.
0: هذه سنين سنين يا شاكر وقتاش يفرج ربي؟
2: أنا عندي أمل في المستقبل الأجيال الجاية خير. البلاد هذه لازم يأمها العمار والأمان. الذيب يمشي مع النعجة والمرأة تشق الصحراء وحدها.
0: أنت تحلم يا شاكر.
2: لا أنا مش نحلم المستقبل يبشر بخير. الدنيا ماشية للعمار والطمانية والأمان وراس عمي عبد الدايم وراسك. يجي وقت تبدأ الناس فيه كله خيان لا ظالم ولا مظلوم.

0: هذا جلول هاشم راجعين بكار،
1: يحبوا يتحسوا الاخبار. خاب ظنهم وكشفهم رب.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الخطأ سعيد.
2: هاشم عنده ما يقول.
0: هاشم
2: ايش
0: مازال عنده من كلام بعد ما سلم فينا وبعنا العدو
3: اللي فاز؟ مات يا شاكر باباي القائد، راجع بعد نهارين ولا ثلاثة، وقلت يا ناس ما كان باس نرجع كيف ما كنا.
0: كيف ما كنا؟ ذكرني كيفاش كنا هاشم، ولا تحب على بناتنا وغلولنا؟
3: جينا نعاود ونحرسوكم كيف ما كنا.
0: لكن شكون يقول لكم لا مادام تاخذوا منا في المجبر؟ لكن عندنا شرط.
3: شرط؟
0: هي شروط يا هاشم. اول شيء احرسوا البل متاعنا والاغنام من بعيد لبعيد، وثاني شيء لا تدخلوا املاكنا ولا ديارنا، قصرنا نعسوا عليه حنية ولا بيه. انتم يا ريتوا الزغابه منكم للهم، وكيف ما قالوها اولها شرط واخرها سلامه.
1: وانا عندي منقوله هاشم، وخل جلول يسمع ذلك.
3: قولها بكار.
2: قولها بكار.
1: الناس الكل سمعت بفضيحتكم مع ابني معبد، البنات سرحات لفكيني غير عليهم وانتم هاربين.
3: وقت هارج انا ما وصلوش وسلاحات ما لهمش عندي.
1: وهذا على شكون يجد هاشم؟ ثم فارس يخرج بسلاح وكيف انت مش مسلح، الواه داخل الكرم تاكل في الكرموس وتلاغي البنيات.
3: يا جماعة عذرونا، هم 20 وحني 2، الحذر واجب. ومبروك هذا أول ما يجيبه باي ويجيب السلاح والبارود بحول الله نمشي للدياره.
1: أنت هاشم
3: تو تسمع، لكن هذا كلام مازال وقته. سمعت اللي يسرت واحد من رجال فكيني، قلت نهزه للحبس الكبير، وعندما يوصل القائد يحكم عليه بالشنق.
0: هذا مش كلامه هاشم.
3: يا شاكر أنا ولد القائد ومعاي جلول نائب قائد الشرطية.
0: نعرض روحنا للموت والثمرة تاكلوه أنتم؟ لا، الراجل اللي شديناه داخل قصرنا يبقى في حبسنا حتى يجي شيخنا وينفذ فيه الحكم.

0: سمعت صوابهم وكلامهم هاشم.
1: خلينا نعبوا المية وهي واحدة على البرج.
0: هذه ربيحة اخطانا من مشاكل يا سيدي.
1: نموتوا بالعطش على خاطر طفل
0: بكار وشاكل يا اسورة. اخضر من بيت يا
1: اليوم كان يلحقوني نصفي معاهم الحساب.
0: مسيك بالخير يا زين.
2: اش طالب يا هاشم؟
0: الماء
1: عطشانة زينة وما نقدر نقول شريبة.
2: انسانك هذا لازم بشاك يعلمك.
1: اللي يموت في الحب شهيد.
2: هات مصريتك هات وابعدني.
1: والله يا ربيح اذا ما جابك المكتوب لي لا تطمعي براجل اخر.
2: سوق حصانك ولا شو منها. هانو شكل جاي. هرب.

0: كان يعمل بحذاتك
1: عبى المطرية بالماء ومشى على روحك.
0: لابد قال حاجة لاش منعرفه يموت على عناد.
1: اسألني على باباي وقتاش يجي وقلبه يوصل اليوم ولا غدو.
0: وش يقول الواحد هبل نلحقه المرمده زايد لا يشعف ولا يتوب مرمد.

0: يعجبك هكا جامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكون ابراهيم؟ حليل ودي حنان تتكلم انت مغبون.
0: نتكلم وقت اللي نحب وكيف ما نحب.
1: اي وش عندك تو؟
0: ما عندي كان لم على راسك.
1: طفي خويا اش درت؟
0: سكين مبروك يرجع فيك.
1: يا خويا اش عملت لك؟ يمكن انت تعرف اللي انا مظلومه.
0: لكن مبروك ما يعرفش الحكايه وكيف يقابلك يضرب طول.
1: يا
0: عاش المجنون.
1: يا رب سيدي اشنه اللي جابني ناي وشبهه.
0: وكيف ندبر عليك يا شامخه؟ تاخذي الراي.
1: اخويا اش مش نقولك اذا فيها صلاح.
0: كي نجاتك يا شامخه المسكينه. اسمع تلقيني نهرب. تلقيني نهرب ونخبر مبروك بالعقيقة.
1: انا لا لا لا لا لا خوي لا لا لا لا قتلوني.
0: انت ميت اليوم ولا غدوه على الاقل هذا لك وما يشكوش فيك. قول يا رب يمكن يصدقوك. اما مبروك
1: يا ربي جابني وشابه. يا ربي حنيني كيف ندبر كيف؟ كل مره هيك نحصل في جرد مشكل. اي قول يا خوي وكين اتركك اتاثر عليه زعما ويسامحني.
0: نحلف لك بالايمان الكل وزيد نقول له هي اللي نكذب.
1: باهي سيدي باهي نطلقك تو.

0: يا ساقط يا نزل يا اللي بتحشم تكلم اي كلام قبل ما تموت خيرك يا كلب كلب
1: ما دي
0: كلب
1: يا كلمة شرف قدوة يا مقيد نقول لك اللي تحب
0: قدوة وعلاش قدوة يا نذل قول تو تو هيا كلب
1: ساعة ساعة فرش
0: يا اللي بتحشم
1: بريت نتكلم في مصلحتك يا مادي انت راجل طيب ومامور تخدم في غيرك ويمكن يعميك الغضب وتقتلني بعدها مبروك ما يرحمكش هل هذا قدوة نقول لك على كل شيء
0: قدوة تقول لي على كل شيء باي تصبح على خير

0: مبروك هذا جمعته وذهب الله لا يرده.
1: ارفكين يا بكار ما تدري عليه وقت الشرجة اذا ما يكون اشتوى قريب منا، لكن ما دمنا متيقظين المبروك ما يخوفش. لكن الغريب حتى صاحب اللي شديناه حبش يتكلم، الصبر اللي عنده مكسوحية الراس
0: ودوة حسب كلام مادي، وعده يقول له كل شيء.
1: انا نستنى. اسمع ما تتحركش من هني حتى نرجع لك.
0: وين شاكر؟
1: نعمل دورة تفقد هني وهني ونجيك.

0: رجعت مهدي ونعرف اللي نوم مهدي جيل. خليني نرتاح من هيك المشكلة. الدنيا ظلمة ما فرش شيء. اسكت اسكت لحتني انا ايه
1: يا وش الغير. قلت يمكن انسى
0: كيف ما وصيتك. قول اللي سمعت ولا تعرفني ولا نعرفك مفهوم.
1: وكيف نخرج من هنا؟ منين نمشي؟
0: تمشي لقدام طول طول. اسمع ثم عزل على يمينك ابعد عليهم واطلع على الصور
1: هي.
0: وبعد عاد انت وجهدك. هاي سيدي انا كملت.
1: الله ينشيك الله ينشيك يا شامخة. اما هادي هادي ودنك نقول لك

0: مش هالظلام نكون انا في بلاك وناس في غيري، لكن يزينا عرض تحصل هالكنون في نار. هذه فرصتي.
1: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفتي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج سن خلصي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين من 8 إلى 11 من سبتمبر الحالي برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10

15 سنة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة، من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونيات إضافة إلى القمر وأطوارها. تستعد ولاية يابس لتنظيم أيام الاستثمار يومي 7 و8 من أكتوبر 2026. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من 7 إلى 12 سبتمبر الحالي تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. استهل محمد النفسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نشاطه اليوم بالقاهرة بإجراء لقاء جمعه مع نظيره المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الغارات الصهيونية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان. شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر اللبنات بمدينة تعز جنوب غربية اليمن. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ بالستية بعدما قامت سفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على إيران. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

أحباء الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حصة متجددة من بين موسمين نتابع من خلالها آخر أخبار الفرق واستعداداتها لانطلاقة موسم جديد، خاصة في الرابطة المحترفة الأثنية في انتظار انطلاقة الموسم بين 19 و20 سبتمبر الجاري. أيضا العودة للمباريات الأفريقية، الفرق التونسية امتياز الترجي الرياضي الجرجيسي في الدورة التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عثر لفريق نادي الإصفاقسي وانتصار صعب في رابطة الأبطال لفريق النادي الأفريقي في الرابطة الأولى أمس، دفعة أولى للجولة الثالثة للرابطة الأولى، تقدم ساقطة للدير يتقدم في الترتيب ومتصدر صحبة نادي البنزرتي بسبعة نقاط بعد انتصار تقدم ساقطة للدير ونادي البنزرتي، واليوم دفعة ثانية من خلال أربع مواجهات. أيضا سنتحدث كما حكيت عن الرابطة الثانية، تحذيرات عدة فرق اتحاد الطاولة المستقبل الرياضي بجبس الملعب الجبسي، وأيضا رابطة الهوات المستوى الأول، تحذيرات كل من جمعية جربة الأمل الرياضي بجربة ميدون، وأيضا نتحدث عن كرة اليد وتحذيرات نادي أولمبيك مدين لكرة اليد لموسم جديد في بطولة الوطني أليف. كل هذا مع جملة من الضيوف إن شاء الله تكتشفوها امتباعا، وجملة الأخبار والمتابعات الرياضية بالإضافة إلى الحديث عن مباراة اليوم على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأيضا البطولات الأوروبية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 13 دقائق ننطلق في الحديث عن مباريات الفرق التونسية في مشاركتها الأفريقية. البداية كانت يوم الجمعة من خلال مباراة ملعب الطيب لمير بصفاقس ومواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي اللي عاد لأجواء المسابقات الأفريقية بعد غيبة لعشرين سنة. استضاف ديان بارس السنغالي انتصر 3-1. فنيا كيفاش كانت المباراة بوجهة نظر الفنيين؟ معي في المباشر السيد منظر بوزوميتا ابن الترجي الرياضي الجرجيسي المدرب المعروف، والحديث معه عن مباراة الترجي الجرجيسي وأيضا باقي الفرق التونسية. سي منظر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سعد الكريم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك. انطباع كبير قبل ما نحكو فنيا، انطباع جماهيري ممتاز جدا لجماهير الفرق التونسية في مساندة الترجي الرياضي الجرجيسي، هذا اللي نحبوه، هذا هو يعني الأصل في الرياضة، أنه إذا ثم مشاركة أو تمثيل تونسي فريق يمثل كرة القدم التونسية فالكل يدز معاه ويكون وراه.
1: للأمانة من المساج اللي عداها سي حافظ طالب يوم مباراة الترجي الجرجيسي ونادي الصفاقسي، المساج تعدى للأمانة برشا فرق معناتها ساندو الترجي الجرجيسي في المشاركة بعد 20 عام يعود للمشاركات الأفريقية، هبة جماهيرية كبيرة برشا. مشكورين كل الجماهير من الجنوب ومن خاصة في صفاقس عقارب تقدم ثقيل الدار اتحاد بنقردان، والعلاقة الممتازة اللي صارت بين ولد ما بين الترجي الجرجيسي واتحاد بنقردان من جابس من تطاوين من كل المناطق حتى من جربة، كل الجماهير كانت وراء الترجي الجرجيسي، والحمد لله اللاعبين والإطار الفني والإطار الإداري كانوا في المستوى وفرحوا الجماهير هذه وعملوا خطوة باهية برشا للذهاب بعيدا في مسابقة الكاف.
0: وهذا اللي نحبوه، وبعد شوية بالتأكيد باش نسمع تصريحات حافظ طالب ومصطفى مشارك ولا بقية يعني الحديث حول دور الجماهير في الانتصار. فنيا سي منظر، يعني فريق الترجي الرياضي الجرجيسي تقريبا في ربع ساعه الاولى خوف جمهور نتاعو قبل هدف، وكان يعني كانوا ما يعرفش الفريق المنافس، ثم كانت العوده والسيطره بعد ما يعني اكتشف المدرب اكتشف الملاعبيه من الامكانيات ونقاط القوه ولا الضعف للفريق السنغالي.
1: صحيح، هو بالنسبه للفريق ديان بارز اللي معناتها معروف عليه على تكوين اللاعبين، وانهم عديد اللاعبين اللي تعدوا في أصلاً الشراكة مع أولمبيك مارسيليا كما يدرس هاكاي كما بومبا ديانج ساليوسيس بادو دياي أند أليو بالدي. معناتها المدرب مصطفى مشارك حتى حكيت معه في درجة خاصة يقول معناتها ما عندناش فكرة كبيرة برشا على ديمبيار السنغالي، ولكن باش نتعامل مع المباراة حسب الظروف اللي باش تصير في المباراة. ما يخفاكش خونا عبد الكريم اللي ترى الجرجيس قام عديد التغييرات الموسم هذا، براتيكمون غير في كل الخطوط معناتها من الدفاع للوسط الى الهجوم، وهذه معناتها استراتيجيه خونا حافظ طالب وخونا بن غزاله اللي معناتها باش الفريق يعيش لازم ان يبيع ويعاود معناتها يبني فريق من جديد. ماهوش سهل معناتها في ظرف شهر او اقل معناتها باش المصف مشارك باش يلقى التجانس. للامانه قاموا بالتحضيرات اللازمه، قاموا بالمباريات الوديه ما كانش معناتها كبيره برشا، ولكن أدت أكلها بعدين في المباراة الباجة ومع نادي الصفاقسي كيف الشوط الثاني كان شوط ممتاز. هذا كله كان تحديد المباراة متاع ديان بارز السنغالي. صحيح الفريق ديان بارز دخل بقوة في المباراة اللي ركز خاصة على الجهة اليسرى، وفما أدم طاوس وصادق التوش اللي ناقصين كومبيتيشن كما تعرف خونا عبد الكريم، وكيف كيف ما تشوف الدفاع تغير فيه براتيكمون سامبارديوف وتوري وصادق التوش وادم التوس، معناتها في 5 لاعبين تبقى كان مختار بن زيد بارابور للموسم الفارط مع غياب دمجد الرجيلي اللي ما كانش ما خلطش معناتها باش يكون في القائمه الافريقيه. ترى الجرجيسي تلقى بعض المشاكل في الربع ساعه الاولاني، الشيء اللي استغله فريق ديان بارس، والحمد لله اللي النتيجه كانت على 1-0 لان في المومون فورم تاع ديان بارس
0: كان بامكان التسجيل،
1: كان ينجم يسجل حتى هدفين او اكثر، ولكن الحمد لله مرت فترة القوة متاع فريق ديان بارز بمعناتها اللاعبين عرفوا كيفاش يتعدوا الفترة هذه. بعدين الهدف الممتاز اللي سجله خليل
0: قصاب
1: هو أخونا مصرف معناتها ارتاح باش يلعب بثلاثة خمسة اثنين، أقحم الهادي جرتيلة وخلى الوليد اللي يلعب زوج مباريات منتدب من سليمان الكاسح خلاه على بنك على البنك وارتاح باش يبدا بالهادي جرتيلا اللي قدم شوط ثاني لبن الدفاعي ممتاز وسجل هدف عن طريق يندي هو وحمدي العبيدي. الهدف اللي سجله خليل قصاب كان مهم برشا قبل العوده الى حجره الملابس في الدقيقه 35 وللامانه معناتها اللي هو خلى معناتها الفريق يرجع في المباراه. الهدف هذا ممتاز برشا. خليل قصاب قادم معناتها ياخذ في وقت باهي قاعد يسجل قاعد معناتها فعال مع دافيد
0: يقدم في الاضافه
1: في وسط الميدان بعد خروج الكوني خلفه. كما حكيت لك فما منتخب الفريق هذا ديامبار خذا وسط الميدان كتشوف عنده الكاليتي معناتها تكنيك ممتازه برشا مع السرعه ممتاز بسرعه خاصه بطلب الكره في المساحات الشغره في ظهر المدافعين.
0: هو ثم سامحني سي منظر يعطيك الصحه مصطفى مشارك عمل قراءه تكتيكيه في وسط المباراه
1: شوطين صحيح
0: في وسط المباراه عمل قراءه تكتيكيه عرف نقاط الضعف نقاط القوه ومعناتها كل ربما الاخطاء اللي كانوا يقوموا بها الملاعبيه ولا الثغرات اللي كانوا يخلوها الملاعبيه حاول انه يصلحها فكان شوط ثاني ممتاز جدا.
1: عدى الخونة منصف ما بين الشوطين في الامور خاصه الضغط على المنافس ومنطقه افتكاك الكره وخاصه التغييرات كانت مهمه اللي ادت الى معناتها غيرت وجه المباراه. سيف الدين الشرفي كان حاسم خاصه بعد 2-1 كانت فرصه لفريق ديامبارس وتصدي جميل خلى المقابله تكون في 2-1. ان جرون برافو لسيف الدين الشرفي اللي ما وصلوش برشا كرات ولكن كان حاسم في الكره نتاع 2-1. مازال شوط ثاني خونا عبد الكريم في دكار كما تعرف دكار الرطوبه الحراره الاجواء الافريقيه التحكيم حتى كان نربط مع نادي الافريقي البارح تحكيم ما كانش ممتاز برشا كيف كيف. الفريق ديامبارس تأثر من ورقة الحمراء سهلت الأمور بالنسبة لتاج الجرجيس مع دخول ريان اسماعيلي اللي عنده الكاليتي تكنيك عنده اللمسة الأخيرة. تاج الجرجيس كان ينجم يسجل أربعة الرابع معناتها باش يسهل على المباراة ولكن إن شاء الله نسجله في داكار. الأمور اللوجستية للأمانة باش تكون معناتها مشكلة ممكن خونا حافظ حكى عليها أمس الفريق مش يسافر على دفعتين معناتها مش يسافر دفعة واحدة هذه معناتها من نورمالمون الريزيرفاسيون تكون على بكري والكل ولكن مهما الظروف هذه احنا متأكد اللي منصف مشارك والكامل الفريق باش يقوموا بكل الشغل اللازم باش يعودوا بورقة الترشح ان شاء الله.
0: هو سي منظر يعني نتيجة 3-1 الأمانة نتيجة مريحة ولكن فريق سنغالي كانوا عنده الإمكانيات اللي لازم الترجي الرياضي الجرجيس يقرأ لها حساب يعني لعب الهجوم في تونس.
1: أنا سافرت للأفريق ونعرف السنغال ونعرف معناتها نعرف الأجواء الإفريقية ما عندكش فكرة معناتها الرطوبة خاصة تأثر برشا على اللاعبين نوعية العشب معناتها هم متعودين به معناتها ويعرفوا معناتها الأرضية أكثر الديكالاج متاع أورير معناتها تغيير الوقت معناتها ترجي الجرجيس شوف الفريق ديامبارس جاء 5 أيام من قبل المباراة ليش باش يتأقلم معناتها مع الأجواء خاصة إن شاء الله معناتها أنا متأكد اللي خونا منصف وكل الإطار الفني باش ياخذوا كل الحين عندهم فكرة طيبة على الفريق المنافس. رقم 10 اللي خذا ورقه حمراء ارتحنا منه مش باش يلعب كما ولكن لابد الاحتياط لابد الردبانة من السرعه خاصه في الدفاع ما يلزمناش نستنوا التيري ما يلزمش البلوك يطيح برشا لابد منطقه افتكاك الكره تكون ميديوم معناتها في وسط الميدان والتحولات السريعه على حمدي العبيدي وريان اسماعيلي نتصور ممكن يبداش من الاول لان يعني بدا تحذيرات متاخره ولكن متاكد ان الفريق ينجم يسجل في دكار ان شاء الله.
0: في دكار بالذات وانت حكيت الاطار الفني وحاضر معنا صديقنا المدرب المساعد ايمن المنافق يعطينا اخر اخبار الترجي الرياضي الجرجيس قبل السفر موعد السفر وشنو ثم جديد بالنسبه للفريق. ايمن اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا عبد الكريم مرحبا بخونا منظر وخويا الكل ومرحبا بلاطه طويله.
0: شكرا لك ايمن يعني خطوه ممتازه جدا لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي 3-1 وسي المنظر كان يحكي ربما على صعوبات التنقل لدكار يعني على مستوى الرحلة مش المجموعة الكل مع بعضها على سوس دفعات وما إلى ذلك. شنو بداية فكرتك كيفاش قبلت الفريق السنغالي؟ شنو الإمكانيات اللي شفتها الفريق السنغالي اللي لابد من الاحتياط لها، وكيفاش باش تكون الرحلة، وشنو أيضا الاحتياطات اللوجستية اللي خذيتوها أيمن؟
2: والله يا فربو الفريق السنغالي كما شفنا في كل حق ما كانش عندنا لي فكرة كبيرة برشا في اليوم وانا طالع جديد الناسيونال دي. الفكرة اللي الناس كل تعرفها اللي هو معنا ستين اكاديمي، معنا اكاديمي طلع ملعبية وطبيع لأوروبا. الحق فريق محترم جدا شفته ناس كل معنا
0: محترم،
2: فريق بزيع على السرعات معنا على التكنيك، معنا ملعبية سيربلون ديالك شفته ناس كل يلعبوا الباس كورت ويلعبوا على الهجمة السريعة. حقا شفتوا زادا كيف الظهر معنا لاعب الرواق السرعة معنا متحم. الحق فريق محترم جدا باش تكون مقابلة سائبة الحق في الياب. الحمد لله معنا انتصار بلوز وموها معنا فارق متعزوز اهداف معنا ينجم يخليك تمشي غادي عندك افونتاج معنا سيرتو بسيكولوجي معنا فريق اكيد فريقهم هم باش يحاولوا في بداية المقابلة باش يحاولوا يسجلوا. ان شاء الله درسنا طول الفريق بالباهي وعرفنا اللي كون فور واللي كون ستيبل نتاع فريق الحق معنا في الناحيه الدفاعيه خاصه
0: في المتناول نتصور ايمن
2: برونابل لكن احتاطوا عندهم الحق في التنشيط الهجومي
0: سريعين هجوميين
2: لاعبين محترمين تشوفوا معنا تبديل المراكز وتشوفوا السرعات. دونك مقابله صعيبه لازم نحضروا لها مليح. والله يا فربو المشي ما عنديش فكرة كبيرة للشيء ممكن برشة باش يكون تنقل على زوج دفعات ممكن ما عنديش المعلومة الساها. قاعدين يحاولوا الخيام في الإدارة باش نحاولوا معنا ريماكسيموم باش نمشوا بكري إن شاء الله تيسي الغدوة يوضح كل شيء إن شاء الله. خبر اليوم وامس معنا مسكر الأجونس دونك غدوة اثنين باش تصير الكونفيرماسيون تاع المشي إن شاء الله.
0: ممكن يكون السفر يوم الأربعاء أيمن؟
2: نصور ثلاثة وربعة
0: قبل ثلاثة أيام معناتها قبل 72 ساعة من المباراة
2: باش يحاولوا الحق باش يحاولوا معنا ماكسيموم يوفروا الظروف الباهية اللي هي باش نقوا في بزيد وقت في السنغال.
0: فقط أيمن على مستوى الحضور نتاع الملاعبية ما ثماش غيابات المجموعة الكل على ذمة الإطار الفني؟
2: مبدئيا الناس كلها باس مبدئيا الناس كلها حاضرة إن شاء الله جيست كما معنا مقابلة الذهاب كيف رجل
0: لمجد بشيغي
2: لمجد وحسينو وضياء جويني سينو الحق الأخرين الناس كل حاضر بحول الله المشي بتاع السنغال
0: إن شاء الله. الفرحة يوم السبت تكون في جرجيس بترشح الفريق ويعني تأكيد نتيجة مباراة الذهاب. شكرا لي كيما يعطيك الصحة وموفق إن شاء الله في رحلة الترشح إن شاء الله للسنغال صحبة باقي الإطار الفني واللاعبين للترجي الرياضي الجرجيسي. شكرا لك أيمن منافق. قبل ما نرجع لمنظر بوزميتا والحديث حول باقي المباريات على مستوى فريق الفرق التونسية نسمع تصريح حافظ طالب منصف مشارك وخليل القصاب فيما يهم مباراة يوم الجمعة الفارط.
3: هو اللي قام بالواجب وأكثر من الواجب هي الجماهير اللي حضرت من فرق إصفاقس الكل ومن بنجردان يعطيهم الصحة. بصراحة هم اللي كانوا اللاعب رقم 12 على في الميدان كان من جونسفي سوري سرطان. الدافع الجماهيري هو اللي خلانا نرجع في النتيجة وخلانا نفوزوا بالمباراة. مباراة كانت صعيبة وباش تكون أصعب زادة في داكار. ربي وفقنا الحمد لله يا ربي. بالمناسبة هذه نحب نشكر الجماهير كل اللي حضرت يعطيهم الصحة.
4: كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي. تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها تبدلوا برشا. هم البطولة في السنغال مازال ما بداتش لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم. لكن بعد 10 دقائق ربع ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة. وأهم حاجة هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس أهالي بن قردان وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي وبطبيعة جماهيرنا الغاية تستهلك الخير. والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. مازال شوط ثاني في داكار مازال ما تحسم حد شيء مازالت لازم نركزوا بالباهي طبعا فكرة كبيرة على الفريق المنافس إن شاء الله. يحضروا لها كما يلزم.
5: الحمد لله مبروك معناتها على جمهور جديد كله وتونس كامله معناتها اللي جاوا فرحونا. الحمد لله اليوم معناتها ما خيبناكمش وان شاء الله مازال ماتش روتور الناس الكل معناتها نقفوا مع بعضنا وان شاء الله معناتها كما قلت لك نفرحوكم وان شاء الله جرجيس معناتها في الدور الثاني وان شاء الله علاش ليه معناتها نتعادلوا الفاز دو كول اللي هو الاوبجيكتيف تاعنا عام السنه ومبروك علينا مره اخرى الحمد لله.
0: هذوما تصريحات ما بعد مباراة الأتلاج الرياضي الجرجيسي ديان بارس السنغالي. سي منظر نرجع لك يعني خليل القصاب حكى على الترشح لدور المجموعات كيكون الهدف واضح للملاعبية الرسالة تكون إيجابية مروها لبعضهم. خليل القصاب حمدي العبيدي شرف يعني الملاعبية لكادر في ترجي جرجيس بالتأكيد يعطوا ثقة لزملائهم في مباراة الإياب. ثم ممكن ثم ملاعبية ما عندهمش تجارب كبيرة على مستوى أفريقي أول مرة يشاركوا أفريقين ولكن وجود ملاعبية عندهم تجارب أفريقية عندهم رحلات سواء مع النادي الأفريقي ومع باقي الفرق الآن بأزياء الترجي الرياضي الجرجيسي مهم جدا أنهم يعني يمروا رسالة إيجابية لترشح الفريق للدور القادم.
1: أكيد أكيد اللي جوا الكادر مهمين برشا خاصة في الفيستير خاصة في المومون فابل لما يكون الفريق المنافس ضغط تلقى معناتها اللاعبين يحكوا مع بعضهم حتى الدور الكبير متاع صادق توج خاصة في أعطى المعلومات لأصحابه مختار بن زيد اللي قدم أحسن مباراة منذ قدومه إلى ترجي الجرجيس أعطى أبور أوفنسيف كبير برشا خاصة في الثلاثين متر الأخيرة دافيد نيانجي كيف كيف في وسط الميدان وفي الخبرة متاعه للأمانة قاعدين هذو من اللاعبين يعطوا في إضافة كبيرة برشا كما حكيت لك سيف الدين الشرفي بتألقه في سنين واحدة لك خلي ترجي الجرجيس لولا تسجل
0: وتجربته كبيرة سيف الدين الشرفي
1: أكيد وتجربته مع نادي الفريقي كيف كيف آدم التوس خليل القصاب حمدي العبيدي كيباسوي كيف كيف شارك مع ترجي في بعض الرحلات ولكن اللي باش يعمل فرق هو كيفاش تجري لمامون فابل نتاع الفريق ومع التصرف في الوقت التصرف في المساحات وان شاء الله معناتها اخونا منصف والاطار الفني اللي معاه الكل يعودونا بواقعات الترشح اللي ماهيش صعيبه. لو قبل المباراه تقول اخونا منصف مين باش الشرايك يقول لك اوكي انا موافق الحين النتيجه موجوده لابد باش يجروا المباراه كيف ما يلزم ويجروا
0: ما عطوش ثقه اهم حاجه انه ما عطوش ثقه للفريق السنغالي يعني ما عطوش ثقه للفريق السنغالي
1: يعني باش يعمل رده فعل الفريق السنغالي باش يخلي مساحات في ظهره باش يلعب الكل في الكل ولابد من استغلال المساحات هذه ولابد من استغلال التحولات السريعه لترجي الجرجيس.
0: ما نتصورش باش يعمل تغييرات كبيره مصطفى مشارك في مباراه الاياب.
1: نتصور ممكن كيباسوي ما يبداش من الاول ولكن نتصور اللي باش ممكن زيد جرتيله يخليه يلعب لاعب وسط ميدان دفاعي اكثر منه هجومي ومن بعد يتجر البارتي نتصور اللي باش يبدا بالخمسه ثلاثه اثنين كما العاده وبعدين يشوف المباراه يشوف اوقات اللي يلزم باش يدخل فيهم ناس فري باش يعطوا الاضافه ان شاء الله.
0: نمشي للفريق الثاني في كاس الاتحاد الافريقي اللي هو في كاس الاتحاد نادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي خسر في نيجيريا هدف مقابل صفر امام شتينغ ستار نتيجه يعني ديما نتيجه واحده بلاش ديما نتيجه صعبه يعني في الـ في الـ في الـ في المجمل كانوا يعني قبل هدف ممكن يكون ثم امكانيه تسجيل زوز اهداف ولكن في الحقيقه صعبه لانه الفريق اللي يلعب نتيجه واحد بلاش ديما يعني يخلي مساحات وما الى ذلك ممكن يقبل هدف نتيجه هدف مقابل صفر صعبه لنادي الصفاقسي اللي يستقبل يوم الاحد شوتينغ ستار.
1: صحيح شوتينغ ستار معناتها من الفرق اللي عندها معناتها تاريخ في مسابقات الكاف. النادي الصفاقسي اكثر فريق معناتها كيف كيف رفع كاس الكاف اربع مرات قبل هدف الدقيقه 25 معناتها نشوفوها مبكر معناتها خاصه نعرفوا نبيل الكوكي والاسيست ديفونسيف اللي يلعب بها ديما ولكن قبل هدف الدقيقه 25 ناباسي معناتها يرجع في المباراه رغم التغييرات اللي قام بها ولكن نادي الصفاقسي في طيب المهيري ينجم وممكن فما عامل مهم برشا هو ممكن المباراة ما بدون حضور جمهور لنادي الصفاقسي معاقب الشيء اللي ممكن
0: المباراة بدون حضور جمهور
1: بدون حضور جمهور الشيء اللي باش يأثر على اللاعبين نتصور كما شفت ترجي الجرجيس والدعم اللي لقاه من الجماهير الكل كيف كيف النادي الصفاقسي في حاجة لجماهير ولكن سيرتيران إن شاء الله علي معلول والكتيبة اللي معاه طرابلسي والحبشية وكل اللاعبين جاهزين.
0: وأيمن دحمان اللي كان متألق في مباراة الأمس يعني حسب الأجزاء منع الفريق من عديد الأهداف وكان حاسم في تدخلاته.
1: أكيد أكيد لابد أن نبيل كوكي يقرأ حسابه على التحولات السريعة لشوتينج ستار اللي باش ينكمش في الدفاع.
0: هو سمحني حتى شهادة الهدف يعني ثم بهتة دفاعية من عرش سيمونظر
1: شهادة الهدف خمسة مدافعين ويقبل هدف بطريقة هيك معناتها لابد من أكثر
0: تركيز وتروي
1: أكيد أكيد معناتها الفريق معناتها هذا ديتاي صغار معناتها يعمل الفرق هم اللي يستغلون المنافسين لابد من الاحتياط في مباراة العودة اللي لو ندي صفاق فيها كذا هدف معناتها نقول لك اللي ترشح يصعب كثير ولكن لابد أن يلعب بتوازن لابد أن يعرف وقتاش يدافع وقتاش يهاجم ولما لا معناتها يسجل هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني يترشح للدور القادم.
0: هو سيمنظر يعني إذا أراد النادي الصفاقسي العودة للأجواء من الباب الكبير للأجواء الأفريقية ونعرفه صاحب رقم القياسي في هذه المسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعني أدوار تمهيدية شوتينغ ستار وإلا أي فريق آخر في الأدوار التمهيدية معناتها نادي الصفاقسي مطالب أن يتجاوز كل منافسيه من أجل على الأقل الذهاب لدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي بالتوفيق لجرجيس وصفاقس في كأس الاتحاد الأفريقي وأيضا في رابطة الأبطال مباراة صعبة للنادي الأفريقي سيمنظر أمام جوليبال مالي هدف مقابل صفر بصعوبة في الدقيقة 70.
1: صحيح النادي الأفريقي مع جوليبال مالي المعروف معناتها لعب عديد المرات ضد النادي الأفريقي أخونا ماهر كنزاري ما انترتا باش يلعب 4-3-3 صارت عديد التغييرات في التشكيلة بخروج عديد اللاعبين اللي خرجوا من السهيلي والزمزمي وبن عبدة والوليد الشريفي معناتها عديد وشوات الشيء اللي خلى معناتها تشوف الفريق النادي الأفريقي غير ثلاثة مدافعين تغيروا مبارابور للموسم الفارط عمار عبد الحق ابن اللاعب السابق
0: محمد الهادي عبد الحق
1: اللي أعطاه ثقة أخونا ماهر مع
0: ياسين مرياح باختيارات فنية ما كانش حاضر في التشكيلة
1: ما كانش موجود في وسط الميدان معتز زدام وألان كانتي وسيد دخان وفي الشق الهجومي في كيزومبي وحمزة الخضراوي وصادق قديدة للأمانة على النادي الأفريقي ما كان موجود كان مسيطر بالرغم معناتها شفنا التذمر معناتها من عديد الجماهير من جودة البث على المنصة نتاع الأول فروان هذه والصوت ما كانش كيف ما يلزم سابق الصورة تقطعات كثيرة لابد من النادي الأفريقي يخمم في الموضوع هذا المباريات القادمة.
0: هو هبط اعتذار للجماهير وأكد أنه إن شاء الله هبط اعتذار للجماهير بالنسبة للهيئة المديرة للنادي الأفريقي وأكدت أنها في
1: النادي الأفريقي جماهير كبيرة وجماهيرها في تونس كاملة وحبينا أن تكون تتفرج ولكن لقينا صعوبة باش نشوفه النادي الأفريقي دفاعيا كان الأمور مازال ما هيش كيف ما يلزم لابد أخونا ماهر معناتها يرد باله خاصة في مباراة العودة هجوميا النادي الفرقي نجم
0: سمحني سيمنظر بربي وعدنا تصريح المدرب المساعد سامي زميط أحكى على يعني الأداء عموما لفريقه في مباراة الأمس وكذلك المباراة القادمة ومباراة الإياب.
6: وأنا الفرص موجودة خلقنا كثير فرص بعد عين التسييب يمكن الجيست الأخرى يمكن الشواء يمكن يضم كل بعض في المباراة يتحكم فيهم اللاعب عطاه المهمة فمش لاعب نصور ما يحبش يسجل وما يحبش يحط كرة في الشبكة نقصنا كان نحطوا كرة نسجلوا أكثر أهداف وفي نفس الوقت راه مازلنا قاعدين نخدموا ومازلنا قاعدين نتطوروا ومازلنا ما وصلناش للكاليتي اللي نحبوا عليها نتاع الجو إن شاء الله نخدموا كما العادة ونلاقي نوعد جمهورنا إن شاء الله كان باش نتحسنوا باش المهم أهم حاجة ما تخافش عليها اللي هي قاعدين نخلقوا في الفرص واللاعبين كل قاعدين يعملوا في مجهود كبير إن شاء الله ربي معنا في مباريات الأخرى. بالنسبة للمباراة الثانية الحقيقة معنا مش نشيل نلعب مباراة كما لعبنا اليوم الحقيقة معنا ماشيين على السفر فريق النادي الأفريقي فريق مستانس بالمباريات الأفريقية يعرف يسافر إن شاء الله عنا إدارة تعرف تنظم الرحلات قوت ربي واللاعبين يكونوا حاضرين ونحضروا روحنا إن شاء الله المباراة مش تكون مهمة صحيح مش تكون فيها تعب الحقيقة أما نحاولوا والمهم نجيبوا الكاليفيكاسيون تاع الدورة هذه. بالنسبة للمدافع سامبارا كيف المدافعين الاخرين الحقيقه عندنا مجموعه نتاع 20 لاعب عندنا 4 أو 5 مدافعين اللاعب الحاضر يكون موجود يعادي المباريات تاعو هذيك اهم حاجه هي اليوم النهائيه في الجروب اللي هي الكونكيرونس بين اللاعبين خليتنا قاعدين نتقدموا وقاعدين نتحسنوا.
0: هذا المدرب المساعد لفريق النادي الافريقي وحديثه عن اداء نادي الافريقي امس امام جوليبا المالي. جوليبا ممكن شاهدوه بوجه اخر لانه شاهدناه هجوميا خاصه في الشوط الاول سيمونظر يعني تقدم للهجوم ولعب الهجوم متاخر بهدف مقابل صفر. النادي الافريقي لابد من انه يحتاط من هذا الفريق.
1: اكيد اكيد جوليبا المالي عنده معناته تاريخ في الشامبيونز ليج وفي الكاف معناته ماهوش جديد. اليوم يلعب الهجوم يلعب 4-3-3 ما يسكرش معناته مش من الفرق اللي معناته ترفض اللعب. لابد من مالك كنزاري انه يحتاط خاصه في مباراه العوده. لابد ان يلعب بتوازن ما نهبلوش ما يمشيش برشا كثير للهجوم. لابد ان يشوف التوليفه اللازمه في خط الدفاع وخاصه في وسط خط وسط الميدان لان باش تكون باش يفتك وسط الميدان باش تكون عنده اكثر فرص وكاكا باش يرتح الدفاع وهو بالشامخ باش يكون عنده دور كبير برشا كما كان امس ايمن دحمان في مباراه نادي الصفاقسي. مهم بالشامخ لابد ان يكون معناتها يلم الديفونسرات نتاعينا. لابد ان اكيد
0: يعطيهم الثقه ويكون حاسم خاصه مع بدايه المباراه
1: خاصه بدايه المباراه خاصه الربع ساعه الاولاني اللي في الافريق باش تلقى الرطوبه والحراره والحاجات اكسترا معناتها سبورتيف معناتها تلقاهم معناتها اذا الاحتياط واجب. هدف لصفر شويه ولكن انا متاكد ان النادي الافريقي نجم يسجل في في في مالي ولما لا العوده لي بالدوافق الترشح للدوري القادم ان شاء الله.
0: وهذا ما نتمناه طبعا ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي نادي الصفاقسي النادي الافريقي مع دخول الترجي في الدور القادم الترجي الرياضي التونسي لرابطه الابطال الافريقيه ومعرفه منافسه في الدور القادم بسرعه. سيمون ظن نختم معاك بدفعه اولى من مباريات الرابطه المحترفه الاولى في جوله
1: سير سي عبد الكريم في المرتبه
0: يصنع الفارق تفضل
1: بثلاث انتصارات وصفر معناتها اهداف مقبوله
0: زوز انتصارات وتعادل زوز انتصارات تعادل تقدم ساقيه الدار 7 نقاط
1: سبعه
0: تعادل مع المرسى وعنده زوز انتصارات.
1: يسري بن كحله قائم بشغل كبير برشا معناتها وبدايه التحضيرات من اول الفرق اللي بدات التحضيرات نتاعها والانتدابات وقايمين بشغل كبير برشا. للامانه امس انتصر على حمام لمف ويكون متصدر للدوري في غياب المباريات اللي ما زالت متبقيه. بالتوفيق معناتها الخونة يسري اللي كان لي معاه لقاءات في السعوديه من المدربين اللي
0: فرض اسمه باحترام كبير في تونس. نعم. يعني عودته الى تونس كانت من بوابه ساقيه الدار بعد صحيح. تجربته مع نادي الصفاقسي عمل اسم ممتاز جدا يعني وفرض اسمه الموسم الفارط ويأكد هذا الموسم.
1: اكيد اكيد مع اداره رصينه واداره عارفه ايش تعملوا ووفرت له كل ظروف النجاح. سعد بالفريق وارتأوا انه يكملوا في الاستمرارية وحسنا انفعلوا معناتها لان الاستمرارية هي اللي تأدي للأكل متاعها وبدأ بداية طيبة. اتمنى التوفيق لخونا يسري وكل تقدم
0: نادر بنزرتي نادر بنزرتي سيمنظر محمد عزيز ابن الفريق ايضا يعمل في مجهود كبير باسماء من اكاديمية السيابي 7 نقاط زوز انتصارات وتعادل اخرها امس امام الاولمبي البيجي في الصدارة لحد الان قبل ما تجرى
1: المباراة ولكن رجع في المباراة تندر به هو بنزرت وبرجة باجا اللي خارجة من زوز هزايم ولكن قدمت مباراة كبيرة أمام النادي بنزرتي. كانت قاب قوسين من أن تخطف الانتصار ولكن محمد عزيز عرف كيفاش يتصرف في المباراة وجاب نقطة لتخليه في صدارة الترتيب.
0: شكرا لك سي المنظر يعطيك العافية على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي وباقي الفرق وبالتأكيد ملتقانا يتجدد معك إن شاء الله في موعد الذي قادم.
1: إن شاء الله مشكور.
0: شكرا عندي. شكرا منظر بوزميت. نذكر في الرابطة المحترفة الأولى بعد يعني في 4:30 دفعة ثانية من لقاءات الجولة الثالثة الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى بتحكيم لبديس بن صالح نجم الساحلي شبيبة العمران التحكيم لمنتصر بالعربي ونجم المتلوي أمل حمام سوسة والتحكيم المباراة لمحرز الملكية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا. بعد المشاركات الافريقيه الفرق التونسيه ومباريات الرابطه المحترفه الاولى، نمشي لتحضيرات فرق الرابطه المحترفه الثانيه اللي ينطلق موسمها بين 19 و 20 سبتمبر الجاري. فريق مستقبل جبس في حدود الساعه الرابعه عنده مباراه وديه بملعب بوشامه امام كوكب عقارب. ومعي في المباشر مدرب الفريق السيد صالح دي. بسرعه ناخذوه قبل المباراه، يعطينا اخر اخبار الزليزه. سي صالح اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: تحياتي اخوي كريم وتحياتي جميع مستمعي اذاعه طويل.
0: شكرا لك على الطائر. بسرعه، انتدابات مهمه لفريق مستقبل جابس، تحذيرات من مده، والاجواء تبدو طيبه في فريق مستقبل جابس.
1: والله ما يخفاش عليك اخوي كريم، بون تحذيرات عنا تو هذا الاسبوع الثالث كانت فيها شويه تقطعات، ما كانتش التحذيرات كما نحبوا احنا على مستوى بدني. المهم كونا حاولنا في المباراة هذه في الأسبوع هذا يقوم بمباراة ودية ضد فريق كوب عقارب بعد ربع ساعة. المهم باش ناخذ شوية عن الانتدابات اللي قمنا بها وعلى الرصيد البشري اللي هو صراحة بنسبة 60-70% هو الأمان.
0: سي صالح، الملاحظة أنه انتدابات من حيث الكم تقريبا تشكيلة وأكثر في فريق مستقبل جابس إلى حد الآن.
1: خاطر المهم كون في الموسم الفارس معناتها فما 13 لاعب من ابناء النادي اللي هما سو كونترا، دونك جينا روحنا مضطرين كون نقوموا ب 10 انتدابات اللي معناتها يكفلهم لنا القانون، كون نزيدوا 10 لاعبين مستوى نتاع اللاعبين هذوما ان شاء الله في مباريات الاحتراف. قمنا بخليه فنيه ما تقوم بانتداب اللاعبين هذوما ما عن كثب باش نوقفوا على جميع الخصال الموجوده فيهم. ما حاولنا الماكسيموم نكونوا خليني نقول لك حسب الظروف المادية للنادي، خاطر ظروف صعيبة شوية دع مستقبل جابس فترة هذه، لكن إن شاء الله بإذن الله فما تحسن كبير في الأسبوع هذا، فما بوادر طيبة ونبدو الفريق متها كل مرة نحاول نزيدوا أكثر إضافة من ناحية خاصة خويا كريم هي الناحية المادية اللي تعرف باش تخول لك كونك تعمل انتدابات قيمة للمجموعة باش تعطي إضافة لاعبين.
0: هو هذا المشكل بالنسبة لي تقريبا كل الفرق في الرابطة الثانية، المشكلة المادية. بالنسبة للتحذيرات سي صالح لفريق مستقبل جابس إلى حدود بداية البطولة.
1: لا تحضيرات إن شاء الله هو بصفة متأخرة مع نوعا ما، لكن إن شاء الله نهار الثلاثاء يدخلوا في تربص في ضاحية شمالية، يقوموا بتربص في التربص هذايا باش خليني نقول لك كنا باش نحاولوا نقوموا على الأقل ثلاثة مباريات ودية باش يكونوا اللاعبين مع جاهزين من المباراة الأولى مع فريق نجرين في جابس. البليز امبورطون كون نحس كون المجموعة اللي موجودة على ذمتنا طيبة نوعا ما، إن شاء الله نزيدوا ندعموها في القريب العاجل بزوز ثلاثة لاعبين باش نحاولوا نبدو بداية الموسم إن شاء الله كومي فور إن شاء الله.
0: ما رأيك في رزنامة سي صالح، رزنامة فريق مستقبل جابس في المجموعة الأولى؟
1: هي هو شوف فريق مستقبل جابس وسط مستقبل جابس مش مكان الرابطة المحترفة فيه، لكن خليني نقول لك للأمانة كونا في الست مباريات الأولى معناتها عندنا أربع تنقلات وزوز مقابلات برك معناتها داخل القواعد، باش نشوفوا كل مباراة معناتها ناخذوا كل مباراة على حداها. الحاجة اللي كما كنت نحكي لك كونا حس كونا اللاعبين معناتها الفوتري موتيفي باش يعطوا إضافة، مجموعة طيبة من ناحية سواء معناتها الأمور الفنية وحتى الأمور الأخلاقية اللي نكون فما أجواء طيبة من خلال الأجواء هذه إن شاء الله تتجلى من حيث النتائج إن شاء الله.
0: سي صالح، ديما أنا نقول اللي ديما مستقبل أي فريق في أبنائه في تكوينه القاعدي، ثم مجموعة باهية من أبناء النادي في العاصمة الكبيرة هذا الموسم.
1: هو الحاجة الباهية كونا في مستقبل جابس عندنا 13 براسك اللاعب موجودين عندهم موسمين أو ثلاثة في تنظيم الأكاب.
0: أنا شاهدت الموسم الفارت هاي، الموسم الفارت شاهدت زوز ولا ثلاثة لاعبية محترمين.
1: خليني خاطر في الموسم الفارق كنت مدير فني، دونك وقفت على امكانياتهم في اربع مباريات الاخرين، شاركناهم في الموسم الرياضي الفارق السنين ان شاء الله ياخذوا حظهم منذ البدايه، زدنا دعمناهم بثلاثه لاعبين من صنف الامان، والتعويل على ابناء النادي هو راه هدف هذا مرسوم من عندنا مده، لكن خليني نقول لك بعد التداول المدربين وتداول الهيئات ما يعطوش فرصه للاعبين هذوما الشباب باش يبرزوا مواهبهم ان شاء الله تصير باذن الله. ديجا في المباراه نتاع اليوم عندنا سبعه كنا لاعبين اساسيين ان شاء الله يوروا الوجه الطيب باش نحاول نعاونوا عليهم ان شاء الله في قادم المباريات.
0: هاي نختم معاك بالتشكيله سي صالح اللي باش تهبط ضد سقيطه داير ضد كوكب عقارب.
1: حمزه عتيق في حراسه المرمى، ظهير ايمن نزار قصاره، ظهير ايسر بشراوي ابن النادي، مهاب تواتي ابن النادي في محور الدفاع مع اياد مسميه منتدب من فريق كوكب عقارب، زوز لاعبين محاور نصر برباطي واحمد الفجاري، على اليمين عبد القادر المشري كطرف على اليمين، على اليسار بالقاسم المهدي، حسن جمال ابن النادي، وياسين الجديدي مهاجم.
0: ان شاء الله بالتوفيق سي صالح في مهمه جديده مع فريقك الام، بالتوفيق ان شاء الله ويعود فريق مستقبل جابس مع نهايه الموسم لمكانه الطبيعي. شكرا صالح داي مدرب فريق قزليزه، الى اللقاء. شكرا. قلت أنه يوم الخميس الفارط كان الموعد مع سحب رزامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسمها بين 19 و 20 سبتمبر الجاري، مباراة المجموعة الأولى في جولة أولى. مستقبل السيمان يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين نجم ابن خلاد ضد بعث بوحجل، الملعب اللاسوسي ضد كوكب عقارب، مستقبل جابس ضد جمعية مجرين، سبورتينج بنعروس ضد مكارم المهدية، هلال الشابة ضد الرلوي، ومحيط قرقنا ضد هلال مساكن. بالنسبة للمجموعة الثانية جولة أولى فيها اللقاءات التالية: أمل بوشمة ضد النادي القربي، قوافل القفصة ضد مستقبل القاصرين، سبورتينغ الموقنين ضد هلال أرديف، أولمبيك الجاف ضد اتحاد قصر الأسياف، جمعية أريانا ضد الملعب الجيبسي، نادي أولمبيك مدنين ضد القلعة الرياضية، الشبيبة الرياضية القيروانية ضد جندوبة الرياضية. في هذه المجموعة، المجموعة الثانية، فريق الأبلة الرياضي ببوشمة أنهى تربص الزهرة يوم الأمس، عمل مجموعة من المباريات الودية، انتصر أمام مستقبل سليمان 2-0، وانهزم أمام بن عروس بنفس النتيجة. الملعب الجيبسي لعب مباراة وسط الأسبوع إن شاء الله باش نحكوا عليها في الساعة الثانية ضد اتحاد بن قردان، انهزم فيها هدف مقابل صفر. عنده مباراة اليوم ضد مكرم المهدية، ثم يدخل في تربص بالعاصمة. ونادي أولمبيك مدنين فريق خاصة على مستوى إداري يمر بوضعية إدارية صعبة وصعبة جدا. الفريق لحد الآن لم يعقد جلسته العامة الانتخابية، يعني السيد حسن الأنور رئيس الجمعية الموسم الفارط كان تحدث عن انسحابه، وصار موعد أول وثاني للجلسة العامة الانتخابية، ولم يكتب أن تقام أو تكون هي مديرة. موعد قادم وسط الأسبوع القادم لنادي أولمبيك مدين في جلسة عامة انتخابية إن شاء الله تفرز من سيكون رئيس جمعية. على مستوى فني، حافظ الجيتوني يعني هو المدرب الجديد للفريق، التحق منذ أسبوع تقريبا أو 10 أيام بتدريب الفريق. قبله كان نصف الحداد، ونصف هو ابن الجمعية الموسم الفارط كان مساعد لفتح الحاج إسماعيل، نصف انطلق جي حافظ الجيتوني، لكن لحد الآن دون انتدابات ودون حتى الملعبية اللي كانوا الموسم الفارط مع الفريق، ثم ملعبية ما رجعوش، يعني وضعية الإدارية صعبة برشا. الوضعية الفنية لفريق نادي أولمبيك مدنين الصاعد الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، إن شاء الله يتم حل حالة الإشكال الإداري، تكون ثم هيئة رسمية لفريق نادي أولمبيك مدينة انتدابات، لأنه الوقت يجري برشا وما عادش ثم برشا وقت لفريق نادي أولمبيك مدينة لاستعداداته للموسم الرياضي الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية.

تمام الساعة 3:51 حان الآن مستمعينا الكرام موعد رفع أذان صلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجوة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتفع صوت الحق مؤذنا وماديا لصلاة العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

نواصل المشوار مستمعينا الكرام في بين موسمين قبل النغم وموجز الساعة الرابعة. نذكر بدفعة اليوم من مباريات الدفعة الثانية للجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة 4:30 الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل مرسى، تحكيم لباديس بن صالح والفار لأسامة بن إسحاق، النجم الرياضي الساحلي يستضيف شبيبة العمران، التحكيم لمنتصر بالعربي والفار للبرتغالي فيليكس بيريرا، ونجم المتلوي أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز المكي والفار لمجدي بلاغة. وذكر أمس النادي البنزرتي تعادل إيجابيا مع الأولمبي البجي هدف مقابل هدف، وتقدم سقيطة لدير كان انتصار أمام نادي حمام الأنف هدف مقابل صفر.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم ولأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين أولى عملية زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول سوسة. احتضنت دار الشباب محمد علي الحمى يوما إعلاميا موجها للشباب بمعتمديتي الحمى والحمى الغربية بشعار تنمية روح المبادرة والتشجيع على الاستثمار، وذلك في طريف فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس 2026. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطوعي من 8 إلى 11 من سبتمبر الحالي برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنصات من 7 إلى 12 من سبتمبر الحالي تظاهرات تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. استهل محمد النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نشاطه اليوم بالقاهرة بإجراء لقاء جمعه مع نظيره المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. دوليا

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الغارات الصينية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف حاملة طائرات مدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ بالستية بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. الآن إليكم النشرة البحرية.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 6 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جيبس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. نمر الآن للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد. بشمال تونس صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب يصبح محليا متموج والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة لخليج جيبس غدا صباحا الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: بين موسمين

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. جزء ثاني من بين موسمين إلى حدود الساعة الخامسة. كنا بدينا في الجزء الأخير من الساعة الأولى بالحديث عن تحذيرات فرق الرابطة المحترفة الثانية. تحدثنا على مستقبل جابس ومباراة ودية انطلقت منذ 10 دقائق ضد كوكب عقارب في ملعب بوشمة. نتيجة ما زالت متعادلة سلبيا إلى حد الآن. نمشي للملعب الجابسي لأعمال وسط الأسبوع. مباراة ودية أمام اتحاد بن قردان اليوم، عنده مباراة ودية أمام كرم المهدية، والفريق غدوة يدخل في تربص تحذيري بالعاصمة أسبوع قبل انطلاقة بطولة المحترفة الثانية. نسمع شاكر مفتاح مدرب فريق السيدة وحديثه عن يعني الأجواء والتحذيرات بالنسبة لفريق الملعب الجبسي.
1: شرف لأي مدرب يكون رأس الإطار الفني للاتحاد الرياضي بتطاوين، فريق كبير وعنده تاريخ.
0: هذا أسامة الشريف، بعد شوية نسمعوه المدرب الجديد لفريق اتحاد تطاوين. شاكر مفتاح مدرب فريق الملعب الجبسي وحديثه عن تحذيرات فريقه.
2: أنا فرحان نلقى روحي مرة أخرى في بن قردان، لأن جماهير اتحاد بن قردان عندي معهم ذكريات طيبة. مباراة مهمة، اخترنا المنافس اتحاد بن قردان لأني نعرفه معناتها قيمة المنافس ونعرف حضوره معناتها في الموسم هذا. مباراة كانت طيبة بين الفريقين، تمنينا كانت تكون في ظروف أحسن، لأنه معناتها بدأت مخر المباراة، لأن كنا احنا وصلنا متأخرين بارك الله فيهم، استناونا لآخر وقت. دونك تقريبا نص الشوط الثاني تعدى تحت الأنوار الكاشفة، تمنينا كان في الواحد. بون بالنسبة لي أنا أم بون تيست ولا معناتها، دونك سير لو بلان تكنيك معناتها هوني لا قاعدين نحضروا عنا مجموعة طيبة. مازال فما برشا حاجات لازمها تتخدم، لازمها تتحسن. من هنا لجور جي معناتها وقت اللي تبدا البطوله بحول الله نكونوا جاهزين بنسبه 100%. اتحاد بن قردان فريق محترم جدا، معناتها ما شاء الله افكتيف ريش خدمه معناتها ظهر قاعده معناتها حاضره معناتها على مستوى. كانت مباراه للفريقين معناتها بصراحه فرصه للتحضير كاحسن ما يكون.
0: كان هذا الشكر مفتاح مدرب فريق الملعب الهجرسي وحديثه عن تحذيرات فريقه في مباراة ودية وسط الأسبوع كان هزم فيها أمام اتحاد بن قردان هدف مقابل صفر. نواصل مع تحذيرات فريق المحترفة الثانية اتحاد تطاوين. يعود للتدريبات أمس، عمل مباراة ودية أولى ضد فريق جمعية جربة بمدرب جديد اتحاد تطاوين هو أسامة الشريف. ما عندوش تجربة كبيرة في البطولة التونسية، كانت عنده تجارب خارجية خاصة في السعودية وليبيا، ويعود ليجول البطولة التونسية مع الاتحاد الرياضي بتطاوين. نسمع أسامة الشريف حديثه عن فريقه الجديد الاتحاد الرياضي بتطاوين ولا تحذيرات والانتدابات في يعني تصريح أمنه لصفحة الإذاعة الزميل عمر المسيسر.
1: شرف لأي مدرب يكون على رأس الإطار الفني للاتحاد الرياضي بتطاوين، فريق كبير وعنده تاريخ وعنده مكانته، نعرف حجم المسؤولية ونقدروا استحقاقات القادمة للنادي اللي هي مهمة برشا. الحمد لله نعرفوا البداية البدنية الميدانية كانت متأخرة، لكن اليوم ما ثمش وقت الأعذار. الحمد لله ثم توافق كبير بيننا وبين الإدارة على مستوى الأفكار وعلى مستوى الأهداف. الإدارة قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل توفير كل متطلبات النجاح. نقدروا قيمة المسؤولية، نعرفوا اللي تستنى فينا برشا خدمة، وإن شاء الله نكونوا قد الثقة ونحاولوا نبنوا فريق يليق بالنادي ويكون على مستوى تطلعات جماهير. حد اللحظة هذه قاعدين في ملف الانتدابات اللي يعتبر ملف مهم جدا، خاصة في تطعيم الفريق في المراكز اللي تنقصنا. رغم صحيح البداية كيف ما قلنا المتأخرة الميدانية، لكن الهيئة المديرة قبل بداية انطلاق الموسم قعدنا نعملوا خاصة على ملف الانتدابات وتطعيم الفريق بلاعبين يقدمون الإضافة. احنا في اللحظة هذه معناش وقت للأعذار حقيقة، احنا كل تركيزنا على عمل وعلى انضباط وعلى الخدمة باش يكون عندنا فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية ويليق بسمعة النادي. والحمد لله تعرفوا اتحاد بطاوين فريق كبير اسم كبير ليه جمهوره, وهذا يكون دعم كبير لأي فريق وللمدرب باش يقدم العمل متاعه على أحسن ما يرام. الحمد لله دفع معنا وكبير اليوم في مباراة ودية نشوف الجماهير بالعدد هذا, إن شاء الله نعدوا الجماهير بالعمل والانضباط ومضاعفة الجهود ونحاولوا نقدموا كل معنا من أجل الفريق إن شاء الله في فترة قادمة.
0: كان هذا أسامة الأشريف المدرب الجديد لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. كما حكيت أنه الفريق لعبها والمباراة ودية ضد جمعية جربة تعادل فيها سلبيا, وعنده لقاء ضد نفس المنافس يوم الجمعة القادم بجربة, فريق لايزدي مع مدرب جديد اللي هو رياض ذويب اللي كان الموسم الفارط مع فريق اتحاد الجيم. رياض يعمل في نتائج وبصمة ومع كل فريق يمر عليه. رياض ذويب انطلق في التحضير مع جمعية جربة تقريبا منذ 10 أيام, وكان تحدث عن تعادل الفريق واستحقاقاته ورهانات فريق جمعية جربة الموسم القادم. نسمع رياض ذويب.
3: جمعية جربة يعني منذ القدم يعني كسوة في الجوين ولا كسوة في سينيور, يعني إكيب منظمة وإداريا باهية فهمتني, وعندها أهداف يعني كل موسم فهمتني عندها نقول إحنا أهداف معينة. الحقيقة تجربة إن شاء الله فهمتني نوسموها بالنجاح في آخر الموسم وإن شاء الله نحقق الأهداف اللي مع الإدارة فهمتني, وأنا قاعدين نخدمه كبداية فهمتني نسمع نقول حسن إن شاء الله نوصله على نفس المنوال هذا ونشرفه الجهة ونشرفه لجمال جيبة إن شاء الله. عندنا الوقت الكافي بالنسبة لنا نحن تو ممكن المباراة هذه ونفيز بها لنيفو أتليتيك بتاع الملعبية فهمتني, يعني نشوفه شنو الانتليجنس بتاع الملعبية, يعني نتعرف على الملعبية كمباراة أولى وبعد تدخل فيها فهمتني كل جو فهمتني تكتيك وتكنيك بالنسبة للملعبية ما زالت بين حد شيء تو سبع اليوم تعبين فهمتني, يعني واضح التعب على الزوز فرق يعني نفس الفترة بدينا فيها. هو من الأهداف أن نكون مراهن جدي فهمت إن شاء الله, يعني حسب الإمكانيات المرصودة تو حاليا من طرف الإدارة وحسب الملعبية مازلت ماهيش كاملة العناصر مازلت ماهيش كاملة إن شاء الله في المباراة القادمة والمباراة اللي بعدها فهمت تشوفوا جمعية جربة كاملة وإن شاء الله تشوفوا ما خير من المباراة هذه إن شاء الله.
0: قبل ما نمشي لفريق الملل الرياضي بجربة ميدون وحلحلة الإشكال الإداري من خلال هيئة تسيرية وهي مديرة جديدة بقيادة السيد صادق الفرتاني, بلاغ وبيان للرأي العام لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين حول الأزمة المالية والوضعية المادية الخانقة للاتحاد, هم فيها أن الهيئة التسيرية المؤقتة تسعى بكل جهدها من أجل توفير الحلول وتوفير المقترحات العملية لحلحلة الوضعية المادية الحرجة للفريق وتواصلها مع كل الشركات الداعمة واعتبارها شريك وداعم أساسي للرياضة بتطاوين. لكن أمام الصد وعدم استجابة الأندية فإنها أكدت مطالبتها وحقها الكامل في المنحة من الشركة التونسية للأنشطة البترولية وباقي الشركات المنتصبة في الجهة, وأكدت للجمهور العريض بالجهة أنها لن تتخلى عن حقوق الجمعية وعن مطالبها المادية للسلطة الجهوية يعني للشركات المنتصبة وخاصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في ظل وضعية صعبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين على مستوى مادي. هذا أهم جاء يعني ملخص البيان اللي أصدرته الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. نمشي كما قلت لأمل جربة ميدون, أخيرا تم حل الإشكال وإيجاد هيئة مديرة لفريق الأمل الرياضي بجربة ستنطلق في العمل في قادم الأيام. رئيس هيئة تسيرية السيد صدق الفرتاني تحدث لزميلنا حبيب الزردابي بعد اجتماع اليوم.
4: وبطلب من السلطة المحلية اللي هي عملت اجتماع اليوم في المولاء وحرصها في المولاء على الكونتينيتي بتاع الجمعية في المولاء, وكان لي شرف قابلت سيد محمد وعطيته عنها الفكرة بتاعي أنا وقال لي راي مثلا ما نلقاوش ما خير منك يا صادق شديت الجمعية قبل وماذا بينا في المولاء شدنا الجمعية راي في المولاء ظروف شوية صعبة في المولاء وإن شاء الله في المولاء. اليوم هك شفت الاجتماع معنا جات حضرة الغيان وكل في المولاء ومش نتقل على ربي في المولاء, اليد في اليد في المولاء, الكتف على الكتف في المولاء للأمل تحكمني ولا مش نرجعوها في البلاصه نتاعها اللي تستحقها فهمني ولا العمل الناس كل ما بعضنا. واليوم انا فرحان برشا فهمني ولا وان شاء الله القادم خير ان شاء الله القادم خير. ما نكتر ظرف صعيب برشا تو لازم نلموا الملاعبيه باش نلموا لي زونترونور باش نشوفوا الاداره وعندنا موعد جدا مع سيد الوالي في الموليه معناها ان شاء الله ما ثم كان الخير. نقول من الاحباء الامل ثم كان الخير وثم في الموليه ان شاء الله تشوفوا الامل ديما منوره وديما في العالم. والله بالنسبه للهيئه المديره هو الباب محلول خليناه محلول للناس كل خاطر الظرف كان وجيز جدا معناها ما عندناش حتى من 10 ايام توم اللي اتصلوا بينا في المولاه دونك كاتب عام للجمعيه باش يكون سي مختار البلاجي كرئيس نائب رئيس اول باش يكون سي سامي المقبلي وكرئيس فرع كره القدم سي ياسين السيد معناها اللي كان واكب هو الموسم الفارق ولا وعندنا سي بن حموده باش يكون نائب رئيس ولا معناها مكلف بالعلاقات الخارجيه والماليه زاد معناها يكون معناها في لجنه الماليه وعندنا سي سامي طرابلسي ان شاء الله باش نعطيو مكلف بالشبان معناها تعرف في تريز امبورتون بالنسبه لنا السن في الاولاد الجمعيه الصغار حكيم فهمني ولا سي المنسق العام توا هو اللي معناها حاجه ينسق الجمعيه باش يكون معناها نائب كاتب العام الجمعيه فهمني ولا باش يكون مرافق نتاع الاكابر باش احنا اللي تعرف فني باش ناخذوا المحل من اولادنا خبره اولادنا باش نعيطوا باش نبداو معناها الموسم مازال احنا توا على حسب ما شفناه مع الرابطة في النوالية معناها البطولة باش تكون معناها آخر أكتوبر حتى نوفمبر معناها ديبي نوفمبر معناها باش تكون دونك عندنا الوقت وتعرف سي الحبيب معناها الدنيا كانت سخانة زاد جات في وقت باهي توا معناها حتى كي ترجعوا إن شاء الله معناها باش نقول معناها وسط الجمعة هذه تكون معناها برمجنا في النوالية ديجا باش نعملوا معناها منشور في النوالية باش ترجع الساعة الوليدات اللي في الجمعية باش ترينا في النوالية باش يكون الإطار محلي في النوالية حتى ما نسرعوش حتى نلقاو ممر باهي في النوالية وإن شاء الله
0: ولا مثلا كان الخير معناه. بلاغ فيه القائمة الموسعة للأمل الرياضي بجربة ميدون في الصفحة الرسمية للفريق رئيس هيئة تسيرية صادق الفرتني نائب رئيس أول سامي المقبلي نائب رئيس ثاني صابر بن حمودة كاتب عام مختار البلاغجي مساعد كاتب عام حسان الأسود كاتب عام قار حيدر رزيق رئيس فرع الأكابر ياسين الصيد مساعد رئيس فرع الأكابر عبد الحكيم بن أحمد رئيس لجنة الدعم بفرنسا جابر بنوح رئيس لجنة الدعم بألمانيا فوزي البيباني على أن تستكمل الهيئة التسييرية أو بقية أعضاء الهيئة التسييرية وتحديد الشغورات في الاجتماع القادم للهيئة التسييرية لجمعية أمل جربة ميدون. نعم.

0: الأربعة ونص مستمعينا الكرام نواصل المشوار في بين موسمين. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. آخر استضافاتنا بعد شوية لكرة اليد أولمبيك مدنين لكرة اليد ولا تحضير لموسم جديد في بطولة الوطنية ليف. قبل ذلك نذكر مستقبل جابس كوكب عقارب مباراة ودية بملعب بوشمة نتيجتها إلى حد الآن هدف مقابل صفر لفريق المستقبل الرياضي بجابس، هدف دقيقة العاشرة من بالقاسم المهذبي لفريق الزليزة. أيضا في هذا التوقيت انطلاق ثلاثة مباريات لدفعة ثانية الجولة الثالثة الرابطة المحترفة الأولى، الترجي الرياضي ضد مستقبل مرسى، بديس بن صالح في التحكيم، النجم الساحلي شبيبة العمران، التحكيم لمنتصر بالعربي، ونجم المتلوية ملحمة مسوسة، والتحكيم لمحرز الملكية. قلت كرة اليد رهان جديد لأولمبيك مدين لكرة اليد من خلال اللعب في بطولة الوطنية ليف إن شاء الله مع نهاية الموسم الفريق على غير الموسم الفارط يكون للصعود، لأن التحضيرات والاستعدادات تبشر بكل خير. معي في المباشر أيمن ونيس كتب عمل الجمعية ورئيس فرع على شبان للحديث حول انطلاقة التحضيرات الانتدابات وبرنامج التحضيرات للموسم الجديد. سي أيمن أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا أخوي كريم ومرحبا بكافة مستمعي راديو القوي.
0: شكرا لك أيمن. يعني من سنوات عودة التحضير الجيد في نادي أولمبيك أو أولمبيك مدين لكرة اليد، يعني ديما يعني نسمع المعلومة أنه اسمه أولمبيك مدين لكرة اليد مش نادي أولمبيك مدين، نادي أولمبيك مدين متاع كرة القدم والعكس تماما. في كرة القدم وضعية إدارية صعبة، لكن على مستوى كرة اليد وضعية ممتازة جدا بقيادة السيد مكب الحميدة وباقي أعضاء الهيئة المديرة وانطلاقة لتحضير الموسم الجديد.
1: أكيد وكما ذكرت خويا كريم أولمبيك مدين كرة اليد بدأ في التحضيرات نتاع الموسم الجديد، موسم إن شاء الله باش يكون طموحاتنا أكيد صعود لقسم النخبة. التحضيرات بديناها على بكري بانتدابات مدروسة، انتدابات قيمة ملعبية معناها ذات جودة عالية تدبناهم. إن شاء الله ربي معنا ونحقق الهدف المنشود إن شاء الله هو صعود لقسم النخبة.
0: انتدابات نوعية، انتدابات الملعبية عندهم خبرة في المنطقة الوطنية ليف. قديش الانتداب شنو ما الأسماء؟ نبدو بالمدرب اللي هو أيضا عنده تجربة كبيرة.
1: أكيد أنا على رأس الإطار الفني هو المدرب سامي بشناق بمساعدة المدرب المساعد محمد المرموري اللي هو ولد النادي. المدرب سامي بشناق أنا عنده خبرة كبيرة، أنا درب عديد الأندية تمصير كبيرة مثل نادي هبون مكارم المهدية كيف زاد أدرب خارج وكان أحرز البطولة الليبية في ليبيا في الشقيقة ليبيا. على مستوى المراكز أكيد قمنا بانتدابات قيمة ومدروسة، تقريبا 9 انتدابات معناها ذات قيمة هذا جودة عالية للعبية اللي بيشعطون الإضافة اللي بيشعطون إن شاء الله للهدف المنشودة اللي هي صعود
0: لقسم النخبة. حتى على مستوى إداري وكنت بديت بهذا الأمر، يعني سلاسة في التحول بين في الرئاسة بين سي عمر وسي مكي، وجوه جديدة في الإدارة على مستوى القائمة الموسعة للهيئة المديرة وعمل كبير للهيئة المديرة للنادي أولمبيك مدنين.
1: أكيد من بين الأشياء ما أنا اللي خبرنا عليها في السنوات الأخيرة هي الاستمرارية في الإدارة في النادي، هيئة تمشي وهيئة جديدة، لكن الاستقرارية والاستمرارية في الإدارة لازم تكون موجودة. الحمد لله معنا الهيئة المديرة برئاسة السيد عمر عبد الحفيظ هيئة المتخلية خدمة كبيرة توجد بصور القسم الوطني. حاليا هيئة مديرة جديدة برئاسة السيد مكي بن حميدة كيف الهدف متاعنا هو الصعود. هيئة موسعة، هيئة معنا الحقيقة أهدافها هي الصعود، هيئة مباشرة بكل خير، هيئة معناها نفس كل يد واحدة، نفس كل معناها التحضير باش نقدموا الإضافة لأولمبيك مدنين ونرجعوه للمكان الطبيعي نتاعه.
0: التحضيرات متواصلة في قاعة مدنين، برمجتوا تربص كيفاش التحضيرات؟
1: أكيد معناها التحضيرات تقريبا عندنا 3 جماعات، معناها رجعنا للتدريبات بحضور جميع المتدربين وجميع اللاعبين المحليين أبناء النادي. إن شاء الله الجمعة الجاية باش ندخلوا في تربص وشركة من المباراة الودية. أنا الخميس إن شاء الله معناها عندنا مباراة ودية مع سبورتينج جربة في قاعة مدني، بعدها باش نتحول لمدينة سوسة إن شاء الله وين باش ناخذ تربص تحضير على مدى يومين أو 3 أيام، يتخلى له مباراة ودية مع حمام سوسة. تحضير المباراة الأولى للموسم الرياضي إن شاء الله باش تكون 19 سبتمبر بالقاعة المغطاة المدنية.
0: كاتب عام ورئيس فرع على الشبان، يعني عين على كبر وعين على بقية الأصناف، العمل القاعدي مهم وثم اهتمام كبير بمستقبل كرة اليد في نادي أولمبيك مدنين أو أولمبيك مدنين.
1: أكيد ما نجمش نحكو على نادي إذا ما عندش قاعدة إذا ما عندش شباب. أولمبيك مدينة كرة اليد وعندنا استراتيجية عمل تقريبا على مدة 4 سنوات باش نخرج نواة للسينيور اللي صف الأكابر. قاعدين نمشوا في الهدف هذا، عملنا وكملنا تقريبا 126 مجازمة في الأصناف الشابة باش نبدو به مسلم شارب بشرتهم وأن نعجز العدد هذا. أولمبيك مدينة كرة اليد راهي تذكر بالمواهب الشابة، وأكبر دليل عملنا أول ما كنا صدرنا لاعبين المنتخب الوطني وللنجم غير الساحلي ولاعب الملعب التونسي. مدنين راهي ما ولادة معنا نذكر مصباح الثاني، نذكر موجي المشهور، نذكر عدد الأسماء اللي معنا خرجت من مدينة كرة اليد. إن شاء الله نكمل على المنوال هذا. هدفنا هو كما قلت تعزيز صف الأكبر وأكبر عدد ممكن من اللاعبين الشابين، قاعدين نخدموا في المستوى هذا وإن شاء الله ربي يوفقكم.
0: شنو رهانكم الموسم الجديد؟
1: رهاننا كما كل موسم أنا أولمبيك مدينة كرة اليد متجه الطلب كان على الصعود. رهاننا هو الصعود إن شاء الله قسم النخبة، كما حكيت معنا انتدابات قيمة، انتدابات مدروسة، هيئة مديرة قاعدة في خدمة كبيرة باش نحققوا كل الظروف الملائمة للملعبية والإطار الفني باش آخر الموسم إن شاء الله نتوجه الفرحة والصعود.
0: على مستوى مادي ما ثماش مشاكل مادية في الهيئة المديرة؟
1: ما فيهاش مشاكل مادية، أنا نعرف كيف أغلب الجمعيات أولمبيك مدينة كرة اليد ديما تمر معنا بصعوبات مادية، أكيد الأحباء والمدعمين والمسؤولين مش باش يخلوا جمعية معنا على باش تطيح في المستوى المادي. إن شاء الله ربي معنا ونداء بالنداء لجماهيرنا الوفية على الأقل في
0: أول قاعدة جماهيرية. قاعدة جماهيرية بدأت ترجع بشكل كبير لأولمبيك مدينة كرة اليد.
1: صحيح، ماني قلت لك الخدمة اللي خدمناها معنا الاثنين الأخرى رجعت الشغف ورجعت حب كرة اليد لأحبانا. نداء بالمناسبة لجماهيرنا يوم 19 سبتمبر المباراة الأولى باش تكون في قاعة مدنينا أمام جماهيرنا. نداء باش يحضروا بقوة بكثافة باش يدعموا الفريق. نعرف المباراة الأولى هي مفتاح للمباراة القادمة وإن شاء الله ربي يوفقنا يا ربي معنا ونحقق الفوز الأول إن شاء الله.
0: بالتوفيق بالتوفيق سي أيمن، يعطيكم الصحة، شكرا على المجهود المبذول من كل الأطراف من أجل يعني موسم مرتاح، موسم متميز لأولمبيك مدين لكرة اليد. يعطيك الصحة وملتقانا معك إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة
1: إن شاء الله. شكرا
0: لك. شكرا ليك. قبل ما نختم نذكر في الرابطة المحترفة الأولى انطلاقت 3 مباريات 6 دقائق في لقاء الترجي الرياضي مستقبل مرسى، 7 دقائق في لقاء النجم والعمران، و4 دقائق في لقاء المتلوي وحمام سوسة. 3 مباريات لحساب الدفعة الثانية للجولة الثالثة والنتائج ما زالت متعادلة سلبيا. أيضا نعمل جولة في مختلف الدوريات الأوروبية، لليغا مباريات اليوم، برشلونة في 50 دقيقة متقدم، أو فريق برشلونة متقدم أمام فالنسيا 3-0، ديبورتيفو ألافيس وساسونا 5.5، مالاغا ليفانتي أيضا 5.5، وفي اليسار إسبانيول برشلونة ضد فريق سيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون وألمان يونايتد. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 أرسنال تشيلسي، مباراة القمة مع انطلاقتها في 4.5 ولا نتيجة 1-0 لفريق تشيلسي. في الدوري الفرنسي ستراسبورغ انتصر أمام تروا 6-2، ربع ساعة في لقاء أنجي رين ولا نتيجة لرين 2-0، و 47 دقيقة مارسيليا ضد اف سي باري. في السيريا في إيطاليا فيرسونوني وفينيسيا المباراة 3-2 لفريق فيرسونوني، بارما ومونزا 1-1، بولونيا وساسلو في 5 وجوفنتوس ميلان القمة في 7:45. أختم بالبوندسليغا، ماينز ينتصر أمام هامبورغ 5-0، وبداية مباراة انتراخت فرانكفورت وأوكسبورغ ولا نتيجة 1-0 لفريق انتراخت فرانكفورت. هكا ننهي هذه الحصة من بين موسمين. التحية لفتح المقبل للهندسة هذا لقاء تقنيا، عادل جميل من غرفة الهاتف، تحية لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معايا وكل المراسلين اللي عملونا التسريحات. ملتقانا يتجدد معكم في مواعيد رياضية قادمة. جمال تحية عبد الكريم، الحمد للقاء.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: القطرين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. انطلقت اليوم ولأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب وشرايين بمدين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول سوسة. احتضنت دار الشباب محمد علي الحامة اليوم يوما إعلاميا موجه للشباب بمعتمديتي الحم والعامة الغربية بشعار تنمية روح المبادرة وتشجيع على الاستثمار، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس 2026. تناول اللقاء الذي دار بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الرهينة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور وتوحيد الجهود العربية. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قصف لطائرات محتلة صهيونية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. اعتقلت قوات المحتلة الصهيونية اليوم 19 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. تخلت عمليات تفتيش للمنازل واعتداءات على المواطنين وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين.
3: بلاغات.
2: تعلم ولاية تطاوين العموم أنه الدولة تعتزم انتزاع 3 قطاع أرض غير مسجلة على ملك خواص كائنة بعمادة خاتمة من معتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين، ولازما لمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بنمشة ومدرجة بالقائمة البيانية والمثال القطعي المصاحبين لهذا والموضعين بمقرات ولاية تطاوين ومعتمدية

0: تطاوين الشمالية وبلديتها والإدارة الجوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين الوكالة العقارية الصناعية بتونس. وعلى كل من ادعى اكتساب حقوق على القطعة المذكورة ولم يرد ذكره ومن يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع تسجيل اعتراضه كتابية لدى لجنة الاستقصاء والمصالحة الكائنة بمقر ولاية تطاوين في أجل 60 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحابشك هو اش بش يعملولي؟
2: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زط سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبرنا بيها بيه طلق رحبيه بيه هاي انطلق
1: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرح برفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا البرومي بخي
4: هاي الولاد البرومي بي
5: هاي الولاد هاي ابوك وراسو
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
1: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
6: ايش هي زطلة
1: زطلة
7: شبيه
1: مهبول تحب بسينة
7: شبيه الحكاية شو سمعت تو
1: مسيه مالك
7: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
1: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه ولا لني انا
1: اتكلم فيك
7: مسيه ولا لني انا
1: مسيه
7: ما علي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
1: يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن إذاعة تطوين الخمسة والستة دقائق. بعد بطبيعة بعد الجاي لجينا الوقت هذايا حتى نستمتع مع بعضنا وتجمعنا إذاعة تطوين لثمانية بإذن الله على امتداد ثلاثة سوايع. نكونوا مع مستمعينا في جابس، في مدنين، في تطوين، وين ما كنتم وين ما كان الزادة، موجات إذاعة تطوين توصلكم حتى اللي يسمعوا فينا زادة عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعتنا. فتحي سلم عليكم، فتحي المقبلي تحية لك يا فتحي، تحية العادل جميل من اللوحة الهاتفية، وتحية لكل الناس اللي يحبوا اليوم زادا يحبوا يشاركوا معنا على 870-900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم. أهلا وسهلا بالناس الكل، مرحبا بكم يا جماعة.

0: ومرحبا بالناس الكل. هذه أجواءنا اليوم في أصاي. الناس الكل اللي تسمع إذاعة تطاوين، شكرا لكم، يعطيكم الصحة زاد على تفاعلكم الرائع. مروة شكرا لك، قالت نسمع فيكم قصر أهلال. شكرا لك مروة، بربي تحية لكل أهالينا في تطاوين. هنيدة مرحبا بك يا هنيدة. سيرين تحية لك، وتحية لكم زاد لكل المستمعين بإذاعة تطاوين. جيكم التحية من الماطري السالمي من مدنين، مرحبا بك يا ماطري. مرحبا نجيب، مرحبا فرج، مرحبا عمار، وكل الأصدقاء اللي يحبوا ديما إذاعة تطاوين. أول فقرة ريكاب، ليش نوع عنا اليوم عناوين للأخبار. ريكاب بليس، والبداية بطبيعة بأول خبر في الريكاب، انطلاق عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب لأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين. أيام الاستثمار بولاية جابس يوم 7 و8 أكتوبر القادم. في لقاء وزير الخارجية بنظيره المصري، حرص على ترفيع في نسق المبادلات التجارية بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة. أيضا مع وزير الخارجية يشارك على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ونختم الريكاب بندوة عن بعد لتعريف بفرص الأعمال في القطاع الرقمي التونسي، وهذا معنا اليوم العناوين للأخبار في الريكاب بليس.
1: ما شاء الله ما شاء الله، إن كان شكرت إن كان شكرت اشكر الكبار، هنا لميار اللي في الرفقة كاين حرار، إن كان شكرت.

0: ومرحبا بالجميع. 870-900 هو الرقم الوحيد اللي جمعنا بكم باش ناخذوا أول دفعة من المكالمات. نجموا تكلموا عادل 900 ديما على الرقم 900 حتى تكونوا معنا مباشرة في إذاعة تطاوين. شاركوا معنا زادة في مجمل الأسئلة اللي حضرناهم لليوم. أهلا وسهلا بالناس الكل. نعرف خاصة اليوم تقريبا اليوم ثالث يوم تقييم ثالث يومك، ثالث يوم صراحة بدون انقطاعات للتيار الكهربائي. الحمد لله، وقول لي طقس بداية برد معناها طبيعي جدا. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأمور تكون أحسن، وإن شاء الله الأمور زادة تتحسن للفترة الجاية، وتحضيرات زادة نقول أنا العودة المدرسية اللي يا رب تكون إن شاء الله موفقة اليوم للتلامذة للطلبة للمربين والكل بطبيعة والأساتذة والكل كل كل ما يهم مجال التعليم في تونس. إن شاء الله بإذن الله العودة تكون قوية، عودة ناجحة، عودة فيها أنا نقول روح أخرى جديدة 2026-2027. وإن شاء الله اللي جاي ديما خير. والله أنا ديما نقول الكلمة هذه، نقول الجاي ديما خير، راهم اللي تعدروا بإذن الله. الواحد يخلي الأمل الكبير، سبحان الله، يعني الحياة كلها تجارب، وتجاربنا مش ممكن كما تجارب دول أخرى. الحمد لله احنا بلادنا لباس وبخير، وإن شاء الله ديما في خير بلادنا، هذا اللي نأملوه. 75 بطبيعة 870-900 عادل مررنا المكالمات اللي توصل مباشرة حتى تكونوا معنا اليوم في مجموعة من الأسئلة نوعا ما صعيبة نوعا ما سهلة. اللي يركز بكل شيء نحبه من خلال الأسئلة هذوما نزرع ثقافة رائعة عند المستمع. نعرف أنك تبدأ عند المعلومة يقولك والله خذيتها من إذاعة تطاوين. نحاولوا أن حتى صحيح في تعب خاصة بالنسبة للأسئلة وتحضيرها والكل. فشكرا شكرا شكرا جنة، يعطيك الصحة يا جنة، إن شاء الله ديما منورة. نحب برشا إذاعة تطاوين بربي. قلت لي ماذا بيع الأغنية مغرورة لوائل كفوري، هكا وائل كفوري قلت لي بربي راي نسترجع بها ذكريات القراية. وفما أغنية أخرى قلت لي متاع غازي العيادي، هكا حبيت زماني، قلت لي هذه الأغنية ذكرني برشا بفترة رائعة جدا، هي الفترة نقولوا احنا بداية الشباب هكا. شكرا يا جنة، يعطيك الصحة. شكرا. انا حبيت نسلم زاد على فاروق برشا، تحية لك يا فاروق. قال لي بربي تعرف، قال لي علاش، قال لي توا في وقتنا هذا، قال لي بعدنا شوية على الرسائل اك الجوابات، معنا جوابات لناك هاو جوابات توا البورتابل بعد بعدهم البورتابل معاش رسائل، توا جوابات اكتب لي جواب نكتب لك جواب هكا. هو أول البورتال اللي هو الهاتف الجوال. يلا أول مكالمة. ألو
1: ألو، عبدالله
0: مساء النور، مرحبا بيك.
1: ولا
0: عايشك. الأمور باهية لباس باهي. ترى خطوة على اليمين ولا خطوة على اليسار؟ نبدلوا البلايصة باش أكل ريزو كالعادة. هاك أي الريزو، ترى خلينا نشدوا أكل ريزو باش يبدأ باهي وعلى العال إن شاء الله. باهي، ها أمورك باهي، أمورك طيبة إن شاء الله أنت والعائلة؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله ان شاء الله ديما لاباس وديما في احسن حال باذن الله. اليوم حتى نهير اليوم مبرك شوي اليوم.
1: والله
0: باهي
1: مش خايف.
0: زيدي شوي، زيدي خطوتين باقي القدام، زيد
1: طقس باهي مش خايف.
0: باهي باهي الحمد لله. انا ماذا بينا اعطيك سؤال سهل، اما هذوما اليوم الله غالب مانيش عارف عليهم والله ما عارف مسالش ما هو باهي. هاي سيدي بنسير، كم عدد المناطق الزمنية في روسيا؟ 3 مناطق، 11 منطقة، 10 مناطق، وإلا 5 مناطق؟ 3 11 10 5
1: 11
0: فعلا 11 فعلا. تحية ليك وسلم على الأهل الكل. عايشك شكرا. عايشك بارك الله فيك شكرا. ألو باهي التليفون الثاني قاعد يستنى. لا والله بس يعطيكم الصحة، أبقوا معنا للناس الكل. مبروكة، تحية ليك مبروكة شكرا. فاروق والله قال لي ما أحوجنا يعني خاصة للفترة هذه، نحب برشا الإذاعة، وطبعا تونسنا، طبعا تونسنا الخضراء اللي تبقى ديما رائعة. وشكرا لكم، قالوا لكم تعطوا فينا في فكرة رائعة جدا. باهي عيادي مرحبا مرحبا بك يا حياة دبوبة، شكرا، تحية ليك. ناخذ مكالمة بعد شوية به بقى، تقريبا جاهزة المكالمة الثانية. ألو
2: ألو، أنا بسعاد الجميل.
0: أهلا مرحبا بك عادل، والله كان معك عادل البكري وعدك النهاية عادل تو قديني تو. مرحبا بك يا سيدي، أهلا وسهلا عم الطاهر.
2: أهلا
0: سعد، شو حوالك؟ لباس الصحة
2: الحمد لله.
0: سعد كله كيف كيف، كلهم كيف كيف،
2: كلكم كيف عندكم الحمد لله.
0: أعطيني أغنية زي أمس، أنا أمس والله عجبتني بصراحة، أعطيني أغنية، نحب أغنية زي أمس.
2: أغنية زي أمس
0: أي هيك باهي،
2: نخرج ندخل الدخل شوي.
0: لأنت وين تو البرة؟
2: لا لا مني اللي نحش فرص
0: أي نهج مسالس بس شجعوك الجماهير من غادي البرة صح عليك
2: يا ودي ما
0: والله. لا لا ما شاء الله، وربي يطول عمرك ويشدك
2: بصحتك وعمري وعمرك وعمر أمة محمد كلها فهم
0: إن شاء الله. أي سيتي ترى إيش بتختار لنا من الأغاني؟
2: غرانا موطنا شانا ويا قوالا بينا زيمانا أحيانا.

أنا وما خير لانك شكلي لي عيلي ويهيني وين الله عيش أيوه.

لو على ناسنا وين رصبان اطبونوا لك دلوام عين ويا فيني ضفاير يوام

0: هيا وبين الطفل هيجانا ولا حوليني حريني روتنا وعين ويا هنا عجبانة نقريش. ألو
1: ايه والله يعطيك الصحة. ونجات جاوباتك نجات مباشرة، قلت لك يا قلب يزي من الغرام وتيشة ما خير لك جاكلين ولا عيشة.
0: يعني ماني قلت عارفين أولا جاكلين وعيشة هي المحال من متبلك جراو هي القصيدة هذه راي مرفية.
1: ايه ان شاء الله تعيش يا عم طاهر
0: وسي علي سي
1: سيدي
0: البشير فهمت راي وسي لفرنسا وراح فيها.
1: ايه ريت ريت
0: المرة متاع اسمها عيشة خلطت عليه باباه وجاب الغنية في البابور
1: هذا هو.
0: يا قلب يزي من غرام وتشا وما خير لك جاكلين ولا عيش وروح بيه فهمت لهم مرة متاع التاو قاعدة معاه فهمت لا
1: ريت سبحان الله
0: عمر بن مبارك فهمت لزيتوني من عيون الزركين زنيد.
1: اي صلى ربي يبارك وربي يعطينا الصحة إن شاء الله. سؤال سؤال باهي ولا صعب ولا تحب سؤال صعيب شوية باهي؟ حسب رأيك حسب رأيك حسب رأيك أنت أسرع طائر في العالم، العالم هذا كل فما طير أسرع طير، هل هو وركز معايا هل هو البومة السمراء أم صقر الشاهين أم
0: صقر
1: استنى أم العقاب المخادع أم النسر الأسود حسب رأيك؟
0: أنا قلت لك الصقر
1: صقر الشاهين. والله فعلا صقر الشاهين اللي هو يعتبر أسرع طائر في العالم هذا الكل. عايشك يا عم طاهر سلم على الدار الكل الله ينورك.
0: شكرا
1: عايشك شكرا بارك الله فيك عايشك
0: إذا عطى طويل فرد فادة
1: إن شاء الله تعيش شكرا وبارك الله فيك. ألو على السلامة.
2: ألو على السلامة
1: مساء النور
2: يا اخوي مرحبا فيك اخوي مجيد
1: والله يعطي تحيتك ديما باهيك انت طيب وطيبه باينه حتى صوتك باينه
2: تعطيك السلام حتى على مجيد الفتوري.
1: اي بارك الله فيك انت وهو ان شاء الله يعطيكم الصحه.
2: يلا مجيد الفتوري كلم
1: ان شاء الله. اي اي ان شاء الله تعيش ويعطيك الصحه وهني في المباشر.
2: والله والله والله تاسفنا انت برضه ظلمته مجيد
1: الحمد لله لباس لباس لباس كلها امتحانات الحياه امتحانات ولازم الواحد
2: ما تقناش عارف اخو انت
1: راح يعيش
2: انت بذات معي انا اخو
1: ان شاء الله تعيش طول عمرك
2: قلت له اخوي انا هكا نحسب اخويا
1: الله يبارك له اخويا انا كنا واذاعه التطوين هي اللي جمعت
2: ايش فوق الراس راح
1: يطول عمرك يطول عمرك والله انت كلامك كبير ياسر يا اخوي وحشمتني
2: لا حشمتكش ولا ما حشمتك
1: والله يعطيك الصحة ان شاء الله تعيش
2: انا نبغيك نحبك
1: عايشك
2: هيك انت واخوي شكو العدود نبغيكم ونبغيكم صراحة نحب هيك خاصة بك
1: الله يرضي عليك الوالد كلهم بهين والله كلهم بهين
2: الامر مسيطر ناجح بتاع الكورة
1: وفتح المقبلي زاد حتى هو باهي فتح المقبلي وعادل جميل وكل بهين
2: كل جماعة هي بتاعت هناك كل بهين لكن انتم زوج اخوينا حبيتكم الزوج هيك
1: كبر قدرك يا سيدي شكرا مكرم شكرا اي والله يعطيك الصحه وبارك الله فيك ويطول عمرك والله يطول
2: والله يا اخويا حتى تستحق البنقردان مرحبا بك
1: ان شاء الله ان شاء الله نشوف الخير
2: اطلبني راني كفيف ما نمشيش اطلبني والله دلالك تعال لدارك
1: عايشك بارك
2: الله دارك مش حاجه اخرى
1: بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك
2: وراو ناس تعرفوا علي بالتليفون جو لداري
1: ايه
2: وشافوا كل شيء واحد منهم عم محمد جريدي ما رسمي خطي
1: مرحبا مرحبا اي سيدي بنسي تو باش نمشي معك لسؤال سمح ياسر باهي
2: نمشو
1: مرة ما نمشوش اي سيدي ان شاء الله تمشي لها وتجيب لي منها اللي باش نسلك عليه تجيب لي منها شوي مسالش باهي وين صحيت يا ولدي زايدة معاه وين حسب رأيك أنت يقع أكبر سوق في السعودية متاع التمور متاع الدقلة حسب رأيك أنت حسب رأيك وحسب تكهناتك هل أنه يقع في عكاظ وإلا في البريدة وإلا في العنيزة هل أكبر سوق في السعودية متاع التمور متاع الدقلة هل أنه يقع في عكاظ وإلا في البريدة وإلا في العنيزة
2: الثاني
1: صحيت صحيت يا ولدي زي ريت في البريد اكبر اكبر سوق في السعوديه متاع للتمور هذايا وربي يبارك لك
2: اسمع والله كان يعطيني ربي يوصف غادي
1: أيه.
2: الكادو نتاعك مش كان ميزان هذوك
1: ان شاء الله تعيش ان شاء الله توصل والله ان شاء الله توصل عند ربي مش بعيد قلبك به وقلبك
2: ان شاء الله
1: لا ان شاء الله تعيش احنا برا بركه وكوك عندنا بالدنيا وما فيها ان شاء الله تربح سلم على الدار وسلم على العيله الكل عايش بارك الله فيك شكرا سيدي شكرا الو
3: الو اهلا
1: وسهلا اهلا مساء النور وينك
3: مساء الكل مساء الورد
1: لباس الصحه وامورك باهيه
3: عايشك خويا نجيب لباس
1: وهاك الوليد وين شني حاله
3: والله الحمد لله على تحضيرات المدرسه
1: ان شاء الله ربي يعاونه وربي يبارك له ان شاء الله والله انا والله البكر جه سؤال قدامي والله يا رب ان شاء الله نرجع نرجع نرجع للسؤال ايه اهو وسؤال يضحك شويه عمرك شفتي زرافة وجها لوجه؟
3: والله لا.
1: هنا تولي الموضوع صعيب شوية. بيه نسلو على لسان الزرافة.
3: لسان الزرافة.
1: لسان الزرافة. أي حسب رأي أحمر أبيض أرجواني وإلا وردي.
3: والله والله تقريبا حسب التكهنات أرجواني.
1: أرجواني والله هو فعلا أرجواني إحنا لما حالة مريناهاش ما شفناهاش أما نجم نتوقعه هكا ولا لا أم لؤي أي
3: أكيد أنا ظنيت لون الوردي لون
1: الفاني حتى أنا حسيت هكا أما بعتلي ما تلقيته أرجواني قلت الموضوع لازم مؤكد هذايا الله يبارك لك
3: معلومة سبحان الله صحيح نعرف معلومة جديدة
1: إن شاء الله تعيشي وإن شاء الله ربي يخلي لك هالوليد وإن شاء الله ينجح زادة ديما ويكون متميز بإذن الله
3: يعطيك الصحة
1: إن شاء الله سلم على الدار شكرا أم لؤي شكرا بارك الله فيك ألو
4: أهلا وسهلا
1: مساء الورد ونزيدك الريحان زادة تحب سك والورد والفل لباس منيا
4: لباس الحمد لله
1: العائلة بخير الكل
4: يسألك الخير كله بيسمعوا فيك أنا موصلهم
1: وجهي بيسمعوا فيك سأل الله ربي بالله كان نلقى ماذا بيت سميهم الكل الكل فردا فردا نعم. والله كان نلقى سميهم ونسلم عليهم واحد واحد زاد بالاسم
4: والله منيرة أختي هرسل مريك أمي فاطمة ما تعرفه كلمات فضلنا. مرة
1: ايه؟
4: أمال أختي كله بيسمعوا فيك
1: سأل الله ربي يخليهم إن شاء الله يعطيهم الصحة
4: عايشك أما حاجة واحدة ما زيد أخرنا شوي من الكلمات وليت أروح في الخمسة صدقني حليت الراديو نرجع مصهر يمشي قدامي
1: طول وعطيك الصوية هكا
4: بل كنت نروح في الأربع نص كنا نسمعك من الأول أما تولي يفوتني النص ساعة الأولاني ديما
1: تنوخروا تنوخروا تنوخروا عادي عادي فما حتى مشكل
4: نجوب اش نجوا احنا وياها
1: حاضر احنا هذايا احنا بالعكس احنا انتم تقترحوا واحنا نلبوا يلزمنا نلبوا ونكونوا زاد اي والله العظيم للأمانة فهمتني باهي سؤال سهل أم صعب كما تحبي أنت
4: زوب كما
1: تحب صعب حشاك الذبانة تعرف الذبانة الذبانة قديش من عين عندها الذبانة هذه نعطيك احتمالات تبقي معي هل انه الذبانة عندها زوز عيون وإلا ثلاث عيون وإلا أربع عيون وإلا خمسة عيون حسب رأيك انت توال أي. الذبابة كم تمتلك من عين اثنان ثلاثة أربعة أم خمسة شني مونيا ألو مازلت معنا مونيا ولا لا مونيا تعود لنا بعد قليل هاي نجاة شكرا نجاة مونيا لا موجودة موجودة موجودة موجودة مونيا موجودة هاي مونيا قداش ما سكتي خمسة هاكم خمسة وخميس عليك لا والله ما طلعها الصوت اصلا والله ما طلعها فشفتي هلا لا لا لا سبحان ربي العلي العظيم القادر
4: سبحان الله
1: ايه خمس عيون الذبانه عندها خمس عيون نهار اللي يسالكم حد يقول لك الذبانه هذيك اللي تطير قداش عندها منين نقول عندها خمس حش عيونكم
4: اي
1: ان شاء الله ديما تضحك وديما متفرحه ان شاء الله يا رب
4: تحياتي ليك الفريق معاك ومكافحه المستمعين وان شاء الله ديما موفق متميز مجيد وان شاء الله ديما بصحه وعافيه
1: يا رب أني وأنتم والناس الباهية الكل
4: شكرا
1: يعطيك الصحة شكرا ياسين محمد محلى غمزاته ياسين محمد من

0: ومرحبا بالناس الكل عليا زايد، شكرا، تحية لكم، تحية لسعد، بربي أحلى إذاعة في الجنوب. شكرا لك يا لسعد، شكرا ملاك. نجاة مارس بربي قالت أنا في ألمانيا، نحيي برشا أمي في مدنين، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها يا نجاة مارس. شكرا لك وجميلة العقوبي، شكرا جميلة، شكرا الناس الكل. نجاة يعطيك الصحة يا نجاة. فما تليفون تقريبا. ألو
1: ألو، عسلمة.
0: مساء النور.
1: مساء الفل، مساء الورد.
0: والله يعطيك الصحة للنشاط والحيوية هذه، لاباس؟
1: شيني حوالك، شيني هالنسمة الباردة في جربة ربيع من جربة.
0: أهلا وسهلا بيك وتحية لكل أهالينا في جربة.
1: شيني حالك يا سي عبد المجيد؟
0: والله لاباس، الله يسلمك ويرحم والديك.
1: سنة ربي يخليك لصغيراتك ويخبر خليك للعائلة.
0: عايشك.
1: شكرا من الإذاعة يا خوي.
0: ان شاء الله. امين امين امين. ان شاء الله انت زاده ديما تبقي معنا زاده باهي
1: ان شاء الله. حسنت يا ربي.
0: باهي، بنمشي معك لسؤال جميل ورائع. سهل ولا صعيب؟ كيما تحبي.
1: كيف كيما تحبي؟
0: لا لا لا، كيما تحبي انت. لا
1: اللي هي مبروك.
0: ما هو فما ساعات أسهل يبدو سهلين ياسر ومتكرر كما يقولوها.
1: لا مثال حتى صعيبة شوية مثالش، خلينا نعملوا طاقة إيجابية كما يقولوا فيها.
0: باهي، برج إيفل تسمعي به ولا لا؟ برج إيفل هكل في باريس.
1: في باريس إيه البرج إيه.
0: علاش علاش بنو هذاك؟
1: والله بنو برج هو هو طويل ياسر. أيوه. ومانيش عارفة اللي كونه هو معناها برج خطر معناها يمشي عليه المرة ولا كيفاش، ماش عارفة هيك.
0: أيوه. هم بنو في باريس وقتها كانت فما مناسبة، هو المعرض الصناعي في الذكرى المئوية لقيام الثورة الفرنسية. أيوه. كان على السبب هذا قالك خلي نعملوا هالبرج هك. أيوه. بنو به. يا سيدي بن سيد، نمشي معاك تو السؤال الرسمي الرسمي تو. باهي
1: باهي.
0: ما هي أصلب مادة في جسم الإنسان؟ أصلب مادة في جسم الإنسان، ريتي جسم الإنسان هذا الكل، باش نعطيك احتمالات، باش نعطيك أصلب مادة في جسم الإنسان اللي هي معناها الكاسحة، معناها بمعنى إحنا كاسحة. هل هل هل هل هي العظم، معنى عظم الإنسان، أم الأسنان حسب رأيك؟ المينا بالأسنان. أنا هي
1: العظم،
0: مهوش المينا بالأسنان
1: في بالي العظم. الأسنان الأسنان.
0: خليك الأسنان لأنها هي الأصلب في جسم الإنسان، هي اللي تبقى بالطبيعة. الله يبارك لك يا للا وسلمي لي على جربة وعلى الجزيرة.
1: تحية كل جمع لي تليفون وتحية لإذاعة التطويل، أحلى إذاعة التطويل.
0: شكرا وبارك الله فيك. كلمينا ديما باهي.
1: نعم عايشك.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا. ألو
2: ألو، أسلام.
0: مساء نور، أهلا وسهلا بيك. والله إلا بس، شكونوا معاي الاسم؟
2: علي مسال من رمادنا. شو
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك، شو احوالك سيدي؟
2: والله لاباس الحمد لله. عبرك انت لاباس؟
0: لا الحمد لله، والله في نعمة، الله يبارك لك.
2: يا انت واللي هزري التليفون الناس كلهم
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه، الله يبارك. ما هو اكبر بحر في العالم من حيث المساحه؟ هل هو البحر الاحمر ام البحر الابيض المتوسط؟
2: ما يمكن البحر الابيض المتوسط.
0: احسنت احسنت احسنت يا رائع، شكرا يا علولو، سلم على الدار وسلم على العائله، ان شاء الله تعيش. بارك الله فيك. تحيه لهسه بربي، شكرا لكم. تحيه للمحسن الجويلي، تحيه لك يا محسن الجويلي، ان شاء الله ديما منور. شكرا يا محسن، يلا خنايا واحنا ديما معاكم ان شاء الله. شكرا.

وهذه أمنا فاخر، مرحبا بكم الناس الكل. مبروكة من قبلي بربي، قالت لي تحية كبيرة الجنة وهسا والسادن ومكة، فتحية اليوم قالت لي بربي تحية كبيرة. قالت لي راهي وكلمتني بنت خالتي، قالت لي والله، وأنا قالت لي معناها تحب تجيب أحذان اللي قبلي به. تحية ليهم الكل الكل الكل، شكرا لكم، السلام بربي يا أخوي مجيد. تحية لأمي نزيها والبابا خالد في جرجيز، تحية ليهم، تحية لعمتي نزيهة وعمي خالد، تحية ليهم الزوز، ربي يفضلهم إن شاء الله وربي يحميهم ويعطيهم طولة العمر إن شاء الله. شكرا للناس الكل اللي حفظوا ديما إذاعة تطوين. إن شاء الله بعد احنا بعد الأخبار متاع الستة بإذن الله اليوم، والله ما شاء الله، سواء فقرة ريحة البلاد وإلا فقرة تونسي وعليه الكلام وإلا فقرة أثر وأثار، يعني اليوم ما شاء الله باش تستمتعوا. كذلك زاد إن شاء الله الفنان اليوم يكونوا معنا في الموعد، الفنان الليبي عصام العبيردي، ان شاء الله يكون في الموعد عصام العبيردي اللي كما عودنا، ونعمله اليوم بقيه الحصه اليوم الساعه الثانيه والثالثه باش تكون ممتازه ورائعه جدا بحضوركم انتم. انا نقول بالناس الباهيه هذوم اللي معانا، والله يعطيكم على الكلام الباهي اللي قلتوه الكل، راه هذاك ما يزيدنا احنا الا تشجيع للفتره الجايه حتى بندخلوا زاد للشبكه ان شاء الله جديده، اللي هي تعتبر أطول شبكة برامج بالنسبة للإذاعي، شبكة الخريفية الشتوية، حتى نكونوا إن شاء الله بصورة جيدة بحلة جديدة، زادة حلة خريفية شتوية لكن تكون زادة فيها جمالية خاصة كما عودناكم، هي فما ثقة وكي المستمع يعطي الثقة زادة في نقول أنا مقدمي البرامج، فصحيح فما مسؤولية كبيرة لكن بارك الله فيكم على الثقة، بارك الله فيكم على الدعم، بارك الله فيكم على كل كلمة باهية في حق إذاعة تطوين، زملاء وزميلات الكل، فشكرا لكم. نجات والله قالت الحمد لله، وشكرا لك، وفي انتظار نحن قالت في انتظار البرامج، بجيكم برامج رائعة. شكرا مجيد بربي، شكرا لكم ويعطيكم الصحة، وشكرا للناس الكل، وتحية بربي الزينة، شكرا. حاضر حاضر يا سيدي، يلا شكرا للجميع، بس خليكم مع الغنية هذه حتى الموعد.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. انطلاق عملية زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب لأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين. فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم برنامجا علميا للأطفال من الثامن إلى الحادي عشر من سبتمبر القادم. تونس تتسلم غدا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي العالم تشيع جثمين 100 شهيد فلسطيني في غزة وغارات إسرائيلية في جنوب لبنان. إلى تفاصيل النشرة. انطلقت اليوم الأحد ولأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهل السوسة، وفق ما أكده رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بهذه المؤسسة الصحية سامي الميلوشي.
2: احنا اليوم في قسم القلب مستشفى جامعي حبيب بورقيبة مدنين في اطار اول عمليات من نوعها عن طريق اطباء من مستشفى جامعي حبيب بورقيبة مدنين. الحاله هي حاله استعجاليه، تركيب الات تنظيم نبضات القلب. المرضى حالتهم استعجاليه، في العاده هذوما المرضى معناتها نلوجوا باش نبعثوهم الأقرب بقعة ويخطر على صحة المواطن وكل شيء. في الإطار هذا وقع زوز أطباء شبان وقع تكوينهم في تونس في قسم أمراض القلب مستشفى العسكري وقسم أمراض القلب مستشفى سهلون، تكوين في تونس. وإن شاء الله هما اليوم هما اللي باش يركبوا الآلات هذه الأربع مرضى حالتها مستعجلية تحت إشراف الأستاذ عبد الدايم حق المعيوب بالمناسبة جديدة وقصر جديد في تحسين وتطوير وتحسين الخدمات الصحية للمواطن في ولاية مدنين وفي الأقليم الخامس عن طريق أيادي وعقول تونسية. فتحية لكافة الفاعلين وإن شاء الله من حسن إلى أحسن في عديد الاختصاصات، وهذا واجب مش مزية. دونك حدث هام، حدث يمت مصلحة المواطن وينقذ الأرواح.
1: احتضنت دار الشباب محمد علي الحامي يوما إعلاميا موجها لشباب معتمديتي الحامة والحامة الغربية تحت إشراف تنمية تحت شعار تنمية روح المبادرة والتشجيع على الاستثمار، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس بهدف تعريف الشباب بفرص الاستثمار والتشجيع.

0: التشجيعات الموجودة وتمكينهم من آليات تطوير أفكار المشاريع. أكثر تفاصيل عن هذا اليوم وباقي فعاليات المهرجان يستعرضها مدير دار الشباب الحامة هيثم الشتاوي في متابعة أمنتها الزميلة هند رزق.
1: اليوم الإعلامي للاستثمار والمبادرة بشراكة مع الوكيلة الوطنية للتشغيل بالحامة الحقيقة وجهت الدعوة لكل الشباب اللي مبادر اللي يحب يستثمر في القطاع الخاص. معلومات قيمة. نحب نشكر السادة المكونين عن مكتب التشغيل اللي أفادوا الشباب بمعلومات الحقيقة على كيفية تكوين مشروع الدراسات وكذلك فرص التمويل. اليوم هذا هو في إطار مهرجان الشباب لولاية جابس. بالطبيعة عديد الفقرات، نزلت فقرات في معتمدية الحامة والحامة الغربية اللي تشرف عليها دور الشباب، دار الشباب الحمد لله بالحامة، دار الشباب الصفات، دار الشباب المتنقل الاثنين، وبالطبيعة دار الشباب كيف في السالة باش تتواصل الأيام المهرجان، خاصة مع الدورة في كرة القدم يوم 10 سبتمبر، وكذلك أمسية بالرياضات الدفاعية بدار الشباب الصفات انطلاقا من الساعة 7 مساء بدار الشباب صنبات. تعرفوا مهرجان الشباب يكون في 24 ولاية تونسية، وهذا جزء من مهرجان الشباب الخاص بولاية جابس، موجود في توا في معتمدية الحامة والحامة الغربية. إن شاء الله تتواصل الفعاليات أيام 10 و 11 نوفمبر. دعوة للحضور خاصة للشباب.
0: تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 سنة، وذلك من 8 إلى 11 من سبتمبر 2026. ويتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الناشئة بالعلوم من خلال التجارب والتطبيقات مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة، من بينها المجهر الضوئي والتعريف والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار الإلكترونيات، إضافة إلى القمر وأطواره. كما يشمل البرنامج أنشطة حول تعاقب الفصول وخصائص الصوت وتطبيقاته وآلية عمل الأذن، إلى جانب الدورة الدموية ومكونات القلب والدم والجهاز الدوري. وطنيا، نفذت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح: سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. وتمتد فترة الترشح من 5 من سبتمبر الجاري إلى 5 من أكتوبر 2026، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. استهل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي نشاطه اليوم الأحد بالقاهرة بإجراء لقاء جمعه مع نظيره المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. كما أشرف الوزير بمعية نظيره المصري على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار التعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. هذا ويشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية، وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويديح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. في العالم ما شيع المئات من الفلسطينيين اليوم الأحد جثامين ما يربو عن 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد على عدد من البلدات جنوبي لبنان. وقالت الوزارة أن الغارات على النبطية أسفرت عن قتيلين وجارحين، فيما أسفر استهداف حي في مدينة النبطية عن إصابة 8 أشخاص من بينهم سيدة وطفلة. هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن هذه الغارات أدت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية بشكل كامل، معتبرة أن استهدافه يشكل انتهاكا جسيما إضافيا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية. إلى اليمن، أين شنت القوات الحكومية اليمنية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر اللبنات بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، مؤكدة تدمير عناصرهم وقدراتهم، فيما توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحوثيين بالسقوط الشامل. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية، بعدما قامت السفينتان بمضايقة سفن إيرانية والمشاركة في الحصار البحري المفروض على البلاد. إلى أوكرانيا، حيث التقى المبعوثان الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في كييف اليوم الأحد في إطار تجدد مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 4 أعوام ونصف العام. ووصل كوشنر وويتكوف قادمين من موسكو، حيث أجريا محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، لكنها لم تسفر على ما يبدو عن تقدم ملموس في حل الصراع. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، وتقع في جنوب مصر وتمتد جنوبا داخل السودان، حيث يعرف الجزء الواقع داخل السودان باسم بحيرة النوبة. تكونت بحيرة ناصر نتيجة بناء السد العالي على نهر النيل في مدينة أسوان خلال 60s القرن العشرين، بهدف تنظيم تدفق مياه النيل والحد من مخاطر للفيضانات وتوفير مخزون استراتيجي من المياه وإنتاج الطاقة الكهرومائية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية. سميت البحيرة باسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي ارتبط اسمه بمشروع السد العالي. يبلغ طول بحيرة ناصر نحو 500 كيلومتر، منها حوالي 350 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، بينما يمتد الجزء المتبقي داخل السودان، كما يصل عرضها في بعض المناطق إلى أكثر من 30 كيلومترا وتبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة، مما يجعلها خزانا مائيا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مصر. تتميز بحيرة ناصر بتنوعها البيئي، إذ تضم أنواع متعددة من الأسماك والطيور، وتعد من أهم مناطق الصيد في مصر، كما أصبحت مقصدا للسياحة البيئية ورحلات الصيد. وأسهمت بحيرة ناصر في توفير المياه اللازمة للزراعة والشرب والصناعة، وساعدت على استقرار إمدادات المياه خلال سنوات الجفاف. ورغم فوائدها الكبيرة، فقد أدى إنشاء البحيرة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي والقرى، مما استلزم نقل آلاف السكان النوبيين إلى مناطق جديدة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات دولية لإنقاذ عدد من المعابد والمواقع الأثرية المهمة من الغرق. وتظل بحيرة ناصر حتى اليوم من أهم المشروعات المائية في مصر، لما لها من دور حيوي في إدارة الموارد المائية ودعم التنمية وتعزيز الأمن المائي المصري.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: واشرح لها ويا سليمة هم زوز اغنيات الفهد بلان الفنان الكبير، لكن اللي سمعتوها تو هي إعادة بصوت شادي علي اللي هو زاد فنان لكن عيش في السياد. الفنان هذايا كان ضيفنا زاد مرة نذكر، عندها سنوات قديمة كان ضيفي تقريبا ممكن 15 عام تقريبا ولا لا أقل تقريبا 12 عام كان ضيفنا في إذاعة تطاوين. غنى الفهد بلان وجبنا زاد حتى ولد فهد بلان زاد غنى زاد اسمه إيهاب فهد بلان، والوصلة هي كما قلت اسمعنا يا سالمة وغنية واشرح لها. يلا خلينا نوصل، وصلنا لفقرة مهمة جدا. نعرف عنا برشا متغربين البرة، برشا يحنوا الأرض الوطن، ريحة البلاد. تأخذنا اليوم مع عبد الله هو من تطاوين لكن يعيش في فرنسا مباشرة.
1: ريحة البلاد

0: مساء الخير مجيد، مساء الخير مستمعي إذاعة تطاوين. اسمي عبد الله، أصيل ولاية تطاوين بالتحديد من قصر السلطان، وتو حاليا نعيش في فرنسا في مدينة نونت. أنا توحشت في البلاد الزيارات المفاجئة متاع الأشخاص الغير معلنة، عمك خالك، أنت تمشي ضيفك دعبات تفرحوا تقعدوا بالبساطة بكل شيء. توحشت اللمة متاع العيلة، توحشت الأجواء اللي تكون في المناسبات بالخصوص، توحشت زاد الماكلة متاع الميمة، زاد رانا فقدينها على الأخر هنا، وإن شاء الله ربي يرحمنا وربي يرد غربتنا إن شاء الله، ونتلم ونرجع السوفينير اللي قدم إن شاء الله مع الناس اللي نحبوه.
1: ريحة البلاد.

ومرحبا بكم الناس الكل. 26 دقيقة أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. وصلنا لفقرة أثر وأثار مع الدكتورة هجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. أثر

0: دكتورة مساء النور.
1: مساء النور. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكل مستمعينا وبكل متابعينا الأوفياء.
0: الله ينورك. طبعا إن شاء الله يتعودوا عليها الفقرة الجديدة أثر وأثار، بعد ما كنا في حكايات وطن وتجولنا يعني ما شاء الله في جولة كبيرة في تونس، الكل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. اليوم زادة نعملوا رحلة أخرى جديدة وركزوا زادة ممكن حتى على أثر آخر من نقول أنا من بلادنا العزيزة تونس، تونس الخضراء. دكتورة
1: هو كلها حكاية وطن أخوي مزيد، لأنه احنا بدينا بالصورة العامة لمواقعنا، وبالحق مازال عنا ما نقوله عن بعض المواقع المعفوش تونس، لكن تو باش ندخل في بعض التفاصيل لبعض المواقع اللي هي معروفة بشكل معين ولكن من زاوية واحدة. احنا اللقاء الأثرية اللي نكتشفوها في موقع ما هي أيضا كنز من كنوز هذا الوطن، نجم تكون للقطعة يعني قيمتها أكبر من موقع في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: لأنه الموقع تزوره وتقول في النهاية هي هندسة معمارية معينة، ولكن تنسى الناس اللي الموقع هذاك سكنته أجيال سابقة، سكنته أناس كانت لها خصوصيات، كان لها ثقافة، كان لها يعني دور في المجتمع، فتركت أثار يعني ملموسة. اليوم نحب نرجع للقيروان.
0: نعم.
1: الجامع الكبير ومخطوطاته، يعني نعرفوا اللي مدينة القيروان كمدينة عربية إسلامية والمدينة الأولى في شمال أفريقيا، هي يعني تزخر بالكنون والمآثر اللي ماذا بينا كل مرة نسلطوا الضوء عليها. كي يقول القيروان طبعا الهندسة المعمارية اللي تكلمنا عليها والعمارة الإسلامية.
0: نعم.
1: اليوم سنحكيه على المخطوطات، مصاحف القرآن التي وجدت في والتي خطها علماء وفقهاء في فترات مختلفة،
0: هي ممكن من أثمن الذخائر التراثية ممكن الحضارية في العالم الإسلامي هذه.
1: طبعا ومن أثمنها من بين المخطوطات الثمينة هذه تميز بها تونس والقيروان عندنا الرق الأزرق، مصحف الرق الأزرق، وذي أغلب التونسيين مش فاهمينه بالضبط شنو وشنية خصوصيته. هذا المصحف أو كتاب القرآن اللي فريد في العالم، وإحنا في يعني هناك النية أنه يتسجل على لائحة التراث العالمي، لأنه يدخل يعني في المهارات من ناحية مهارات، من ناحية معارف، ومن ناحية أخرى تثمين للمصاحف في فترة ما من ازدهار الدولة العربية الإسلامية في القيروان. وبالتالي كي نشوفوا الرق الأزرق يعني هو أعجوبة، كيف كتب وكيف أخذ هذا اللون، وهو أيضا من نفائس طبعا الجامع الكبير بالقيروان اللي كانت عنده مكتبة غنية جدا، واليوم عنا مخبر كامل للمخطوطات في رقادة، واللي ياخذوا معناتها الكفاءات التونسية تقوم بالترميم بقراءة هذه المخطوطات. ولكن هذا القرآن الفريد من نوعه أيضا العالم، وخرج في عدة معارض، وهو يعني ذات فترة يعني حصلت بعض الدول على نسخ منه، هو معروف في بعض المتاحف، ولكن في تونس موجود في متحف رقادة بالقيروان، وموجود أيضا منه صفحات منه في متحف باردو.
0: نعم.
1: إذن هذا المصحف خطة في القرن أواخر القرن الرابع الهجري، القرن التاسع عشر ميلادي، وكتب بالخط الكوفي، وفيه خطة بالذهب والفضة
0: ما شاء الله،
1: وعلى رق يصفونه رق الأزرق الأسود، البلونوي احنا اللي نقوله.
0: أي.
1: الرق الأزرق الأسود له فاتح له غامق يعني بين الاثنين، وفيه يعني جمال هذا الرق يعني يتجاوز الحدود، ما فماش مخطوط في هذا الجمال، وتنفرد به تونس، وهو كنز من كنوز تونس، فما منه نسخة في العالم، احنا نحاول نحافظ عليها وندعو التوانسة انهم يحافظوا عليها وما يسمحوش بانها تسلب او تنهب او تجول يعني العالم بطريقة غير قانونية. في انتظار انه يسجل كذاكرة من يعني ذاكرة الانسانية في لائحة اليونسكو.
0: نعم.
1: وهذا يتميز به يعني مخطوطات القيروان.
0: المصحف هذا المغلف بجلد مطبوع على الخشب مبطن بالحرير هكا ولا لا تقريبا؟
1: طبعا الأرقى المواد استعملت فيه أرقى وأنشف المواد وصنع خصيصا احنا التوى تاريخه يعني ما زلنا ما أحطناش بالظرفية اللي صنع فيها وخطة فيها، ولكن نابلي باش نكتشفوها أكيد باش تكون عندها قيمة تاريخية كبيرة
0: ما شاء الله. فما زاد أجزاء أخرين أربعة تقريبا نحو العالم هيك تقريبا اللي فهمته أنا
1: من... أي وزعت منه بعض هو كتاب مجلد
0: أي.
1: تم يعني استخراج بعض الصفحات منه و موجودة في بعض الدول
0: في المتحف ومجموعات خاصة ممكن عبر العالم،
1: الخلافة العثمانية، فترات يعني الأندلس، يعني لأنه العالم الإسلامي يتحول الجغرافيا تتحول وبالتالي وجدت منه، ولكن هو مخطوط القيروان الرق الأزرق تنفرد بمكتبة الجامع الكبير بالقيروان.
0: هكا علاش هم توا حتى كي انا نشوف ديما يقولوا الرقوق القيروانيه هكا؟
1: اي صحيح، الرقوق القيروانيه هي كانت يعني مهاره وصناعه وايضا يعني حرفه تختص بها القيروان. نعرف ان الخط العربي بصفه عامه هو خط متنوع، هو فن وفنون خط عربي، ولكن جزء كبير تميزت به تونس، ولدينا مخطوطات يعني على غاية من الأهمية، ولكن يبقى على رأس هذا الخط عفوا الرق الأزرق اللي مش موجود منه في العالم نظرا لندرته.
0: جميل. وينجموا زاد حتى الناس اللي يسمعوا الان في اذاعه تطاوين جابس مدينة تطاوين اللي يسمعوا فينا زاد عن طريق شبكه الانترنت، هل ممكن ان بطبيعه يزوروا؟ وانا نقول انا حتى الواحد يملي العين زاد بهالرق هذايا في القيروان.
1: جميل جدا، موجود في باردو بالنسبه للناس اللي موجوده في الشمال يمشوا متحف باردو، وموجود أيضا في رقادة في متحف قيروان، وكذلك نشرت عليه كتب ومقالات نجموا يطلعوا ويعرفوا بالضبط يعني تقنيات وكل الأوصاف والمميزات هذا الرق، واللي هو يبقى قلت فريد في العالم وشرف لتونس أنها تملكه.
0: جيد. دكتور عمر هو زاد من تطاوين يسأل، قال لي والله مشكورة جدا الدكتورة هاجر الكريمي على كل هذه المعطيات المهمة، تنورنا وكل مرة إن شاء الله حاولوا تنوعونا شوية. حاضر بإذن الله دكتور، حاضر بإذن الله. احنا هذا اللي نسعوا له أن كل مرة على نركزوا على أثر ونحاولوا نقدموه بطريقة رائعة المستمعي إذاعة تطاوين. اليوم الدكتورة حبذت أنها تكون القيروان تحديدا، المرة جيت نجموا زادة يقترحوا هكا ولا المستمعين دكتورة؟
1: إيه طبعا إذا يقترحوا أن احنا على ذمتهم، إذا كان يحبوا يعرفوا معطيات على أثر أو على موقع أثري أو معلم فبالعكس نحن نفرحوا كيف يعطيونا المقترحات
0: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة الدكتورة، فعلا جميل أن نتحدث على هذا المصحف الرق الأزرق اللي هو من نفائس أنا نقول الجامع الكبير بمدينة القيروان، هو زاد نسخة من القرآن الكريم اللي مكتوب الخط الكوفي المذهب على الورق الأزرق النادر اللي تحدثت عليه الدكتورة بتفاصيل رائعة وجميلة. اللي يحب يزور يحب متحف باردو بالنسبة للشمال، اللي يحب زاد يمشي للمتحف رقادة موجود كذلك وتنجموا زادة، لأن نحكوا صحيح لكن زادة لازم أنك تشوف بالعين المجردة حتى تكتمل الصورة بإذن الله. يعطيك الصحة دكتورة.
1: شكرا.
0: الله ينورك. شكرا على هذه الرحلة الرائعة اليوم في أثر وأثر.

وهذا يا صابر اربعي، مرحبا بكم، مرحبا في الناس الكل. انا حبيبي سلم على حبيبه، شكرا يا حبيبه، وقالت لي بربي تحيه للدكتوره هاجر الكريمي، شكرا حبيبه الهطاي، شكرا يعطيك الصحه، الله ينورك يا حبيبي. زاد نسلم على صديقتنا مباركه العطوي، الف الحمد لله على العوده وعلى السلامه، وشكرا يعطيك الصحه يا مباركه العطوي، شكرا يا مباركه، وان شاء الله ديما منوره حتى انت. سامي مرحبا، يا ياسين، يوسف، كل الأصدقاء اللي معنا. علاش أنا البكر تحدثت شوية ممكن على درجات الحرارة والكل، لأنه مهم جدا راهو الفترة هذه نشوفوا أحوال الطقس والكل. ما شاء الله طقسنا رائع وجميل، توها وبدا يتحسن شويه الطقس، نفرحوا نفرحوا نفرحوا بطبيعه كي تتغير الامور شويه زاد نحو الافضل هيك ولا لا، هذا اللي حاجتنا به احنا، ونحب زاد الناس زاد تكون نفسيتها زاد طيبه جدا. سبحان الله الانسان ديما ضعيف راهو، مهما نقول انا وصل الانسان مرحله ولا مراحل في الحياه ديما الانسان يبقى ضعيف. به خليني نمشي شويه نعمل طله الغدوه هيك، غدوه طقس الغدوه، به غدوه كيفاش ممكن باش يكون، فمسقانه برشا لا تتغير شويه. بالنسبه للقابس غدوه سماء صافيه من 26 ل 34 درجه، ممتاز. نمشي لتطاوين غدوه بين 25 و 36 درجه، معناها الصباح 25 والعشيه باش نفسر لهم، والعشيه 36 درجه، الى مدنين والى تطاوين ما بين 23 و 35 درجه. نمشي نهار 3 يتغير نهار 3 مغيم جزئيا بقابس ما بين 26 و 34، مدنين مغيم جزئيا ما بين 25 و 37، تطاوين مغيم جزئيا ما بين 23 و 36 درجه. نهار الاربعاء ان شاء الله كان لهنا بيولي ممتاز، سحب عابره في جابس 25 36، مدين سحب عابره بين 25 و 38، وتطاوين 24 37 درجه سحب عابره نهار الاربعاء. هذه التوقعات معناها للفتره الجايه، ان شاء الله ربي يحن علينا مطره باهيه، نتفرهد ويتفرهد الناس كلها تتفرهد، كان جينا مطره كباهيه سمحه نقولوا بالحق خريف، وان شاء الله الخريف هذا يجينا خير وبركه على الفلاح وعلى المواطن وعلى الناس الكل، ان شاء الله يا رب هذا اللي نتمنوه ان شاء الله.

والآن موعد مقدس مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لنرفعها إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطوين. توقيت الآن 6:48 دقيقة، مازلنا معاكم لثمانية اليوم في أصايل. مرحبا بالناس في ربع جنوب الشرقي وين ما كنتم بطبيعة تبعوا فينا. شكرا لكم فاطمة، شكرا لك يا فاطمة. محمد ياسين أهلا وسهلا، تحية لكم ويسعد اسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. سيدي مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. شادي عبد الله شكرا يا شادي. يا حياة البركاوي شكرا لك يا حياة، وربي يعطيك الصحة زادة حتى أنت رمزي. شكرا كل الأصدقاء اللي معنا. خليكم مع منيرة حمدي، استمتعوا شوية هكا. ديما نحبك الأغاني الرائعة خاصة في التوقيت هذا، واحد يعمل كيف، فما زاد شكون مسافر، فما في الدار، فما فاملي مازالوا على الشط، زادة مازالت الناس زادة تبحر راهو التوى التورة، ما زالت عطلة صيفية بالنسبة للتلامذة والطلبة والكل. ففيما تبقى بطبيعة من أيام إن شاء الله يستمتعوا بها، إن شاء الله العودة تكون على أكمل وجه بإذن الله. نعرف أن الصيف صيف ضيف، أما الصيف هذي الصيف هذي مش ضيف صراحة. صيف ضيف معناه لف لف في سافي. الصيف هذي اللي غالب يا أخوي ما جاي ثقيل شوية للأمانة والله، حتى اللي يسمع فيه ممكن تو يضحك اللي غالب. جرت العادة الصيف ضيف، هذه المقولة ونعرفه الصيف لف لف ديما، أما الصيف هذي يا أخوي اللي غالب اللي غالب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله مر بسلام. دخلنا تو في الخريف، وان شاء الله ان شاء الله الخريف يجينا باهي وجينا بمطر زاد باهي، وحنا علينا ربي ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. شنو عندنا ان شاء الله بعد الاخبار اللي عندنا؟ فنان ليبي ان شاء الله يكون معنا، عصام العبيدي، وايضا عندنا فقره اللي هي فقره التونسي وعليه الكلام من الفقرات الرائعه باش تكون معنا هبه هي تطوينيه، هبه الشاهد تطوينية، عندها منصب كبير حاليا في دبي، وهي أيضا من كفاءاتنا التونسية الكبيرة اللي منورتنا ومشرفتنا زادة في دبي. أبقوا معنا ما تغيروش الموجة، نحب الناس اللي يحبوا ديما إذاعة تطوين. أن صراحة نفرح كي ديما تكونوا معنا، والله نفرح، هذه أول حاجة نفرح كي تكونوا معنا وما تغيروش، تبقوا في الاستماع وأوفية طبعا لإذاعتكم اللي هي إذاعة تطوين، الإذاعة اللي حبيتوها ورهنتوا عليها. أهلا وسهلا بالجميع.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطوين من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة، من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونيات، إضافة إلى القمر وأطواره. انطلقت اليوم الأحد ولأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول سوسة. احتضنت دار الشباب محمد علي الحامي يوما إعلاميا موجها للشباب بمعتمدياتي الحامة والحامة الغربية تحت شعار تنمية روح المبادرة والتشجيع على الاستثمار، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس 2026. في العالم، استشهد فلسطينيان أحدهما الطفلة، فيما أصيب عدد آخر بجروح في قصف طائرات للاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأحد سيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم الأحد إن الوفد الأمريكي الزائر لكييف يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيز يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

ومرحبا بالناس الكل اللي تابعونا ويسمعونا. بعد شوية إن شاء الله باش نعدوا فقرة تونسي وعلي الكلام. أهلا وسهلا بالجميع. لكن باش نسمع حسام اللباد بعد شوية. حبيت نسلم على الناس اللي تابعوا فينا ويحبوا ديما إذاعة تطاوين. والله يعطيكم الصحة فعلا. قالوا لي بربي راو احكي لنا شوية على العودة. أكيد احنا كل ما يقرب شوية الوقت أكيد بإذن الله نعود أكيد أكيد. شكرا لكم. شكرا للهيبة يعطيك الصحة على الفقرة الرائعة هذه اللي باش تتعدى فيها إن شاء الله. شكرا والله شكرا. ما هم كلامهم رائع كلامهم رائع وجميل وإحنا نفرحوا بالناس الباهية. يلا خليكم مع حسام العباد وبعدها إن شاء الله باش نمشوا مباشرة من تونسي.

0: ومرحبا بالناس الكل اللي يتبعوا فينا ويحبوا ديما إذاعة تطاوين. احنا نفرحوا والله. أنا كما قلت البكري شوية قلت راه كي نتجولوا في أنحاء العالم الكل. يعني ما شاء الله ما شاء الله تونس تزخر بكفاءات عالية، كفاءات كبيرة، سواء في أوروبا سواء في أيضا في دول عربية في أنحاء العالم الكل. عندنا كفاءات كبيرة، كل مرة نحاول أن نسلط الضوء على كفاءاتنا هذوما، تجربتهم، الخبرة، أيضا الخبرة متاعهم مهم جدا. إذاعتهم بطبيعة إذاعة تطوين الأولوي بطبيعة ديما الكفاءاتنا في فقرة تونسي وعليه الكلام. مروا معنا ممكن ما شاء الله دكاترة، رجال أعمال في المجال، زاد حتى في مجال الرياضة، زاد فما لاعبين ومدربين وغيرهم أيضا مجالات، فما أيضا أصحاب مؤسسات، دكاترة، أساتذة جامعيين زاد كبار. والله أنا نذكر يعني المجالات الكل، مجالات الكل تقريبا جبناهم المجالات هذوما. تونسي وعليه الكلام اليوم باش نمشوا مباشرة إلى دبي مع كفاءة كبيرة هي أصيلة الجنوب الشرقي تحديدا تطاوين، هي السيدة هبة الشاهد اللي نحييها تحية كبيرة اليوم في أصايل.
1: تونسي وعليه الكلام. مساء الخير مجيد، مساء الخير مستمعي إذاعة تطاوين، مساء الخير أهالي تطاوين أينما كنتم. معك هبة الشاهد، مستشارة تحكيم دولي، صاحبة مكتب الشاهد للاستشارات وخدمات رجال الأعمال بدبي، مقيمة حاليا في الإمارات، أصيلة ولاية تطاوين، منطقة الركبة تحديدا. شكرا لك مجيد ولكل فريق العمل على هالدعوة الجميلة. مكتبنا مجيد مكتب موجود في شارع الشيخ زايد بدبي، يقدم مجموعة من الخدمات لمقيمي الدولة والناس المهتمة بالالتحاق بالعيش في الإمارات أو الاستثمار فيها أو حتى لو تقديم لها بعض المساعدة والاستشارات اللي هي تخص قانون دولة الإمارات. مكتب يشمل مجموعة من الموظفين، في فريق تسويق، في فريق مجموعة من المناديب اللي يخلصوا الورق، يعني معنا محامي معتمد متعاقد، معنا محاسب معتمد متعاقد، وكل الحمد لله رب العالمين هذا على إشرافي. ولكن البداية يا مجيد مش سهلة، إنه أنا التحقت بالإمارات بوضعية عائلية، ولكن في داخلي يراودني أني أنا نكمل الحلم اللي في نفسي. يعني أنا كانت عندي من البداية من اللي كنت في تونس وجهة معينة. أنا طالبة كنت 2012-13 بروموشر كلية الحقوق بصفاقس، شاءت الأقدار أني ما كملتش في تونس، لكن بقت هالحلمة هذه فيا عايشة. وفعلا أول ما التحقت بالإمارات حاولت وطرقت البيبان أني أكمل في نفس المجال. الموضوع ما كانش سهل، صعب صعب جدا. أول حاجة لازم عليك تكون عندك مستوى معين من بين المستشارين داخل الدولة. فالتحقت درست سنة ونص في معهد أكاديمي معتمد في الدولة، والفترة هذه كانت مش فترة سهلة، فيها امتحانات، فيها تعب، فيها قراية، فيها تركيز، والحمد لله توجتها بعنوان وشهادة مستشارة تحكيم دولي معتمدة داخل الدولة. كملت في هذا المجال وبحثت على بوابات العمل، دخلت في مجال العمل، لكن عاودت اكتشفت انه لازم رصيد من الخبرة. التحقت ببعض الشركات، اشتغلت في شركة او اثنين، ما كانش الموضوع سهل، بكيت، ضحكت، تعبت، خدمت كأي مغترب بيلوج على فرصة، الى ان كونت مجموعة حلوة من الرصيد المهني، يعني رصيد في الخبرة في المجال. وقتها خذيت قرار بعد الاستخارة واستشارة أهل الاختصاص أني نفتح مكتب وحدي، وهذا اللي صار، والحمد لله كان قرار صائب، وحتى بعد استشارة يعني العائلة المقربة، والحمد لله ربي ما خيبنيش. اليوم كما ذكرت لك في البداية معايا فريق مقدم مجموعة من الخدمات لكبار وأعلى هرم في المستثمرين في العالم، من المستثمرين في العالم. نقدم جميع أنواع الخدمات داخل الدولة، نقدموا جميع أنواع الاستشارات للناس اللي من خارج الدولة، كيس سواء أونلاين زوم أو يلتحقوا بنا في المقر لما يكونوا داخل الدولة، نعدل وضع الناس اللي تحب تعمل تعديل وضع داخل الدولة تكون مقيمة بشكل أو بآخر، عندنا مقيمين عندهم مشاكل أو قضايا بعيد الشر عنا وعنكم، إحنا مكتبنا يوجههم لمستشارين ومحامين مختصين معتمدين داخل الدولة، يعني بمعنى إحنا نخلصوا جميع الخدمات. ولكن أنا كهيبة يعني اختصاصي الأساسي هو علاقتي بجميع أنواع المستثمرين اللي يلتحقوا بالإمارات. في بهذه المناسبة نحب نفتح قوس صغير مجيد، رسالتي للشباب اليوم، نحب نقول لكل شاب أو شابة تسمعني اليوم، شدي صحيح في حلمتك وشدي صحيح في حلمتك، ما تأيسش مهما كانت الظروف، مهما كانت الروايات، مهما كان الوضع الراهن الحالي، مدام عندك مسار، مدام عندك وجهة، مدام عندك ثقة في نفسك عالية وعلاقتك بربي كويسة، راك باش توصل، باش تطيح باش تقف وباش تتعب وباش تبكي وباش يحبطوك، باش توصل. حاول تشد صحيح باش توصل. حاولوا تختاروا الناس اللي تجلسوهم، حاولوا تسمعوا من أهل الخبرة في المجال اللي أنتم تشوفوا فيها أنفسكم، حاولوا تاخذوا إلا بس الرسائل الإيجابية، حاولوا تؤمنوا أنه ما فيش حد وصل بالساهل، وحاولوا تؤمنوا أنه الوصول إلى القمة بطريقة أو بأخرى موضوع سهل، بس مين اللي يثبت في القمة؟ إلا اللي ياخذ السلم درجة درجة، أي كان المجال، أي كان الوجهة اللي أنت تحب تمشيها في العالم، موضوع مش صعب قدر ما هو الأصعب أنك تخطط ليه. نتمنى أنه أي حد يسمعني يكون دائما طاقته الإيجابية عالية، ما يوقفش عند الظروف، يحاول من الظروف يخلق منها فرص، والله يسهل للجميع. شكرا لكم مرة ثانية ذا تطاوين، شكرا لك أنت مجيد خصيصا، موفق دائما، تحية خاصة لوالدي والدتي ربي يحفظهم وربي يسعدهم وطال الله عمرهم يا ربي، مهما نقول فيهم ما نوفيش حقهم، ماذا بي نبقى ساعات نتكلم على والدي والدتي، هم سبب اليوم باش أنا نتكلم معكم، هم سبب اليوم أني أنا كأم نعرف نتعامل مع أولادي، هم سبب اللي أنا اليوم سيدة في المجتمع. إن شاء الله ربي يحفظهم. تحية لزوجي هو داعم أساسي طبعا، تحية لإخواتي في فرنسا يسمعوني أحمد وأمل ونور، تحية لكل أقاربي، تحية لولاية تطاوين وما جورها، تحية لتونس بلادي وشعبها الجميل. شكرا مرة أخرى إذاعة تطاوين. نحب تحية خاصة نقفل بها حواري معك الجميل لأسيل بنتي ويارا، نحب نقولهم إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب، إن شاء الله تكونوا فخورين يوما ما بأمكم. شكرا لكم، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الرحمن. تونسي وعليه.

0: ومرحبا بالناس الكل. 7:35 أهلا وسهلا بكم جميعا. نجموا تكلمونا 870-900 على الرقم الوحيد 900. تكلمونا ناخذوا دفعة. احنا البكري خذينا دفعة واحدة من المكالمات، ما فيها باس نزيدوا ناخذوا دفعة أخرى حتى يكونوا معنا زادة مستمعين عادل في استقبال مختلف مكالماتكم. مجموعة من الأسئلة إن شاء الله بركة يجاوبونا صحيح على الأسئلة هذه. شكرا لأصدقائنا، شكرا مبروكة من قبل اللي قالت لي بربي راني حب نسلم برشا على جنة على إذاعة تطاوين. شكرا ليك يا مبروكة، والله يعطيك الصحة وربي يبارك لك. وقالت لي مرحبا بالناس الكل، شكرا ليك وشكرا شكرا أقل حاجة كلمة شكرا. مريم جميل مرحبا بك يا مريم جميل، أهلا وسهلا وربي إن شاء الله الله المستعان، إن شاء الله ربي يعاوننا ويعاونكم ويعاون كل إنسان يسمع الآن في الإذاعة. 870-900 تكلمونا مباشرة عادل، عديكم لهنا لبحذانا في الاستديو 2، تكونوا حاضرين معنا وتحضروا روحكم زادة للإجابة على مجمل الأسئلة اللي حضرنا به. شكرا ما قاعدنا نحكي أنا وزميلي زادة فتحي المقبلي، يعطيك الصحة يا فتحي في الهندسة الإذاعية اليوم. شكرا وكل الفريق. وردة شكرا، تحية لك جميلة. زادة المليح أهلا وسهلا جميلة، بربي تحية لكل عائلة جعبر، تحية ليهم زادة لكل عائلة جعبر. شكرا وبالأخص زادة السيرين جعبر اللي تسلم برشا على والدها، إن شاء الله ربي فضله. الوالدة قالت هذيك راهي المم والعين، إن شاء الله راهي سيري ربي يخلي لك الوالدة والوالد وربي فضلهم. قالت تسلم على أخواتها الزوز، إن شاء الله ربي يحفظهم. شكرا لكم إن شاء الله. جوز تحية ليك. ناجية زادة اليوم قالت عيد ميلاد بنت خوك تسنيم، تحية لها. شكرا من طرابلس زادة نسمع فيكم. حميدة شكرا يا حميدة، وشكرا للناس الكل. يلا مكالمة. ألو
1: مساء الورد والفلوريت.
0: والله أهلا وسهلا ومرحبا بك، شنو أحوالك؟
1: عودة مكونة يا مجيد، نورت الإذاعة على وقت الصوت الإذاعة الكل. والله توحشنا مداخلات وأغنيك، تكون إن شاء الله بسلامة وصحة للدين يا رب إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعيشي. مرحبا بك أيتها المواطنة الرائعة الباهية. طبعا أكيد أهلا وسهلا بك، شنو الأحوال والصحة بخير؟
1: أي. والله
0: أي. الحمد لله. الله ينعم. أنا عندي سؤال جميل ورائع، كان جاوبيني صحيح وتنجمي تستعيني بجوكير. الجوكير عندك فتحي وعندك عادل، الزوج جوكيرات تختاري. هاي ركزي معايا، ترى تركيز باي وجماعة ركزوا معنا، الناس اللي سمعوا فينا ركزوا معنا. السؤال الخاص بك أنت، ما هي ما الثمرة التي تعتبر فاكهة وخضار في نفس الوقت؟ فما ثمرة هي فاكهة وخضرة في نفس الوقت، سبحان الله تقول شنية هي هي حميري هيك ونستعملوها ونطيبوا بها وكل شيء. هيا، ما الثمرة التي تعتبر فاكهة وخضرة زادة في نفس الوقت؟ أي شنية هي؟
1: هيك
0: هي، يرحم والديك والله زي ما قال علي وسيرين
1: ويعطوها الصغار برشا برشا.
0: أحسنتي أريتي طماطم هذيك باهي، صارت طماطم كان جينا نعرف
1: برشا.
0: طب باش نحكي عليها بعد شوي. أنت إن شاء الله ديما منورة
1: نحييك برشا مجد، حي الناس الكل، إن شاء الله عودة جامعية وعودة مدرسية طيبة للناس الكل
0: إن شاء الله.
1: نتمنى زاد الولدي سنة دراسية موفقة على ولا عين، إن شاء الله ربي يوفق
0: إن شاء الله يا رب. أمين
1: عطبت خير الجامعة عن تيها سول البلاد باش يمشيها إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله وين ماشي وترى قول لنا وين؟
1: زاد في تونس.
0: تونس ايه هني عاد بحلانة الخطوة عاد ايه هني بحلانة
1: ليه خطوة هكا هو
0: ان شاء الله ديما تضحك، والله ان شاء الله ديما تضحك. سلم على الدار، سلم على الدار، عايشك شكرا بارك الله فيك، عايشك على خير. طريق السلامة كما قالت مبروك. الو اهلا وسهلا بخويا.
2: اهلا بالملك.
0: والله خويا اقل الناس، شنو احوالك سيدي؟
2: انا بسريت
0: الحمد لله. شريف شنو احوالك؟
2: اكيد شريف
0: ده ريت نطلعك من نبره الصوت، سبحان الله. وانت تكلمنا مره في العام.
2: لا كيف مره في العام؟ انا من ساعه ما كلمتش بطلت اذاعه، ما كلمت قلت انا ما يرجع صاحبي مجيد انا.
0: لا والله يا والله شريف. شو احوالك واحوال الوالد والعائله وكل بنوته الصغرونه؟ شو احوال؟
2: لا لا بس الحمد لله،
0: الحمد لله. يا ربي لك الحمد والشكر. الواحد ما دام كما يقول في هالبلاد السمحه والرائعه، فاحنا نحن في خير والله، في خير
2: والله الحمد لله. غير كان خلونا المي والضوء مسر،
0: ما لا لا عتو سرب ثلاث ايام مسرب الامور.
2: لا لا بس ولا بس ولا بس الحمد لله.
0: هاي يا سيدي بنسي، انا باش نمشي معاك تقريبا السؤال سهل وصعب في نفس الوقت. ثم حاجة نحطها في التلاجة لكن ما تبردش، سبحان ربي لا إله إلا أنت. كانوا نقول لك شنية بعتلي تقعد حلفة به، شوف هاني بس نسهل لك شوية زادة. ثم قلنا حاجة تحطها في التلاجة لكن سبحان الله لا يبرد الشيء هذا. هل نعطيك ثلاثة احتمالات ولا زوز احتمالات يكفي؟ كما تحب
2: الله، كما تحب انت. ماشي
0: لا لا لا لا كما تحب انت. به عندك يا اما طماطم يا اما الفلفل ويا اما القرعه.
2: بطبيعه الحال الفلفل الحار.
0: احسنت احسنت احسنت احسنت،
2: ده كلام مجيد طويل.
0: فمسكون قال لي شو انا بنعطيك انا زاد الشهر، فما قال لي الثلج على خاطره بارد.
2: لا لا احنا بطبيعه الفلفل الحار.
0: ايه الفلفل كي تحطه في الثلاجه ما يبردش، واضح يقعد حقيقي. يعطيك الصحة يا شريف، سلم لي على العائلة وتقعد ديما منو. خدوج ايه، خدوج الرايحة
2: والدختي ياسين والعائلة كافة، العائلة
0: الكل. إن شاء الله ربي يعاونك وربي يبارك لك يا شريف، يعطيك الصحة صديقي. شكرا لك، شكرا شريف، شكرا. ألو،
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا سيدي.
3: لبس عليك.
0: الحمد لله، وانت صحة وخير؟ عايشك بارك الله فيه. الاسم عبد السلام من سيدي مخلوف. بربي تحية لسيدي مخلوف الكل الكل، فردا فردا فردا، والعائلتك انت بالذات يا عبد السلام.
3: يسترك عمك الفتحي والوالدة معوية.
0: المعوية ربي يفضلها، وعمي فتحي زادة، وزعم زعم يسمعوا فينا تو حسب رأيك.
3: يسمعوا فيك هو ما تو، قالوا لك تو كلمة.
0: والله ماذا بي نسلم عليهم سلام خص نص لهم هم بالذات. الكبير
3: يتبعوا فيك من تيك توك، يتبعوا فيك للراديون.
0: ريت ريت ريت ريت، صح، ربي يبارك لهم ان شاء الله وربي يخليهم. هاي يا سيدي يا سيدي، ايش قولك؟ نعطيك سؤال كروي ولا شنو؟ اي
3: كره. لا لا كره ما نكذبش عليك، ما عندك.
0: ما نمشي بيك الزحل، وين تحب تمشي؟ هاي
3: وين عينك انت؟ وين شبنا وراك؟
0: اي سيدي بن سيد، والله اسمع خليني نمشي معك سؤال سمح جميل والله.
3: بما اخلاق يسترك ان شاء الله.
0: به به قبل المخده باش كنا نحبوا فيها المخده؟
3: بالصوف.
0: ايه لا قبل الصوف كان فما حاجه اخرى. ما الماده التي تملا الوساده الطبيعيه القديمه؟ هاي سيدي. هاي سيدي بن سيد، هاي ولا نجيبوا لك نعامه؟ اي قال لك اي.
3: فما حاجه دور في مخي ما مستوعبها.
0: نعم نعم، ايش فيه ايش فيه بس مغطي النعام. اي كانوا نقول لك ايش يقولوا لي هم ايش يجاوبوا الناس والله ما تصدق. فما اللي يقول لي بربي يا اخوي زعما شلاليك شلاليك زعما كذا زعما كتان زعما قش.
3: اوكي
0: ايه شنو هو اللي يغطي النعام؟ شنو اللي يغطي فيه؟ شنو هو؟
3: ريش.
0: الريش يرحم والدي.
3: قالوا لي شنو ريش نتاع الدجاج؟
0: فما الريش. لا لا فما ريش متنوع، فما ريش النعام، فما ايه حتى الريش ريش ايه قبل يعملوا فيه بالريش، الريش هذاك يلمدوه، حتى ريش قديما نحكي لك راه قديما راهني نيره ولا الصوف ولا ايه. اما قبل اول ما بدوا المخده يعملوا فيه بالريش، راهي معروف وريش النعام. ما انا سيدي اكل للشخصيات عادة.
3: هذا معلومة
0: فما يقولوا لي. فما انا نعطيك اش قالوا لي؟ قالوا لي نديروا فيها الحوايج اللي قدم من العباب.
3: تو موجود، هو اللي تو موجود
0: هذاك هو يا
3: سيدي. ما تهز المخده كان معك.
0: عز النوم قالك على مخدة فيها الريش، عز النوم قالك به عندهم نعام قالك بزيت هذو مقبل. يا سيدي الله يبارك لك، سلم على الوالدة والوالد وربي فضلك يا عبد السلام.
3: يسلموا عليك وقالك ان شاء الله ما عندك تو.
0: شكرا يعطيهم الصحة، شكرا بارك الله فيك، شكرا. ألو عسلامة.
4: اهلا وسهلا مرحبتين خويا الغالي.
0: اوه عمده مرحبا بعمده الباهي لاباس خويا صحتك؟
4: الحمد لله يا ودي. انت تقول باش نبدا ناخذ المكالمات ولا
0: مرحبا بك يا خويا في كل يترك. الوقت مرحبا بك.
4: اعطينا نكلمك هيك شنو حالك لاباس حتى ما نشاركش مش
0: باهي. لا لا لا بتشارك. ما هي اول دوله عربيه شاركت في كاس العالم بدون احتمالات؟ اول دوله عربيه شاركت في كاس العالم.
4: اول دوله عربيه
0: نعطيك احتمالات ولا مش لازم؟ هل هي
4: ثم تونس 78؟
0: لا هني بنعطيك احتمالات. بنعطيك هل هي قطر ام مصر ام السعوديه؟
4: مره نمشي للوسط.
0: صحيح والله زايد معك. أول دولة عربية شاركت في كأس العالم هي مصر معروفة. إيه كيف جاوب الجي؟ يعطيك صحة يا عمدة وإن شاء الله ديما منور وديما نسمع الصوت معنا إن شاء الله. وسلمنا برشا على حبيبك.
4: تصبح على خير.
0: عايش خوي الغالي الله يطول عمرك. طول عمرك يا عمدة شكرا. المكالمات تقريبا أكهو أكهو هكا هكا وعد قيد. تو باش نسمع أغنية سمحة متاع كيف باش تعمل عليها 66 كيف الأغنية هذه. حضر قهوتك حضر تحب كاس تاي منش عارف كاس حتى عصير أعمل كيف بالأغنية سمحتك.

الأغنية رائعة جدا وأنتم أروع. عبد السلام المحمدي شكرا يا عبد السلام. شكرا محمد أمين بن يونس تحية ليك. نور الدين الحمزاوي أهلا وسهلا بيك. شكرا سيلين, شكرا جو, شكرا لكل الأصدقاء اللي معانا. بربي قال لنا ديديكاس خاص لهارون مشيري اللي عيد ميلاده اليوم إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا هارون وربي طول عمرك. وتحية لعائلة مشيري الكل. شكرا لكم, شكرا لكل الأصدقاء اللي نورونا وكانوا معنا إن شاء الله في اليوم في أصايل. شكرا لكم, شكرا يعطيكم الصحة الناس الكل. شكرا فتحي اليوم في الهندسة الإذاعية فتحي المجبلي. شكرا عادل الجميل, شكرا الزملاء الكل. نتلاقوا غدوة إن شاء الله لحدش متاع صباح بإذن الله. صباح الخير ومتابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة تطاوين. زينة يا زينة, زينة يا بنت الهنشير, نقفلوا بها باقة الأنغام الكل. وتحية المنجي بن عمر بفنينة, تحية لك يا منجي ليسمع فينا من تطاوين وانتصار وكل الأصدقاء. يعطيكم الصحة, صباح الخير.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم لأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدنين. انطلقت في ولاية تطاوين الاستعدادات لتعديل سوق الأضاحي 27 و2000، حيث نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوما تحسيسيا حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي بمعتمدية أسمر بمشاركة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتطاوين والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان بتونس وخلية الإرشاد الفلاحي بسمر. تعقد غدا الدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة، وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000. في لبنان استشهد 3 لبنانيين مساء اليوم، فيما أصيب 3 آخرون بإطلاق صاروخ موجه من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية، ما يرفع عدد الشهداء في جنوب لبنان إلى 7 أشخاص اليوم حسب وكالة الأنباء اللبنانية. توعدت إيران الولايات المتحدة برد أقوى إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية قال إنها مرتبطة بالحرس الثوري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. الملالية الكافية يا جبل العالي
2: يا جبل الرويسي يا عالي، طلوعك راهو عيني ونفس والصوت هرب علي وخلاني. لاني شاعر ولاني قوال، أبا بصراحة ما غير فخرة هو ارتجال، ارتجال لحظة والغصرة. بيناتنا خطوة للتالي وخطوة لقدام، وانا طالع نتبع في فرقة الصناديد لقمة جبل الرويسي سراورتين الدهماني الكاف. ما فهمش شنو سر العلاقة بين الملالية والجبال وخاصة القمامة بتاعها. علش كيف نطلع أكثر صوتي ذيع وصوت الغنية والشاعر ونيس السلطاني والغنية بن سراورتين زينة البرهومي وغيرهم برشا، أصواتهم زيت تقوى والشاهي للملالية تزيد تتحل. الكل من الملالية الكافية طرق لجبال وقت اللي لجبال تغني. اختصار من أروع وأجمل ما تسمع. نسيبش نقولكم اللي حب يسمعنا ويفهمنا يتبعنا وربي قدر الخير وبر. وزعم جيت على وجهي ماني عارف هني الطلعه.

0: وانت واجبل بر وخنا اضرع جنان لا هو عكس الطالية انا و قلب حنا رجا و عكس الطالية.
1: يقولوا لي يعني كل ما هو يغنى من غير ايقاع يعني يغنى بالطرق المسيب نقولوا نحن بالقصبة او بالزكرة مسيب ما عندوش ايقاع منضبط يعني ما عندوش الضبط يسمى كلهم ليلي. مش قلت من قبل عندي قداش ما قبلتش حظوني بفين ما سبلتش يسمى ذي معناها بيتين وبيت صغير يعني هذه هي المنون.
0: يا
1: هي كلمة تنطبق على كل ما هو يغنى في أعالي جبال الشمال الغربي لأنها تنطلق منه قوة جرجوم.
2: يا فحلاه

0: ما واش من حظي.
1: الجبال الشامخ ياسر فيه جبال الشمال الغربي، كل جبل له طابع خاص غنوا عليه. أجبال زريسة لا الضبة بلا تزيد ترحل، أثنية مكثر وحصحاص كره عياني، خويا بلا عيب جفان. هي كلمة متداولة من القديم، يقولوا بالله جبلين ملولية، يعني فيها كلمة لا لا لا لا لا لا
2: يا لا لا يا لا لا. مثلا يا لا لا لا لا يا ونا مرحل دخلوا الجبال خلوا فل، قال لي كلمات قاعدة وعلق لها صدر اللي فيه نفس طويل ولها خصبات هوائية عندها ما تقول الله راحة.
1: غنى على ما على على على القصبة مسيب، نقولوا نحن كما يغنى النجوعي كما يغنى الطرق المسيب، يعني من قوتك الجبال الذيك تغنيها الحطابة قبل يغنوا الرعاة عقاب الغنم متاعهم وعقاب الإبل متاعهم، كل بلاد عندها طابعها الخاص.
2: نربوط أكثر بالمراكة من الراجل، هي نتاع أشغال أو بالأحرى الأشغال الشاقة اللي تاخذ فيها المرأة، هي ترحي اللي هي تحصد اللي هي مثلا الطيف في خبز الطابونة اللي هي تبدأ في خدمة كيف حكا
1: من مشايخ المشايخ الناس اللي موتوا يخلوا يغنوا فيه اللي بعد. يغنيها النسوة في العراس في تويز الصوف، يغنوها في الزازان، يغنوها في كل مثلا إذا كان ثم قصبة أو ثم ذكرى، معناها بالطول معناها تشد معاه بالنجوعين.
3: يا ولا لا لا لا يا لا لا لا يا
4: شي ما جبتهاش، لازمها قرجومة. الملالي خاطيتني مشني منهم غير المكتوب جابني ليهم، بالرغم اليوم حسيت روحي منهم. أجمل وأروع مكتوب جابني ليهم لحملة التراث، أمثال الشعر والغني ونيس السلطاني اللي خذي الملالية من أصلها، من المشايخ ونساء الكبار اللي غنوها وارتجلوها، أمثال الغني البدوي الفهم الورتيني مؤسس فرقة الصناديد الدهماني الكيف، من عماق المحلية من سراورتين الكيف، وصولا المشاركة في أكبر المهرجانات مهرجانات الفنون الشعبية في باريس في فرنسا سنة 1993. الفهم تفكر ربي، ونيس تفكر صاحب وتفكر العشرة. الفهم الورتيني اللي يرحمه ما ماتش، صوته ديما عالي وشامخ كشموخ الجبال هذه.
1: الملوليات الأخرين فيهم اللي بدأ ينتظر، لأن كانت ناس قديهم كان المرحوم الله يرحمه الفهم الورتيني كان من أباطيلة أو تنجم تقول من أبدع في الأداءات هذه. لا لا يما جبل زريسة، جبل مجابر، جبل مخضرة،
5: يا جبال العالية.
6: الناس تراثيين وما زلنا مواصلين في التراث وما نسيبوش حتى إلى آخر رمح.

0: هزيت عيني لبعيد، لقيت روحي كيف النسر في قمة جبل الرويسي، أشجار السنوبر اللي عاونوني في الكلوع ولا يذروني صغار، وليت في نفس المستوية مع الصحاب. تو فهمت علاش المليلية والشعر والإبداع يسكن ويتشبث بالقمة، من القمة تهز عينك لبعيد وتتفكر أوجاعك وتتفكر أحلى الأشياء في حياتك وتعبر من غير ما تشعر. شعرنا ونيس السلطان يتفكر الصابة، وزين البرهومي تفكرت الأميمة اللي عليها ومنها تعلمت المليلية.
1: الشاعر يعبر به على المأساة اللي هو يعيش فيها من خلال فراق أو من خلال غربة أو من سنين عجاف بين سنين جفاف وعويمات الصفر. ذاك الخلق المر جت بواف الرحلة من بر البر، الناس أداها الشر قالوا فريقة صايبة ومعلاه خبر. هذه كلها هي أوجاع يتعرض لها الإنسان في حياته، الشاعر يعبر عليها بالكلمة، إنما اللي عنده حنجرة يعبر عليها بمكسوطة. ذاك
2: أمي مريضة طبيبها غالي يا يما غالي وانا الشافي كان
0: اللي تأخذ المليلية من حملة التراث الأصليين، ولكن الأروع من هذا اللي تزيد السأنس بالرأي الأكاديمي بالباحثين في الموسيقى البدوية. الدكتورة في الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف ريم الفهري.
3: تقال ارتجال، الارتجال هذا ينجم يكون مصاحب للإيقاع الإيقاعات البدوية متاعنا، وإلا ينجم يكون له يغنى دون سير إيقاع. طب النساء خاصة النساء انهم يحضروا في العرايس ويحضروا في المناسبات ختان او غير ذلك، اكل موروث اللي قاعد لهم الاجداد تواترا ووصل الى حد الساعة هذه.
0: عم النفط العلوي متقاعد من متحف العادات والتقاليد الشعبية الكيف. عم النفطي من المولعين بالمليلية البوغانمية نسبة لعرش بوغانم، قلعة سنين مائدة يغرتا، الارتفاع الشموخ على الحدود مع الجار الجزائر.
4: المليلية الكافية أول حاجة أصعب المليلية البوغانمية، يتحب معناها تطويح في الصوت، يقول لك طوح معناها يطلع بصوت ويحلو لأعلى درجة، مثلا يغني حتى العرش يقول لي يا يا كليلة وامزيتا وا وا أخضر لا لا لا لا لا باشا وين ورا شانانا ورولي الخيانة نانا الوشايدة.

0: ياخذني على لا لا لا عرشي واتفرج.
1: ومصاحبة الآلة هي عملية تزيين لهذه النمط الموسيقي الملالي ولا يعطيها الطبقة اللي بتغني فيها
2: بخفة وبرشة سرعة. صوابعه يلعبوا بالقصبة يتميلي مين يتميلي صار ساعات القدام والتالي وساعات يتحمس أكثر يخلي الحجر القاعد عليها يوقف ويميل. الشاب القصاب ونيس الورتاني وذ الفنان الراحل منذ 3 سنوات الفاهم الورتاني باختصار اللي خلف ما ماتش. القصبة ارتبطت برشا مع المليليا ركروكي. المليليا ركروكي تحب مرافقة بالقصبة وتعتمد على قوة الحنجرة والآداء كبقية المليليات الأخرين. المليليا ركروكي تخلق تكامل وانسجام بين الغني وبالقصاب كما صاير بين الغني والشاعر ونيس السلطاني والقصاب أنيس الورتيني.
3: نقول هذه القصبة هي اللي تعبر عليها تلقائية، معناها تلقى القصاب يموت في الغناية هذه، معناها تلقى هو في حد ذاته يحفظ.
4: ثم تتخدم على الوات، ثم اللي يخدم لك على العالي. فرق بين قرجومة المرأة وقرجومة الراجل، كل حد عنده مخانة بتاعه.
2: تبقى القصبة بدرجة أولى والذكرى بدرجة ثانية، هي الأقرب للمليلية بشكل عام والمليلية الركروكي بشكل خاص في جهة الكيف نظرا لقربها وتأثرها وتأثيرها بالجار الجزائر وين اشتهرت بقر حد السوق هرسية وغيرها. يمكن اعتبار الفرقة الشعبية الفحولة قلعة سنين الكيف نسبة إلى الفحل وهو القصبة هما الأكثر تأثيرا وتأثرا بالنمط الجزائري. يضيف الباحث في الموسيقى عادل حمدي.
5: يعني هذه الملالية موجودة في الشرق الجزائري موجودة في تونس ونحن نغني قبل سوقها راس وكذا وكما يقولوا قبل الدهناني إلى غير ذلك. الملالية والأنماط الشعبية تأبى الاعتراف بهذه الحدود الجغرافية، هو نوع من الارتجاج الصوتي، نوع من الطرق، نوع من هزان الصوت. فمش دراسات كبيرة على الموضوع يبدو أنه حتى الملالية كانت مرتبطة بنوع من الشكوى، المرأة اللي تغني على ولدها الغايب تغني على رجلها الغايب. الملالية نحس هنا في شجن.
2: تبقى الشكوى والشجن إجمالا هما السيمة الغالبة على المليلية بشكل عام والمليلية الكافية بشكل خاص، وين يبرز تردد وتمزق المغني أو المغنية بين الرذوخ للعشيرة وبين التمرد، دون أن ننسى أغراض أخرى كالرثاء والغزل الأخضر خاصة اللي نجم يتجاوز التلميح للتصريح، دون أن ننسى الهجاء والوصف والفخر وبدرجة أقل المليلية اللي تتغنى بالوطن. هي أغراض تشارك فيها المليلية إجمالا مع الشعر العربي القديم والشعر الشعبي عن غرض الغزل الممزوج بالشكوى. يضيف عم النفط العلوي
6: أمراض يعني مثلا يجوك الهضاء يقبله تخجر قبلها زوز غربة طائرين عدوا في ساعة لفت قلت يا زوز غرب جايبين الشارع ويهلوا ناري على الخيل روح غاب علي ظل.
2: المليلية من خصائصها أن يصير حوار بين مغني أو مغنية والمرددات. الباحث في الموسيقى عادل الحمد
5: يكون حوار بين المرأة تغني وبين المجموعة هذه المليلية.

0: كما أن المليلة تنقسم بين قرار وجواب. الغني البدوي ولد الكيف نيجي الفضليوي
1: تحب تمس المستمع باش تعمل الجواب وتعمل القرار تطلب تلقى صغير والجواب باش تسمع تبلغ اللي ما عندي الزمان فاس إذا ما تاق وتعرف كيفاش تسهل ثم الناس ما تعرفش تخدم بيه فاس ساعة مثلا وقت يجي باش يعمل المول هذا يوصل لنص المول مع شقة باش يكمل

0: نذكرك بالك تقولي تاه يا للا لا يا ماجفي.
1: ديريا الفن البدوي ولا الفن الجبلي في تونس خاصة في الشمال الغربي تميزت به. كل منطقة عندها تسمية، أما كنغمات كلها تتوحد في نفس النغم ونفس اللحن. هذه الملالية البدوية وحاولنا طوعناها شوي مع مقام العجم الشرقي، حاولوا ناخذوا كلمات مكتوبة مع الشعراء ونحاولوا ندخلوها في النغمة البدوية. واحد يزيد يبحث في المقامات هذه، يحاول يطوعها، نجم حتى يشرف مقامات تونسية أخرى.
2: الملالية هي نمط غنائي نسائي بدرجة أولى، ارتبطت كثيرا بالارتجال بالتلقائية، هي أداة للتعبير على الشكوى، على الحسرة، على العشق، على الغزل، على الفخر، على الهجاء والوصف وغيرها من الأغراض الأخرى. الملالية تتميز بتنوع نغمي بمقاطع صوتية طويلة منفتحة، الشيء اللي خليها صعبة الأداء. الآلة الموسيقية كيما القصبة وغيرها هي نوع من أنواع التزيين. الملالية هي الأخت، هي الأم، هي الحبيبة، هي العرش، هي الراجل، هي العيلة، هي الوطن، هي المرأة الحشابة المنكسرة المتمردة الصنديدة الولهانة. يبقى الجبل هو الشاهد على القصة، هو صداها، هو طرف أساسي في الحوار، تشكيله المرأة والراجل في مونولوج همها وتفرغ له قلبها المعبي. المليلية هي صوت الجبال وتنهيدتها. الشاعر والغناية ونيس السلطاني ميل كبوس والأحمر، الوجه مدور ومنور. غمز القصاب أنيس والغناية عبد العزيز الغريبي، ثلاثي فرقة الصناديد، في إشارة منه واللي يزي من الملالية بدل الطرق. ظهر لي حبي يختمها بطرق وغنية سراورتين، وحش السرا وبرودة، صوت وموال جبل الرويسي وغيرها من مرتفعات جبال سراورتين.

0: الغناء معاهم حسسني اللي وليت صنديد من الصناديد، كيف تلفت للواد وللحدرة ركابي تضرب في بعضها.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. الملالية الكافية يا الجبل العالي، إعداد وتقديم فتح الرئيس، إخراج عياد الجندوبي. إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

تغير عقبه وما نجح من على الجذاب لادوى من حسب كلامي سخرى يجربوا باش يفهم بالقول على شحتوى من حقيقة كلامي فكري مركبوا يا خويا.

يا زينبية قلت لها أصلك غربية، يا زينبية قلت لها أصلك غربية، بنت الحمرية من وهر الناس الجوية، لو ضحكت لو خي

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذا جواب
1: يا شاكر.
0: الشيخ بني قنديل.
2: الشيخ بني قنديل؟ واش فيه؟
0: خاف من عرب فكيني، يحب نعاونوه بواحد ولا اثنين من رجالنا.
2: وانت اش رايك؟ انت نايب الشيخ.
0: نرجو حمد هو شيخنا ودبيرنا، واني بصفتي نايب المسألة هذه صعبة عليا.
2: خذ رأي، نبعثوا لهم واحد ولا اثنين.
0: وكيف يموتوا يا شاكر؟ أشكون مسؤول
2: في هالقصور الجبلية لما طيس؟ هم أكبر قرية، وزيدا صرنا ربي واخذينا سمعة طيبة، ماذا بينا نعاون أخواننا وكل من يستغيث بينا. وكيف هالقصور وكل يولوا يدافعوا على هلهم ورزاقهم، يفكين يبلس وجماعته يتفرقوا منه، ويمكن يجوا يخدموا عندنا في الأرض، وحتى قيدنا طريف ولا غيره نولوا نحكموا معاه، يسمع راينا يقران حسابنا.
0: والله يا شاكر رايك معقول، لكن هذه مسؤولية.
2: هذه خطوة نشجعوها يا عمي عبد الدايم ولو نخسروا فيها، ولازمنا نفرحوا كيف الجبل عرفوا اللي حتى حد ما يدافع عليهم. لازمنا نموت ونقتلوا حتى شيفرج ربي.
0: هذه سنين سنين يا شاكر، وقتاش يفرج ربي؟
2: أني عندي أمل في المستقبل، الأجيال الجاية خير. البلاد هذه لازم يأمها العمار والأمان. الذئب يمشي مع النعجة، والمرأة تشق الصحراء وحدها.
0: أنت تحلم يا شاكر.
2: لا، أني مش نحلم، المستقبل يبشر بخير. الدنيا ماشية للعمار والطمانية والأمان، وراس عمي عبد الدايم وراسك. يجي وقت تبدأ الناس فيه كله خيان، لا ظالم ولا مظلوم.

0: هذا جلول هاشم راجعين بكار،
1: حبوا يتحسوا الاخبار، خاب ظنهم وكشفهم رب.
2: السلام عليكم جماعة.
0: وعليكم السلام. الخطا سعيد.
2: هاشم عنده ما يقول.
0: هاشم
2: اي
0: اش مازال عنده من كلام بعد ما سلم فينا وبعنا العدو
3: اللي فات؟ مات يا شاكر باباي القائد، راجع بعد نهارين ولا ثلاثة، وقلت يا ناس ما كان باس نرجع كيف ما كنا.
0: كيف ما كنا؟ ذكرني كيفاش كنا هاشم، ولا تحب على بناتنا وغلولنا؟
3: جينا نعاود ونحرسوكم كيف ما كنا.
0: لكن شكون يقول لكم لا مادام تاخذوا منا في المجبر؟ لكن عندنا شرط.
3: شرط؟
0: هي شروط يا هاشم. اول شيء احرسوا البل متاعنا والاغنام من بعيد لبعيد، وثاني شيء لا تدخلوا املاكنا ولا ديارنا، قصرنا نعسوا عليه حنية ولا بيه. انتم يا ريتوا الزغابة منكم للهم، وكيف ما قالوها، اولها شرط واخرها سلامة.
1: وانا عندي منقولة هاشم، وخل جلول يسمع ذلك.
3: قولها بكار.
2: قولها بكار.
1: الناس الكل سمعت بفضيحتكم مع ابني معبد، البنات سرحات لفكيني غير عليهم وانتم هاربين.
3: وقت هارجة انا ما وصلوش وسلحات ما همش عنده.
1: وهذا على شكون يجد هاشم؟ ثم فارس يخرج بسلاح وكيف انت مش مسلح، الواه داخل الكرم تاكل في الكرموس وتلاغي البنيات.
3: يا جماعة عذرونا، هم 20 وحني 2، الحذر واجب. ومبروك هذا اول ما يجي باباي ويجيب السلاح والبارود بحول الله نمشي للديارة.
1: انت هاشم
3: تو تسمع، لكن هذا كلام مازال وقته. سمعت اللي يسرت واحد من رجال فكيني، قلت نهزه للحبس الكبير، وعندما يوصل القائد يحكم عليه بالشنق.
0: هذا مش كلام هاشم.
3: يا شاكر انا ولد القائد ومعاي جلول نائب قائد الشرطية.
0: نعرض روحنا للموت والثمرة تاكلوه انتم؟ لا، الراجل اللي شديناه داخل مقصرنا يبقى في حبسنا حتى يجي شيخنا وينفذ فيه الحكم.

0: سمعت صوابهم وكلامهم يا هاشم.
1: خلينا نعبوا المية وهي واحدة على الماجم.
0: هذه ربيحة اخطانا من مشاكل يا سيدي.
1: نموتوا بالعطش على خاطر طفلة.
0: بكار وشاكر يا اسورة اخضر من بيت يا بيت.
1: اليوم كان يلحقوني نصفي معاهم الحساب. اشبعنا الناس.
0: مسيك بالخير يا زينة.
2: اش طالب يا هاشم؟
0: الماء
1: عطشانة زينة وما نقدر نقول شريبة.
2: انسانك خاطر لازم باش اقزي عليك.
1: اللي يموت في الحب شهيد.
2: هات مصريك هات وابعدني.
1: والله يا ربيح اذا ما جابك المكتوب لي لا تطمعي براجل الاخر.
2: سوق حصانك ولا يشو منها هانو شكل جاي. هرب.

0: كان يعمل بحذاتك ال...
1: عبى المطرية بالماء ومشى على روحه.
0: لابد قال حاجة اش منعرفه يموت على عناد.
1: اسألني على باباي وقتاش يجي وقلبه يوصل اليوم ولا غدو.
0: ومش يقول الواحد هبل نلحقه ونمرم ده زايد لا يشعف ولا يتوب مرماد.

0: يعجبك هكا شامخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكون ابراهيم؟ حليل مدي حنانه تتكلم انت مغبون.
0: نتكلم وقت اللي نحب وكيف ما نحب.
1: اي وش عندك تو؟
0: ما عندي كان لم على راسك.
1: لطفي خويا اش درت؟
0: سكين مبروك يرجع فيك.
1: يا خويا اش عملت لك؟ يمكن انت تعرف اللي انا مظلومه.
0: لكن مبروك ما يعرفش الحكايه وكيف يقابلك يضرب طول.
1: يا
0: راجل مجنون.
1: يا رب سيدي اشنه اللي جابني انا وشبهه؟
0: كيف ندبر عليك يا شامخة؟ تاخذي الراي.
1: خويا اش مش نقولك اذا فيها صلاح
0: فيه نجاتك يا شامخة المسكينة. اسمع تطلقيني نهرب. تطلقيني نهرب ونخبر مبروك بالحقيقة.
1: انا لا لا لا لا لا خويا لا لا لا لا قتلوني.
0: انت ميت اليوم ولا غدوة على الاقل عذالك وما يشكوش فيك. قولي يا رب يمكن يصدقوك. أما مبروك
1: يا ربي أجابني وأجابها يا ربي حنيني. كيف ندبر كيف؟ كل مرة هكا نحصل في جرة مشكل. هاي قولي خوي وكين أطلقك أتأثر عليها زعمة ويسامحنا؟ يا
0: نحلف لك بالإيمان الكل وزيد نقول لها هي اللي نكذبت.
1: باهي يا سيدي باهي نطلقك توم.

0: ساقطها يا نزل يا اللي بتحشمك تكلم اي تكلم قبل ما تموت خيرك يك يك تكلم
1: ما دي
0: تكلم
1: يا كلمة شرف قدوة يا مقيد نقول لك علي تحب
0: قدوة وعلاش قدوة يا نذل قول تو تو هيا تكلم
1: نسعى نسعى فرش
0: اللي بتحشم
1: قلت نتكلم في مصلحتك يا مدي انت راجل طيب ومامور تخدم في غيرك ويمكن يعميك الغضب وتقتلني بعدها مبروك ما يرحمكش هل هذا غدوة نقول لك على كل شيء
0: غدوة تقول لي على كل شيء باي تصبح على خير

0: مبروك هذا جمعته وذهب.
1: الله لا يرده.
2: ارفكين يا بكار، ما تدري عليه وقت الشرجة، اذا ما يكون اشتوى قريب منه. لكن ما دمنا متيقظين المبروك ما يخوفش.
1: لكن الغريب حتى صاحب اللي شديناه حبش يتكلم.
2: الصبر اللي عنده مكسوحية الراس.
0: غدوة حسب كلام مادي وعده يقول له كل شيء.
2: هانا نستنى. اسمع، ما تتحركش من هني حتى نرجع لك.
0: وين شاكر؟
2: نعمل دورنا. تفقد هني وهني ونجيك.

0: الدنيا ظلمة ما فرش شيء.
1: اسكت
0: اسكت، لا حدري انا
2: يا وش الغير. قلت يمكن انسى
0: كيف ما وصيتك، قولي اللي سمحت.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت اليوم ولأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين أول عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى. احتضن الدار الشباب محمد علي الحامي يوما أعلاميا موجها لشباب معتمديتي الحامة والحامة الغربية تحت شعار تنمية روح المبادرة والتشجيع على الاستثمار، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية قبس. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، وذلك من 8 إلى 11 من سبتمبر الجارية. تعقد غدا الدورة 66 لمجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة، وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى غاية مارس 27 و2000. في العالم قتل ما لا يقل عن 117 شخصا خلال 4 أيام من الاشتباكات العنيفة المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الحوثي في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن. نقلت وسائل أعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة القادمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مبكرة ليلا هنا تطاوين. منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل والبداية بالعناوين. انطلاق عملية زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب لأول مرة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدينة. فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم برنامجا علميا للأطفال من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري. تونس تتسلم غدا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي العالم مقتل ما لا يقل عن 117 شخصا خلال 4 أيام من الاشتباكات المتواصلة في اليمن. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت اليوم لأول مرة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول سوسة، وفق ما أكده رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بهذه المؤسسة الصحية سامي الميلوشي.
1: احنا اليوم في قسم القلب مستشفى جامعي حبيب بورقيبة المدنين في إطار أول عمليات من نوعها عن طريق أطباء من مستشفى جامعي حبيب بورقيبة المدنين. الحالة هي حالة استعجالية، تركيب آلات تنظيم نبضات القلب. المرضى حالتهم استعجالية، في العادة هذوم المرضى معناتها نلوجوا باش نبعثوهم الأقرب بقعة ويخطر على صحة المواطن وكل شيء. في الإطار هذا وقع زوز أطباء شبان وقع تكوينهم في تونس في قسم أمراض القلب مستشفى العسكري وقسم أمراض القلب مستشفى سهلون، تكوين في تونس. وإن شاء الله هما اليوم هما اللي باش يركبوا الآلات هذه الأربع مرضى حالتها مستعجلية تحت إشراف الأستاذ عبد الدين حق المعيوب المناسبة جديدة وقصر جديد في تحسين وتطوير وتحسين الخدمات الصحية للمواطن في ولاية مدنين وفي الأقليم الخامس عن طريق أيادي وعقول تونسية. فتحية لكافة الفاعلين وإن شاء الله من حسن إلى أحسن في عديد الاختصاصات، وهذا واجب مش مزية. دونك حدث هام، حدث يمس مصلحة المواطن وينقذ الأرواح.
0: احتضن دار الشباب محمد علي الحامي يوما أعلاميا موجها لشباب معتمديتي الحامة والحامة الغربية تحت شعار تنمية روح المبادرة والتشجيع على الاستثمار، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس. أكثر التفاصيل يستعرضها مدير دار الشباب الحامة هيثم الشتوي في متابعة أمانتها زميلة هند رزق.
2: اليوم الإعلامي للاستثمار والمبادرة بشراكة مع الوكيلة الوطنية للتشجيع بالحامة، الحقيقة وجهة الدعوة لكل الشباب اللي مبادر اللي يحب يستثمر في القطاع الخاص. معلومات قيمة. حاب نشكر السادة المكونين عن مكتب التشغيل اللي أفادوا الشباب بمعلومات الحقيقة على كيفية تكوين مشروع الدراسات وكذلك فرص التمويل. اليوم هذا هو في إطار مهرجان الشباب لولاية جابس. بالطبيعة عديد الفقرات، نزلت فقرات في معتمدية الحامة والحامة الغربية اللي تشرف عليها دور الشباب، دار الشباب محمد علي بالحامة، دار الشباب الصفات، دار الشباب المتنقل الأقليمي، وبالطبيعة دار الشباب كيف تتسالة باش تتواصل الأيام المهرجان، خاصة مع الدورة في كرة القدم يوم 10 سبتمبر، وكذلك أمسية بالرياضات الدفاعية بدار الشباب الصفات انطلاقا من الساعة 7 مساء بدار الشباب صنبات. تعرفوا مهرجان الشباب يكون في 24 ولاية تونسية، وهذا جزء من مهرجان الشباب الخاص بولاية جابس، موجود في معتمدية الحامة والحامة الغربية. إن شاء الله في تواصل الفعاليات أيام 10 و11 نوفمبر. دعوة للحضور خاصة للشباب.
0: انطلقت في ولاية تطاوين الاستعدادات لتعديل سوق الأضاحية 27 و2000، حيث نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوما تحسيسيا حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي بمعتمدية السمار بمشاركة ديوان التربية.

0: الماشية وتوفير المرعى بتطاوينا والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان بتونس وخلية الإرشاد الفلاحية بسمار. وقد تم تسليط الضوء على خطوط التمويل والضوابط وشروط الميسرة والتسهيلات والحوافز المرصودة ضمن هذا البرنامج الموجه لصغار ومتوسطي المربين المنخرطين صلب الهياكل المهنية الفلاحية. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين برنامجا علميا ترفيهيا من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. ويتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الناشئ بالعلوم من خلال التجارب والتطبيقات مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونيات إضافة إلى القمرية وأطوارها. تركزت أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني التي أشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أول أمس الجمعة على الاستعداد لتأمين العودة التكوينية 26 و2027 و2000، لاسيما متابعة أشغال الصيانة بالمبيتات والمطاعم وفضاءات التكوين والعناية بالمحيط الخارجي للمؤسسات التكوينية. تعقد غدا الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة. وستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربية والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربية ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. وستخصص هذه الدورة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ينطلق غدا الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 بالنسبة إلى الطلبة الجدد، ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر المقبل على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر المقبل إلى 15 مايو 2027 و2000. ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت في استكمال الوثائق. في أخبار منطقة الشرق الأوسط استشهد 3 لبنانيين مساء اليوم فيما أصيب 3 آخرون بإطلاق صاروخ موجه من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية، ما يرفع عدد الشهداء في جنوب لبنان إلى 7 أشخاص. في اليمن قتل ما لا يقل عن 117 شخصا خلال 4 أيام من الاشتباكات العنيفة المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الحوثي في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن. هذا وقد تواصلت الاشتباكات بشكل متقطع اليوم في محافظة تعز، لاسيما في محيط منطقة الكدحة، حيث قالت قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة إن قواتها خاضت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الحوثيين وألحقت بهم خسائر فادحة. نقلت وسائل أعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد في لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. هذا وقد توعدت إيران الولايات المتحدة برد أقوى إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها، وذلك عقب أعلان الجيش الأمريكي مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية قال إنها مرتبطة بالحرس الثوري. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم إن الوفد الأمريكي الزائر لكييف يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. نقطة نهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، وتقع في جنوب مصر وتمتد جنوبا داخل السودان، حيث يعرف الجزء الواقع داخل السودان باسم بحيرة النوبة. تكونت بحيرة ناصر نتيجة بناء السد العالي على نهر النيل في مدينة أسوان خلال 60ات القرن العشرين، بهدف تنظيم تدفق مياه النيل والحد من مخاطر الفيضانات وتوفير مخزون استراتيجي من المياه وإنتاج الطاقة الكهرومائية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية. سميت البحيرة باسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي ارتبط اسمه بمشروع السد العالي. يبلغ طول بحيرة ناصر نحو 500 كيلومتر، منها حوالي 350 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، بينما يمتد الجزء المتبقي داخل السودان، كما يصل عرضها في بعض المناطق إلى أكثر من 30 كيلومترا وتبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة، مما يجعلها خزانا مائيا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مصر. تتميز بحيرة ناصر بتنوعها البيئي، إذ تضم أنواع متعددة من الأسماك والطيور، وتعد من أهم مناطق الصيد في مصر، كما أصبحت مقصدا للسياحة البيئية ورحلات الصيد. وأسهمت بحيرة ناصر في توفير المياه اللازمة للزراعة والشرب والصناعة، وساعدت على استقرار إمدادات المياه خلال سنوات الجفاف. ورغم فوائدها الكبيرة، فقد أدى إنشاء البحيرة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي والقرى، مما استلزم نقل آلاف السكان النوبيين إلى مناطق جديدة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات دولية لإنقاذ عدد من المعابد والمواقع الأثرية المهمة من الغرق. وتظل بحيرة ناصر حتى اليوم من أهم المشروعات المائية في مصر، لما لها من دور حيوي في إدارة الموارد المائية ودعم التنمية وتعزيز الأمن المائي المصري.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة صحبة فوزية بفضل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد متجدد من دندنة، سهرة نهاية الأسبوع. كالعادة أنغام واختيارات حضرناها لكم الليلة. خلينا نبدأ بالقدود الحلبية.

بالقدود الحلبية. بدينا سهرة الليلة من دندنة، وأكيد ما نجموش نمروا دون ما نعرفوكم بهالمطربة ذات الصوت الجميل، المطربة حنان. في الحقيقة مانيش باش نعطيكم برشا معلومات، لأنه الغموض يلف هذه المطربة التي يطلق عليها المطربة اللغز. يعني باش نعطيكم علاش، عام 1982 طرحت شريطي كاسات، الأول عنوانه حنان واليوبيل الفضي، والثاني اسمه عزني، فيهم قدود حلبية وأغاني شعبية سورية، إضافة إلى أغنية خاصة بها. الزوز أشيطة هذوما الجورة وجه كبير خاصة في سوريا ولبنان، وعلى وجه الخصوص في مدينة حلب. تقبلت الأذن العربية والسورية والحلبية خاصة التوزيع الحديث للقدود، كما تقبلت أن تغني امرأة القدود الحلبية التي ظلت مقتصرة على الأصوات الرجالية. ولكن فجأة، وكما ظهرت فجأة، اختفت حنان فجأة. هذا الغموض فتح الباب واسعا أمام الشائعات والتكهنات، وبعد 30 سنة من نشر شريطي الكاسات، وفي عام 2012 وهو على الأرجح عام وفاتها، وفاة الفنانة حنان، انتشر على يوتيوب فيديو غير معروف تاريخ تصويره، تظهر فيه وهي تغني في حفل بأمريكا. لم تنتهي الحكاية إلى هذا الحد، فبعد ذلك بسنوات أعلنت جمانة حبيقة، وهي ابنة الملحن والموسيقى اللبناني المعروف رفيق حبيقة، موزع أغاني حنان في الشريطين وملحن أغنيتها الوحيدة عزني، أعلنت أن حنان لبنانية وليست سورية كما يعتقد الكثيرون، وأنها ولدت في بيروت عام 29، وأن اسمها الحقيقي هو جنات حايك، وأنها بدأت الغناء مع الرحابنة عام 1950 قبل تعرفهم على فيروز. وبعد تعرفهم على فيروز عمل الرحابنة استوانة مشتركة لحنان وفيروز، أشهر أغانيها أغنية ياسميرة الموجودة على اليوتيوب. ثم مثلت عام 51 وغنت في فيلم عروس من لبنان، ثم تزوجت وهجرت إلى أمريكا وغابت 30 عام، وفي عام 1982 كما قلنا عادت في إجازة مدتها 40 يوم إلى بيروت، وفي الإجازة سجلت الشريطين ثم عادت لأمريكا وبقيت فيها حتى وفاتها. ولم يتضح إلى الآن سبب أداء حنان للقدود الحلبية والأغاني السورية رغم أنها لبنانية. إذن هذه حنان اللي غنت لنا القدود الحلبية اللي أخذتنا إلى أجواء الشام الجميلة، وديما تمنيتنا لتلك الأراضي العزيزة على قلوبنا جميعا، تمنيتنا لها بالسلام. إذن سنبدأ أولى فقراتنا في سهرة الليلة اللي هي فقرة فرسان الكلمة الليلة، باش نعرفكم على فارس من فرسان الأغنية التونسية، وهو من أهم شعراء الأغنية التونسية. مسيرة امتدت لأكثر من 40 عام، كتب فيها أغاني علقت في الذاكرة وحفظ الجمهور كلماتها لبساطتها وللحس المرهف الذي كتبت به. همس الموج وهمس الريح وناوي الليل وقلب جريح، ويا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر، وهدي يا متحدي، وأغاني أخرى. باش تتأكدوا وأنتم تسمعوها أنه اللي كتبها شاعر متمكن، كيف لا، وهو سليل عائلة تتوارث قول الشعر. فارس الكلمة لهذا الأسبوع هو أصيل تطاوين، الشعر الغنائي لحبيب المحنوش.

ولا حد يعني مدخل. عديت من المر عديت ولا حد يعني مدخل. وللناس

0: عدنان الشواش في أغنية من كلمات حبيب المحنوش اللي كان ضيف فقرتنا لهذا الأسبوع, فقرة فرسان الكلمة. وبالفعل يعني نجم نقوله أنه الكلمة هي أول لبنة في الأغنية. ما أنا ما تصورش ملحن يعمل لحن وبعد يركبوا له كلمات, يعني ممكن في النادر هذايا, ولكن الطبيعي أنه تجي الكلمات للملحن والكلمات هذيك توحي للملحن باللحن. فأكيد كلمات بهذه الشاعرية وبهذه الحلاوة وبهذا أيضا بهذه الملامسة لواقعنا, يعني يحكي في قصة واقعية نجم يعيشها أي إنسان فينا بكلمات تونسية صميمة. فمن نجم كان يكون لحن زاد تونسي صميم وأغنية هيك متميزة ربما ذكرنا بمجد الأغنية التونسية. تحية للحبيب المحنوش وتحية لكل هؤلاء الذين صنعوا ربيع الأغنية التونسية. تو باش نمشوا لفقرة جديدة اللي هي حوار في الفن. باش نسمعوكم حوار بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب, وهم جمعتهم علاقة أقرب ما تكون إلى علاقة الأب بابنه, والحوار هذا يكشف هذا التقارب الإنساني قبل الفني. عبد الوهاب لحن الكثير من الأغاني لعبد الحليم, ولكن بعد الحوار سنستمع لأغنية وطنية من كلمات أحسين السيد, أغنية هكا ترجعنا لشعور النخوة وشعور الحس الوطني. ممكن في الأغنية هذه نقول لكم معلومة أنه محمد عبد المطلب المطرب الكبير كان في الأغنية هذه من ضمن المجموعة الصوتية أو الكورال اللي رافق عبد الحليم.
1: لو بتعمل لحن جديد وعايز تسمعه لحد, تسمعه لمين اول حد
2: عشان اخد رايه فيه؟ اسمعه لك انت؟
1: لا مش عشان رايه يعني ما لا, تسمعه لحد يعني تشوف صدى هذا اللحن على احاسيسه
2: انت برضه.
1: سبحان الله. طب ايه اللحن اللي سمعته لي ومن قبل ما حد يسمعه وبعدين طلع؟
2: أنا كل الحاجات اللي عملتها سمعتها
1: لك. لو أنا مش موجود, لو أنا مسافر مثلا
2: لمراتي
1: اللي نهلها هاني يعني هي
2: سميعة
1: سميعة طب إيه لحن قالت لك عليه حلو وفعلا طلع حلو, وإيه لحن قالت لك عليه نص نص ولو إنك ما عملتش حاجة نص نص
2: لا عفو يعني هي مش بتقول لي حلو أو مش حلو, يعني أنا بسمعها وكده وأشوف كده وشها ومبلغ طربها مبلغ اندماجها, فحسيت بانها مندمجه بتاع, لو مش مندمجه يعني الفت نظرها فهي صحت
1: اندمج
2: صحت اندمج ما تندمج لي بقى واعرف ان انا باجي.
1: طب استاذ عبد الوهاب بتقرا انت ادب كتير وفلسفه, يعني ده اللي انا اعرف انك انت مواظب عليه, الحركه الادبيه الجديده تتبعتها؟
2: طبعا يعني هو الأدب محصور في القصص هذه الموجودة, وطبعا ما في شك أنه توفيق الحكيم قرأت كله
1: جديد له
2: أستاذ نجيب محفوظ, طبعا كل الحاجات اللي كتبها يعني حتى الحاجات الأخيرة أستاذ نجيب محفوظ ما في شك أنه في القصة الطويلة, وأخيرا كمان يعني مارس القصة القصيرة وأجاد فيها إجادة كبيرة الدكتور مصطفى محمود يوسف إدريس, كل الجماعة دول بقرأ لهم, والأستاذ إحسان عبد القدوس أيضا يعني كل الناس دول بقرأ لهم الأستاذ توفيق الحكيم طبعا يعني عشنا مع بعض فترة كبيرة عشنا يعني.
1: ليه ما بيردوش رصاصة في القلب في التلفزيون؟
2: هيردوها فين؟
1: إمتى؟
2: يمكن هيردوها في الأسبوع الجاي
1: في الأسبوع الجاي
3: حوار في الفن.

رحلة مصر جميلة مشوار كله بطولة، رحلة مصر جميلة مشوار كله بطولة.

حاله هبت من أجياله هيدته في نضاله شاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة.

عبد الحليم عبد الوهاب وحسين السيد في هذه الأغنية الحماسية اللي ذكرنا ربما بأجواء انتصارات كانت يوما ما، وإن شاء الله ترجع، يعني إن شاء الله نرجع نعيشه على وقعها. اليوم ربما الشارع العربي هو اللي سجل المواقف أكثر ربما من هذه الجيوش العربية اللي كانت تتغنى بها الأغنية. خليكم النوع توا شوية، نبدل شوية في اللحن، ونبدل شوية في الريتم، ونبدل شوية في الأصوات. نمشوا إلى المغرب الأقصى، نجاة عتابو.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.

وجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. دعت وزارة التربية إطار التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. تعقد غدا دورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة، وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000. في العالم قتل ما لا يقل عن 117 شخصا خلال 4 أيام من الاشتباكات العنيفة المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الحوثي في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم أن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أحباء الراي في السعودية، عندكم نصيب الأسد، فقرة مطولة، فقرة فن وشعب. اليوم تهتم بفن الراي. لم يحارب فن من الفنون مثل ما حورب الراي في بلده الجزائر، ورغم ذلك وبعد مرور 50 سنة من الحصار والقمع يشعر الجزائريون بالفخر بعد تسجيل فن الراي على قائمة التراث الإنساني اللامادي. كانت أغنية الراي ولا تزال تقوم على التمرد لدى سلطة المجتمع والدفاع عن حق الفرد في التصرف والعيش كما يريد، وارتبطت بناس الأحياء الشعبية المهمشة. موسيقى الراي هي الطابع الموسيقي الجزائري والعربي الوحيد الذي استطاع أن يبلغ العالمية، حتى أن القاموس الفرنسي لاروس أدرج كلمة الراي بداية من عام 1998. موسيقى الراي تستمد بعض جذورها من الأغنية الوهرانية، وكانت البداية على أيدي الشيخات. أما الشهرة العالمية فنالها نجوم الجيل الجديد الذين يطلقون على أنفسهم الشاب والشابة تمييزا عن الجيل المؤسس، ويعيد مختصون بداية الراي إلى مؤسسين منهم الشاعر مصطفى بن إبراهيم المولود عام 1800، وهو أحد الأسماء البارزة التي ميزت مرحلة البدايات عبر النصوص، كانت جريئة في وقتها. أما الحاج محمد الغواشي الشهير بالشيخ حمادة المولود عام 1886، فاستفاد من انتشار الاسطوانات وسجل 100 أغنية، بعضها في باريس وبرلين.

يؤخذ على الرأي خروج بعض كلماته عن النص، ورغم ذلك كانت بعض الأغاني وسيلة لمواجهة الاحتلال ومحرضة على الانتفاضة ضده. الاختيار حقيقة بين أغاني الرأي مهمة صعبة، خاصة وأن نسبة كبيرة منها لا تصلح للبث، لكن اخترت لكم 4 أسماء لها حضور كبير في فن الرأي: شاب حسني، ثم الثنائي فضيلة وصحراوي، ونختم بملك الرأي خالد فن وشعب.

عملت بكم جولة بين مختلف الأنغام والأنماط الموسيقية. وعن الموسيقى سنختم سهرتنا بمقولات نبدأها بأفلاطون الذي يقول: من حزن فليستمع للأصوات الطيبة، فإن النفس إذا حزنت خمد منها نورها، فإذا سمعت ما يطربها اشتعل منها ما خمد.

وكان الإسكندر ذو القرنين إذا وجد في نفسه ما يعكر صفو مزاجه من انقباض أو حدث دعا تلميذه ليحضر له العود ويضرب عليه فيزول عنه ما كان به. ويقول أحد الحكماء إن الغناء فضيلة تعذر على المنطق إظهارها ولم يتعذر على النفس إخراجها، بالعبارة فأخرجتها النفس لحنا موزونا فلما سمعتها الطبيعة استلذتها وفرحت وسرت بها، تسمع من النفس حديثها ومناجاتها، ودعوا الطبيعة والتأمل لزيناتها لئلا تغرنكم. صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي الفقيه يقول قد يتوصل بالألحان الحسان إلى خيري الدنيا والآخرة، فمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من الصناع المعروف وصلة الأرحام والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب.

وقال أبو حامد الغزالي: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. أما بيتهوفن فيقول: الموسيقى تعلو على كل الحكم.

نحن نرجو أن نكون من خلال سهرتنا الليلة حققنا بعضا من هذه الأغراض التي لأجلها كان الفن. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا، شكرا لوفائكم لمحطة إذاعة تطاوين، لكم تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان معكم بكل حب. تصبحون على خير.

0: خير توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: موجز الأخبار.
4: منتصف الليل من إذاعة تطاوين نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت لأول مرة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى. تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. دعت وزارة التربية إدارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء

المعركة العنيفة المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الحوثي في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن. نقلت وسائل أعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن طهران ستعلن منطقة محظورة خلال مضيقه بل منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي الملالية الكافية. يا جبل العالي
2: يا جبل الرويسي يا عالي، طلوعك راهو عياني ونفس والصوت هرب علي وخلاني، لاني شاعر ولاني قوال، أبا بصراحة وما غير فخرة هو ارتجال، ارتجال لحظة والغصرة بيناتنا خطوة للتالي وخطوة لقدام، وانا طالع نتبع في فرقة الصناديد لقمة جبل الرويسي سراورتين الدهماني الكيف. ما فهمش شنو سر العلاقة بين الملالية والجبال وخاصة القمم متاعها، علش كيف نطلع أكثر صوتي ذيع وصوت الغناء والشاعر ونيس السلطاني والغناء بن سراورتين زينة البرهومي وغيرهم برشا، أصواتهم زيت تقوى والشاهل الملالية تزيد تتحل. الكل من الملالية الكافية طرق لجبال وقت اللي لجبال تغني، اختصار من أروع وأجمل ما تسمع. نسيبش نقولكم اللي يحب يسمعنا ويفهمنا يتبعنا، ورب يقدر الخير وبر. وزعم جيت على وجهي ماني عارف هني الطلع.

0: تعيش يا ماما
1: وانت واجبل وخينا هضرا جانا واكش الطاليا انا واقلب حنا رجا واكش الطاليا.
2: يقولوا لي يعني كل ما هو يغنى من غير ايقاع يعني يغنى بالطرق المسيب نقولوا نحن بالقصبة او بالزكرة مسيب ما عندوش ايقاع منضبط يعني ما عندوش الضبط يسمى كله ملالي. مش قلت نقبل عندي قداش ما قبلتش حظوني بفين ما سبلتش يسمى ذي معناها بيتين وبيت صغير يعني هذه هي الملول.
1: يا
2: هي كلمة تنطبق على كل ما هو يغنى في أعالي جبال الشمال الغربي لأنها تنطلق منه قوة قرجوم.
0: يا فحلاه

0: ما شو من حظي.
1: الجبال الشامخ ياسر فيه جبال الشمال الغربي، كل جبل له طابع خاص غنوا عليه، أجبال زريسة للضبة بلا تزيد ترحل، أثنية نكثر وحصحاس كراهو عايز.

0: خويا بلعيب جفان، هي كلمة متداولة من القديم، يقولوا بالله جيب لينا ملوليا، يعني فيها كلمة لا لا لا لا لا لا
1: يا لا لا يا لا لا. مثلا يا لا لا لا لا يا وين مرحل دخلوا الجبال خلوا فل، قال لي كلمات قاعدة يعلق لها صدر اللي فيه نفس طويل ولها قصبات هوائية زادها عندها ما تقول الله راحة.
0: بغنى على ما على على على القصبة مسيب، نقولوا نحن كما يغنى الجوعي، كما يغنى الطرق المسيب، يعني من قوتك الجبال الذيك تغنيها الحطابة قبل يغنوا الرعاة عقاب الغنم متاعهم وعقاب الإبل متاعهم، كل بلاد عندها طبعها الخاص.
1: مربوط أكثر بالمرأة أكثر من الراجل، هي نتاع أشغال أو بالأحرى الأشغال الشاقة لما تاخذ فيها المرأة، هي ترحي اللي هي تحصد اللي هي مثلا طيب في خبز الطابونة اللي هي تبدأ في خدمة كيف حكا
0: من مشايخ المشايخ الناس اللي موتوا يخلوا يغنوا فيه اللي بعد يغنيها النسوة في العراس في تويز الصوف، يغنوها في الزازان، يغنوها في كل مثلا إذا كان ثم قصبة أو ثم ذكرى، معناها بالطول معناها تشد معاه بالمجوعين.
2: يا ولا لا لا لا يا لا لا لا يا شي ما جبتهاش، لازمها قرشومة المليلي خاطيتني بشني منهم غير المكتوب جابني ليهم، بالرغم اليوم حسيت روحي منهم، أجمل وأروع مكتوب جابني ليهم لحملة التراث أمثال الشعر والغنية ونيس السلطاني اللي خذي المليلية من أصلها من المشايخ ونساء الكبار اللي غنوها وارتجلوها، أمثال الغنية البدوي الفهم لورتيني مؤسس فرقة الصناديد الدهماني الكيف، من عميق المحلية من سراورتين الكيف، وصولا المشاركة في أكبر المهرجانات مهرجانات الفنون الشعبية في باريس في فرنسا سنة 1993. الفهم تفكر ربي ونيس تفكر صاحب وتفكر العشرة، الفهم الورتيني اللي يرحمه ما ماتش، صوته ديما عالي وشامخ كشموخ الجبال هذه.
0: الملوليات الأخرين فيهم اللي بدأ ينتظر، لأن كانت ناس قديهم كان المرحوم الله يرحمه الفهم الورتيني كان من أباطرة أو تنجم تقول من أبدع في الأداءات هذه، لا لا يما جبل الزريسة جبل مجابر جبل مخضرة
3: الناس تراثيين ومازلنا مواصلين في التراث ومنسيبوش حتى إلى آخر رمضان.

0: هزيت عيني لبعيد، لقيت روحي كيف النسر في قمة جبل رويسي. أشجار السنوبر اللي عاونوني في التلوع ولا يذروني صغار، وليت في نفس المستوية مع الصحاب. تو فهمت علش المليليا والشعر والإبداع يسكن ويتشبث بالقمة. من القمة تهز عينك لبعيد وتتفكر أوجاعك وتتفكر أحلى الأشياء في حياتك وتعبر من غير ما تشعر. شعرنا ونيس السلطان يتفكر الصابة، وزين البرهومي تفكرت الأميمة اللي عليها ومنها تعلمت المليليا.
1: الشاعر يعبر به على المأساة اللي هو يعيش فيها من خلال فراق أو من خلال غربة أو من سنين عجاف بين سنين جفاف وعويمات صفر. ذاك الخلق المر جت بواف الرحلة من بر البر الناس أداها الشر قالوا فريقة صايبة ومحلاخ مر. هذه كلها هي أوجاع يتعرض لها الإنسان في حياته. الشاعر يعبر عليه بالكلمة، إنما

تطبيبها غالي. يا انا لا لا لا انا يما غالي، انا يما غالي.

0: بعين عين.
1: من الرائع اللي تأخذ المليليا من حملة التراث الأصليين، ولكن الأروع من هذا اللي تزيد تستأنس بالرأي الأكاديمي بالباحثين في الموسيقى البدوية. الدكتورة في الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف ريم الفهري.
2: تقال ارتجال، الارتجال هذا ينجم يكون مصاحب للإيقاع للإيقاعات البدوية متاعنا، وإلا ينجم يكون له يغنى دون سير إيقاع. طب النساء خاصة النساء انهم يحضروا في العرس ويحضروا في المناسبات ختان او غير ذلك، اكل موروث اللي قاعد لهم الاجداد تواترا ووصل الى حد الساعة هذه.
1: عم النفط العلوي متقاعد من متحف العادات والتقاليد الشعبية الكيف. عم النفطي من المولعين بالملالية البوغانية نسبة لعرش بوغانم، قلعة سنين مائدة يوغرتا، الارتفاع الشموخ على الحدود مع الجار الجزائر.
3: المليالية الكافية أول حاجة أصعب المليالية البوغانمية، يتحب معناها تطويح في الصوت، يقول لك تطوح معناها يطلع بصوت ويحل لأعلى درجة، مثلا يغني حتى العرش يقول لي يا يا كليلة وامزيتا واو أخضر لا لا لا لا لا باش وين ورا شانا ناور ولي الخيانة منال وشاي دورا يا
4: أمي ما يورقنا نا نا نا نا نا نوكلا يا نا نا نا نا نا نا ورشانا يتفرقنا
3: واخذ يا لا لا لا لا عرش يا واتفرق.
2: ومصاحبة الآلة هي عملية تزيين لهذه النمط الموسيقي الملالية، ولا يعطيها الطبقة اللي باش تغني فيها
1: بخفة وبرشة سرعة. صوابعه يلعبوا بالقصبة، يتميل يمين يتميل يسار، ساعات القدام والتالي، وساعات يتحمس أكثر يخلي الحجر القاعد عليها يوقف ويميل. الشيب القصاب ونيس الورتيني وذ الفنان الراحل منذ 3 سنوات الفاهم الورتيني، باختصار اللي خلف ما ماتش. القصبة ارتبطت برشا مع المليليا ركروكي. المليليا ركروكي تحب مرافقة بالقصبة وتعتمد على قوة الحنجرة والآداء كبقية المليليات الأخرين. المليليا ركروكي تخلق تكامل وانسجام بين الغني وبالقصاب، كما صاير بين الغني والشاعر ونيس السلطاني والقصاب أنيس الورتيني.
5: نقول هذه القصبة هي تعبر عليها تلقائية، معناها تلقى القصاب يموت في الغنية هذه، معناها تلقاه هو في حد ذاته يحفظ.
6: ثم تتخدم على الوات، يسمى اللي يخدم ليك على العالي. فرق بين قرجومة المرأة وقرجومة الراجل، كل حد عنده مخانة بتاعه.
1: تبقى القصبة بدرجة أولى والذكرى بدرجة ثانية، هي الأقرب للمليلية بشكل عام والمليلية الركروكي بشكل خاص في جهة الكيف، نظرا لقربها وتأثرها وتأثيرها بالجار الجزائر وين اشتهرت بقر حد السوق هرسية وغيرها. يمكن اعتبار الفرقة الشعبية الفحولة قلعة سنين الكيف نسبة إلى الفحل وهو القصبة هما الأكثر تأثيرا وتأثرا بالنمط الجزائري. يضيف الباحث الموسيقى عادل حمدي.
7: يعني هذه الملالية موجودة في الشرق الجزائري، موجودة في تونس، ونحن نغني قبل سوبراس وكذا، هم كما يقولوا قبل بهناني إلى غير ذلك. الملالية والأنماط الشعبية تقبل اعتراف بهذه الحدود الجغرافية، هو نوع من الارتجال الصوتي، نوع من الخرق، نوع من هزان الصوت. فمش دراسات كبيرة على الموضوع، يبدو أنه حتى الملالية كانت مرتبطة بنوع من الشكوى، المرأة اللي تغني على ولدها الغايب، تغني على رجلها الغايب. الملالية نحس هنا في شجن.
1: تبقى الشكوى والشجن إجمالا هما السيمة الغالبة على المليلية بشكل عام والمليلية الكافية بشكل خاص، وين يبرز تردد وتمزق المغني أو المغنية بين الرذوخ للعشيرة وبين التمرد، دون أن ننسى أغراض أخرى كالرثاء والغزل الأخضر خاصة اللي نجم يتجاوز التلميح للتصريح، دون أن ننسى الهجاء والوصف والفخر، وبدرجة أقل المليلية اللي تتغنى بالوطن. هي أغراض تشارك فيها الملالية إجمالا مع الشعر العربي القديم والشعر الشعبي عن غرض الغزل الممزوج بالشكوى. يضيف عام النفط العلوي
3: أمراض يعني مثلا يجوك الهضاء يقبله تخجر قبلها زوز غربة طائرين عاد في ساعة لفت قلت يا زوز غرب جايبين الشارع ويهلوا ناري على الخيل غيب علي ظل.
1: الملالية من خصائصها يصير حوار بين مغني أو مغنية والمرددات. الباحث في الموسيقى عاد الحمد
7: يكون حوار بين المرأة تغني وبين المجموعة هذه الملالية.

0: كما أن المليلة تنقسم بين قرار وجواب. الغني البدوي ولد الكيف نجي الفضلاوي
1: تحب تمس المستمع باش تعمل الجواب وتعمل القرار تطلع تلقى سبيل والجواب باش تسمع تبلغ اللي ما عنده الزمان فاس الزمان تاق وتعرف كيفاش تسلم ثم الناس ما تعرفش تخدم بيه فاس ساعة مثلا وقت يجي باش يعمل المول هذا يوصل لنص المول مع شقة.

0: ذكرك بالك تقولي تاه يا للا لا يا ماجفي.
1: الدنيا الفن البدوي ولا الفن الجبلي في تونس خاصة في الشمال الغربي تميزت به. كل منطقة عندها تسمية، أما كنغمات كلها تتوحد في نفس النغم ونفس اللحن. هذه الملالية البدوية وحاولنا طوعناها شوي مع مقام العجم الشرقي، حاولوا ناخذوا كلمات مكتوبة مع الشعراء ونحاولوا ندخلوها في النغمة البدوية. واحد يزيد يبحث في المقامات هذه يحاول يطوعها، نجم حتى يشرف مقامات تونسية أخرى.
2: الملالية هي نمط غنائي نسائي بدرجة أولى، ارتبطت كثيرا بالارتجال بالتلقائية، هي أداة للتعبير على الشكوى، على الحسرة، على العشق، على الغزل، على الفخر، على الهجاء والوصف وغيرها من الأغراض الأخرى. الملالية تتميز بتنوع نغمي بمقاطع صوتية طويلة منفتحة، الشيء اللي خليها صعبة الأداء. الآلة الموسيقية كيما القصبة وغيرها هي نوع من أنواع التزيين. الملالية هي الأخت، هي الأم، هي الحبيبة، هي العرش، هي الراجل، هي العيلة، هي الوطن، هي المرأة الحشابة المنكسرة المتمردة الصنديدة الولهانة. يبقى الجبل هو الشاهد على القصة، هو صداها، هو طرف أساسي في الحوار، تشكيله المرأة والراجل في مونولوج همها وتفرغ له قلبها المعبي. المليلية هي صوت الجبال وتنهيدتها. الشاعر والغني ونيس السلطاني مايل الكبوس والأحمر، الوجه مدور ومنور، غمز القصاب أنيس والغني عبد العزيز الغريبي، ثلاثي فرقة الصناديد، في إشارة منه واللي يزي من الملالية بدل الطرق. ظهر لي حبيت يختمها بطرق وغنية سراورتين، وحش السرا وبرودة، صوت وموال جبل الرويسي وغيرها من مرتفعات.

0: الغمي معاهم حسسني اللي وليت صنديد من الصناديد، كيف تلافت الواد وللحدرة ركابي تضرب في بعضها.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. الملالية الكافية يا جبل العالي، إعداد وتقديم فتح الرئيس، إخراج عياد الجندوبي. إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

حياتك غير عقب وما نجح من على الجذاب لا يا دوا من حسب كلامي سخرى يجربوا باش يفهم بالقول على شحتوى من حقيقة كلامي فكري مركبوا يا خويا عز

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذا جواب يا شاكر من شيخ بني قنديل.
1: من شيخ بني قنديل؟ واش فيه؟
0: خايف من عرب بفكيني، يحب نعاونوه بواحد ولا اثنين من رجالنا.
1: وانت اش رايك؟ انت نايب الشيخ.
0: نرجو حمد هو شيخنا ودبيرنا، وانا بصفتي نايب المسألة هذه صعيبة عليا.
1: خذ رأي، نبعثوا لهم واحد ولا اثنين.
0: وكيف يموتوا يا شاكر؟ أشكون مسؤول
1: في هالقصور الجبلية لمطيس؟ هم أكبر قرية، وزيد انصرنا ربي واخذينا سمعة طيبة، ماذا بينا نعاون أخواننا وكل من يستغيث بينا. وكيف هالقصور الكل يولوا يدافعوا على هلهم ورزاقهم، كان يفلس وجماعة يتفرقوا منه، ويمكن يجوا يخدموا عندنا في الأرض، وحتى قيدنا طريف ولا غيره إن ولوا نحكموا معاه، يسمع راينا يقران حسابنا.
0: والله يا شاكر رايك معقول، لكن هذه مسؤولية.
1: هذه خطوة نشجعوها يا عمي عبد الدايم، ولو نخسروا فيها لازمنا نفرحوا. كيف أهل الجبل عرفوا اللي حتى حد ما يدافع عليهم، لازمنا نموت ونقتلوا حتى شيفرج ربي.
0: هذه سنين سنين يا شاكر، وقتاش يفرج ربي؟
1: أنا عندي أمل في المستقبل، الأجيال الجاية خير. البلاد هذه لازم يأمها العمار والأمان. الذئب يمشي مع النعجة، والمرأة تشق الصحراء وحدها.
0: أنت تحلم يا شاكر.
1: لا، أنا مش نحلم، المستقبل يبشر بخير. الدنيا ماشية للعمار والطمانية والأمان، وراس عمي عبد الدايم وراسك. يجي وقت تبدأ الناس فيه كله خيان، لا ظالم ولا مظلوم.

0: هذا جلول هاشم راجعين بكار،
1: يحبوا يتحسوا الاخبار، خاب ظنهم وكشفهم رب.
2: السلام عليكم جماعة.
0: وعليكم السلام. الخطاب سعيد.
2: هاشم عنده ما يقول.
0: هاشم.
2: اي.
0: اش مازال عنده من كلام بعد ما سلم فينا وبعنا العدو.
3: اللي فاز مات يا شاكر. باباي القايد راجع بعد نهارين ولا ثلاثة. وقلت يا ناس ما كان باس. نرجع كيف ما كنا.
0: كيف ما كنا. ذكرني كيفاش كنا هاشم. ولا تحب على بناتنا وغلولنا.
3: جينا نعاود ونحرسوكم كيف ما كنا.
0: لكن شكون يقول لكم لا؟ مادام تاخذوا منا في المجبة. لكن عندنا شرط.
3: شرط؟
0: هي شروط يا هاشم. أول شيء احرسوا البل متاعنا والأغنام من بعيد لبعيد. وثاني شيء لا تدخلوا أملاكنا ولا ديارنا. قصرنا نعسوا عليه حنية ولا بيه. أنتم يا ريتوا الزغابة منكم للهم. وكيف ما قالوها، أولها شرط وآخرها سلامة.
1: وأنا عندي منقولة هاشم، وخل جلول يسمع ذلك.
3: قولها بكار.
2: قولها بكار.
1: الناس الكل سمعت بفضيحتكم مع ابني معقل. البنات سرحات لفكيني غير عليهم وانتم هاربين.
3: وقت هارجة انا ما وصلوش وسلحاتنا ما همش عنده.
1: وهذا على شكوني جدة هاشم. ثم فارس يخرج بسلاح وكيف انت مش مسلح. الواه داخل الكرم تاكل في الكرموس وتلاغي البنيات.
3: يا جماعة عذرونا، هم 20 وحني سنين. الحذر واجب. ومبروك هذا أول ما يجيب باي ويجيب السلاح والبارود بحول الله نمشي للديارة.
1: أنت هاشم
3: تو تسمع، لكن هذا كلام مازال وقته. سمعت اللي يسرت واحد من رجال فكيني، قلت نهزه للحبس الكبير وعندما يوصل القائد يحكم عليه بالشنق.
0: هذا مش كلام هاشم.
3: يا شاكر أنا ولد القائد ومعاي جلول نائب قائد الشرطية.
0: نعرض روحنا للموت والثمرة تاكلوه انتم؟ لا، الراجل اللي شديناه داخل قطرنا يبقى في حبسنا حتى يجي شيخنا وينفذ فيه الحكم.

0: سمعت صوابهم وكلامهم هاشم.
1: خلينا نعبوا الميل. هي واحدة على المهجم.
0: هذه ربيحة. اخطانا من مشاكل يا سيدي.
1: نموتوا بالعطش على خاطر طفلة.
0: بكار وشاكر يا عسورة. اخضر من بعيد يعني.
1: اليوم كان يلحقوني نصفي معاهم الحساب. اشمعنا هاس.
0: مسيك بالخير يا زين.
2: اش طالب يا هاشم؟
0: الماء.
1: عطشانة زينة وما نقدر نقول شريبة.
2: استنك هذا لازم باش يرجع ليك.
1: اللي يموت في الحب شهيد.
2: هات مصريك هات وابعدني.
1: والله يا ربيح إذا ما جابك المكتوب لي لا تطمعي براش الآخر.
2: سوق حصانك ولا يشو منها. هانو شكل جاي. هرب.

0: البنيات والبهد يا
1: واش كان يعمل بحذاتك
2: عب المطريه بالماء ومشي على روحك.
1: لابد قال حاجه اش منعرفه يموت على عناد.
2: اسالني على باباي وقتاش يجي وقلبه يوصل اليوم ولا غدو.
1: ومش يقول الواحد هبل نلحقه ونمرمده زايد لا يشعف ولا يتوب مرمان.

0: يعجبك هكا شام؟
1: يا ابراهيم شكون ابراهيم؟ حليلي وانت حنانه تتكلم انت مغبون.
0: نتكلم وقت اللي نحب وكيف ما نحب.
1: هي وش عندك تو؟
0: ما عندي كان لحم على راسك.
1: طفي خويا اش درت؟
0: سكين مبروك يرجع فيك.
1: يا خويا اش عملت لك؟ يمكن انت تعرف اللي انا مظلوم.
0: لكن مبروك ما يعرفش الحكايه وكيف يقابلك يضرب طول
1: يا
0: راجل مجنون.
1: يا رب سيدي اشنه اللي جابني انا وشبهه؟
0: كيف ندبر عليك يا شامخة؟ تاخذي الراي
1: خويا اش مش نقولك اذا فيها صلاح
0: فيها نجاتك يا شامخة المسكينة. اسمع تلقيني نهر تلقيني نهر ونخبر مبروك بالحقيقة.
1: انا لا لا لا لا لا خويا لا لا لا لا قتلوني.
0: انت ميت اليوم ولا غدوة على الاقل هذا لك وما يشكوش فيك. قولي يا رب يمكن يصدقوك. أما مبروك
1: ربي أجابني وأجابها ربي حنيني. كيف ندبر كيف؟ كل مرة هكا نحصل في جرد مشكل. هاي قولي خوي وكين أطلقك أتأثر عليه زعمة ويسامحني؟
0: نحلف لك بالإيمان الكل وزيد نقول له هاي اللي نكذب.
1: باهي سيدي باهي

0: ساقط يا نزل يلي بتحشمك تكلم اي تكلم قبل ما تموت خير يك يك تكلم
1: مادي
0: تكلم
1: يا كلمة شرف قدوة يا مقيد نقول لك علي تحب
0: قدوة وعلاش قدوة يا نذل قول تو تو هيا تكلم
1: انسان سافر
0: يا اللي بتحشم
1: قلت نتكلم في مصلحتك يا مادي انت راجل طيب ومامور تخدم في خيرك ويمكن يعميك الغضب وتقتلني بعدها مبروك ما يرحمكش على هذا غدوة نقول لك على كل شيء
0: غدوة تقول لي على كل شيء باي تصبح على خير

0: مبروك هذا جمعته وذهب.
1: الله لا يرده. اذكين يا بكار، ما تدري عليه وقت الشرجة، اذا ما يكون اشتوى قريب منه. لكن ما دمنا متيقظين المبروك ما يخوفش. لكن الغريب حتى صاحبه اللي شديناه ما حبش يتكلم. الصبر اللي عنده مكسوحية الراس.
0: غدوة حسب كلام مادي وعده يقول له كل شيء.
1: هانا نستنى. اسمع، ما تتحركش من هني حتى نرجع لك.
0: وين شاكر؟
1: نعمل دورة. تفقد هني وهني ونجيك.

0: ونعرف اللي نومها ثقيل. خليني نرتاح من هيك المشكلة. الدنيا ظلمة ما فرش شيء. اسكت اسكت فحتني أنا.
1: يا وش الغير قلت يمكن نسب.
0: كيف ما وصيتك قول اللي سمعت ولا تعرفني ولا نعرفك مفهوم.
1: وكيف نخرج من هنا؟ منين نمشي؟
0: تمشي لقدام طول طول. اسمع ثم عز على يمينك ابعد عليهم واطلع على السور. وبعد هذا انت وجهدك. ها يا سيدي انا كملت.
1: الله ينشيك الله ينشيك يا شامخة. اما هادي هادي ودنك نقول لك كلمة. من مصلحتي ومصلحتك نضربك على راسك تسيل الدم. كانك عشتي تلقي كيفاش تدافع على روحك. كانك متي ارتعتي وريعتي. دوركتي لين تلقي وعدك. خليني نسك بعيد على بلاستي باش ما تجيبش الشبه.

0: الحرام كل نذبحك ونشفي غيري، لكن يجينا نهار وتحصلهم. هيك نوم في نهار هذه فرصتي.
1: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج سن خلفي.